أصله بالملك القدوس مكبرا له مع التقديس قل في حزن حصين منه كالجنان ورضيت عنه فصد قلامي ومداد اليومات وبدر وقد كفاني اللومان يسوق كل ما نحى إتعابي يسوق كل من نحى إتعابي كلا سواي عاصمي من عاب نفع لغيري كل من لم يرضي من قادني إليه بالمفضل أدب ربي ما يفادي السام كلا سوى نحوي ومن أساء كفاني المستهزئين الله في الحال والمآل نعم الله أشكر نعم على ذهابك ظري إلى غيري بالإذهاب لا شكري بكتابه العزيز وجاد

وجهه الكريم تقرب المصطفى أنت لا يريم تشكرك اليوم وبعد اليوم كليتي رمحه تكلومين هاجرت لله وللرسول كما أن يخطر

الأوال ثم يفوق الظن من نوال. قلت ما شككت في مقاليم بعد انسكاك الحجر والعقال. مضت للأكرم ذي الجمال طيب وجاء مخجل الآمال. إلي وجه لدى الإعسال منسي ما

وجهد الباقي بالانفصال جزع باق جاد باتصال يا باقيا ليس يموت السرمدا بحق وجهك وجهك.

وبالحديثك ما حي عتابين قلت إليك ما أكون معرفة بي إلى الجنان يوم عرفا ملتني في العلوم والمنى لي قلت من جلا وما تكمنا إلي قلت في ما قد اختفى

نفعتني إن كنت بالمنافع وقدت لي فقه إمام الشافعي ووجهت لي من كبنا لطيفا وقدت لي فقه أبي حنيفا كخير قائد حميد حمدا.

بالتبشير بالمصطفى المكرم البشير ما تضر سرمدا بالمصطفى ولتجود بسرور يصطفى ألن تلي قلوب أهل الخير ولتقود ما يزيد ميرين لن تلي قلوب أهل الضر ولتقود ما يزيد برين لسي من لي لا يوجه الضر كي علي يقود للدرر علي يوصل الضرر فسيف من ليك لا يوجه الضرر لمصافجة عند المسلمين فرميستمها مصاحب الأمين ملت عند المسلمين المتبان وحن يجود ليك بخير يتبان ويتوجه المختار عند المفلحين فلن يقود المنان في كل حين نبذت في الله وفي الرسول ما بعته وللت خير السولين قلت باسم الإله الحسنى أبي صفاته العلاق بأسماء يقود الله العلي الرحمن ما شابه الصفاء والأمان هو الذي له الوجود والقدم ما بقي وهو عالي عن عدم شهدت أنه الإله وحدا وقلت مؤمنا إليه وحدا فجعلني به له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة أكمل لي له القيام بما صفت به لي الأيام أتني ذكى الرحيم الواحد وصمد النحى لغير الجاحد لمن له القدرة والإرادة كن لي ولي قاد صفا أرادا لمن له العلم مع الحياة واستمع

والكلام والعقد والفعال بلا ملام. أبتوا بالصمت والكلام والعقد والفعل بلا ملام. لا خواطري له أنفاسي بغير عصيان ولا عفاس. لوجه الكريم قاد البركات ويسكوني له والحركان. كنت له بالنية ولي كان كابي الصفا ممري والمكان. ملكني جملة مالي أضاع ولي كان الجنان بالربان. تطلب الأملاك فيما حزتم قل رأب رضاه فزتم. شهدت أن الله قادر على كل رياد ويقود للعلان. كرمني بذكره وبالحلال وقادر استقامة بالاعتلال. رفعنا الرحمن والرحيم وانقاد للحلال والترحيم. رفعنا الرحمن والرحيم وانقاد للحلال والترحيم. واجهني الباسط والجميل ولسوى نحن الأذى يميل. نفعني الباقي لي قد قدت كليتي له وقد عبدت. للبقاء بالصلوات الخمس حملي أسكري بغير رمس. علي لله صلاة الظهر والعصر السري له كالجهر. كان بالمنى بلا تغرب وليجاد بالصلاة المغرب. لا شكري بغدائي والعشاء بغدائي والعشاء قيمة العادات قطعا العشاء. قال الإله لي وأنما ربحي وقضي النذه والصبح. مضي الخير بلا نساء وجاد لي بالذكر في المساء. تبع لي الشاكر المباحي وجاد لي بالذكر في الصباح. شهدي ربي في الليالي كما بيفص مع

وجهني إلى الجنان الله تفسير لا إله إلا الله نقيم خير الصلوات الخمس لك إن شاءت من على أن رمس وصدقت بالله الذي لا ينفد ما إن هو لرضاه أحفد لوجه

جاد الوهاب بالمرامي بلا ملامة ولا انصرام زكى فادي وزكى نفسيك ولا يريني أبدا ذا خفث يقود لي ما شئت منه أبدا عبدا له وغيره لن أعبدا نيده مطجيا عطاء كن وعني

لوجيفاق الستة عشر وصمدا ليقلد البشر هذه جملة من عاداه وللكلية بدا هدى يسوق لي ما شئت مما عند بكنت داما وغدوت عبدا رأيت من ساق النصارى والضر كلا سواي أحباني بالضر صفى بقائي كون ذي الأمور فاديني بالخبر.

ثم استعين بالله نعم الوالي والي الإله رب العالمين والمصطفى المقدم الهادي الأمين والي الإله رب العالمين والمصطفى المقدم الهادي الأمين أنا لني وسيلتي وجنتي عن كل ما يسوءني وجنتي أدري يفعل كل ما يريد ولسواي يتوجه المرين جزا في القبر ويوم النصير خير جزاء من جادني بالكسر يسعى في القبر ويوم النصير خير جزاء من جادني بالبشر رباني الواحد خير التربية ولا يوجه إلي مغويا فلا لي الهادي وجاد بالسعاد كل حساب باقيا بالتوسعا من علي الله دون قبري مجمن حاس سباب الصبر بالله فاق الفتون والعيوب ملازما خير سواب وغيوب بالله فاق الفتون والعيوب ملازما خير سواب وغيوب أتبعني من يجيم رغدا كيف يومي ذا أمان وغدا حساب نفسي لعداية والحجاب وأبدًا متى دعوته أجاب سعادتي عند الإله كتبت وليس يمحوها وأمني سبت نفى العليم الشك عن كليتي ولن يقود ما

قلي في الجماعة الأعلام. كتب ربي أني العبد الخديم لا وللنبي وخدمتي تدوم. كتب ربي أني العبد الخديم لا وللنبي وخدمتي تدوم. الآن لي من قاد للخيورا قلوب قوم عمروا الديوران. رأيت من كفى

باون لقد ضيق على سؤلي وما سؤلي يفوق بالحساب للخليفة الرفيق أيا تبقى الصلاة والسلام ألي ضربه عن الإنسان أيتمن ما عنده لا ينفد ولا يريني أبدا من يصد فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فلغ لي اللعين السرمدان وانقاد لي حب النبي أحمد إلى سواي الدهر ينحو مفسد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق شياطين لغير

العلم تلغي نحوي من حسودي لم يعن بالله عوت من جميع ما خلق وما سيخلق من جميع ما خلق وما سيخلق والنعم ذو الفرق.

لغير نحويك يا حفيظ يا معين، هل توجد أذى للنحويين توسط في كل من لغن بالمحوي، هب لي ما قلت بذي الحروف وللحياق أنفع المعروف، ما أردت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاء والأوطان، ما فيك إبليس وما والاه لغير نحوي أبدا يا الله. كتبته بعد انفكاك الصفر كلا سواي فالأذى ذو نفر، له إياس من من جنى بي أبدا ولي سواي ساق من لم يعبدا، شر الزمان والشهور ينحون من غير نحوي والمنى لي تنحون، يسوق ربي كل ما فيه الضرر كلا سواي ولغيري الغرر، طاف من لم يعبد الله النحان كلا سواي ولغيري جنحان، إلى سواي كل من عاداني نهى بلا أذى ممن هداني، نفى العزيز كل من لم يهوني لغير ضري وهو ذو تلوني، أذب كل من أبى مسرتي ربي لغيري ما يحيى مضرتي، غير توجه إن ضري سرنا.

لغيري قبل أن يلتمس الضيق وقلبي يطمئن. يا القلم ربنا بعصمتي من الرجيم الأذى والصدمة يسوق لحزبه في أبد. لكن كفاني كل من لم يعبد من يئس لعين السرمدا هو قادلي يمن النبي أحمدا قادلي القرآن ما لا أجد لغيه إنما الكتاب المنجد لله شكري بعد حمد يخلد على كتاب طب فيه الخلد ناجاني المنزل بالمنزل ولي خلد القراء النزل يطوي العرش العظيم وزنا وقني ما كفاني الحزنان إن دلو أبكار التوحيد نفت فلا غير العدا وكل الشفن لا من حي مكن ولا الشقاء هو القادر الكتاب والحلاوة هرمت بالحق بنا المين ولم أمن لغس أو لخون رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء وثقت بالله تعالى وحده ولي أنجز الكريم وعدا حط منافع لسان العرب بلا مكاره وتعلو قربي إذا دفعت باللسان دفعا وإن جلبت القادلي ما نفعا لساني احتمى عن العصيان وذلك كان

أجد من غيره نعم الكتاب الأمجد إنه هو السميع البصير. الحمد لله المقرب الصمد فالرافع السماء من غير عمد ناجيته مصليا على السند الشافي الخديم مذهب الفند نبيه محمد باب الرشد والآل والصحبه وكل من رشد الذي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد هدية المغني عن أهل وولد وعد والصف مني لخلد وجهنا اليوم مواهب الأحد وابيض مشاهدة كل أحد أنت السميع والبصير والأبد هب لي يكوني بشر كل من عبد لخيدي سرور وكفني الفند وصمد لي كل ذي ضمد سقي واهب تقيني الكبد ولي السخر كل بحر والزبد مد حياتي بيمن وسدد وبإضاء وصور ومدد أما عصمتني من العود لدن ومن يستهيت ذلك العدد علمنا بالنجاة من أول في السر والجهر والسق لي ما أود أسح لي اليوم جميع ما فسد ثم بعد أخيك مبيعا ما كسد لك شكوري يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني الذي لك التحد بكونك العليم لملئ الخلد قياما غني عن والد وعن ولد صدق استح يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفءا أحد يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزحزح الفند وصولك المنجي القديم من كمن وصلكم به لي يا صمد إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم الله أسن وهو النعمة جل على بالمصاب من هدى من كان باب علان نيت من جل عن شبه وعن خلد رمت حوزك منه الأمن والأمل أتيتنا لا تزل ما دمت ذا أمن هاتي المواطن يا من رافق القملا حط العلوم التي قد ودها جمل وجلها عن جميع الجيل قد خملا سميت باسم حميد عابد منن وتحمد الله حمدا خالدا جملا سمعت ربا كريما فيك ملتمسا من السلامة إما يورث العللا توصيل لي يولي المنى كرما من أصبع عنك ينفي مني الملالات اجلس قيلا تغفر بيا أخي بمنن ولا تملن يا من حبله وصلا حسن تظنك بالوهاب ذا أدب فانطر إن بعد السور قد حصلا سنتصلك من كبر ومن حسد والله يدنيك ممن قربه اتصلا أيت من أصيه من إجابته أقل وجهني ما أحكي للعملا ترى القران من كريم ليس يعجزه شيء فائق به يا ضيفنا الكسلا من ضافه الأولى نعل العلا أبدا وأنت ضيف لمن ما فيك قد غسلا لك القراء لا تكن مستعجلا فترى من ربك الله ما تنسى به الحيلان لك القراء لا تكن مستعجلا فترى من ربك الله ما تنسى به الحيلان أسبقين فطرحها بالذي غفر قل كام به يا من لي يا من يا من يا من أبى الخيران نجيت ربا كريما لا يخيب من لا يلقى ويقيد

إلى الواسع الغفار ذي القدر يغني جنابي في الدارين عن كدري. الحمد لله رب العالمين على فقيل وحده بالآي والسور. نيته مغن واسع صمد قيس بلطيف بي مقتدر. نيته قائلا والجود منسكب ولا أزال إلى المغني مفتقر. أي بكونك وهب وكونك غفارا هبات وغفرانا بلا ضرر. كف الأذى صمدا عني وسق اليما فقمنا أبدا يا خالق البشر. أتي بحبك عني يا حفيظ أذن ما قد مضاك أو يفي أو حال في عصري. قليتي من شك ومن ضرر وثمدا نجني من جملة الغرر. بكوني معصما هنا وغدا من الأذى والعنى والمكر والخطر. أي بكوني زاخر وعافية وطول عمر بيمن وسج بشر. احفظ جنابي في الدارين عن فتن وزقني القوت

الدهر أرزاقا تعين على ذكر وسكن وطيب برضا عمري إلى فضلك عادتي ضاك معا والحساب ما لاقيت في سفري قل فضلك عادتي رضاك معا ولا الحساب ما لاقيت في سفري بكونك الغافر الغفار يا ملكي قن العنا وتدم بالأمن ذا ستري يا ربي حقق رجائي كله أبدا بحرمة المصطفى.

0: قصري غفل لقلبي به واسطر به الزلل وتقي كل ما يدعو إلى الشرر فتح لي فتحا قد أكون به وذلك كل ما قد فات في صغري وجه كشوفا بها أحذي مناي معا إلا بهذه العادات في كبري أبتدي وجدي خير الصلاة على خير المصطفى الصافي عن الكدر أكتب الصلاة بالتسليم له أبدا في الآل والسحريات الخلق والقدر
1: بهم مقيدين بالأغلال دعوت من لجال بالنوالي فخلت وهو جل خير والي أصل عقائدي وأصل قالي وعملي بأصدق الأنقالي وجه إلي ما عن الأشكال يغيب من خير بلا إشكال وجه إلي سرمدا آمالي بلا حساب وشكرا أعمالي دعاء يستجب وأصلح حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي منك أروم الفوز باتصالي مع السعادة بلا انفصالي نج فؤادي مع الأوصال من كل سوء ولتدم إيصالي نج ارتفاعي من انسفالي والتقني الوقف مع الأغفال اعصمني الدهر من الأخجال وكل ما يجر للأوجال فتحت لي يا فاتح الأقفال فصرمدا لفتح بلا إقفال ضفت الكريم المصلح الأقوال المصلح الأعمال والأحوال لي كان بالأسلاه والنوالي وللقراء يسوخ بالتوالي أشكره شكر ذوي الكمال في العقل والأقوال والأعمال يسوق للمنى بلا احتيالي مني وينجيني مع العيال إن شاء جل ويقي أشكالي يوم الجواب من الأنكال جاد لي الوهاب بالمعالي في خدمتي لذي المقام العالي بكن يسوق لي لدى مآلي وغيره المنى ويعلي آلي ألا نلي ما كان كالجبال ولي يسوق ما يسر بالي لي يسوق سرمدا أنزالي مع الخرا وفزت بالإنزال أكرمني بجاهد الإرسال بالأهل والمآل والأنسال وجه لي ربي لدى الإعسال التمر والسكر بالأعسال وهب لي مواهب الرجال مع مهور حوره النجال بكونه الباقي خير والي تاتني المنى بلا زوالي يلين لي سلطانك الأقيال بروضه وكل ذي اختيال مستغنيا به عن الختال وعن نساء حاسد مختالي أني بأهل بدر الأبطال يصرف كل ماكر بطالي هم الحماة الأسد في النضال وبهم بريت من عضالي وقاني الله من المحال بكونهم مهي ورمحالي أشكره جل على رجالي أنقذني بهم من المجال له شكوري وأطاب بالي بلا مدافع ولا أنبالي تاب فؤادي بذوي الأنفال ولي بهم حق ربي فالي يا خير مغن جاد بالفعال صلي على المختال الفعال رسولك المنجي من الإخلال ولالي والسحب ذوي الإجلال وجه صلاة بسلام عالي إليه وارضى عن ذوي المعالي أصحابه المردي ذوي الإضلال وبهم امن عاجلا أطلالي لجلبهم بدرا أضى هلالي ونجني بهم من اعتلالي نجيت عقلي بهم وقالي من اللغى فجد بالانتقال نخلت خلبي مع الأوصال لسخر الغدو كالآصال اجل فؤادي بكذا استغالي بهم ونظمني من الأضغال لجدت بالإخراج والإدخال ففيك يا أكرم حقق قالي هديتني هبلي بلا إبدالي مواهب الأخطاب والأبدال إلي يسوق ما غاب عن أمثالي يا واحدا جل عن المثال ليكتب الكرم في توالي فسد يقيني والتزن نوالي حط عيوبي مع الأثقال واكشف لي الغيوب كالأثقال دعائي استجبت في الأقتال بلا تنازع ولا ختال يا الله ذا الجلال والجمال صلي بتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعالي النار بردا بعد كون العالي الحمد لله المقرب الصمد الرافع السماء من خير عمد ناجيته مصليا على السند الشافع الخديم مذهب الفند نبيه محمد باب الرشد ولالي وصحبي وكل من رشد هب لي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفا أحد هداية المغني عن أهل وولد ووالد وصف مني الخلد وجه لي اليوم مواهب الأحد وهب لي البشر لدى كل أحد أنت السميع والبصير والأبد هب لي كوني بشر كل من عبد لخلد السرور واكفني الكمد وصرمدا رض لي كل ذي ضمد سخلي مواهب تقيني الكبد ولي سخر كل بحر دهر وزبت مد حياتي بيمن وسدت وبرضاء وسرور ومدد يا من عصمتني من العود لدت ومني اشتريت ذلك العدد علي من بالنجاة من أود في السر والجهل وسخلي ما أود أصلح لي اليوم جميع ما فسد من بعد أخذك مبيعا ما كسد لك شكوري يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني الذي لك التحد بكونك العليم الملء الخلد يا من غني عن والد وعن ولد صدري الإصرح يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفا أحد يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزعسه الفند رسولك المنجي الخديم من كمت وسلما وكن به لي يا صمد وجهت وجهي لذي العرش العظيم وأرتجي منه مفازي بعظيم له توجهت وإنه الكريم ولي يسوق فوق ما منه أروم أحمده وإنه الباخي الخديم وأرتجي منه خوارق تدوم مصليا على الذي جاء بنيم حبيبه خليله خير الأنيم بآله وصحبه الغر النجوم وأستعيذ أبدا من الرجيم دعوته بمن يفرج الغموم نيل مرامي أبدا بلا هموم دعوته به الصراط المستقيم وأن أفارق به كل سقيم له توجهت وأطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليسخر أبدا كل مليم لصحبكم دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما عليه سرمدا أهيم مد حياتي والتسخ لي النعيم وسرمدا رد لي كل ما يعوم أنت الذي عندك فوق ما أروم هب لي فيما اخترت لي ما لا يريم تفضلا علي رب بعلوم نافعة والتخني كل عليم أنت الإله الأحد الله القديم الصمد الذي له ملك يدوم لست بوالد وما لك أروم ولا يماثلك سرمدا أريم لك خطابي يا جميل يا كريم يا من لديه ما يفوق ما أروم هب لي عظيما يا عظيم بعظيم عليه صليا بتسليم عظيم وجهت للمغني الكريم الوالي وجهي وأغناني في شوالي يشكره إنشاؤه أقوالي والعقد والأعمال كالأحوال خبأت كون الله ذي الجلال ليوجد لي بالحلال ليجاد بالعلوم والأموال وما يفوق الظن من نوالي قلت وما شككت في مقالي بعد انفكاك الحجر والعقال مددت للأكرم ذي الجمال يدي وجاب محجل الآمال إلي وجه لدى الأعسال منسي ما بعت من الإعسال ليجاد بالأهل وبالإنسال بفضله وجاهد الإرسال أشكره بالقلب والأوصال وجاد بالفيض وبالإيصال تسليم مغن قادر فعال لما يريده من الأفعال على الذي قدمته أشغال معه الفرا والشك والأدغال ليس الحروب الكاشف الأوجال منجي خديمه من الإخجال محمد وآله اللآلي وصحبه في الحال والمال وسيلتي للمتعالي الوالي مالي قضى الحاجات في الشوال ناجيته بالعقد والأقوال ورم للأعمال كالأهوال حمدت ربي بنعم المولى مصليا على الذي بي أولى سبحان رب قد كفاني جولا ورمى عقدي ورمى الخولى بمن بحبه نسيت ليلى وذهبا وفضة وخيلا نبيه الذي يسوق النيلى به إلي ويقين الكيلى أحمد من صار النهاري ليلى بحبه وقد أضاء الليلى أثب ربي عن فؤادي الخيلى بجايه ولي يجر السيلى له التجأت ويقين الهولى به كما به وقان الصولى له خطابي ويقين الويلا به كما به وقان الميلا هب لي يا أكرم منك نيلا بجايه ينسي فؤادي الهيلا وجه بجايه إلي الطولة يدوم لي ولي يطيب اللولا نجيتني ولي السخط الحولا بجايه مالي يجر حولا عنك رضيت وأو أولا لك به وقد نبذت الحولا مد حياتي وانفع عني عيلا واعصم جنابي به والديلا أثبت عني اليوم غير الأولى هب لي تلازم الرضا والأولى لحقق الذي أخال خيلا والتقني شقاوة وخيلا وجه بجاي المستوى لي نيلا يكفي الحساب ويقين الكيلا كتاب والهادي كفاني طولا وعزة وعملا وخولا يا من بفضله كفاني الجولا صل على وسيلة بي أولى له سلام ميك اكتبا يا مولا وليسقر ما يصول صولا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

تخالف والزحد كتابتي كبتت الكتائب وزحزحت من لا يرى بتائب فداني الله بمن قد كفروا وحسدوا وجحدوا ونفروا يقيني الذي بنا ضري هدم كل من مالي ضريا صدم أكرم

كتابة الأجزاء للخمور قد وهن قبل مكائد الأمير ترسي عن السفن والأمواج قهر الجيد الطارد الأفواج إن كتابتي لدى أهل الكتاب سغل لغيري كل ضر وعتاب بر عن القدوس من تنصر وجاد للوهاب بالتبصر مكنني الأرض والسماء تمكن رزاق.

في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وجهت وجهي لمن تكريمه بانا، في شهر مولد من في البحر ربانا. لله الشكر.

في الملك والحمد إسرارا وإعلانا داوت بن رحيم نعم كرمنا في البر والبحر نعم الله مولانا كوين بكم لي في ذا اليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتي فاذهب للعالم.

وجه صلاة بتسليم له أبدا ولي بيانا وعني كف خزيانا حمدني ربي بالتكريم دون عنا في البر والبحر زدني.

حتى أكون بماء الغيب ريانا مكن ووسع ومكس اجعل بتوسعة قليلة القدر أحيانا فأحيانا فقد أجل مكنزا فنئن بلا زلل وكمل بي أعيانا فأعيانا أسر لي الخير وعصمني وجدا شدي يا نافعا لم يزل برا ومنانا إليك قلبي وجسماني كذاك يدي يا هاديا لم يصل ربا وحنانا أجل بالإقراز بالإيمان في عجل حتى تبشر من قد كان حزنانا بكونك القاهر الجبار رمت هنا ألا أنازع جبارا وسلطانا هدي السلاطين يا قهار في أبد وتحمني واكفني مكرا وشيطانا عجبت أنك تحميني وتنصرني نصرا عزيزا بالنيل منك رضوانا وقيتي مكر أعدائي ومن معهم وتكفني سلمدا حقدا وعدوانا أخذني

بحرمة المصطفى من صرت خادمه بالنظم والنسر سجعا ثم ميزانا حجي بقلبي تقبل واكفني خطأ وتم حسيني وكملني بما زانا أبتدي وتكمل ما نويت لدى طوبى التي بك تبنى فيك بنيانا وجهت إلي يوم

زر مريم زيدا قد يبشرني فضل نور الدهر السجانا قدير القهار يا جبار يا

اقنيت يوم يا وهاب مطلبتي واكتفي كيد من للحرس قد مانا ايتك يوم ذا فقر الي فك فكن لمغي وافتحن اليوم بيبانا اطال يوم بالمختار سيدنا اباب خير تجر الرزق ابانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا ليكن بجود

بدل وعني كف عصيانا واجهر الكشف والتسخير دون عنا وتكفني سرمدا جهلا وخسرانا فتوهب لي فتحا

رجل كيما لي في البر كرمني والبحر إساقري بالصيد قرآنا لا خطابي يوم السبت في وطني أبان لي أمس ما قد صار برهانا نبت أمس زد صيدا ومعرفة وثمرا بي

مقام قيت الله وجهي وهو يبقيني وبالذي فاقدني قد يلقيني قولي وعقلي وفعلي للعين صرفت وعملي اراد خبا كاد يرديني لوجدوا من اعدائه اللؤماء غنيمه فتحت بيبان مزمونين جزاه جل يغني عن جزى الامراء وتطلب رزق منه مضمونين أزال كشف أتاني منه مغتربا عند العدا كل أشكال وتخمين أتاني الواسع المغني بلا سلب فتحا وفيضا بالتفسير والتأمين وزني على الحق وهو الله

وليعين حقا كل تعيين أطلعيهما الأسفار عن قبلي كما كفاني مقاسات الشياطين فهو العزيز لي ما زال مقتدرا ضعفي فاسألني

إلى الحساب ما لاقيته رمضان إن النصارى غدا في أم الموازين ميت يوم منهم بعد سطوتهم فجد نيتي وجلي بالمخازين زدني عظما وزد سعي وزد أدبي يا مقبل العار والنارين ينجيني زدني عظما وزد سعي

أطلب صراطا بالتسليم لسيدنا محمد من به للحق تهديني. قلقي سند لي قبل غدر وسخوا يغي نحوي ذو القدر، أجابني خالق جن وبشر إجابة لي تخلد البشر، يسوق لغيري الذي قهرت وقادري أفضل نور قد بهر، ألا لي قلوب من كل كفر من قاد لي مخجل جيس ونفر، طلع عداي وإليه مبتدر يخزى أباق ما يقلد الكدر، وجوجمت عداي بقطر مزلة مسودة مع النتر، نفل غير لي قبل غدر وساقدري إليه ذو القدر، لقد العليم والخبير فقنا هاد أجره كبير، أشكره على اللسان العربي ولبه سلب خير القرب، حمد رب العالمين أحمد وربهم على النبي يحمد، إذا تلوت ذكره الحكيم قادر الإجابة والتحكيم، نسي من ليس له كفء أحد فلاسجع صادني عمن جحد، ويسرد مختاري ما لي وجهان ما سرني بلا أذن فاتجهان، نياني الباقي القديم بالكتاب ولسوى نحوي زحزح العتام، برعني البصير من عيوبي

سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. سبحان ربي العظيم الأعلى من خلق المختار فردا أعلى. بركة المختار ليست تسلب كلا عليه من رضاه أطلب حمدنا عليه تسيم البديع يسر خطيب.

بسم الله رب جملة الخلائق وبالنبي عمهم بلائق نرشد الله بالشهور جميعها وجاد بالطهور كل إتي ذي الجلال وجهد من التفات للوراء والنبهد أحمدنا المختار قادر الكتاب وقادر الحديث من غير عتاب ما يتلو بفلكي المشحون من يقود البشر كل حين وعد الأجر بلا ميزان مجنده

وجه الإله كل وجه الإله كل ما يليق قي وربي بشكوري يا خليق لا شكور الدهر بالنفسية قم صفاته العلى القدسية ما ترب العرش بالسلبية.

هبي خيور كل شهر وكل شهر والسنة يعني عن كل نوم وسنن شئت أنك الإله قطعك وضريقة أن قطعت قطعان رزقك كما تحب كما تحب ليكن يا رب أسير الشكر بحرق العادة واكتب رضا بكل عادة كن يا من بشكور يا خليق يمحن عني ما بي لا يليق الحق من رب

رسول أحمد فاق الرسل والأنبياء فضله من أرسل بشرني مع الرضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بالله لم يأتي

نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار شهد الأمر له والخلق أن لا يكون كالنبي خلق أن يشرك

وجنبي أنور من بدر ومن كل بني فهو بالقمة قم رافدين مثله أجس ولا يراه والوعد نجس نبينا بكونه فوق.

أحمد أضاجل قعد كذاعة في بدت وبعد نور مولد النبي ذا الحج قد له درجة وحج الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن.

ما للخلائق يبين من العلماء عولا ليس التبين المتبع الذي ليركون كما يقول هذا السنة المتبع الذي به ليركون

لم يكن ولا يكون لغيره من له كن فيكون. حباه من بقاه وقدم قصدت انقاد به لي نعم. حجب قلب انجلت والظلم قبل به وانقاد نحوي كرم. حب لي داري فاقد همم على القديم كبشر يكرم. عصور من يحبه وعطم ايات لكن رافع من يحكم. حما جهاتي حفظ باق مرقم جف باني عبده وحشم. حاشا نبي الله ما لا يعلم قيل الذي لوح له وقلم. قال الى خير ورى المفضل يوم من قال له مفضل. قلب النبي نوره المكمل وزاته احسنها المجمل. قال الى من اسمه المؤمل وله من قد اليه الكمل. كذه دنيا واخرى الامل وفضله من كل فضل اكمل. قلت في خير مساعي اعمل وبثنائي فرح المزمل. قدم خير مرسلين المرسل على الجميع واقتفته الرسل. قلبي وجسمي يتفارق الحزن ومر بمن له مدح التزن. قلت لربي بالنبي منذ الزمن قل لي بقادر الاجور والامن. قصائدي قد بشرت ما يطمئن قلبي كمن نحى ذريه ان. قولي بشر رسول حيز عن

الأذان رجوت أنه يسوق الوجلان لغير نحويك والأذان والخجلا هذا غير جهتي الذي قلان كوصانني عن حسد وعن قلال أصنع محمود.

هاد بي قوما يرشد في فإنه الرشيد المرشد بتليجئتي لا يريد ماذا باق له تفرد ليشك من له توحد يملك نعمة البرايا الأحد بيعت فيه من لديه يحمد بقلب

محمد صلى الله وسلم عليه الصمد بات خير الخلق بالنيات وقريب شكر ربي ياتين برعني القدوس من آفاتي وسط عبد

بذي حب الله كذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بذي حب الله ذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بالله لم ياتي وليس ياتي بس ابن عبد الله ذي الآيات كيبطي المدح بعامد الرخان فبكسن وقبله حسط الرخان كفاي العزيز شخصا بزخان قال يا قول بعدما تب الزخان كبطل جلالك شخصا ابخان عن نعمه قلت فيه بخبخان قول الهي لي فيضا جلخاك فيك كيوب عدوي جلخان كواجهات الست رب الوسخان بذكر لي بقلبي رسخا كتابه كل كتاب نسخا وإنه بغيره لن ينسخا كمن ظن أنه يلاقي أحدا كما سيد المختار فهو الحدا مثاله في أمضى

أحمدت عجزه من لا يزال الصمدان. فرحني باقي على كوني نشر، فرحني الباقي على كل نشر. بركة المختار قطعا فانتشر، فات كل ما يودي للشر. وجاه من ساق لغيري الغرر، فجاءني لي البرية فطرت. إما لغيري ساق كل ذي بطر، فضل قلامي ومدادي والفكر. فزن به ما لغيري من مكر، فلا لي كفاني من خسر. قم بحياتي يا رسول الله السر، فاق نبينا رسولنا البشر، والجن والملك زالنا بشر. قدري الله المكرم الكريم، خيرا كثيرا وصفاء لا يريم. محمدتي لمن

وعلى غير جهة القهار كون حواها الليل والنهار نفعني مكرم غفارك يفضله لم تنحني الكفار لا يتمن فاذر به الأب.

علي بيستبان الفتق شوقي لمن غرب له والشرق متلي فيه رضاك والخرق سكت وج مني طلق ويد فيها دون طير طلق سكت رزاق النحاني رزق من عمان حاجنا بمزق سقلي أجاه قبل الحق قال العدا في اللوح إذ يحق شالي الأمر له والخلق ألا يكون كالنبي خلق.

كلا سوى ساق أهل الخون والكل منهم خائب زابون أكرمي وكان لي ذا صوم مثيلي وجاد لي بالأون أحمد من كفاني العارين على ضياء الكون في الدارين كن يشك أحد في كوني كن المختار فوق الكون آتيك لي قلبي قبس من العلوم وعوائقي حبس أيا تربي كفتني النجس وفي جوارحي فيوضها بجس أواني الله له وقد أبس من سأه بشي وعن نحوي أبس على فسي مات باق لي أبس نعضأه على الذي لي أبس أتهم أصوله طرا حرس لكن به أفحم كل من درس أبا أحمد أن أو أن الدرس كغيرهم دب اللعين إذ خنس فجعلني الباقي بالسر

لو شكوري وعيبي ستران لبضغيك وجودي فاستتران لوجه الكريم عني كفران ولايتي لي قد نفران لوجهي أبيت السيد الورى.

يستكن وجئته بخدمة الذي ضمن قل يا سعات ومن ومن ضري أمن وجنبي أنور من بدر ومن كل بني فهو بالمدح قمن وبالغ في مدحه كمن ضمس مطمئن فيه يرى كمن رمس محمد هو المكرم المعز عند المعز ربنا جل وعز محمد هو المقدم الأعز قالت اسماء معظم يعز مدري المختار ما لي كنز خزت إلى خير الجنان لكتنز مدري محمد لي حوائجي نجس صلى علي من له هذا الرجس برع في دين مثله عجس عنه ولا يراه والوعد الرجس نير الشكر من كفاني القدر قل الحال والمآل مع سوء القدر نفعني ولم يوجه للضرر وقاد لي ما لا يودي للغرر نيته ولي غيوبات فسر كمسرا بي من حوائجي بسر نفع إلى

بحروفي في البحور عبدا علمني ما يشاء الله بعلم لا إله إلا الله كما الجميل خير المنزل كنت عن الأعداء والتزلزل نور شكره بخير منزلك وغيره مع القراء والنزل نور شكر من يصفي كالكريم وبدني ومشربي ومأكلين أسأله إخراجه في العجل من دواعي الأذى والخجل مد إلي ما يصفي قبلي كما يفي من قبلي تقبلين كرم كرمتني بحرمة المزملين صلى علي وحياتي جملين كلني بلا زجر وغير وجلك كبقي معه تفضلا أجلين نويت قضا كل ما لم ترضني بك بلا عبد فكل فضلين كنت أخذ كل ما رضيت لي بك بلا ترك وما أحببت لي إلي قد ما شئت في تعجلي يا مغنيا خاطبتني ببجلي لك خطاب

0: وجهت وجهي لرب الأعلى مصليا على نبي أحلى لو كتابي وفق القبلة أني وتصدري في يودي الوبلة حديتني فبهد ربي الفصلة وبي بصرهم وليش الأسلة عليتني نهجا يقيني سبلة ما وتحني الأسى والقبلة لك سكوري بتاريخ المسلة يا واحدا ليس يهاكي مثلا مددت لي ما لا يداني جسلا يا من كفيتني الشقاء والخزلا ثبت سهادتي وحبل الفضلا تكفي به ربي جنابي حضلا لك توجهت أنرت الحقلا كملته كما حللت الحقلا أجبتني بما أسال الجهلا فبي بسر الإما والأحلام لي وحبت ما أسال الضلا من همك الوهبي يا من جلا يخر لي الهدى ورد للكلا وصري ما به وأني انصلا أني فككت بالنبي القبلا به كبيتني السخاء والخبلا لك سكوري إس نفيت العزلا أني كما نفيت حني الإزلام أنت الذي حطت حني الهملا فلي يكمل الخبر في الأملا فص بأنك تقف البصلا أني كما لي تسوخ البصلا يسوخ لي رساخ منه أقلا إلا يسف في بدني والأكلا أشكره شكرا يثير الأكلا عبادة وكف عني شكلا له خطابي وأطاب الإسلام في خربتي وبيدي الإسلام صلي يا رب برعة الإسلام بجاء من أسرى وأما رسلا محمد من اهتلى مجلى صلي عليه بالكرام كلا إجابة من خادر قد جلى يسير الخل كثيرا جلا وجه دواما لي نوالا جسلا به تقيني صلبا وعزلا أنت الذي هندك حبا خلا سرت وهند من حببت خلا تبت وبهت وخصلت خصلا ولي حلاوة تفوق حصلا وجه دواما ما يقيني الحزلا وكلما يسوءني وخصلا اكتب لي الذي يديم الوصلا وما يسرني ويكفي الفصلا لهاب حياة لا تصال سلا للعالمين وتقيني ذلا أغريتني في بحر يا من جلا يا من لوجهه أراهل إلا رديت عنك مصنيا متلا فنبي الوادي بي وطلا دمنت سكرا لك ينفي البطلا يا من كفاني من أدام مطلا وجه دوام ما يسير طلا وبلا حسيما قد يكف خلا أبلي فراخي من أدام وطبلا ولجهل الكتاب ربي حبلا وجه إلي ما يكف الحدلا أني السواب أيديم الحدلا عجبتني إجابة قد كلا أنا سواك وأصلت الكلا لجد بكن يا من حليك الضلا بهجة وادهة أدلا على يمن بدليل أجلا يقي يدي وكلكلي ورجلا سدني يا وهاب يا من فلا سلاح من بارسني فانفلا يسرا وتوفيقا وكف الخطلا أني ومن نهى جنابي خطلا ستهلومي والهدى والفهلا وعدبي أتا خدوت وحلا أنت الحكيم ليك من رحلا ومركبا بكن يقيني الوحلا لك ارتهالي ونفيت الجهلا أني فمن فح أمتي والأحلام حتى تحني البلاء والهملا فاجمع إلي يا خدير السملا قل لي يا من لم يسل مسلا ولي جملة الهدى أدلا يا الله يا رب الورى يا أحلام اكتب سلامك لحبد أحلام محمد بكل من قد سلام لوجهك الكريم يا من جلا حمدت ربي على المختار وأهل بدن صحبه الأصاري سبحان ربي الحسيس الباري من لي يرود كل من يباري بأهل بدر زادة الأخيار أساهرين من دجى الأخيار ناجيت ربي بهم في داري وصانني بهم عن الأكدار أسماؤهم هزم خدا جداري والجنة حنماكر خضار أجارني الله بهم من عار والهدى يرود بالأسهار ذي الجلال الواحد القهار كلي بهم في السر والجهار لو خطابي لدى الأسرار ولي فيهم جار بالأسرار أبلي يا وهاب بالأبرار كوني فوق جي في السرار وقيتني مكاهد الفجار وجدت لي فيهم بفيد جار ناجيت خير حافز خفار ممهل كل جاهد كفار أني مع العيوب في أسفار وراد للبهور كالخفار ملكني ما خاد للأسكار وسكر بالأحمال والأفكار أذكره إنساء في النهار وليل بالإسرار والإكار لسكره سكر سوي الأنوار وراد للهدى سوي البوار وسقت بالمنتقم الجبار ولا أناسه سوي التبار كلي له بالمصطفى السكار ولي به يجود بالأبكار يا رب صلي على المختار وآله وصحبه الأسار ليكن به في سفري وداري ونجني من جملة الأكدار سألت رب الخالق الكونين على كرم المطيف بالمنين بحرمة الرب يهز الخيرين وحرمة الإسنين سلبسرين لو خطاب موخنا بالعون وبرجوه آجلا ساسون اكتب سلامك لخير الكون بلال والسهب وخرب بوني لجد بما يسنصه الخمين أني والحارين والهمين سلم جنابي من العارين وابلي الأمانة في الدارين لرطب المختار أهل المين فاكتب له أني تسليمين اكتب لمن بحيس بالأمنين السيد المولود في اللسنين محمد يا خالق الكونين أسكى صلاتك محل منين الحمد لله الذي لي خلبا أهداه وليا منهم صلبا لو سكوري مصليا على من استفاه وهداه فحلا من مته وقد صير النصارى في البهر اللي بجائه أنصارا محمد وآله وصحبه وكل من سلك خير اللهب خلب للقهار من هداني بالمصطفى الذي به أداني ليراقهم في البحر وحدي وحدم ولي أن جسد حالا وحدم بكونه المهيد للتحودا إلى ديور سالما والخودا توجهي لمن له البهور وخيره به انتفى المدهور أسأله وإنه الوهاب له الإياب وله الصحاب له خطابي وأطاب بالي مستغنيا به عن الأنبال رد لي سوي السيوف والمدافهم يا خير مخن رافهن مدافهم وجه لهما يوجب سجارا أندرني يا خير من أجارا منصرفين كلهم لنصرتي وليكن في خربتي وهجرتي فك بكن رحبتي وأطلقا كلي وأنه أيوبي مطلقا يا رب لاستجب حبلي ما يفوق بحرمة المختار يا خير رفيق أجب دعائي مجيب بالمجاب واكسب به أني دوام الحجاب دعائي يستجب أهل قدر بجائه وجائي أهل بدر نبست حولي ونبست قوتي بكف بصير صريحا إخوتي اجل هداية ربي تحت خدمي وسرمدا كن لي ياس الخدم اكتب لي القبول في الأرض وفي سفي السماوات بحرمة الوفي لجد بكن بكل ما أساوم يا فاهلا لكل ما تساوم أجب وصلي بسلام يا سلام على الذي بواته دار السلام رسولك الذي نفى الخطوبة ولا لوساب وحبلي طوبة دفتك في البحر وقلت الخرام فردني للبر وحدي بالخرام وجهت وجهي لمن لي رادا أهداه وصاح للأقراضا هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على السفيه الأجود محمد المصلي كل أود مستغنيا بالله عن أربابي وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام سو الجلال من كيد أهدائي سوي الإدلال بأهل بدر سهب عبده الأمار الصالحين الكرم الخر الكمار أني تولى مدبرين ترام وسيلاقون دواما ترام داعم الخلب في إمساكي مصونتي اليوم الاستمساك خلبهم قد خارج للناس إلى التنصر وللخناس لسخر خاد وخاد الجلا وتركوا طاحة رب جلا باهو جنان الخلد بالنيران والفوز بالسخاء والخسران إمامهم قد صرفت للحمر والبيد والخنزير ثم الخمر سيعلمون أن نسى الجلال لديه سقوم مها الأخلال يرون في القبر وفي الخيام يوم التهاب النار بالإيام خير الذي سنوا ويلقون ردا يوم الخيامة حطاسا وردا لهم لدى الموت وبعده ملام وحسرة وحيرة مع السلام بطونهم تسكنها الحقارب والكل منهم من حميم سارب وجوههم مسودة بالهار والنار والتوبيخ والإزهار فجورهم خادهم إلى السخار دنيا أخرى وكبارهم سخار يسجرهم رجال بدر الكرام أن يستجرا قد يسوخ للمرام بهم يقين الله من تنصرا مسخرا له وقد مستقرا له ومن قد حصرا ضيق الذين استدرجوا وخلبوا وجملة البلاد هم قنطلبوا أني أصاله الكريم الأكرم بأهل بدر الذين كرموا سلمني بهم وكان لي بهم وجادري تفضلا بهبهم ناجيته بهم والاستجابا بجائهم وصنصها الإجابة يسوق لي ما سيته في أبد بجائهم بلا أسا وكبد ناجيته بهم سنين طائبا وبائها مجاهدا وخائبا لله ذي الجلال والإكرام بالمصطفى وصحبه الكرام لجئت ساكرا بلا انسرام وقلت بعد الفوز بالمرام لجئت ساكرا بلا انسرام وقلت بعد الفوز بالمرام لك منامي ربي ما قيامي ولك فطري مع الصيام أديتني وجدت بالحسام فاقبل سكوري بزن سامي اجل بجاء المصطفى كلامي ألا هداك ربك الكلام لك توجهت لدى اللهام مجاهدا وهدي بلا فهام اجل به على الهدى خلام مثل سيوف سهبه الأحلام مد حياتي بلا سلام ولا تناصح ولا آلام ربيتني بأفضل الكلام فنجني به من الملام مد حياتي بهدى الإسلام وبي فرح كل ذي إسلام نبهتني يا ربي بالإلهام مغتربا في البحر بهام قبلت توبتي في سلام ومني استريت بالإنهام بارك لي اللهم في اكتتام وجل سوري نهمة الأيتام لسرمة ساخر سبيل إجرام والتقن المكروه كالحرام وجه لي الحلال ساحترام أبدل سكورا والتدم إكرام مسخنيا بك أن اهتمام برسخ آمنا من الإلمام نجيتني فلا قبيل إمام ولا لوالأصاب خرسمام بالمصطفى المثبت الأقدام كن لي ودمني إلى الخدام عليه صل ربي بالسلام فلا لوسام وسد أعلام دعاء يستجبت في سلام يا مهنيا بالجود والإنهام وجهت وجهي للخديم الباخي ذي العرلين الصبح والطباخ يقيني الهدى مع الإملاخ وجادري بالهرق والإطلاق وسقر بالمكرم الرساخ مسخنيا به عن الأرساخ مصليا على النبي راخي إن به أسرى على البراخ أواني الله لدى إباخي من الوراء إليه كالصباخ صلى الله عليه السرك والنفاخ وبيبصر سوي الوفاخ ينجيني الله من الإخراخ إن زاع راجها مع الإشراخ فصب بيه كان صار نفاخ وقد تأيهت إلى آفاخ رجوت من مكرم خلاخ ما صرت منه وحدا أغلاخ حفظتني من ضرر الفصاخ وجاءت البصر بالنساخ أذكره مراهيا وساخ وفك قبلي خاطعا وساخ لجاد بالفلك وبالمهناخ وبحلال طيب وناخ منح لي العام بانتلاخ ولي يجود فيه بالطلاخ وجه لي كنس النفاء إملاخ في البحر ساكرا مع الإطلاخ ملكني عند سوي الأوراخ ما أهجر السجان ما أهجر السجان كالوراخ نفى الأهادي سوي الإهداخ أني يبهد المكس والأهداخ ولو مع الخسان والحقاخ إلى خبورهم سوي الشقاخ نفاهم أني رجال الباخي ذي الأرل الصبح والطباخ بايت من ليراد أهل الدهر بكلكلي وخلمي في البحر نبينا صفيحنا صالبر ونيتي خدمته في البر صلى عليه صلوات تجري مع السلام بمنايا يجري رب كريم سوحلا وخار يروض لي هدايا كل دهر أذكره على رجال بدر من دوخ الأهداء أهل الخدر له توجهت بهم في المجري وهدي مجاهدا وصال هجري له خطابي وهو كافي البجري الواحد القهار محت الأجر أبلي يا وهاب في سصحر في سر فوق مطلبي والجهر يا الله يا مهين يا سنصر ردي هدايا ولترد لي حصري نجي جنابي ولتقلد بسري ولتقن الحساب يوم الحصر صف حياتي أنلقا وشر وصف كل أنجوا والضر ربيتني رقيتني بذكري فنجني من الأسى والمكر ملكتني فوق مناي في ربي الأول الساهب أني بالمبي نجيتني فيه ورط لي جميع إداي فيه يا نسير يا سميع يسرت لي فيه الذي تحسرا علي قبله فأمري يسرام صفيتني فيه وسقت فيه إلي ما قد كنت أصطفيهم أجبتني فيه إجابة قدير مغن كريم بالإجابة جدير آويتني فيك إليك بالنبي وأهل بدر مثل جار الجنوب وجهت وجهي ربي في المساني وجهت وجهي في ربه الثاني إليك بالقرآن والمساني أبلي فيه يا عصيم الثاني قهري كل هاسد وشان وقيتني فلي الرصيتاني في البر والبحر وفي أوطاني أعطيتني الحام حتى أنساني تهربي في البحر سل إحساني لجد بأوبة بلا تواني ولي ساخر كل ذي عدوان أني قد حفرت بالكفران كما حسمتني من الكفران سدني كفران محر ردوان بلا مسقة ولا هوان يا خير مخن ساكر ديان يا مالك الأرواح والأحيان سدني بلا مكر ولا أحسان ولتقنني بك أن الميسان أصبت عني در من هاداني يا خير رب سكره أداني ليرد دواما كل من خلاني يا خير بر بره أحلاني رت الذي وصاو من باراني يا من له الكونان والداران أتت حيوي قطبي أقراني لك حسمتني من الخسران يا خير باق حافز حناني يا خير مهين رافه مناني ملك يميني ولتطيب جناني في سر والجهر إلى الجنان وحطني بالعود والأمان فصرت موخذا مع الإيمان أودتني الحطى بلا هرمان أنجزت لي وردت لي زماني دعوتك اليوم مع الإيقان يا من بجاء المصطفى رقاني أنت الذي ندعوك بالرحمن وبالرحيم جملة الأسمان للمصطفى والآل بالإخوان أطب سلامك مع الردوان لك قتابي ساهدا في الفاني بذكرك الهادي الذي صفاني أبلي فراخي جملة الأدران وصرمدا ببسر أقران لك السماء والأرض كالبلدان والهمر والبيد مع السودان أتب حياتي فرحة للداني والخاص يا من سكره ميداني يا من كفاني يسوي الأدخان في البر والبحر وفي المخاني خيب رجاء كل من نحاني بزوء وحسبي من الألهاني لأصله القلب محل لساني والجسم كي أسكر بالإحسان كي أسكر بالإحسان فصل بوحد الملك بوحد الملك الديان وجاد بالشهود والعيان أذكره باللفظ والمعاني ولي يرد كل من يهاني لو سكر العام بالجسماني كالقلب والأقلام سا إدماني لو خطابي وحما أوتاني عن كل جانب جالب إلى الشيطان هديتني عصمتني من جاني وجدت لي بمخجل السجاني وسخ في الإسرار والإهلان بك فرد لي كل من خلاني أني نفيت قدر الأسمان يا خير كاف مالك, مالك رحمن دعاء يستجب بمن صفاني أديسه وبده كفاني أبل النبي المصطفى الحدناني المتبى المطهر الجن مطهر الجنان وسيلتي للأكرم الحنان الخادر المقتدر المنان لديك يا سلجود والإحسان يا من كساء خربتي أنساني أسكى صلاة نورها يلقاني أيس أرى ترود من ألقاني كوان تعوبي إلى إخواني وخدت للأمانة في الأكوان نجيت كلية من الخسران ولي يربط كل سي كفران نجيت كلية من الأحسان ولي سكرت مالكي ميزاني إجل مكاتبي هما جيراني أن الأصايا من له الداران كفا لخيرنا أصن نيران ولينصرف لخيرنا حاران سبت بها فيك الكلي إيماني ورد لي الهدامها الأسمان رتل لي الوصير كالسلطان ليخط نصر ربي مع سلطان أجرتني من هي للسيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فسد برهاني وبين نوير جملة الأسان نوير فهاد كل من لقاني لوجهك الكريم إسي الغاني نوير فهاد كل من لقاني لوجهك الكريم إسي الغاني أنت الذي في خربتي رباني وبالمناسك قد هباني سلمتني من كيد من حاداني به كما طويت لي ميداني لك سكوري على القرآن بجسد وكلكل ملحاني أجبتني إجابة الحنان أرواسه المكرم المنان يا مهني ندهوك بالرحمن وبالرحيم المالك الأسمان على النبي المصطفى العدنان صلي وسلم وتتب جناني له بآله مع الإخوان أطلب سلامك مع الردوان موجها لكل من جاراني من الهدال قبل مع الخسران وجه سلامك مع الردوان لهم ورد لي يستوي العدوان نجيت كل من ربيه الثاني من قبل بالقرآن والمساني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

كريم البر وجعز تهيئ للبر أشكره وكان لي في البحر واطج الأوبة مثل البحر مستغني به عن المبر سيدنا محمد ذي البر مسلٍ عليه كل الدهر مسلما في السر ثم الجهر الحمد لله الذي بالشكر قد جاضي فضله والذكر مطلعا عن رضا أن يجري ومغتربا عند إداي المجري ناديته بقلمي وفكري وبهما ليراد أهل السكر آمنت بالله المزيل الضر المانع الحفيظ النافي الشر أشكره على رخاء السعر بأحسن النسر وأسنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنسر ورمي يا من قد ثلثوا بالكسر نراهم القهار بعد الزجر عن يومهم تخيرت أجري وقال الله له بالنصر قد

فاق كحزا صبر عنا بلا عداوة وكبر صبرت عنها اليوم ذات حر قضاه المنجي غدا من حر أسر هو الحفيظ قائلا هو كريم قد يجيب السائلا لجدت بالأيام والظهور فضلا وجدت لي بالطهور حفظتني يا رب من جملة ما أنصرته لي سرمدا بالمعتمى أكتب سلامك له.

زنت له قصائد الشكور زنت له قصائد الشكور ولم يزل برافع شكور أغنى جنابي عن سيوف والرماح واصرت عبده خديم ذي السماح أواني الله له وأرتجي من فتاح باب خير مرتجي أسره

أفق المنى في البر مع تلازم خير بر ما يتمن جهده بالحسنى موزره أو المقر الأسنان أكبيبا عداي وحدي والكل قد كرمني زاج حد

أمري ما شئت منك وتطول عمري، ثم عليّ باتفاء قدرك، وكون عمري كليالي القدر. نجيتني من مكر أهل المكر، فلك مني دوام الشكر. إلى الحساب برجال بدر، ما قد مضى من ضر أهل الغدر. مدعاتي برضا وبشين، وليكن في القبر ثم النشر. ربي اشرح في دوام الصدر، شحن بك اكون مثل بدر. نبهتني فبك ذات بر، كما يحاكي فعلة المغتر. من عيوبي ضمني للغر، وليجد باحسن المقر. يا الله يا كريم يا ذا الدهر، هولي فوق ظني في ذا الشهر. كي فيك ما يديم اجري، وثمر ينيل عني يزيل عني حجري. اجوت به منك خير الزخر، عبدا خديما لك دون فخر. اكن سلامك لباب اليسر واله، ونجني من عسر. كمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بحمد الله رب العالمين، مصلين على إمام المرسلين. بحمد الله رب العالمين، مصلين على إمام المرسلين محمد وآله وصحبه. هذا وقصد اليوم وجه ربك، ما يتفي ظنه إن في الشرك. كل من يعبد رب الملك، كن عابدا مجتنبا ومنتزل. كن وجه ربك وعن سواه مل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات دون شرك فضلوا. نعلي يعبد ذا إشراك، كل الخسر والإفلاس والهلاك. يفوز من لم يكن ذا التفاتك، لغير ذي الجلال بالمنات. ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباهي. ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباهي. جزاء من أخلص في الأعمال نور وحكمة بلا توالي. وقي من يعبد بالإخلاص مجتنبا عن جملة المعاصي. إن حبطت أعماله وإن خسر، قبيل الله بفضله يا ظفر. قد اكتناب نفع في العمل أو دفع الضر، إذهما باب الخلق. قد فاز من يرجو لقاء ذي الملك في العمل.

كبالله دموع في اعتصام وعمل كما به جاء الأمين الأعدل كما به قد جعنا من الكتاب تمسكنا بالحديث والصوان هذه طريقتي وفيها ألمعك طريق القوم الذين جمعون فهمته عن الكريم الملهمك مستغين

من بدع كما سكيت بما الهادي الشرع أعطى ربي على العبادة بالسنة المختار خير السادة مع تعلق به وخدمة لو لوجه الله مول النعمة كن عليه العهد في التحليل ما حلل ما تحليل ما قد حرما أعطوا أدم على ترك ابتداء مسجل لوجهه قصد اتباع بين كتبه لأن

أكرم ذو الجلال من له التجات بسمه جامع خوف ورجان لشري إغوائي سلطان أبد علي بالحق يعبد الصمد حتى المحبة الذي قد اكتفى بربه مقتديا بالمقتفى أسكى صلاة الله بالسلام عليه مع اعتبائه الكرام وجب توبة نصوح وجهك وغيره به لا تشركان ليس لا غير الإله منفعا أضر فسق به تحويسعا عبد ذا خوف وذا إجلال بلا اجتناب وبالامتثال يقلي يعبد بالإخلاص ويتق الهوى مع المعاصي شر جميع الخلق في الدارين كما ينجيهك من النارين إذا الإله وإذا الخلق جميل يعوز الشق لوجهه يطين كبر مقت عند معطي الملك تنقى العبد له بالشرك بعد إلهي بيننا وبينا يجوز الشرك ومحور

عن بدعة قبيحة بالسنن تولى أمري وجنبني يا أما يحول بيننا يا ربي تولى أمري وجنبني كما يحول بيننا يا ربي أجوت أنك أن أكون ربي لي وأكون لك حقق ظني بدي بالله المصطفى جنابي ومصلين عليه بالإنجاب بدأي هب لي توبة النصوح وتثني به

أطلب الصلاة للنبي بالسلام به ليكتب حسن الختام. كرم من خلق أما وأبات خلد للنفع والضرية أبان كرم من خلق أما وأبات خلد للنفع

أخبا صلاة من خلق أما وأبا على الذي غير السرور يا أبا فكلي واشربي به فزت بظرف الحسنات سيدة لمحسنات ما هي مفقت موقنات إن الذي لم يدركي كن في

كونك حب المذعنين يا أم خير محسنين معصومة من شركي يقودني لمدحك ما عنك فضلا قد حكي وتبش مدحكين كل تقي مدركين.

إذن يديم قربك من رب ذات الحبك معطي الهدى والنسك بالله.

الذكر فانتحي إلى سواي المكر مدلي البر له والبحر لو بحبه كما ونحاني سحر مدلي البر له والبحر لحفظه وما نحاني سحر بنى لي له العلا والقهر ليحمل لمن حض الدهر أجابني الله بما لي سر يجل جهري له والسر أرضي عني من لغير الضر نحى به وكلك لي يسر كتابتي لما أشاء تجر مساة لي ولا أغتر وعلي الباقي من انتصر.

ويتك لي لمن هداني وراضني في البحر من عاداني وجهت كلي لمن هداني وراضني في البحر من عاداني زيدني هدى مع الصواب إن شاء رب جاد بالجواب زدت حروفا لك يا محمد وزعت في العطايا تحمد يا صاحي لازم التقى والورعا ولا تكن من القضاة تبرعا دم يا أخي على الفروض والسنن لوجه ربك الذي يعتل منا أوصيك بالصبر.

أحوال أترفع الصوت وترفق أخفضا وابدا سلامك لمن لم يرفضا لا تكذب الدهر والدم على العمل ولو قيل أنت فتفوز بالأمل ولربك بطاعة الرسول في السر والعلن

أنفد ما عنده ياتك منه صفد تبري مهما إليه التابات عبد وغيره عليه التابان بم بالكتاب ياقي على هدى كم الوراق إنه خير الهدى وجلو كلك يكفك الضرر وجبه من كل جالب غرر أشكل من جل وعز الوترات لنا البرايا والتفارق بطران هو لي أنصرك من به انتصر هو تعالى خير كل من نصر من بهدى الإسلام فهو الدين الله يعلي.

حياً والقول والعمل تحويطياً. أخذ العلم مع الأعمال بأدب ياتيك بالآمال. لوجه الكريم خذ واطلق له، لوجه الكريم خذ واطلق له، ارزق إليك ما تحب أكله. بنلتمس في كل شيء مخرجان، فإنه خير مغيث فرجان. إليه بالصدق والتوكل، فإنه حصن لذي التوكل. قد ابلغ تجارة فتربحان، وكل من رام رضاه تربحان. يا صاحي لا تفعل لغير الله شيء فذاك في عمر الله. افعل لوجه الأكرم المكرم، تحفظ اليوم ما لم ترم. تب من سوى ما لم يكن رضاه، وضعني بشيء الذي يرضاه. إلي تب من غيبة وكذب، ونحو ذلك لك خيرا يجذب. لوجه الكريم حب

تابع أزكى صلاة الله والتسليم عليه في الآل ذوي العلوم. لا تبغض المؤمن وانصح أبدا، ملك المؤمن بحق أبدا، فجميع المؤمنين ناويا خير لهم تكن لخير حاويا. استغني بالله الكريم المغني، وغيره في أبد لا يغني. تب من دلي الشرك والخفي تلى الخبير العالم العليم، خذ الجليل القادر المقتدرا، ويأذاه يا حبيبي ابتدرا. إذا لك الشكر فرم شكورا، لو تعالى عابدا شكورا. رمهم ما تزيد لافتقاري، رمهم ما تريد لافتقارك، لو تعالى دائم احتقارك.

فيك مقتدر طوبى لعبد الكتاب يبتدر أقرأ في الليل وفي النهار كالوجه في السر والجهار بالفضول بتلاوة الفقر رجمائس الخيول والبقر أشغل لسانك بذكر من فطرك هز مخجل البحور والمطر وتن لسانك أخي في الخير وكن صموتا عن جميع الضير قل يعرف واترك ما جهل قم بأسامي ربك المغنبتين يا ملك الوهاب ذو العطاء بالعدل والإحسان.

تملك الملك والمليك كلون ما قد حسته التمليك أنا عن الكرم باق مغنين قبل علي مع النبي أستغنين نفع عن النافع.

السلام يلقيك بهن كبد وبرجع على الذي سبق وثبت. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. فرب الورى لك المحامد فصل،

دعوتك اللهم أن تصلي عليه في الغر السحاب الأصفيات. ربي أجب ولا ترد دعوتي، بجاي خير المرسلين قدوتي. يسير العزة والتعلم والحفظ والترتيل والتفهما، وثقت في السر وفي الإعلان بك وبالماحي وبالقرآن. يسير

عيد اللين قد يكف عن كل الضرر قد بجاه المصطفى المنتخب سيد كل عجم وعربي محمد السجيل عبد الله سراج كل عابد أواه ربي عليه الصل ثم السلم وآله وصحبه وكرما يا منتي تقل لأمر كن يكن خاطب قضاء حاجتي باللفظ كن قلت وقد شكر ربي أبدا من شكاية وأفنى الكبدا الحمد لله الذي لم يلدا كنت مولودا وأعطى البلدا كن لا شكري بعد حمد خلدا الذي خير النبي ولدا وتروحي بالنبي المولدا إن شاء من خلق

لمني بكن علوما ساقتني سقف زلاحين كيني الغد كستا ثمدا وبه جات غلفا وافناهم بمضاحي وقاني الموت والامر

فقاني الموت والأمراض يرفعني بالروح والجسم للجنات والراح. متى بئرت حاجة نلت مطلبتك يمتل القلب مني ثم أقداحي. أجل كريم الذي لي ساقه كرما كتله وديون المتي بحباحي. قل المصطفى خدمة

وبيعي وعقدي وأهدي أقبل مع الملك ينبي كنت لي في كل متياح. وهبني الله لسان العربي قلبي قد قاد خير القرب قاد لي القرآن باق أنزل وكل من نحى للضر.

لقد تبين لكل كافر كوني عبدا للإله الغافر حبي لله وللرسول قاد إلى الدار قاد لي الدارين خير رسول قنا لي حبي جند الله

حركات وسكنات يهتدت والحركات نعم يبقى والتبسير ملجمين قادني البشير أكرمني الأمين بالأمين وفزت بالأمين فزت بالأمين سعادتي بلا محاء زب كتبت كل حرب وفيه كتبت ترسي عن العناء والشقاء كوني عند الله كل البقاء أدري الأكرم بالأمين وبالأمين من ذوي التامين فإني للجنان أبتدر عبدا خديما لمليك مقتدر أكرمني الله بذكره وما لما اختار حسن الأقوام وجهي جزاء الشهر ما

كني كل لحية والطرف كن بحي نويك المفيد غرفا دعوت علم الغيوب راجيا كن تلازم الكشوف.

غير ذوي الكمال بالعلم والأدب والأعمال. أجي وصلي أجي وصلي بسلام سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا. رب زدني علما أبين لك المحامد المدامة. صلي على من احتوى مراما بآله وصحبه وزدني إمن تفضل وشح الذهن. بالله وافتح علي فتحا كني العزيل عني غفة وقبحا. زين فادي ولساني يا جميل كثيرة القرآن واجعلني نبيل. دعوتك الحسنى مع الزيادة والعلم والعمل والسعادة. نعوذ بك لا يرتجوك عن كل من كلق.

لقي لساني وحلل منه العقد وجهه شاكرا وذاكرا ابا ما تعني يده بالسمع والبصر وقوتي بجاه افضل البشر اجم صلاه وسلاما ابدا عليه بالال ومن به اقتدى ربي زدني علما قد ليله الوجود والقدم ما

يقول يسمع السميع والبصر إجابة مع بقاء من حصر علم كلامه كتابا وقاضي العظم في الكتاب من على متكلم بما أطهرني ومهر قلبي بما من لقاضي الخير مريد عال حيث سميع قلت كل عال الله موجود وباق ذو قدم وإلى الجنان استاذني عما صدم فربي زدني علما ربي موجود قديم ذو بقاء مخالف وقائم أعطى بقاء بالذات والوصف.

سمع إلهي وبصرت أبي مواهب وعمري نصر من تجيز كلام أحسن كتب قبلها ربي يفسر الكتب درى قادر مريد عالم تلغى نحوي ما نواه الظالم نعال حي وسميع وبصير كما تكلم بقائي ذا قصور يودلي موجد كل عالم كفضله.

الله أجب ستا للخيار ذو البقاء وجوس السابع واهب البقاء لم ينحو ما يخت... ما... ما... ما... لم ينحو ما يختاره.

هو انقاذ لي ما لم تحزه اللسن ما كان العليم والخبير ما بي فارقني التدبير كما جاني العليم والخبير كما بي فارقني التدبير هديتي محيط من القلوب هذا مضعفني.

حاسدون انت لكاتب تدوم بشران للعزيز وحويت بشران ترسي عن الاعداء والنيران بقوا حافظي مع الجيران بقوا للعصر وذي الكر

بشر باقي بأني باقي وقادري مواهب الصباق قتل هذا البحور المغرقان باتني وكان لي بالخارقان وسط توحيدي هذا البحور تمصن لي صدقات الحور نفى البحور ونفى الأعداء إلى سواي وكفاني الداء هدمت باطلا بحق فزعق كل المرأة

وسكنات اهتدت والحركان وصلت أزمان لي بلا انتهاء فقد لي كالضمير ذو انتهاء لغير ذاتي تمتح المفاسد كما إلى سواي مال الفاسد وهم بأمره يعملون ويتوش الكيم لكيان علم يا خبير زال الشكيان ويتوش لك الكريم لكيان قيم يا خبير زال الشكيان علي تلازم اليقين للجنان في كل شيء وتطيل

هديتي بذك والحديث علمت التأويل فالتحديث يرضيك في الدين ربي عرضين وجسي من محوت مرضين عنك رضيت.

0: ولك شكرك بعد حمد راضيان، وقضي العزم في أغراضيان، ولك عزمت بترك العود إلى طمعي فجزت بقودي، ما يتكلم وإني لا أعود إلى ما رأيته لي يا معين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وجه النبي مخجل لبدري، يد وصانني بأهل بدري، كرمه أحجل كل بهري، وبان لي في البر ثم البحر، سلام ذي العرش العظيم البري على النبي رسوله ذي البري، شهد لي ربي ويعلي قدري بحبه وحب أهل بدري، الحمد لله الذي هداني وراض لي في البحر من عاداني، نويت شكره على الإسلام بالقلب والجسد والأقلام، ناجيته فقلت يا إله يا الله يا رحمن يا إله، أنت الذي أمرت بالجهاد فقلت في الجهاد ذا الجهاد، لك خلامي ومدادي يا جليل ولي وسيلتي حبيبك الخليل، لك خطابي ذا رضاء عنك ولا أزال ذا ازدياد منك، هب لي في الدارين يا كريم يا من رضاه سرمدا أروم، لسان صدق ودوام العافية واجعل مكاتبي لديك شافية، اجعل جهادي كجهاد الصحب وبه مهدني خير اللهب، يذب عن دينك يا إلهي خطي وعن عرض رسول الله، هدمت أبنية من قد ثلثوا فانهدمت وردت لي من ثلثوا، دفعت عني أذى ذي الخدر وردته لي بأهل بدر، يليني السلطان بالتسخير والوزراء شاكرا كالخير، أكرمتني فإنك المكرم بجاه من صماته المكرم، لهكت بالصلاة بالتسليم في الآل والصحب وزي التعليم، قلت أخاطب الذين كفروا ومن تنصروا ومن قد نفروا، ويل لكم يا قوم إن لم تسلموا فلتسلموا لربكم فتسلموا، من لم يزل يبارس المنتقما مستأزئا فسيلاقي نقما، إليه توبوا إنه التواب فإن تتوبوا يأتكم ثواب، لكم بتوبة له ما لا يرم من النعيم عنده نعم الكريم، ظلمتم العبد الذي لا ينتقم لنفسه مجاهدا للمنتخم، أخرجتموه من دياره بلا حق وجاهد وقاسه البلاء، لوجه من عنه عفا عنكم عفا بعد جهاد وبلاء ضعفا، مرتجيا من الكريم الأكرم ما رامه منه وما لم يروم، يا رب صليا وسلم سرمدا على بشير كله قد حمدا، نبيك الهادي الورى محمد وآله وصحبه والحمد، وجه للحكيم من عدايا بروضه النصرة والهدايا، ليبان من بعد الجهاد والبلاء وبعد توب مع بين خبلا، نصر النصيص القادر المقتدر وفزت بالصفاء بعد الكدر، يشكره الخلم يوم السبت شكور فائز بخير النبت، جاد لي القهار في الكفار بنصرة المكرم الغفاري، عليه أثني شاكرا حمادا على جمادا وعلى جمادا، للواحد القهار شكري سرمدا مصليا على النبي أحمدا، الله جل وعلا حكيم وحكم عدل له تحكيم، له تعالى الأرض والسماء وما يدب والهوى والماء، له خطابي وهو العلي الخادر المقتدر الولي، هب لي يا ذا العرش والكرسي فوزي بالظاهر والمخفي، لك توجهت بجاه المستوى مصليا عليه جدلي باستواء، لسخرن كل من لم يسلم وبيبشر كل شخص مسلم، كتبت يوم السبت عند قلوى بعد جهادي وفراق البلوى، الحمد لله الذي قد راضى للعدا وساخل الأغراض، فزت لدى قلوى وعند بافلي بما به أنير كل محفلي، ربحت في تجارتي في غربتي وأشكر الأكرم عند تربتي، يشكر ذا الجلال والإكرام إن شاء كل يقبل انصرام، نويت شكره لدى دار السلام وعند توباي بجسم وخلم، علي شكره بفرض وسنن عندهما وعند دارة المنن، لي يسخر البرايا والزمن إن شاء ويحييني سعيدا بأمن، أسأله توجيهه خرايا إلي في السير وفي خرايا، إلى جنان الخلد من شهر الصيام وأن يروض للصيام والخيام، له خطابي واشترى وغفرا وكل ما علي عني كفرا، مد لي الذي لي اخترت بلا نهاية وسرمدا خين البلاء أمضت حياتي بخير عافية نافعة سالمة وشافية مد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك أنت الوجوه نجي حياتي وقني كل حساب وجل حسابي ما مضى يا ذا الحساب يا الله يا حي الذي ليس يموت يا خير محيين يا مقيت يا مميت ناجيت بالجهاد ضمني غدا للشهداء والتدم لي رغدا سحلي ما يكف عني من حسد ولنتقم ولي أصلح ما فسد بارزني في البحر ذو ارتدادي فلنتقم منه وزد ودادي يا من إليه سرمد الركوني انشر علي بركاتكوني ليكن بكن وصليا يا باري على الذي لراض من يباري أسد كل من طغى محمدي وآله وسلم يا صمدي واجهت ربي بشكر عن جهاد قبله مني وهو خير هاد سبحانه ربا مكرما أجاب دعاء من قاد له خيرا تجاب سبحانه ربا ربا أعز الحبا فضلا وبالعدل أذل الغبا سبحانه ربا يقول ما يريد من المنى لمن يشاء نعم المريد سبحانه ربا كريما ربا نياب ما مضى ونعم الربا سبحان ربي الذي خلقني وما يخلد الصفا رزقني سبحان ربي الذي علمني بما ليختار كما ألهمني سبحان ربي الذي هدبني من بعد ما بما مضى أدبني سبحان ربي الذي جعلني عبدا له وكان لي في العلني سبحان ربي الكريم البري من كان لي في البحر ثم البر سبحان من في البر والبحر معا كرمني فضلا وكلا جمعا سبحان من حذف أن يغرني إبليس عن عبدا له سيرني سبحان من محى حسابي والعذاب كما محى حياة خال وأذاب سبحان من جعلني عبدا له ولي سواي ساخ من قذله سبحان من جعل لي هذا النظام خير جزاء من أياده العظام سبحان من جعلني خلا له ولي سواي ساخ من أذله سبحان من جعلني حبا له وبي يبشر الذي فضله سبحان من جعلني خديما للمصطفى الذي هوى التقديما صيرني خلا وحبا للنبي صلى عليه بسلام مذنبي وكان للولي والنصيرا وللجنان قاد للنصورا وقاد لي دنيا وأخرى كلما يسرني منفعة مسلما وخار لي واحتار لي وكان لي في كل شيء وأضى الزمان لي وصان لي سرا كرهت أن يرى في أبد وسر بي قلبا يرى وهو الذي خفر ما تقدم وما تأخر وأعلى الخدم مجادا لي بتوبة نصوح وبلسان في الرضا فصيح شكرته شكرا جميلا خالدا عني جزى والدتي والوالدا منه أروم لهما الغفرانا وقد كفاني الكفر والكفرانا شكرته وهو على خولي وكيل إلى الجنان وهو الهادي الوكيل الله ربي أحد وهو الصمد وهو العلي والعظيم المعتمد ولم يلد وليس مولود أحد جل ولم يكن له كفا أحد الله جل لا إله إلا هو وأما في العقول جل رضيت بالله تعالى ربا وخادني له وكل ربا قد قادني إليه بالبحور قبل وخاد لي مهور الحور له توجهت شكورا راجيا منه المنى بلا أذى مناجيا يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون الضير خيره أنت الإله إنك الرحمن أنت الرحيم ولك الأزمان صل وسلم ولتبارك أبدا على شفيع إنسان من تعبدا سيدنا محمد والآل والصحب واستجب به سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك أبقيتني ولي بقائي صفيا وملكا وواسعا وبشفيا بلا أذى ولا جوى ولا ضرر ولا عنا ولا عدا ولا غرر واقبل شكوري بالأسامي الحسنى يا من وهبت لي مقرا أسنى أنت السلام المؤمن المهيمن يا من له قصد الذي يهيمن أنت العزيز إنك الجبار يا من له الصغار والكبار يا متكبر له التكبر يا هاديا منك أتتنا الزبر خالق يا بارئ يا مصور يا من به تحسن فضلا صور غفار يا قهار يا وهاب يا من له الإياب والذهاب رزاق يا فتاه يا عليم يا منزلا منك بدا تعليم صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي البهاء صل بتسليم وبارك سرمدا على رسولك المصمى أحمدا وآله وصحبه والتشكري بجاهه النظم وعند كذكري خابض يا باسط يا خافض يا رافع يا من لي يجود بالضياء صل بتسليم على المشفع والآل والصحب والنظم يرفع معز يا مذل يا سميع يا بصير يا خير مجيب دعيا صل بتسليم على نبينا خليلنا حبيبنا نجينا سيدنا محمد والآل وصحب في الحال وفي المآل حكم يا عدل اللطيف يا خبير حليم قد سقط عدايا للخبور عظيم يا غفور يا شكور لك علي سرمدا شكور علي يا كبير يا حفيظ يا من له معناي واللفظ صل بلا نهاية وسلم على الذي أسري به مكلما سيدنا محمد والآل وصحب في الحال وفي المآل مقيت يا حسيب يا جليل أنت الحبيب لي والخليل سلم سلما على سيدنا محمد شفيعنا مرشدنا وآله وصحبه وهبلي كوني رضا للصالحين قبلي كريم يا رقيب يا مجيب يا من به لا زمن يعجيب سل وسلم ولتبارك أبدا على نبي كونه ليبدا وهو الذي قد حال بين سرمدا ما لي يجر كبدا وحص في خدمته تعليما فاق علوم من حو علوما سيدنا محمد والآل والصحب يا من خاد لي سؤالي واسع يا حكيم يا ودود أنت لي المقصود والمودود مجيد يا باعث يا شهيد يا من إلي منه جاء تمهيد صلي وسلم سرمدا على النبي سرور كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا حق يا وكيل يا خوي أنت المتين إنك الولي أنت الحميد ربي أنت المحصي أنت الذي صنعه لا أحصي فصلي عني بسلام سرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه وجدلي بما يسر ورضاه قدلي وليخذ ما لا يعد أبدا عند سواك ممنا وأبدا والشد بأني عنك لا أستغني ولتغنني عن الأذى يا مغني ولتغني من تعلقوا بي أبدا عن الأذى يا خير هاد عبدا كفيتني كل عذاب وحجاب إلى جنان الخلد بالداعي المجاب فصرمدا صلي عليه بسلام بلال والصحب وليقبل الكلام مبدئ يا معيد محي يا مميت أنت الذي من لم يوافقني تميت ميتة سوء ذا عذاب فورا ولا تريني للجنان جورا يا حي يا خيوم يا واجد يا ماجد يا مطلوب عبد هديا واحد يا صمد يا خادر يا من كونه خير كريم دريا أنت الذي أدعوك بالمقتدر يا من كفاني كدرات الخدر أنت الذي أدعوك بالمقدم وبالمؤخر فكل خدم إلى جنانك بحق ذكرها يا من عزمتني به من مكرك أول يا آخر أنت ظاهر باطن يا من كونه لظاهر صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي كل به قد همدا سيدنا محمد والآل وصحبه واشكر به سؤالي خدم جميع المؤمنين عاجلا بما يسر نافعا وآجلا وأخر الكفار واكفنا الجميع كفاية تسرنا أنت السميع ولتجعل الإسلام ذا ظهوري يا خالق الأيام والشهور فإنك الوالي الذي توالي والمتعالي المصلح الأهوالي أنت ولي المؤمنين فانصري المؤمنين كلهم في العسر يا بر يا تواب يا منتخم بك انتهت إلى سواي النخم عفو يا رؤوف لقطمنا بها تباهي بجميع الأمنا يا مالك الملك الذي مرامي لديك ذا الجلال والإكرام قضيت حاجي لك شكري أبدا يا خير من بخير ذكر عبدا مقسط يا جامع يا غني من قد رفعت لك فضلا سعيا أنت الذي عن سبب قد تغني من شئت من شئته من الورى يا مغني يا باقيا به فؤادي قانع محوت قصد الضر لي يا مانع عصمتني من العنا والضر يا من له اسم فاعل من ضر يا من يجيئني هنا المنافع منك وفي أخرى أنت النافع يا من فؤادي أبدا يا نور بنورك الساطع أنت النور يا من صرفت لك باجتهادي كليتي معك أنت الهادي يا باقيا ليتجد ببديع في كل شيء شاكرا أنت البديع يا من له الأرض كالتباخي وخيرها وحدك أنت الباخي يا من لديه كسب كل حارس أورثتني تركة يا حارس يا من أتى لقلبي الترشيد منك ولي الأوصال يا رشيد منك أتاني ذكرك المزبور يا صارف الأعداء يا صبور هذا وللصلاة بالأسماء رجعت راضيا مع النماء يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون ضر خيره أو سن صلاة وسلاما سرمدا إلى الذي سميته محمدا وآله وصحبه والتطردي خو من تخو طرد العلي المفردي وصلي يا رحمن بالتسليم على إمام الرسل ذي التكليم وهو الذي سميته بأحمد ولالي وصحبي وكل أحمد يا من به جعلت مكسي جنة عاجلة تقودني للجنة وصلي يا رحيم والتسلم على الذي علمته فعلم وهو الذي سميته بحامدي ولالي وصحبي ذوي المحامدي كما محوت الضر والحساب يا من جعلت كل احتسابا وصلي يا مالك والتسلم على حبيبك حبيب العلماء وهو الذي سميته محمودا ولالي وصحب وزن محمودا وصلي يا قدوس والتسلم على إمام المرسلين العالمي وهو الذي سميته أهيدا ولالي وصحب وزن التوحيدا يا من نفى العدى لغير أبدا مبشرا بمن بحق عبدا كما حجبت بيننا وبين من لا يعبد الله وليرت الزمن وصلي يا سلام والتسلم على النبي المنتهى المكلم وهو الذي سميته وحيدا ولسوى رضاك لن يحيدا ولالي والصحب ذوي الرضوان يا من به عصمت من عدواني يا من به سلمت من إعجابي ومن عيوب النفس والهجابي وصلي يا مؤمن والتسلم على وسيلتي إليك العالم وهو الذي سميته بماهي ولا لوصحاب ذوي السماهي وصلي بالتسليم يا مهيمن على نبيك ومن يهيمن وهو الذي سميته بحاشري ولا لوصحاب ذوي التباشري يا من به وهبت لي لقاءه وقلت لي كتابه وراء وليكن به ولا تكلني إلى سواك وبه بجلني وصلي يا عزيز أفضل الصلاة مع سلامك على كاف الخلاء وهو الذي سميته بعاقبي ولا لوصحاب ذوي المناخب وكن معزني بكوني لك ولرسول الله باب فضلك وأن تكون لي وأن يكون لي بلا نهاية وأن تصون لي وصلي يا جب

أدم صلاة على الذي قد دوخ الخلاتا وهو الذي سميته ياسينا يا من به قد قاد لي تحسينا وآله وصابه الأجلة يا من به أريتني الأدلة وصلي يا خالق بالتسليم على الذي خدمته تعليمي وهو الذي سميته بطاهري وآله وصابه المطاهري يا من به تخلد كل ما أريد لي بلا أذن ومنيتي تريد يا من به طهرتني من كل ما لم ترده لوعيالي سلما وصلي يا بارئ ولتسلمي على نبيك الرسول الأعلم وهو الذي سميته مطهرا فلال وصحبي ومن قد طهرا يا من به قد جتلي بطيبي بعد خطابي بنفسي طيبي لك خطابي تائبا وبائعا حبل ولي استجبت زد بدايا زدني ثوابا وجزاء صافيا بلا أذن واجعل كلامي شافيا وهبت لي تبرؤي من حولي وقوتي ولي تريم الطولي طهرت كلي من النفاق وجدت لي في البيع بالنفاق وصل بالتسليم يا مصور على الذي كل به تنور وهو الذي سميته بالطيب ولا لوساب ذوي التطيب يا من حياتي به صفيتا ولسواي كدري نفيتا يا من بنى حسنا حسينا لي بلا كد وكل به تقبلا لك شكوري يا كريم يا معين يا قاهرا لي لا يوجه اللعين وصل يا غفار بالسلام على المنير المذهب الظلام وهو الذي سميته بسيدي ولا لوصاب ذوي التقيد وصل يا قهار ولتسلمي على الذي خدمته تعلمي وهو الذي سميته رسولا يا من به ليتقود الصولا وآله وصابه واشهد لي بحسن ظن ومناي خذلي وصل يا وهاب ولتسلمي على وسيلة النبي العالمي وهو الذي سميته نبيا في حزبه يا من وهبت الطيا وهبت لي كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله في كل شيء دون كد وسبب وبك لا ينهو جنابي التبب وصل يا رزاق ولتسلم على الذي به محوت الألم وهو المصمى برسول الرحمة ولا لوالأساب أهل النعمة كما رزقتني العلوم والحلال وغضبا كفيتني مع الضلال وصل يا فتاه ولتسلم على الذي به محوت الظلماء وهو الذي سميته بقيم ولا لوالأساب أهل الشيم كما به العزمة واستقامة لقط والتعليم والإقامة مع صلاح ظاهر وباطن بلا إجالة إلى المواطن وصلي يا قابض بالتسليم على نبي الله ذي العلوم وهو الذي سميته بجامع ولا لوصحب ذوي المجامع كما محوت الشك والنفاق وخط للرباه والنفاق وقد قبضت كل ما لا ينفع ولسواي سقته إذ يدفع يا من رددت كيد كل كافر إليه يا خير معين غافر يا من كفاني ضرر الدارين كالكد والكدر والعارين وصلي يا باسط بالسلام على الذي لك به كلامي وهو الذي سميته بمختفي ولا لوصحبي وزد ما اكتفي به ولبسط حيث كنت خيرا يزيد شكري اذ محوت الضيرا وصلي يا خافض انفع السلا على الذي نفى لغيري القلى وهو الذي سميته مقفى في حزبه يا من حياتي الصفا وصلي يا رافع بالتسليم على الذي خدمته تعليمي حبيبك الرسول للملاهم ولا لوصحاب ذوي المراهم وارفع بي القران رفعا فاقا يا من كفى كليتي نفاخا وصلي يا معز بالسلام على الشفيع الكاشف الظلام خليلك الحب رسول الراحه يا قائدا لي غرضي براها يا من اعزني بلا اذلالي كما هديتني بلا إضلالي وصلي يا مذل بالسلام على الكريم المذهب الملام وهو الذي سميته بكامل يا خائدا لسؤل كل عامل يا من يذل للرقاب ذا حلل ولسواي قد صرفت ذا الضلال وصلي يا سميع أفضل السلاء على النبي المنتخى الكافي الخلاء وهو الذي سميته إكليلا ولا لوصاب وزد تدليلا ولتغنني عن جملة الضمائر يا خير جار ذي عطاء مائر سمعت دعوتي ولاستجبت ولتقود ما لي انتجبت وصلي يا بصير ولتسلمي على شفيع كل شخص مسلم وهو الذي سميته مبشرا يا من به كليتي قد بشرا وآله وصابه يا من ذهب بمن خلاني لسواي فارتهب وصلي يا شهيد ولتسلما على الذي عملت فيه القلم منذ بدا لي انه خير الورى وخط لي به الرضا والصورى وهو الذي سمعته نسير يا من به فارقنا البذور وآله وصابه وهب لي كوني سرور الصالحين قبلي وصلي يا حق صلاة بسلام على الذي به تفارقت الظلام وهو الذي سميته بمنذري ولا لوصابي وقتلي أنذري ولي حقك الرجاء واشهدي والحلب مني في العيوب أزهدي ولسواي وجهي الأعداء وكل شيء قدير.
يجر الدار

0: واشهد لي اليوم باني اخترت ما اخترت لي يا من له قد سرت وصلي يا وكيل ولتسلما على اجل من اليك استسلما وهو الذي سميته بنوري يا من به لم انه للتشنير وآله وصحبه ذوي الهدى وكل من بحقك الخلق هدى واشهد باني ابدا لا اذكر تفسير لجل احد بل اشكر ولي في بيعها ما لم يراه خط من الربح وعض لن يرى ولا توجه ضررا من جهتي الى سواي ولتعظم وجهتي واشهد بعفي عن البرايا يا موصلا لي ابدا خلايا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا لوجهك الكريم لا ترد لج لابدا يا من كفاني الخلج ولتكفنيها ابدا كفايه تسرني يا معطي الكفايه ولا توجهني لشيء منها وعن جميع ما احتويت صنها وليها في غيرها من المباح ما لي سواي لا يكون من رباه يا من وهبت لي كوني معجزه لمن به لي وعودا منجزا قد قلت وهو المنتقى صلي على مسلما بآله ومن تلا وسب لجوب الضمائر إله سواي والأسماء أوصل لي إلى وشد بكوني الاتكال للجنان عليك بالمعي المطهر للجنان وصلي يا خوي ولتسلما على الذي به ما أعطى الظلما وهو الذي سميته سراجا يا من لغير وجه استدراجا وآله وصابه ولتقبلي جملة ما لك يفي من خبلي وصلي يا متين ولتسلمي على الذي بشر كل مسلم من اسمه لدى الورى مصباه يا من به لي منك جرباه وآله مع صحابه الكرم وليخط بلا عنام أنا إن المرم وصلي يا ولي كل حين يا معنٍ يغني عن التخمين مع سلام دائم على النبي شفيع كل أخرب وأجنبي وهو الذي عندك يدعى بهدى ولا لوساب ومن به هدى وشد بأني اتقدت هونا خلا وحبا يا إلهي وعنا وأنني اتقدته وسيلة إلى الذي وعده الوسيلة وأنني اتقدت خير الذكر خير خرين قد يزيد شكري وصلي يا حميد كل ساعة على الذي يشفع في الجماعة وهو الذي سمعته مهدي يا من به ينقاد للمرضي وآله وصحبه واجمع جميع ما اخترت لي لي أجورا يا سميع واجمع مسعي وبهدي كل من رام بي الهدى دواما ذا أمن صفي بقية مكوثي وكن لأبدا خضيت حاجي بكن وصلي يا محصي صلاة لا تريم مع سلامك على الهادي الكريم وهو الذي سميته منيرا يا من به لي تقود نورا وآله وصحبه يا من كفى نضر ما تصي وفيضي وكفى كفيتني درر ما أحصيتا وكل من لم يهوني قصيتا لشد بأني عنك ذو رضواني يا من كفاني كل ذي عدواني لك لساني وفؤادي والجسد ولا توجه إلي ذا حسد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر مبارك أنزلناه ولا اللعين لسوى جهاتي طرده مغن يدي عن هاتي ولا اللعين لسوى جهاتي طرده مغن يدي عن هاتي هداني الله تعالى وعلا فيك أودني ذو العلا أطول وجه الله بالحلاوة كتاب وفست في التلاوة رب شياطين الورى إلى سوى قم اغتر لي ويئسوا مني سوى إذا كتبت اهتز عرش ربنا وصبحت جنود ربي في البناء ربت كتابتي عند الله الأحد وخاف مني كل حد كبتت الأفواج والزحزح لغيرنا الأمواج هذا الكتابة عداي أجمعين كلا سوى نحي وخافها اللعين ملكت أحمد كتابة يدي منذ السنين وحباب الأفيد بالله والأملاك والصحابة حسن

رافقني الرجال والكرام وقت المجال حصل المرام كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله أكرمني الله بحبي فيه والبغض فيه وهو أصطفيه نفع لغير الكفور والفسوق وصدق من يقود ربح سوق زنت مكاتيب لوجه الله يفر

حمد ربي على الذكر وما لما اختار حزت الاقوام هديتي قرصمت جهاتي هديتي قرصمت

آمن بكني ليكون الشيء الذي لم يكن لو توجهت وإني راضي قل وليكون بالمراضي نيته اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة والرغدا قصده وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال يا ربنا يا من له ركوني لي قد قبل بركات كوني أي الحياة ربي ذات خير لي وقيتني جميع الضير ناجيتني عصمت كلي فكني قائد سؤلي برضا لي بكني أكرمت الدنيا بروضك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوبات حفظتي فسق لي المطلوبات كما جميع ما رجوت أبدا بلا فكني يا خير مغني.

يا ربي استجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد بمن جعلت المحترم أصدق الهادي الأمين أحمد صلي عليه بالسلام حمدا كرسولك الهادي الأمين أحمد صلي عليه بالسلام حمدا وأيتجب به واشترما قبيطه لما وخلد كرما أشتهي بأوبتي وبقضاء وأجيبك وطيب للقضاء وجئ اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيا وجئ إلي اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيا سقي ما به أكون السرمدا عبد إلهي خديم أحمد لا يكتب الصلاة والسلام بآله والتقني الظلام نشفت يا قلبي يا قدير كمن له التدبير والتقدير من علي بالسلامة الجسد وقبل مني وقبل من كل أذى ومن حسد إلى الحياة جنة للجنة وصمدا قن الأذى والفتنة علي من بتلازم البشر واشكر فراقي 13 وقل بحسمة من الحساب وبانقلاب

أسألك اليوم بحرمة الخليل نصلي عليه بالسلام يا جليل، بحرمة الخليل والخليل يا ربي يكن عليهما مصليا، ربي عليهما معا ثم على الرسل والأملاك أرباب العلا، أعذي صلاتك مع التسليم ولي الجد بأنفع العلوم، هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبا، أسير عسيرك والطردني كل ما صعب يا ذا الفضل، مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه الصمد.

وجدت وجهي إلى الحفيظ مسك بالمعنى وبالملفوظ أشكره من السماء والأرض والعرش والكرسي نعم المرضي أديت عن أدد الخلائق وفارقا ما لم يكن بلائق أشكره بالقلب.

يا وثقت بالله الحكيم الواحد من جاد لي بالنصر كل جاحد الله من كل حكيم أحكم سبحانه نعم الحكيم الحكم بيت من حولي ومن قوتي الله ربي والنبي قدوتي هداني الحكيم بالأعداء وبهم أزالت عني دائي وبحفظك ابنه الحفيظ الأيديات هك عني نعم ربي قيديان استطيه البحر وحدي وحدا صعبا ولي أنجز فيه وعدا دعوته البر ثم البحر وراطد السنة أهل الدحر أجابني فرمت منه الشكرا كرّاه لي وأن يديم ذكرا فجعلني الأكرم في عدايا بما به أرجو نما هدايا جادري البر بما رمت وما فاق مرامي وهداني الأقوما علي أذني سرمدا وأشكر.

يا الألم لقيت خير من رجاه الراجيك وخير من مكر باستدراجك أشكره على انصراف من طغوا عن طريق نصرتي وقد بغوا هو لي يلج في النهار الليل والإصرار في الإجهارك من علي بفراقي العيوب إن العدا وليجود بالغيوم أسأله وتعالى أنسنا سعادة دائمة في ذا السنة لا خطابي راجيا منه الكرم جاء يحبي الخليل المحترم إلى الحساب ماضيا بلا رجوع قبل الخميس والطيب للرجوع خلي صدمة ولا تكلني إلى سواك ولتعظم شأني سلمتني من العداء فرض ليك جميع وليكن بالفضل والجميع وتوجه للنصور ليبهن بسواهم في القصور يا من له الأرض مع السماء والبر والبحر أدم نمائي نجي جنابي من أذى ما خلقا كما سيخلق الدوام.

يوم اللقاك بكل ماضية هلولي مطلقا. هب لي يا رب الورى يا الله مضمون لا إله إلا الله. وقتل الكفر مع الإشراك فجني العلم مع الإدراك. لأب لقاك مؤمنا ومسلما ومحسنا نفعا لمن قد أسلما. وقتل ابن سر أعدائك وإنهم

أوصيتني بالجود والإحسان يا خالق الجن مع الإنسان. أذى الذين في البلاد قد بغوا وأكثروا في الفساد وطغوا غيرتهم أذى الجلال روضاك قد فاق ظني أوهبت الفيضان عظيم الفيود ما يقوك

تبدل علي في الطوبايا كما يفوق الظن من رغبايا يا ربنا بجاه من سن السنن جلي بخير الشكر في دار المنن بارك يا اللهم في بنائك وله للشكر وللثناء اجعل بيوتي ربي مع مساجدي تسعادة للراكع وساجد ربي اجزينا كل من فعل ليك شيخ خير والتزهر

في البر والبحر وزد قرايا علي مليم بالكمال في العقد والأقوال والأعمال إلى العقائد وقوليك والعمل كارثة وليسق فوق الأمل لكمل النيات

ربين بجاي أصحاب النبي الحبك هبلي نجاة وأمانا وارضيك لما أشاء وتزق لي غرضين أطلب منك الأهل والأولاد وأن تسخر لي البلاد سقي ما فاق مراديك سرمدا في كل شيء وحياتي أحمدان حطني يا حفيظ في مغنايا بما يفوق ظن يا غنايا كذلك وجهت وجهي يا قريك يا خير من له توجه القرين قدني إليك بإضاء وبشرت وبدل لي الثلاثة عشر وجهي بدل توجيها يدوم في كل شيء يا شكور يا قدير يا غصريه البحر فلتيسرك هبر لي جملة ما يستطريه البحر فلتيسرك هبر لي جملة ما تعسرك علم فيه البحر فلتعلمي كل بر وجل

الفقر والتأمين، إذ يفوق السؤل بالأمين، بجاهه وجاه أنبيائك، هل يكوني بشر أولياء، ما يتمنى

توليها بزيادة وحسنان يقدر كلما يبشر مجاه من سماته مبشر تفض عليك في أوطاني بإسمة وليرة شيطانين هب لفاقة كل ما لا ترضى وليوجه كل خير أرضان وجه لي السلام في دار السلام كل ما أشأ منك يا سلام وجه لي السلام في دار السلام وكل ما أشأ منك يا سلام كني في طوبى برزق طيب بالحساب وحياتي طيب لك سكوني بالفروج والسنن وزقي المناء في دار المنن لك اتحالي من البحورك لبرزين التمهور الحور أي البيوت كلها مساجدا كما يبسط من يكون الساجدا كل بكوني بشك كل مسلم وليسخر كل من لم يسلم يعني يحط كل ما علي قيا أخرى وتدم لي طيان لأب شهودا أم دليل يغني في كل شيء

ومقال وعمل طول خلق وليكمل الأمل أجل متابي وبيوعي أكبر إذاك وجهني بشرى الكبرى يجد بكن كل يجد بكوني كل ما تولدا كن يصير عم يصف القلدا حط عيوبي اليوم وجهي

وصعبه وليهبه المرام. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الحمد لله الشكور الرافع مصليا على البشير الشافع نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير الورى محمد صل عليه بجميع الحمد أسأله بجاهه العظيم قبوله كلي بالتعظيم لا ختم وهو الأكرم النافع المقدم المكرم لا خطابي شاكرا وراضيا وليسوق سرمدا أغراضيا هاتي عدايا يا قهار فمن له البحور والأنهار يشرك الفؤاد واللسان ويتني منك أتى الإحسان نبهتني فسدت ذا انتباهي وأردت كل من يباهي سبحانك اللهم يا ذا العرش يا من هو ما فوقه كل الفرس ذكرك الأكرم والمكرم.

لسخي الكون وما حواه طوالسك فوق الذي أهواه ليتلازم رضاك الأكبر هم عيوب الصغر وكبري مد حياتي لا تطول وسع يا خير مغن قد وهبت توسع ملكك واسع ملكك واسع فلي وسعت فيك ما إياي قد

عبا قديما بالخيور الضافيق عزيز ذات عن حسنا قبل ومقرد الأسنان ليستخل النار باللفظ كوني واذركوني لك مع سكوني حتى تعني جملة الخطايا واجعل المكان كلها عطايا سقني بكم فوق مرادي يا أحد إلى دخول الجنة من ذا الأحد نجي أقعدي من الفساد والنجي ما بعت من الكساد أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرما ألا تعني ربي الستة عشر هذه سواها ليخلد البشر وجبكم لي غيرها مما أحب طيب الدين وتقني ما لا أحب ليكن بكن يا ربي واجعل أمري يعني أيضا ويسر أمري أنت الغني والكريم المغني وبك مع وسيلتي أستغني أبتي لك به وبالكتاب

فزد نجاتي ومكاتب اقبلا حبي قول كل ما كتبت كما سأكتب وما كسبت من عيوبي وتبدل الجميع أخوي إبراهيم لديك يا سميع من علي بالنجاتي من ألم موتي وفي ضريحتك في الظلم لكونك المغني أغني كلي من في عن مطرة وكل عن يكف رؤية النيران.

وعن يقبل فأنت الباسط ولقب الهادي به أباسط يا الواسط كثيرة عبادة مقبولة مشكورة أسدى لي كل ما تعسرا كخما كل عسير يسرا سقني بها ما فق ظني أبدا كأخذ رب بشكور عبدا من أما باب باسط كريم كرم بالبسط وبالتكريم أن أقبل العذاب لي قد خلقا كما شيخ القد دواما مطلقا وجه لي النفع لي قد حصلا كما سيحصل وفوزي حصلا ناجيت موقنا بأنك الغني وأني بأن تكون لي غني حط عيوبي وقفني غير الرضا كفي السر والعلن بالهاد الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بالتسليم واشكر كل يوم يا رب هب لي أن يكون كليك أقوى إضاد به وكلين سقي ما رمت وما لم أرما بكونك الأكرم والمكرم هذه بشارة تدوم بعدي واثن عني رب كل بعد أجب داعي وليختر صرمدا في كل شيء وتكن لي صمدا ويتوجه إليك راضيا أنك فسق لي صرمة

كي الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا مدحاتي بغنى وبالسعى تغنني عن الأذى بالتوسعى أغني جنابي عن البرايا بك مع الماحي وجد قرايا سكتك اللهم في الأعداء قرطهم لي وشفيت الدائي تبت وبعت عندهم فهبني حكمائي.

بالغدن وتبكونك الاله هو الاحد يا صمدا ليس له كفءا احد سبحانك اللهم يا قدوس لك علي صمدا تقديس هب لي نجاه من جميع الالم دنيا واخرى وجميع الظلم خبرت كونك دوابا لي بكم فربنا انسقني به ما لم يكن الله صل

لا يحزنهم الفزع الأكبر ولتلقيهم الملائكة هذا يومكم التي كنتم توعدون. كلاه قد جعلت كلي سرمدا وديعة وقد كفاني الكمدا الحمد لله بلا انتهاء وصلواته على البهاء يشكره سبحانه مني الجنان وجسدي منها هنا إلى الجنان حمدته بالقلب حمد الحمد ثم صلي على النبي محمد يتقصائد لوجهه.

يا غدا في بيت ولي خلد رغدا من علي بسرور وأمان ويا أخرى وتضد بي الزمان أشهد جميع ما يسوء عني قال الأصول سرمدا بالمن لا صلي يسرني بلا تسبب والتغنني والتقني كل بلا وكبجاه المصطفى رقبتي كل أخرى رافعا مرتبتي زدني علوما وتجدني عملا وأدبا وضمني بالكملا عن يكف فزعا ووجلا هي أخرى وجوا وخجلا أقول اسمك من جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى لها بي بعد الصلاة والسلام علي بالكل سوء

إلى الوقود لكونك الودود هب لي ودان أمير أكبر عمري مدى أضي خلق أو سيخلق من ضري عني عني يا من يخلق ويداما لي فوق الظن ما لي يسرني بالمن تفضا عليك يا قدير يا ربي تشفى به الصدور تفضا عليك كل الساعة يا مهجر للمنى للساعة لك مددت يا مكرم يدي مستشفعا بالمتبى المؤيد قد استرات من بس

حتى أكون عند أهلها رضان. آيتي لك إليك يا ذا الأرض مريا فيها قبولا يرضي. كفتي الأعداء والأسواء ودي الجميع والهواء. تبت وبعت فمحوت عيبي كما استيت وتجد بالغيب. هبل كل صفات بهبل مجاهدة ما بيرفع في المعاهدة.

مد حياتي ذات النفع لجميع المسلمين، يا قريب يا سميع كف أداء عن جميع المسلمين، ويا أخرى أطلة للمجرمين من على بوداد المؤمنين، والعلاية رضا مزعين إجي عبد الخديم أبدا، مشاهدة لكل شخص أبدا، غيبكني للملائك الكرام، مسات وسوق بهم لي المرام، لنصرك بالصلاة وبالسلام، بأهلي وبجميع يا سلام. إليك الصارع عزي يا عزيز، وليس وعرمت عليك بعزيز، يسبكم جملة مطلوباتي، ولي الشق ما فاق مرغوباتي، كوي اليوم نوالا يبقى، كي أكرم

التسليم ربط المصلي مع التسليم أنوي فزد به علومي وإدام المال وجداما لحلاوة العمل والعلم والأدب في كل عمل أنك رضيت.

ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نزل لي آمجسين إلى النصير

والنبي سخر البحور ولادي الوالدات قبيحور ما يرسي من رب الشكور مع صلاتي على العبد الشكور يا خير قادر كفاني الأمين ويشه بالمصطفى خير أمين على كرسي بالنجاة من ثبوت وغرق ومن جدال وقبول ظلمني مسلس لك غدوك وانتقمت منه بالغر البحور.

من ديور بغير حق ردني مع الخيور من علي يا مقيت بقدور ممتلئات راسيات في الجذور شكور كل شكر وجنبني الغرور وإن بيجعلني من أكبر السرور أن بالي وبأولاد الدهور صل وسلم على الهادي الشهيد أسكى سلام المهيمن الكبير علي به كفاني القبول أتي فوق ما تمنى يا خبير في قبره من الأمان والحبور رد جميع ما يعافه البشير أنا وسق له لي له يسير أصله في قبره وفي النشور وقلي ديته له تشير ويصاب لي كثيرا من أجور ويمك المغزي عدا ذوي الفجور لمصافحه دواما يوجه الى يوم المرور على ما ينمو من اجل البرور قلبي اسود من كل الشرور وكل مكر واذى ومن غرور وجب كوني

قلي مع إذا من عداك في البحور والديون نزل في ديني أفضل خيور لمن عداك في البحور والديون تبعلك يا عليم يا خبير ولك كلي يا كريم يا كبير تطيعك يا عليم يا خبير ولك كليك يا كريم يا كبير قاتل عيان وحدي في المسيك ودبرت كل فاسد كسين وليت إلى الكريم ذي الأمور كنشرات قد أتت من الأمير أجو إلهي المكرم القدير حيداب الأهو بالشكر جديد أشكره بكل بائح يسيك إلي منه بكتابه العسير له علي الشكر بالدر النثير منك إلي يجود بكثير قلبي وأوصاني لربي الشكور هي الخلد وكل الشكور

ما ثني عليه في النصول. وهي ربك الكريم كلك يقول لك الأجر ويغفر كلك الوجه ما تريد تربح واتحر لي لم يبح فلا أحمن والخيول وافعل ما بذل عند البيء ما شنفعل بات لي حوى الإيمان واخوي تورز الأمانة لمن له الإيمان والإسلام معا أغيهما ما كل فضل قد جمع وجفالك إلى الديان في ثلاثة بلا عصيان إليسر في ثلاثة بلا فيقل منه رم تقبلان أطلب قبول العقد والأقوال وفعل المعطي العطايا الوالين كن لا يتب في ظاهر وباطل أسوء من لك فالمواطن خير الفعل ما أديم ووقع في سنة المختار حينما يقع يقول ربنا فعالا أخذت يا وإن لم يكن منها نبذت ربك أعطي باتباع المتبع وبتعب الهدى البدعة تبع فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين ورحم الباقي بأنفع السبب أبقى حياتي لا يلاقيني التبك قولي إلى رب البرية أحب هو الغفور من قلاني ينصحن قلي كان ربي بالنبي ولي غلط كل عدو بالنبي فانقلب الحمد لله لي للمستحب قادك واجب وكل يستحب لله شكري على من انتخب على من انتجب محمد من لي كان بالعجل حمدته على الذي لي واب من المناوب عداية قد ذهن مدح النبي المصطفى لي جلب خير كثير مغنيا عن الطلب دفع مدح المنتقى كل الراب أنقذ النحوي وكفى ذات الهم لست ألاقي سرمدا غير محب تنشا ربي الذي هو أحب لست أفارق دواما ما يحق يا ذا ربي لي كل أحد هداني الله وزحزح التعب وصمدا ليس يجيئني تعب إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق وفاق في الحسد إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق وفاق في الحسد للقائل في امتداحي أعلى رتب والله كوني خديمه كتب قل مصطفى لي حماني عن نصب كما كفاني كل الضر ووسط لك وعقل قد هداني والنصب لمن كفاني من طغى وقد غسط يقود لي ما لا يراه من كسط مدح لي دون علاه يونست نبينا أحمد عز للعرب وزينة العجم زحزح الكرب جميع مدحي لجميل للأرب قال من حياله خير القرب جميع مدحي لجميل ليجلب فود كل أريب فانجذن عمدنا المختار زحزح الودب أنقذ النحوي بعلوم وأدب نبينا نفى البلاء والسغب كلا سواي وكفاني اللغم أمدح سيد الكرام المنتجب صلى عليه من يديم للعجل مد لي النفع بأمن وذهب لمن قلاني في الأناس فارتهب لهم تلاحه عدوي فاستجب فكانوا خير البرايا ما احتجب ليمتحوا قيورا قد سلب كان أباد من قلاني والسلب لخير مدحوا الأمانة والغلب إلي يقر سعداء قد ألق قال مدحي مع مدادي سعد طابدا ليس يلاقيني تعب ويت مدحي لي سيف خدب ومدح للمولد قرب قد ندب محمد صلى عليه من رأى بي فسادا طمحاه فارتاب أذا مدحه الأذى كما زعم إن أما مدحه فلم يعب بالمصابقة مدحا قد سحب بعد العدا إلى القبور فانسحب غيمها فليس ينحوني السخب والله لي بالقدر قاد منتخب إلي وجه الإله يطرب ولسواي تتوجه القرب إلي وجه ربي لي السلب كتبه أنف العين عن طلب محمد صلى عليه من قلب كل به إلى إضاءه فانقلب خياري الوباق والنجد قامها عبيبه من انتجب آية من ليس يوجه التبب لابد بالمصطفى خير السبب فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين
فجعلنا به فجانا فخويت وبقاء الجانا قبل خول يخجل المرجانا هو الدر والياقوت والسجانا للواحد

الحمد لله الذي أعطانا العلم والعمل والأوطان، له شكري وكفى الشيطان، كفاية الباقي لما أعطانا. حمدت حمد الحامدين الآن بالقلب خالي.

الشأنان هو زاد إن إذا ما الشأنان لا يختاب يقرم الشأنان هو زاد إن إذا ما الشأنان لك وجوهنا إحسانا فقبض عين الفتى حسانا لا يختاب بحروف حانا هي في آخر

أشكرك اللهم يا من دانا كل به في قلوب النبي مزدانا. أشكرك اللهم يا من دانا كل به وبالنبيك مزدانا. لا يتعني قبل قتلا خانا وسيلاقي الوقد والدخانا.

التي بقائك منذ حانا، فلقد وقصت الحانا الرسول قد آوانا، كن الأمير أظهر العدوانا، أنت لي ألا أنت من عادانا، يا من كتابه هدانا، يا من ظلمني فلانا، ولي تقمت منه يا مولانا.

المتكلين ويتولوا صافيا ليس يبتأ كمثلي في المدح من ليس يقطع قلامي عليها دين مدح يخلد قلع بن رسول وهو لي الدهر ملجأ لخي الورى دين تداح معظم ولي من العطايا وتفجأ لخي الورى دين تداح معظم ولي من العطايا وتفجأ رجائي إلى المولى تعالى محقق وقد كان لي والقلب يصفو ويملأ.

خديم المصطفى وهو يدرع إذا ما مدحت المصطفى ساق لرضا وإني بأمدح النبي الدهر أقرأ نفى المصطفى عني الشياطين سرمدا ويسمدا باب العطايا يبوئ كي قال في أمدح من ساق كل من يصرف آد لي قد يبوون لرجل مديعا يخجل المدح سرمدا كما كان من أدمن أما الأذاك ما هو أسوء نبي رسول لا يرضاهيه مرسل عليه السلام أن هو الدهر مزكأ يقي الله بالمختار ضري بالانتهاء وأبتلك أمداحا إذا الله تنكئ يقي الله بالمختار

فعن جنابي قد الضريق بقدمه ليش في الدارين فرد مهنئ جالة ففي جنابي مهنئ عليه السلام به القلب يحسن لقد بان لي أن المقفى مشفع هي مدحي قد صار كلي يحسن طيب امتداحا للذي دام جوده وأنواره تزيده صار يدفعون محمد المختار ما يحن لكل ما كأب جنابي مأذن وهو يرفع بدالي أن المصطفى نعم الشافعي قاله السلام من عداه جزأ آتني الأمدع سدا يسرني ويزيد أنه ذوت أو تهزؤ رضيت عن المولى ليغاض العدا بسر خفي عن مدافع يجزأ كيومة تمدح يمدحك ربه وإني ربي بالعطيات أزنو إلى الله بالمختار والصحب مطلبي وإني فيما اختاره الله أسنأ إلى الله بالمختار واصطح بمطلبي.

تنابع لك طول متبا بان ذكرهم من خافني أعداء والكل جبهو نفى المنتقى بالسحب قد العدا أذن إلى جانبي والكل يحمي ويدرأ تحيات باق نافع قد يقود لي مراني على علم به الخلق يدرأ.

0: للعقاد أهوى بأمن مع الرضا كما لي بالنكر فالحال يخطأ مرامي دوام الشكر والذكر بالمنى أين لك أحولي ليس يبطأ المنتقى بالله من لم يحبني أخذ لسؤالي لأجلي وأنشأ نفى المنتقى بالله من لم يحبني أي قتل السعي لأجي وأنشأ في القول في أمدعي من كف كل ما زي القول في أمدعي من كف ما نعام إليك من أبقات والاسم ينشأ لا يقل مديعا لا يرى دهر مثله عليه السلام به جاء اللؤلؤ أخيك على دنيا وأخرى مديح من هو المنتقى السنديد فضل وبؤبؤ لا مدحو أنيد مرامرا مع تنازع عليه السلام منشئ ليس يخطأ
1: وصلي يا مبرئ بتسليمي على النبي المنتقى الكليم وهو الذي سميته بداعي يا من أجاب ما اقتضى هداه وآله وسببه وأوسلي لي سمني إلى الجنان يسلي ولي يهب جملة ما منك أريد يا حافظا لا لي توجه المريض وصلي يا مهيد أفضل الصلاة على الذي به كفيتني الخلا وهو الذي سمعته مدحو يا حافظا به انتفى الحدو وآله وسببه وأحسمني من الأصاب بالمنى أكرمني واللياب أودن يكون أحمدا فيما يسرنا فيها وهمدا ولا تحد في أبد لجليا من استراها وقبلت صحيا ليه وهبت ربي في المحرم جملة ما استهيت ساتكرم ليه وهبت يا إلهي في سفر جملة ما أهب منك ساتفر ليه وهبت ربي في ربيه الأول المر وفي الربيه الآخر المنى كما أهب بلا أسن ولا جوان يا رب ليه وهبت ربي في جمادى بلا مساقة وفي جمادى جملة ما أهب حيث كنت يا من له مها النبي سكنت واكتب لسيد الورى يا أصل الورى يا من به إلا يخط الصورى بكل عرف من حروفي التي مدحتها بها من الأجلة واكتب لآله ولصحب الكرام في خدمتي له من انحل المرام وليهب بكل حرف منها جماحة خادمة وصمها واكتب له صلى عليه لهم مسلما في كل من والاهم في كل ما يصدر مني مطلقا بصارة خالدة ولتطلقا أطلق ليلك حبيبك الخديم للمصطفى الذي سيادة تدوم باقي وجهك الكريم أطلق خلك حبك به ينطلق وصل عنه سرمدا وسلما على الذي تقدمه قد حلما سيدنا محمد والآل وصابه في الآل والمهال وهبت لي ما من كرمت في رجب كرامة منك تديم للحجب وهبت لي يا ربي في صعبانا خير كرامات هداها بانا لخط في الشوال عن سهر صيام سهلي ومخجل الصيام والخيام وهبت لي يا ربي في سلق هدى جملة ما أحببته وبعد وهبت لي يا ربي في ذي الحجة ما لي يدوم رتبة وهجة خديتها جي يا كريم يا أحد في ساهل وباتن يوم الأحد أسمتني من درر الكونين في جملة الأيام والإثنين خاذل لي الأيام ما صلاسا أخجل مهرباها والصلاسا خاذل لي الأيام من كتبها وكل ما يسرني والأربها بخدمتي للمنتخى تميس فخرنا الأيام والخميس يقود للواسهما لي جمها في كل يوم مننا والجمعة تقود للأيام خير النبت مع البصارات ويوم السبت سفى لي الصهور والأيام من خاد لي فضلا حلا صياما وخيره من جملة الطاعات لصفت الأوقات كالساعات وصل يا مهي وسلم سرمدا على رئيس الأنبياء أحمدا وهو الذي سميته مجيبا يا مهي أبقيتني عجيبا وآله وسببه يا من جهل خطي كأحمال السهاب فانجهل وصل يا مميت بتسليمي على ابن عبد الله سي تكليمي وهو الذي سميته مجابا يا من كفاني الدر والحجابا ولا لوالسهاب يا من أصبا قبل حسابي والعزا فصحبا صرفت يا باقي مكاريه لمن سيت من الورى وطاب للسمن لا يتوجه سوى رضواني لي أبدا حسمت من حدواني وصل يا حي صلاة بسلام على الذي أنيمها كل ملام وهو الذي سميته مدسرا ولا لوالسهاب وخير كسرا وسي التوجه الأصاب بالانتهاء

0: إلى سواء اللي يقود ما يستهام وصلي وصلي من يا حكم على الذي به تقود للحكم هو الذي سميته مسملا ولا لوصحبه كل جملا كل يتي جملتها من تكسفين بسكر ما من جيسس لجكسفين لك سكوري للجنان بجميع ما اختر لي من المباهي يا صميم وكن بصرف كل سيء اتحابي إلى سواء يا مسيل العابي وصلي يا حضر صلاة بسلام على الذي به كفيتني الملام هو الذي سميت عبد الله ولا لوالأصحاب يا إلهي يا من كفاني خير فضل وكرم كما لديك ضرري خد سرم ولي وسعت بتي بنفسي وقرة الحين بخير حفصي وصلي يا لطيف والتسلما على الذي جعلته لي سلما هو المسمى بحبيب الله ولا لوالأصحاب أهل الله كما لطفت به لطفا لم يرى خط لخيري ولخير لن يرى وصلي يا خبير بالسلام على الذي لك به أقلامي على الذي سرت الخليل والحبيب لك به وهو اللي خل حبيب وهو المسامى بالسفي إلهي ولا لوالأصحاب جند الله وصلي يا عليم ما خير السلام على الذي أصب من حاز السلام يا من مها بهد الذي قد بعته في البر وقد قطعته خطرت في البر بالالتفات بهي صحبت بالآفات يقود لي مكان رج إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان عصمتني من جملة الدماهر يا خير ملهم ومخن ماهر تجوهني من غمنا لا تنفدوم يا باقي النفى الهدى والسفلوم خرقت لي ما لم يكن لي ممكن ولا يكون لسواي بكني وجهت لي كرم باقي النافهم يا خير خابر سقور رافهم صلي على الذي به وصلتم لك وما هقت ومن فصلتم وهو المسمى بنجي إلهم ولا لوصحب رجال اللهم يا من وهبت لي كوني فرحا لمن هدو على اللهين ترحم يا من به لخير ينتهى لهين معيصا مني بكونك المهين وصل يا عظيم أحمد أحسن الصلاة على الذي به تبصر الملام هو المسمى بكليم اللهم ولا لوصحب عباد اللهم يا من به حسمتني لديك وخط مني خدمي إليك وصل يا غفور يا من جلا على الذي به خرقت الكل خاتم أنبيائك الكرام وخاتم رسل سوي الإكرام وآله وزنبه يا من خفر لكل سنب وهديت به نفر وصل يا سكور والتسلم على الذي به قبلت خلمي هو الذي سميته بمحيي وآله وزنبه يا محيي يا من حياتي أبدا يصفي وجدت لي منك بخير صفي علي يصلي بسلام قد سما على الذي حل البراح للسماء هو الذي سميته بمنجي فيس به يا من هيالي ينجي يا من مكاره أصفت محليا بجائه جائي مديما نيليا كبير صلي والتسلم باحترام على الذي به يفارق الكرام هو الذي سميته بذاكري ولا لوسام بسوي المشاكر يا من وحبت لي منك ذكرى ولا توجه إلي مكرام وصلي يا حفيظ والتسلم على الذي حسمته وسلم هو الذي سميته مذكرا ولا لوسام بكل يذكرى وصل يا مقيت والتسلم على الذي بي يباهي العلماء هو الذي سميته بناصر ولا لوسم وجود بناصر يا من جهلت كل ما يستقبل إلي نصرا وحوايا تقبل وصد لي اليوم وبحد اليوم يا من كفاني الأسى كاللوم بسكرك دهرمها الحمد على سمن رجاس السماوات الحلا أصيب الصلي والتسلم سرمدا على الذي منهجه قد حملا هو الذي سميته منصورا ولا لوسابي وسد نصورا كفيتني لجود ما هي ربكم يا خاهدا لي ما لخيري لم يكن جليل الصلي والتسلم سرمدا هلا مبصر أسال الكمدا إلى سواي قبل هذا اليوم بك كما أسال قبل اللوم وهو المسمى بالنبي رحمة في اسمه وجل كلامي رحمة وهندك جهلني جليل قدري دنيا واخرى والتنور بدري ولا توجه لي خلا او حسدا وجه لي خيري ضررا او مفسدا وصد بتركي يد ماهر معام لوجه باخ لي هداه خمها ومني يقبلا بقدر حسما ساعتك يا من ذاته محسما قولي يسايا مهتخا قد اطلقا يا من كفاني كل ضر مطلقا سكت ربي سكورا خالدا اني جزا والدتي والوالدا جزاهما اني خيرا وكفا هما الأصاب من حباب ما كفام أن جزاهما رضا بجنتي أن كل سوه وأصن وجنتي سيدنا محمد صلى الله عليه بآله وصحبه ومن تلام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا بحق وجهك الكريم الأكرم صل بتسليم على المكرم خليلنا حبيبنا محمد وآله وصحبه والهمد وهب لوالدي ما لا يفنى من المنايا هاسفا ما خفنا يا ربنا صل على نبينا سيدنا محمد نجينا وآله وصحبه وحبليا يا من مها مكاره وكبليا الهدق والإطراق وقبل سومي هم استريت بي بصر خومي يا ربنا صل وسلم سرمدا على سفيه العالمين أحمدا وآله وصحبه وبشر أهل به بي وخلد بصريم وليهاب قوني خديمه بما تقاره لي بهيال وبما يا ربنا صل بتسليم على سيدنا محمد يا من على وآله وصحبه وسدني من تسير يقني ساعدني يا ربنا إلى النبي المؤيد قد الصلاة مع سلام جيد إلى النبي محمد قصر مدام خير الصلاة بسلام حمرام وليهاب قوني له بصارة يا من به أني محل إشارة يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي به به قد حمدا سيدنا وسيلتي محمد وآله وصحبه والهمد وصد به لي بما أقول يا من به تاب لي المعقول رديت بالله الكريم ربا خلا له سبحانه وحبا هو الولي والنصير لي ولم يرد لك بجهتي ولم ألم وبالنبيه رسول أحمد خير نبي ورسول سرمدا صلى وسلم عليه بجميع أصابه أنا عليه خير الجموع وخير مخدوم قدى وسيلة لي كما أودحني سبيلا وخير قل خير ابن أكتفي أن الوسائل به وأقتفي وبكتابه دليلا أنسى خلا وحبا أبدا لا ينسى من آمنوا وأسلموا وأحسنوا أحبتي في خير رب يحسن وبهد جملة التي لم يرضى لي بكل ما ليطر من تفضل أسأله هو الكريم الأكرم بجائما هو النبي المكرم سيدنا محمد خير الورى عليه تسليما جميل صورا صلاته عليه وتسليما أني وخوده لي العلوم مباركا لي في جميع الأركات وسكنات باخيا بتركات يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الذي رام بقائي أحمدا وآله وصحبه ما جتلي بما يسرني ونفهم خطليم كريم صلي أبدا مسلما على كريم كونه لي علما وهو المسمى بنبي توبة يا مهنين كليتي أن هوبا ليخط كوني مرسلا ومرسلا ومرسلا ليخط كوني مرسلا ومرسلا وبخلامي تبين رسلا وصلي أفضل الصلاة وعتم الذي منك نبوءة قتم سيدنا محمد سيد الرجال وآله وصحبه الكافي المجال يا من مسير ينتهى إليك كما سكرت خدمتي لديك صل وسلم سرمدا على النبي ولا لوسوي سوي التجنب يا خافرا لوالدي وأمي ولي لا تفضي أذنك خمي كما خفرت لسوي التحلق بيل لوجهك فقد يا مطلقين صل وسلم وتبارك في أبد على الذي به هديت من عبد سيدنا محمد النبي من له البرايا والفعال والثمن وآله وصحبه سوي الكمال يا خائدا لي من لدنك خير مال يا من له صبري عن الأعداء كما كفيتهم بمهو دائم وخط لي صبر عن المناهيم وخط لي الأجر بلا تناهيم صل بلا نهاية وسلم على رسول الله على رسول البرايا الأحلم سيدنا محمد خير الورى ولا لي وصحبه وخذ لي صورا الله خير مرسل ومرسل وخير من جاء بخير النسل هذا لي الكتاب خوضا لم يرى لأحد ولي سواي لن يرى ربي في القرآن ربحا لم يكن لأحد خيري وجادلي بكن أحبني الله ولا سأسركم صحيح به وذكره لا أتركم وجه للباقي بصارات الكتاب ولي سواي يتوجه الإجاب يتوجه الحتاب رفح ما كتبته من عمدي أني ما أصل الخطا والعمد بيّنني تبين من لا يخفى عليه سيم خائدا للأخفى بيّن لي مختار لي في أبد كما مها بخير رد كبدي كتابه لي كان دون سلب مني إلى الجنات نتلو مطلبي كتابه لي كان دون سلب مني إلى الجنان نلت مطلبي أقرأه محل سيل اختارا باق به قد بحث المختار لوجه ربي الكريم الأكرم من خاد لي فوق المنى من كرم ولازم السكر الحكيم محما لطاره باق يقودني حمام كرم رب قادر خيادا وبي يباهي الأكرم الأشيادا رضيت عن ربي وربي أبدا أن يراد وصفاه أبدا محمد صلى عليه المنسل مسلما به أتاني نسل يا من حسمتني من المكارهم يا باخيا خدوت خير جارهم صل بتسليم على المصطفهم سيدنا محمد وبن فهم أبلي كوني نفع من تحلقهم بي اللي وحيك فأنت المطرقهم وجه لخيري ضرر الأحدائم وكل الدر يا مسيل الدائم وصل يا رقيب والتسلم على الذي تقديمه قد حلم هو الذي سمعته حريص وصن اسم به تريس وآله وصحبه وطابه يا من به سقط لخيرنا الله يا ما هي الخواتر الردية وجدت بالخواتر المردية صل بتسليم على المقدمين ولا لوسم بوصب القدمين يا من كفى فهادي الأخيار وبيتباهي عندك الأخيار صلي بتسليم بلا انصرام على الذي منك به مرام يا من كفاني جملة الأكدار في هذه داري وتلك الدار صلي على خير ورا وسلم ولا والأصاب واشكر كلم كما كفيت اقترارا صائرا وباتل ولي تقود طاهرا وصلي يا مجيب بالسلام على الذي تمدؤه أقلام هو الذي سماته معلوم وانخاذ لي في مدئه تعليم وآله وصحبه الكرام يا من به لجت بالإكرام يا باقيا خرخذ لي خرايا في دارة الدنيا وفي أخرايا صلي بتسليم بلا انتهاء على نبي الله سي البهائم سيدنا محمد والآلم وصحب في الآل وفي المهالم وصلي يا واسم هو التسلم على رسول الله هو السلم هو الذي سماته شهير في اسمه يا من له الدهور وصدباني دهر عن كراد يا من كفاني جملة الأمراد وسنتري وقت لي حجائبا في السر والجهر عدم نجائبا ست نجائب إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات أصب بمن يسوءه مسرتي لخير نهو سقله مدرتي بسر لوجهك الكريم كل من يسره كوني حبيب السمن لوجهك الكريم لا توجههم لشرمدا لي والمنى لوجههم لوجهك الكريم من نساء النسام اقبل وجود لي بكرامات الحسام أرديتني ما هو تحيب كله ما هو تكسره ما هو تقله خفرت صنبسي خري وكبري يا من كفاني يسوي التكبري رفعت ما كتبته من خدم للمنتقى من جيس سنسال خدم مني تقبلت بقدر عصم سعد الكريم سلحة المحسم ما لك قد وجهت من توحيد يا خير من حمد بالتوحيد مني تقبلت سكوري لك ما حسنا إلي قط فضلك مني تقبلت جميع قطي وقت تضره بخير حطي مني تقبلت لدى البهور قطي وهب قطي وهب قطي وهبت لي مهور الهور مني تقبلت جهادي قبل يا من به ينهو لخيري قبل مني تقبلت لوجهك الكريم بيه يلج بسمن ليس يريم وجهت لي دنيا واخرى سمنا قد احتوى تكرما وامنا يا من لوجهك الكريم اخفي تفسير وجدت لي بالمخفي لك سكوري بعد امدي ابدا يا خير محمود بحق عبدا وصلي يا حكيم ولتسلم على الذي به محوت ولميم والذي سميته بساهد وصد بما سكرته يا ساهد أسد أن الله رب واحد لا رب خيره وخاب الجاهل الله لا إله خيره ولا أقي سواه أبدا محولا وأنني أسد أنه الكريم كرمه لي يقول ما أروم وحب للحكمة والحيانة والكسف واليقين والبيانة أسد أن المنتقى محمدا صلى عليه بسلام حمدا عبد رسول للإله فائخا جملة خلق الله أبا رائخا وأن كل ما به قد جاء أقول لنا من للقدر الحوجاء وأنه صلى عليه لهم في الآل وصحبه ومن والاهم قد حال بيني وبين كل من ينقف هدي به مهت الأمن وصلي يا ودود والتسلم على نبيك رسول العالمين هو الذي سميته مسعودا يا من له مني به الأهودا وآله وصحبه أهل الود يا من محوت الضرر وكديم وصلي يا مجيد بتسليم على ابن عبد الله سي تكليم هو الذي سميته بشيرا يا من به قلت لي تفسيرا وآله وصحبه يا من مهام فضل الحناء والأصالف مهام ولتخلد مصفي الجنان جنان والجسم ساكرا إلى أهل الجنان وبيبسر الذي يحبني دنيا أخرى باقيا تحبني وصلي يا باعث أفضل الصلاة على الذي تبدل لنا به أولام هو الذي سميته حفيا ولا لوسام وسد مرديا بأخي وجهك الكريم جدلي بما يسرني ونفحن قدلي خرقت لي منك أجورا صافية وللجنان لا سبني العافية إليك قط الحمر والسكر على ما قلت لي مما يخلد العلام لوجهك الكريم رب السفلي كليتي كالفرد والتنفل وصل يا خيوم بالسلام على الذي تسره أقلامي هو الذي سميته عفوا ولا لوسام وسد نوا وتلمنام وقهودي مثلا كل هبادة لديك مسلم وجل سرابي وسواه من جميع ما قد في منير رد الباقي السميم وجل لوجهك الكريم العركات وسكنات جالبات البركات وجل كلامي وسكوتي بركة ولا تسق لي مسركا أو مسركا وهم الذي صدر مني باطلا وتكفيني من لا يسال عاتلا وصل يا واجر بتسليم على النبي المنتقى الكريم هو الذي سميته وليا ولا لوسام وصن مخفيا وصلي الله وسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا وآله وصحبه والمرسلين والأنبياء والأولياء الأكملين وارض عن الجميع وارحم أبدا من بك آمن اقتفى أو خد بدا ولتغن يا مغني هداك عن ضرر من أسلم يا خابلا من الضرر ولتغن أحبابك عن ركوني إلى هداك ولتدم تمكيني ولتجهل النساء مسا سرورا للمستوى والتقبل البرورام مصليا عليه بتسليم في لا يوسع بسوي العلوم واقبله مني بقدر حسم ساتك يا من ذاته محسم واكتب له صلى عليه اللهم في لا يوسع بمحني اللهم بكل حرف منته المقدم بصارة خالصة وحسم واكتب سرور داهما يا باقي للال محسيا به الصباخ في سن سامي واكفني خير الرضا فيه وفي سواه وجهني رضا وصلي يا ماجد والتسلم على الذي به جلوت السلم هو الذي سميته بحق يا من بقتل الأولياء يرقيم ولي يسر كل صحب بكني يا من يكون الذي لم يكن ليخط كوني صادقا في قولي وعملي يا قوتي يا حولي ليجت بالكتاب والحديث والفقه والآلات سا تحديث وصلي يا واحد أفضل الصلاة على الذي به تفارقت قلام وصل يا واحد أفضل السلام على الذي به تفارقت الخلام وهو الذي سميته قويا يا من به لي وحبت الطيا وحبت لي هداية لست عدل من بعدها كفيتني كل مدل وصل يا سمر والتسلم على إمام الأنبياء العالم وهو الذي سميته أمينا وآله وصحبه آمينا ولتقنني عن الورى بكمهم يا من وهبت لي حياتي بسهم وصل اليوم بأني سنصراف لك به أن المبيه سحتراف ليكنت في السر وفي الجهر وفيم البر والبهر مهل هذه الوفيم فارق ما في القلب زوست تاريم بما لديك ولد المختار صل عليه ولتسلم وليا خصمني يا من أموري وليا وصل يا خادر ولتسلم على خليلي وحبيبي سلمين هو الذي سميته مامونا وآله وصحبه آمينا وجل به ته المقدمة من خزائن الباخل الذي رزق دم وتخرق الحادات لي تنخرق يا سل وراك مخرب ومسرق وتقني إفساء السر وجبا كتمانه يا من يريني العجبا مع التوجه الذي لم يختر لي وستر أبر في سطر وصليا وسلما يا مقتدر على الذي جزاؤه ليبتدر هو الذي سميته كريما ولا لوسب وسط تكريما كرمتني في البر والبحر مهام بما لمثلي حول لن يجتمعام فهب لي الصفاء للجنان يا أصل وراء يا واهب امتنان وصل بتسليمي يا مقدم على الذي بان له تقدم هو الذي سميته مكرما ولا لوسب وسط تكرما قل لي به من كردا والكرما أتى أكون أبدا محترما وصل بتسليمي يا مؤقر على الذي به الهدى قد سخر هو الذي سميته مكينا ولا لوسب وسط تمكين لجد بتمكين يكون صافيا من قدر وجه الكرام شافيا من كل داء وجه للخلوبا لينة لخط للمطلوبا وصل يا أول والتسلم على وسيلة الرب الأحلم هو الذي سميته متينا ولا لوسبك ما تفتينا وصل يا آخر والتسلم على إمام الأتقياء المعلم وهو الذي سميته مبينا ولا لوسابك ما تحبونا وصل يا ساهر بتسليم على خليل الله زي تعليم وهو الذي سميته مؤملا ولا لوسب وخذ للأملا بجائه وليكن وأسير بيهداك وفهاد محير لجد بإيمان وإسلام مهام أفضل لإنسان وللمنج مهام ولا تواجه سرمة لمفسدا يا من كفاني الهدى والحسدى وصلي يا باطن والتسلم على إمام المرسلين العالمين هو الذي سميته وصولا ولا لوسب وسط تفصيلا صفيت للساحر والباطن يا ساحر يا باطن سد من نيام ما أوتعني الفضول والقفول أسمت بدري وسمسي من أفول وصلي يا والي صلاة بسلام على النبي المنتقى الماهي الملام هو الذي سميته ساقوة ولا لوسب وسط علوة وليهب بجائه ما لم يكن لبسر من قوة بلبسكن ولتقسني ولتقنني عن بيوهم وحترسن يا واهب الرجوهم يا متهالي صلي ولتسلم على الذي تقديمه قد حلم هو الذي سماته سو حرم ولا لوالأساب يا سرحم ولتقنني بسكر عن سكايا يا من كفاني يسوي النكاية
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

لله كلي وهو الله الأحد، أصمد المغني لمن له التحد، أزب عن جناب من لم يلد سبحانه ولم يكن بولد، تبت له ولن يروض من جحد قطعا ولم يكن له كفءا أحد، جهت في البحر الذين سلسوا ومن تزندقوا ومن تلسلسون، عن انتفوا معا بأهل بدرك وبهم

بالسلام يصلح كلي بها بكن فقط فأفلح. لمستمكت بالصلاة بالسلام في آله مع الصحاب يا سلام. أبي بجاهه عداي السخرك لي جميعا ولي الخير.

أريك لنصتي على العيد الأشرار لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا بكونك العزيز

يحرر الأعضاء سطوة مرقمين فإنه على العدا كالنقل يزب عن جنابه العلي وعن جناب المصطفى النبي حجابهم صرفهم للخمر.

هو الكل منهم في الكتاب الحدى خابوا أضل ربهم أعمالهم هو ضيع باطل أموالهم اتبعوا الباطل والشيطان معاصيك عملوا الأوطان على المنتقم ما لا يزال سرمدا من نقم فجورهم قد جرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر وإلهم غدا لدى كشف النقاب ثم السلاسل تلازم الرقاب نفوسهم نجسة فصدوا عن السبيل.

وجحدوا ونفروا. إذا لقيتم الذين كفروا وكذبوا وجحدوا ونفروا لو نشتري الدين بانقلاب فأعملوا السيوف في الرقاب توجهوا لوجه ذي الجلال يا أهل

وصعبه وانصرني بأهل البدر وبهم بشرني هم الذين جاهدوا أهل القليب وليكن بهم ولين القلوب من عليهم بيضاء يجري بلا نهاية وكسر أجري فيتني بجاههم وفزت بخير عيش وعلاك حزت تفضا عليك بزيادة ريت بالحسنى أدم سيادة لبيت أعدعيك مع الفتون قدت لي الشروح كالمتون تفضا علي بالتبحر يا خذ معت بشكور يا حري هي الفادي مدينة علوم.

يا الله يا رحمن يا رحيم كمن على رضائه أحيم صلي صلاة بسلام تشرح هضري به على الذي يفرح يمله الغيوب والشهادة صلي على وسيلة السعادة بآله وصعبه واكشف ليا كيما كشفا قد يرم كليا هب لي بأهل البدن الكرام وتضع عنهم أفضل المرامل من بجاهم علي اليوم كما يسوق بسواي لوما علي من اليوم بالتصرف في السر والجهر والزد وعرف ذلك ليس بعزيز الصعب عليك يا ربي فعلي كعبي إلى أطول أعادي قدمي بحربة المختار يا ذا القدم بكونك الله الغني والأحد كما صمد المغني من لك التحن اكل يا الدار الصفاء الخلد كما تعالى عن أب وولد لينتقم في أبد ممن جحد يا مالكا ليس له كفر أحد.

العيوب والمرض باقٍ يقود للأجور في الغرض أكرم الله لي هو الملك كما به يغبطني كل ملك دعاني الأكرم والمكرم قائم كليتي يكرم أجابني الباقي ما يسر ويصلح لجهاتي الشر لقينا الحج

العالمين. قل لله ما في الأرض والسماء وما بينهما منفردا معمما أحمده ثم أصلي بعدك على الذي له العلا والمجد أقيم خلقي لديه أحمدا بآله وصحبه ذوي الهدى إلى تتيم ذا التجائك في رجب له بذا الدعاء أستغفر الله الغفور من جميع لي أستشفعك

ينفع وفي الزهد إذا ما يقو أطلق الدهر ليادا قد يضر قني أطلق مفيدا قد يصر ليغفر والجد يؤبت

في عزم تطفني كل الضرر بيده وليك يستر البشر حتى أكون عابدا شكورا إذا حيبا مفلحا مشكورا اقنع رايقي وحل

وليجد بالزهد والإخلاص يا بر إني قد جعلتك هنا ولعد حصنا ومنجا من عنا كما حين عني ذنوب واجذب إلي ما جرني لأدبي نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختار نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختار نوت من الذي مضى من شك قفية من قبلي وإفك تمن علي يا كريم بالنبي كوني إذا تضحر وأدب نجي

طيب بين مع الجبل للأول وجنب العدي في الشهر الرجل كل وجهي ربي ضميرا أعتجب قبلت كلي لكريم وبخان توبيخ.

لست بعد ولست بولد قل لي من إليك ينسب الولد ولعداك وتكن لي يا أحد يا ذا انتقام ما له كفءا أحد بكونك العزيز

صمد طلاب عسوة من كل كمد رزق سرا قد يطيب الخلد قيام غني عن والد وعن ولد بينت يا ربي يوم السبت كبيرا مغن وتكثر نبتي هيدا ما شكرك

لغفري وكلما علي عني كفري أدم كراماتي وخلد بشري قل حياتي بشت خير البشر هي بكوني عند خير البشر وشري مني ستتي وعشرين أنشر علي بركات الروح ولك والمختار نور روحي محمد وسيلة الصفوح وجنتي عن شرر اللفوح هذا الهواء والأرض والفصيح يا من تنزه عن الكفيح مزق سلامك بلا مصوح وسقما لمصطفى النصيح على وسيتي إليك أحمدا قل وسلم وحياتي أحمدا له صلاة وسلاما أبدا في الآل والصحب

خفي وليكن في أبد بالطي رضا بالعظم المخفي. قال يا ذا العرش والكرسي كل بي في منطقي والسعين وفي أقاعدي وخلد الرعيم وجبه لي كرم الغني. قال واسع المكرم الولي نظر به كلي وسدد رأيم. قال به أنجزت ربك وإي مد حياتي يا السلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام. مد حياتي يا السلام بالسلام في وطني الطوبى وفي دار السلام. حياتك اليوم بأحسن الكلام وفي عداك ربي

سرمدا وجسدي وصمدا قني كل مفسدي غيرك قد يذل حسدي لأبدا وقد أزال حسدي ربيتني بالمصطفى المؤمن.

وبين يدي بيل الجنان تكون وجبة الجنان يمن له البيضان والسودان ومعه الأطلال والويدان يمن له البيضان والسودان والماء والإطلال والويدان يسل يدي به الأقران توجبك وينتفل

لكونك القابض زحزحت اللعين ما يدنيك وكونك المعين يا رب صلي وتسلم كل حين على حبيبك الرئيس الصالحين نبينا محمد والمرسلين في آلهم وصحبهم والمجملين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين غنى شكورا لي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون بالله جل هو الرحمن مقتدرا هو الرحيم اعتصامي وهو يغنيني بي غنيت عن الأرباب في أبد وطيبا أجرا غير ممنون إذ قتلت ذا بيع وزحزحني عن المناهي وعن أفعال مجنونين وجدت وجيلا بالشكر ذا خدم لمن أتانا بمفروض ومسنونين عند القصائد

أنت الحفيظ لي أبغي وقايته فتكفني كل مخلوق يقاسيني أنت الحفيظ لي.

يا خير الشاف شفا كلي بتحسيني سبز نعم فاقبلت ما شكرت به اصطابت النون قبل الفاء والسين كفيت

نفيت عني من غر بجيفتهم وأخرجوني كما سور ومسجوني عن إفراد ومسنى أدبر وهم صم وبكم وعمي كالشياطين

من عداي معا ومن مريد رجيم كاد يغويني. نما الحفيظ لي مهما استجرت به أجارني وكفاني.

زلزلني وليعين حقا خيرا كل تعيين توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني علي سرى بدسلي

يا خير معتٍ بإعطاء المخازين. يا الله يا بر يا رحمن سق غرضي مع استلي دون كسب غير محزون. يا خير بدر رضي يا خير بدر رحيم هب لعبدك زاء أن لا أحاسب في يوم الموازين. وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن إذهما خيرا بالتمزين. وجه لوالدتي

يا خير المؤمن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد أريد بالفسح طرا وسعانيني ويزعم أسارا تلازمني وتكفني كل

نجوت من فتن الأعداء إذ قصدوا بالمدافع الطرم والسكاكين. نجوت من فتن الأعداء

على النبي صلي بالتسليم بالحنفاء وتقي طيفك زعرج عم بالتسكين. مدى الحياة ما تقضاه من عمل وطي قلبي بإيقان وتمكين. لك انصرافي بقرآن ورتله وامتداح رسول منك مامون. فأقبل رحيم بالسلام معا على الذي قد كفانا كل تخمين. على البرية عند الله منزلة محمد من بسنجا والتامين. إلا أقبلت والمختار واسطتي واتجي حوث قصي قد التسمين. حديث الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آمين. إن كنت على وطن

أبو يجود بالطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا سيف وتحسين. أبو يجود بالطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا سيف وتحسين. ذو الكيم لي يقري بكن وله حمدي وشكي وفي الدارين يعليني. إن يضيف لعله

وكونه ليوم الحشر والدين إلا يقبل طبع المختار إذا خد منه وقد كفاني به ما كاد يرديني إلا يقبل طبع المختار إذا خد منه وقد كفاني به ما كاد يرديني نوى شكرك في ذا اليوم يا صمدي يا الله ذا العين قبل الرأي والسين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كوي المرادي وليلط ما يخشين بالطي والجذب هب للسؤل دون عن يا خير مغن مرب قد يخليني ربتي فتوصعي هنا وغدا بلا حساب وكل تحليني حببتي بلي فقد فاق مطلبتي فتكفني كل حين كل ملعون من يتقبل وجد شكري وجد مددي.

قبلت إذا مع مسوى الأورية مع ثغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجئنا بأماء الغيب في خلدي وصم لساني من لحن الأذانين يا رب صل بالتسليم على سندي والآل مع صعبه شم العرانين عليه صل وسلم بالجميع وقد للبقي الذي ابتدى ابن مزعوني فطيج لي ورلي كل ذي حسد منازع بالسنان الشمس

نيل عبد الخديم انصت ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. نيل عبد الخديم انصت ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. ليكن بكن صمدا واجعل مسيري يزا جف الفرا للورى مثل المحارين. ثابت حاج لمن يقتل

اقنها لغيري قضاء من له البرايا والفعال والزمن ساقي إلى مسرتي مالي النحام لكن يقود للرضا والمنحام أعطي القلوب والأبدان بما

جاء بالحسنة فله خير منها، ملك نفس الخير ذو النفسية، طيبة الفرح ذو السلبية، نفع كل الله ذو المعاني، المعنوية بلا معاني، يا ولي من جار من جاز في علو الممكن، قد كن فيك مرادي بكني، أو قدري موجد كل العالمين، ثندي الساق لغيري من يمين، أثني لي نفع عن قوة كالطبع تسير المنين.

للمخالفة والقيام، كليتي بالصوم والقيام، حجبين عن العدا ذو الوحدة، عبدا له مع النبي وحدة، سلب

هبات ربي الله وزيل كلامي نفد غيك نارك الملامي غير من جاس عليه الفعل تمكن وترك اندي يعلو فاد غير ذاته اضادك في سما لربنا انداد ينحو تاسير ولا ينحو اسد لعث او لسواء الاثر هدى لي صدق مع الامانه كما له التبليغ لي امانه هدى لي وجهي ضد اله هاي نبي وانبياء ذي الاله هي اسماء لبشر يبدو على جميعهم عاد ينمي العلا رسله ويومه والقدر والكتب والاملاك منه اصطدروا من قال لا اله الا الله محمد ارسله الاله من قال لا اله الا الله محمد ارسله الاله نبذ الاقائد السنيه ذا عمل بالطاعه مرضيا هذا بنية لإبليس بلا قيل لها إن إلهي قبلا الحمد والشكر لذي النفسية مع صفاته العلى القدسية من جاء بالحسنة فله خير منها ما

ألم تر أن الله أخزى بذكره مسيلمة الكذاب إجا والشبا القرآن ربي سر قهر مزحزح وياريه دعليا وكرها القرآن ربي سر قهر مزحزح مجاريه دعا زينا ومكرها هكا الغمر ألفا أشعت فضوحه.

يقظه عبد الإله وجاره خديم رسول الله طردا مسفها نحن نحوي بطرد مشيعا بتأييد الحزوم.

هدمت بناء اللغو بالحق مادحا ولكن حكيم انثى الحمق نزها طرد مكاتبي قبل الغيب واللغى وربي هذا امري شكورا منزها فاطر الى المولى البديع وقادري بيانا ونحوا للبزايا.

مضرة واليقعد في الدارين ما شئت أوجا خرجت لفضل الله من كل مفسد وربي كفاني كل ما عنه قد نهى يقود إلى الباقي واهب مكرم يقود لي الباقي واهب مكرم ورقى ما اختار.

أن سوى ما ارتضاه لي والعدا في الضبح أرضيت المدرى هداري بمحي المشيع في العدا وشربي لله دون المرمتا أديم شكور الله شكرا مخلدا ولقد ربي البشر والبشر منتهى واجهني بالبشر والأمان.

لكن ومني خدمتي قد قبلان تنزل خدمة مدح والصلاة وصعني بربه عمن قلان أبط ربي إن من لم يعبدا وسيعبد ببحر أزبدا أجل ربي عباده لك

0: إلى سعادة الأزى فالذهبا ما تخير خلق ما لي الشهدا ما ذاك للإله عهدا النافعني النافع معل القدر بكونه إلي مع أهل البدر وجه الجزاء شكر وأجور حبي ولا يدح جهاتي من يجور أيها الأكرم بالأماني خير حكيم الرافع الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الذي سمي ذا مكانا مع سلام والتنر مكانا ولال والصحب وزد بروري بلا مشخة ولا غروري تواب صليا صلاة لتجر خير صفاء لرضاك يجر على الذي سميته ذا عزي مع سلام الأكرم المعزي وآله وصحبه وخير لي في كل شيء مالكي واحتر لي وصل كل لحظة يا منتقم على الذي لنفسه لم ينتقم وهو الذي سميته ذا فضلي وسلما عليه يا ذا الفضل واشهد بكوني بكذا استغنائي يا مذهب الأعداء والعناء وعندك اجعل ما كتبت فيهم خير جهاد فيك ولتكفيهم وصلي يا غفار ولتسلما على الذي به جلوت الظلما وهو الذي سميته مطاعا ولا لوصحبك ما أطاعا وصلي يا رؤوف ولتسلمي على وسيلتي إليك المسلم وهو الذي سمعته مطيع ولا لوصحب ومن يطيع وليهب في حركاتي والسكون ما لسواي أبدا ليس يكون من الثواب والأجور والأمن وليهب منك بشارات الزمن وليخط بخضر عظم الذات صفا ذوي الجنات في لذات وتل به كليتي طاعاتي لقالخ الأوخات والساعات وصل بالتسليم دون عدد يا مالك الملك على ذي المدد وهو الذي قدم صدق دعيا يا من به كتابه خد وعيا وآله وصحبه وملك خلك حبك بلا تصعلك وهب له جملة ما يريد في ملكك الواسع يا مريد ولتغنيه بك عن الملوك وبرسول الله عن سلوك وهب له تربية تقي المريد حتى يكون واصلا كل مريد وهب له ترقية تري الكبار زيادة تقودهم للاعتبار وهب له سياسة تنور عقول من قلقت يا مصور وهب له حبا يفوق أبدا حيث اختفى عن الوراء أو قد بدا يا الله ذا الجلال والإكرام صل على درجة الكرام وهو الذي سميته برحمة ولا لوصحب وزده رحمة تقودها في جملة الساعات إلى ذوي الإيمان والطاعات وصل يا مقسط كل زمن مع سلامك على ذي الأمن وهو الذي سميته ببشرى ولا لوصحب وخلد بشرى له إلى دخوله الجنانا وصف سرمدا له الجنانا وصف عقدي مع الأقوال وجملة الأعمال والأحوال وصل يا جامع ولتسلما على الذي له صرفت القلم وهو الذي سميته بغوث نبيك الجال الأعادي الليث وآله وصحبه والإقماء كل عدو بالنبي انقما ولتغنني بطردهم لغيري عن الملاخات وحل ميري وتل كتابتي يا شكور فوق العبادات لك الشكور الحمد لله بلا انتهاء من لي يقول ما له اشتهاء له شكوري وهو الغني الواسع الباقي هو الولي له خطابي وخضع حوجائي محققا بلا عن الرجاء غني صلي سرمدا وسلما على الذي قاد إليك العلماء وهو الذي سميته بغيثي كما به عني محوت عيثي سترت فصر لستر العورة لوجه باخ لي خاد ميرا أخفي إلى الجنان تفسير اللجا وهي في مختير لي لن تلجا أذهب باخ لا يزال مائرا لجل سواي واشترب ضمائرا له شكوري على الأثمان إلى الجنان مالكا أزماني صل وسلم سرمدا يا مغني على الذي بربه يستغني على الذي سميته غياثا يا من به جعلتني عياثا على العدا معا بلا توجيه منهم لياد ليك الوجوه ولتغنني بك وبالرسول مع الذي اللي اخترته من سولي ولا توجه سرمدا لي لجا يا من به لي أبدا لن تلجا ولا لما لاخترته وللثمن خل الورد لي الدهور والزمن حولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يقود لي ثمن لك بلا انتهاء باخ مصيري إليه دنتها إلي خاد المنتخى الأجر العظيم بمن عبدت حبل بالدر النظيم محمد صلى عليه الله في الآل والسهب ومن والاه أنا لني الله به ما لم يكن ولا يكون أبدا بلفظكم وصلي يا مانع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي وهو الذي بنعمة الله دعي ولا لوالأصحاب آب البدعي يا من له اسم فاعل من ضري يا من محى مفاسدي وشري به وسخط لسوى نحو الكدر صل صلاة لتنير الخبر مع سلام ليصفي أبدا عمري بشر وأمان لبدا على الذي هدية الله وسم ولا لوالصحب والشكر ما رسم محوت كل ما توجه لي من المفاسد أطبت كليا بعصمة من كل كد وكدر إلى الجنان وليبشرني الخدر وصلي يا نافع أنفع الصلاة على الذي بخدمتي باها ملا وهو الذي بالعروة الوثقى بدت سماته كما به الصحب هدت وآله وصحبه كما مضت تخليتي به وأكدار قضت وصلي يا نور صلاة بسلام على منير نوره جل الظلام وهو المصمى بصراط الله ولال والصحب رجال الله وصلي يا هادي صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام وهو المصمى بصراط مستقيم كما به كفيتني كل سقيم هديتني بجائه هدايا لم تنهني من بعدها شكايا وصلي يا بديع ولتسلمي على مصفي خلب ذي التعلم وهو الذي سميت ذكر الله ولا لوصحب أسود الله وصلي يا باقي صلاة تبقى على الذي حوى العلا والسبقى وهو الذي سميت صيف الله ولا لوصحب عباد الله يا من به وهبت لي خير الشكر في كل شيء يا حكيم يا شكور وصلي يا وارث ولتسلمي على أجل العالمين السلمي وهو الذي سميت حزب الله ولا لوصحب محب الله كما به أورثتني خير علوم وغيرها من المزايا يا عليم وصلي يا رشيد ولتسلم على الذي تفضيله قد علما وهو الذي السمات نجم ساخب ولا لوصحب ذوي المناقب وصلي أكمل صلاة يا صبور مع سلامك دواما يا كبير على نبيك رسولك العلم سيدنا محمد ماهي الألم وهو الذي سميته بمتبى ولا لوالأصحاب أهل الاتباع وهبت لي بجائه يا باري كوني باخيا بلا مباري فيك وقد نفعت بالإخوانا كفيتني الأسواء والعدوانا وصلي يا قدوس يا من جلا على الذي إليه سقط الفضلا خير صلاة قد تلازم السلام يا من لغيري به سقط الهمم سيدنا خير الورى محمد ولا لوصحب بلا تعدد وهو الذي سميته أجيرا يا من به وهبت لي تصويرا خلت أجري كما قدست لي به سري وسؤلي قدتا وصلي يا سلام سرمدا على من كان سالما وخانما على وهو الذي سمعته جبار كما لخير ينتهى تبار بك وآله وصحبه الكرم كما إلى الجنة تعطيني المرم يا من كفاني النار والعار معا وكنت لي يا من منى لي جماعة ولي قد رددت ما لاخترت إلى جنانك ولي قد خرت ولي قد رددت ما لاخترت إلى جنانك ولي قد خرت دنيا أخرى سالما وقانما وشاكرا يلازم المغانما وصلي يا مؤمن بالتسليم على أبي الخاسم ذي العلوم وآله وصحبه يا من جذب إلي خلب كل هاد فانجذب وجدت لي بسق والتوكل عليك يا من لي أنارك الكلي صلي وسلمن يا مهيمن على أبي الطاهر وهو الأمن وآله وصحبه ولي جدي يا من إذا منك طلبت تجدي يا حائلا بيني وبين الأشقياء حيلولة تديم بشر الأتقياء يا من تعالى عمنا من وسنه صلي بتسليم على ذي الحسنة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وليكن وكن معي في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما وشد بأني عنك راض يا أحد يا شاهدا ليس له كفا أحد قد قلت لي ما رمت عام عيش شيء كما أحب ربي عمدك شيء طهرت كلية من الأدراني وفقت فيك جملة الأقراني حفظت يا ربي فؤادي أبدا عن كل شيء قد يجرك بدا دام رسول الله نصب عيني بجاهي عني محوت شيني جعلت بالمختار نظمي رضا يا من به كفيتني غير رضا لشد بأني ما رأيت غيرك يضر أو ينفع خست خيرك كفيتني الضر وكلما إلى غيرك يهديني أدمت للإلى وهبت لي في الأرض والسماء وما بينهما ما لي يبيد الأقوما شهدت لي بأنني شرعت وبك بيع ما مضى قطعت وصلي يا عزيز بالتسليم على أبي الطيب ذي التكليم وآله وصحبه يا من ذهب إلى سواي ما نحاني من رهب بغير توجيه الليادي منه لأبدا يا من رضيت عنه جبار صليا وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا وهو أبو المحبوب إبراهيم كما به كفيتني البهيمة وآله وصحبه بلا انتهاء يا من له مع النبي سير انتهى يا من بجاه العظيم مني قد اشتريت وعفوت عني وقلت لي سمن الله وسمنا ضمائري ولي وهبت الزمنا يا متكبر دواما صلي مع سلامك على المجلي وهو الذي سمعته مشفع ولا لي والأصحاب يا من يرفع وصلي يا خالق والتسلمي على الشفيع المنتهى المكلم وآله وصحبه يا من ذهب بضرري ولي مناي خر وهب وصلي يا بارئ والتسلم على الذي به هديت العلماء من اسمه الصالح والآل معا سحابه يا من دعائي سمع يا من به وهب للصلاح والعلم والعمل والفلاح صل بتسليمك يا مصور على الذي به أتدني الصور وهو الذي به نحوصر غدا منك هنا بلا حساب وغدا سيدنا محمد من سميا بمصلح يا من أصح جسميا وآله وصحبه ومجدي يا خائدا لي فضة كعسجدي يا خائدا لي جملة الأغراض بلا مشقة ولا أمراض كما جعلت الشهوات شكرا ولا توجه إلي مكرا وسهم بيعت الذي اشتريتا يا من كفاني كدرا أجريتا لغير نحوي ولغير مالي اخترته يا من له آمالي وشب رضواني عنك أبدا يا خير معبود بخط عبدا ولي وهب في كل يوم وغدي بشارة فيك وخل الرغدي تبت إليك وعلي تبتا ولا تريني من يلاخي كبتا محوت عني الذنب والعيوبا وكلك لي تعلم الغيوبا وجهت لي الأجور والثوابا والعلم والعمل والصوابا محوت ما قد ساءني بالماهي وكنت لي بمحجل الرماهي لقدت سرا نافعا مصونا أحجل خوما لازم الحصونا عصمتني من جملة الأزواء في الأرض والسماء والهواء ومن أذى الدارين يا نصير يا من يجيء منه لنصور جعلت يا رب نظام الجنة عن الأعادي وسبيل الجنة أوصلت أجره إلى وسيلتي وللسحاب زايدا فضيلتي يا من رضيت عنه صل بسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد يا من جعل حطي له بسن يدوم فانجعل وآله وصحبه والتشهدي لي برضاي عنك يوم المشهدي يا من كفاني العدا كالكدي كما عصمت خدمتي من ردي صل صلاة لا تزال زاكية على الذي نفع عداك باكية وسلما عليه في الآل وفي أصحابه المرد الشرار الجيفي وصل يا غفار والتسلما على الذي علمته فعلما وهو الذي سمعته مهيمن ولا لوصحب ومن يهيمن واغفر بجائه لمن تعلق بي لوجهك فأنت المطلق كما عيوبك الكلي وجسدي محوت صارفا لغير حسدي وصل يا قهار والتسلم على النبي المرسل المكلم وهو الذي بصادق قد دعيا يا من له ذكر بصدري وعيا وآله وصحبه وهبلي كوني فرحة لغر القبل يا خير مذكور بشكر حمدا قد صرت عبدك خديم أحمدا قهرت للعدا على ما ترضى بلا لقا لقد خيرا أرضى أبطل مكائد العدا وهنا فما توهنه إلهي وهنا أطلق وأعتق ولتوسع لي بلا جوار من لم ترض لي ولتقبلا غدا هوايا تابعا لما تحب كما تحب لي تخوض ما أهب وصلي يا وهاب كل لحظة على الذي عظمت فضلا حظا من اسمه مصدق وسلمي وآله وصحبه وكلمي وصلي يا رزاق ولتسلمي على خليلي وحبيبي سلمي من اسمه صدق وآله مع صحابه كما المنالي جماع بك بلا كد ولا مشقة وخاذ لي بك الرضا وحق ولي به جعلت رزقي للجنان زادا ولي تقود أفضل امتنان وصل يا فتاه والمسلمي على وسيلتي إليك العالمي سيدنا سيدي كل المرسلين وآله مع صحاب الأكملين يا من نفى به العداء وما يسوء لخير النهو ومني أيسوء وهبت لي فتحا مبينا هاديا بي جماعة نفيت العديا إلى سواي فلتقبل شكري يا من كفاني العداء كالمكري وصلي يا عليم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم على إمام المتقين العالمي ولا لوصحب ذوي التعلم وصلي يا قابض والتسلم على الذي أخرجتني من ألمي بجائه وقتني الأنوار كما به كفيتني البوار القائد الغر المحجلين ولا لوالأصحاب والأهلين وتقبض الأعداء واصرفهم معا لخير قصد الضرر والإقماع ولا توجه العداء والضراء إلا يوجعل النظام برا زدني انقباضا عن سوى رضاك يا خير هاد أبتغي هداك وقيتني الحساب في أرزاقي يا خير مغن باسط الرزاق وصلي يا باسط يا ذا الأزمان على حبيبك خليل الرحمن وآله وصحبه ولبسطا ما شئت من كذاردا ومقصدا بحق وجهك الكريم ابسط لي دنيا وأخرى ما يود مثليا بسطت لي ما لا أزال أشكرك به عليه ودواما أذكرك لقلت ما قبل طلبت منك كما أحب ورضيت عنك حبلت يا رب كما رضيت وبالذي اخترته غنيت خافض صليا صلاة تجري مع سلام عازم من حجري على الذي سميته ببري ولا لوالأصحاب أهل البر واخفض بحق وجهك الكريم من لم يحبني وزد تكريمي رافع صليا صلاة الرفع على المبرد الهدى والنفع وسلم سلم عليه بجميع آل وأصحاب له أنت السميع وليهب بجائه ارتفاعا يلازم الرضوان وانتفاعا معز صليا على الوجيه وسلما عليه ذا توجيه بك له مناه في العالي وفي سحابه المرد الأعاد الجيفي وكن معزني وهب لي وجها مبيضا بك وزدني النبها مذل صليا على النصيه حليلنا حبيبنا الفصيه وآله وسابه وسلمي وتلك أصياف السحاب خلمي فيما كتبت قبل فيك يا عليم وفي النبي به بصل علم وصل بالتسليم يا سميع عليه في الآل ومن يطيع شهد لله بأني بعت لجوى الضمائر وقد شرعت هو الذي من اشترى وخلت لله حمدي وما أخلت رضيت عن ربي وربي رضيا عني وخاض لي رضا خرضيا رجوته وحقق الرجاء وخاض لي بلنتي الحوجا ملكني أعطخني أطلخني وسع لي بقدره رزقني ضمن لي توجيهه الأعداء إلى سواي سرمدا ودا أجابني بما يسر ومها قصد المكاره إلي فمها نفعني وكان لي وأغنى كليتي في موضعي والمغنى الحمد والشكر بلا انتهاء لله من لي جاد باللهاء لله رب العالمين الحمد عني مها خطأنا والعمد لوجهه الكريم صار كلي أعلى عبادة وجم خلي ذلك فضل الله نعم ربي نعم إلهي نعم خلي حبي يقول قلبي ولساني وجميع جواره نعم إلهنا السميع أغناني الباقي عن البكاء وعن مضرة وعن شكائي ناجيته وقبل التناجيا بكرم لم يعطه مناجيا زادي إلى الجنة مالي أباه ولي يخلد الأجور في المباح لي سلب اليمن وما لاختارا إلى الجنان فائقا مهتارا فجاءني برمضان الأعظم بكن وباسمه العظيم الأعظم يقود لي كن فيكون للجنان ما شئت باخيا بجود وامتنان هذا محقق بلا ارتياب وفصت في الذهاب والإياب إلى سواي وإلى ما لم يكن لينتهى أذى ومفسد بكن لا يتوجه فساد أو لعين لجهتي بحفظ ربنا المعين خاد لي الباخي ثواب الصابرين من رشد دكسس وأجر الشاكرين رمت شكر الله بالذي ليا اختار للجنان ذاك سوليا آمنت بالله وبالرسول صلى عليه وحباب سولي أسكى صلاة وسلام أبدا في حزبه ومن بحق عبدا نبينا سيدنا الخل الحبيب محمد لي خادم يهوى اللبيب عام فراقي العدا عفوت عنهم ولم أشر وما هفوت إلى سوى الضر انتهى الأعادي وليس ينهو جهتي معادي مكارم محد فلا ألاقي سوى المنى وفزت بالإطلاق دعاء يستجاب من لي خادا ما منه خرجته فانقادا كليتي شاكرة بلا شمات عصمها باخ تعالى ممات سلام باخ لا يزال الملك على الذي سلب لي وملك شهدت أن الله رب واحد وليس يقصد إلا يجاهد ذكر إله قاد لي مرادي وخادني بأفضل المرادي أجابني قبل بشهر رمضان من خاد لي ما رمته بفيضا لوجهه الكريم قاد للمنى بلا أذن وبيباهي الأمنا كليتي تابت لرب أكره إلى جنانه وإني أشكر أنا لن الباخ الذي كنت أود بخير مكر أو مؤد لقوت لخير ينتهت أيدايا والفتون بمن يقود للشروح والمتون كفاني الله الحفظ كلما فيه أذن كما كفاني ألما تاب علي الله توبة محد جملة ما لم يرضه لي فمهت أسكى سلامه على خير الورى رمت كما إلي خاد السورى بوجهه وجائه والكتب يجل خطي منه حقا باكتب وصلي يا سميع بالتسليم على النبي المبعوث بالتعليم وآله وصحبه يا من سمع تضرع الذي لديك حد جمع بصير صليا على وكيلي وسلما عليه يا وكيلي وآله وصحبه وحققي جملة ما رجوته يحققي وامه الذي فيه الرياء والحسد والعجب عاصم الفؤاد والجسد وامه الذي فيه العيوب خفيت من كل أعمال مضى ونفيت وامه ظواهر الذنوب كلها والتم عني كثرها وخلها وامه بواطن العيوب يا بصير والتكفن العود لها أنت النصير وامه كبائري مع الصغائر يا عالما بظاهر وغائري وشد لي الدهر بأني راضي عنك وخذ لي برضا أغراضي محوت عني كل ما لم يحمدي من مولد للآن محو السمدي بدلت فضلا سيئاتي حسنات والمحسنين قلت لي والمحسنات وقيتني في كل شيء الضرر إلى الجنان والتقود للدرر وصلي يا حكم سرمدا على من اسمه عنك إلينا نقلا محمدا خير الورى من دعيا بالمتوكل فالله الأتقيا وآله وصحبه ولهكمي بما يسرني وخلبي فهمي واحكم بجاهي قضى حاجي بلا تغرر ولا استدراج وليهب توكلا عليك وارفع صلاتي هذه إليك صلي وسلما على كفيلي يا عدل والآل ذوي التفضيل وصحبي وهب لي العدالة في كل شيء واكفني الضلالة وليخذ بالفضل ما أشاء تكرما يا من له الأشياء واسعد بعدلك لغيري الضرر دنيا أخرى واكفني كل غرر لطيف صليا على شفيقي ولا لوصاب ذوي التوفيق وبنت فن الدهر وامح عني ما كان من خير ذاك مني من يوم مولدي لهذا اليوم وجل فطوري فوق كل صومي وجل بحق وجهك الكريم كليتي دائمة التكريم واعصم جواره من العصيان وكل ياسم من سوى رضواني خبير صلي أبدا على مقيم السنة البيضاء حبك الكريم وآله وصحبه وسلمي ولتغني اليوم عن التهمم وجل كتابك خليلي للجنان وفي الجنان واكفني ضيق الجنان ولتغنني عن كل ما لم ترضلي بك مع المهتال لي وفضلي ونبئني أنفع العلومي وهب لي اليقين في المعلوم وهب لي المضي باليقين بلا تغرر ولا تهمين حلي مصليا على المقدس ولا لوصاب ذوي التلبس ولا تؤاخذني بشيء من ذنوب في عاجل أو عاجل ومن عيوب وطهرا كليتي وقدسي سري وصل قلبي عن التدنس واخرق لي العادات في الوداد دنيا أخرى والتدم رشادي عظيم صليا على روح القدس من قد مها عني كل ما نجس مع جميل آل والصحابة وهب لي الرضوان والإجابة وكل بجاهيته المقدمة خالصة مرضية معظمة يا من كفاني كل ما استكفيت كما تقود لي ما ابتغيت بكونك العظيم والكريم صلي صلاة لازم التسليم على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى غفور صلي بسلام أبدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه يا من غفر لي ولا تفضي النهو من نفر وهو الذي يدعى بروح الحق كما دعا إليك كل الخلق وليكن بما يصف في عقلي واغفر لوالدي يا ذا الفضل واجزهما عني خيرا يكثر واغفر لمن قد آمنوا وصبروا واغفر لكل مسلم ومسلمة بجاههم وليوجه كرما وجه لوجه المالك الرحمن بسن لصابه مع الردوان وسر لوجه مالك الرحيم الأولياء الفوز بالتكريم شكور صليا صلاة بسطي على الذي سميت روح القصد علي يصلي بسلام فافي على الذي سميته بكافي وعلي وصابه وعلي شاني به ولي خلي الفضل كبير صلي بسلام يقتفي على الذي سميته بمكتفي وعلي وصابه وكبري شاني دواما وجنابي ينصري حبيب صلي بسلام بالغي على الذي سميته ببالغي وعلي وصابه وفضليا عن المناهي والتولى الشانيا مقيت صليا على المبلغ وسلما بحزبه وبلغي إلي خدمتي بشارات له بلا نهاية وخذ لي فضله بجاي وليكن وأنعمي ولي طيب مشربي ومطعمي وسلما عليه واجعل يومي وليلتي فائقة كل يومي وكل ليلة بلا تزلزلي يا من خراه لي صفا ونزلي حسيب صلي بالسلام كافي على الذي سميته بشافي وآله وصابه وكن لي بلا حساب وبغير كلي جليل صلي بسلام حاصلي على الذي سميته بواصلي وآله وصابه وجللي خضر لديك وهمني عن عللي كريم صليا على الموصولي ولالي وصحب ذوي الوصولي وسلما عليه وطرد اللعين لغير ما يسد مالي يا معين رقيب صلي بسلام فائقي على الذي سميته بسائقي وآله وصابه واصمني من الغفول والتخلد أمني قد سقت ما لم ترده لي أبدا لغير النهو يا رقيبا عبدا مجيب صلي بسلام سابقي على الذي سميته بسابقي وآله وصابه وهبليا إجابة يودها من قبليا يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الشفيع ذي اللواء أحمدا وسيلة الذي أجابه الشجر ماشية إليه من غير الضجر بساقها فقط بغير قدمي وآله وصابه وقدمي وخذ به إلي ما أروم زارا إلى الجنات يا كريم يا ربنا صلي وسلم سرمدا على المكرم الكريم أحمدا وسيلتي إليك من لست أميل بغيره إليك مذهب الخمول وآله وصابه والتقضيا حوائجي بجاهه والترضيا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي أحمد على محمد عليه خير الصلوات الصمد بارك يا اللهم في حياتي وجل فؤادي وطن الآيات برأتني ربي من الإشراك ليخلد اليقين زائدراك إليك وجهت افتقاري أبدا فاغتغنني ولي غناي أبدا ناجيت وهابا كريما برا وليقول

راضيا عنه وعن رسوله ومن قلاني لم يعم ملك الكتاب فاحفظه بيا وهم يحفظ به يا ربي إيا الكتابك معي حيث أكون يا من له به إلهي الركون أنت لي قدت المصاحف الصحاح لي ولي قدت اليقين والصحاح نريت فقري لسواك أبدا يا خير مغن بافتقاري عبدان زينتك بعمري كما زينتني به

وبه ترقي حزبك الحفاظ. تتيل آيات الكتاب يغني عن المكاره بفضل المغني. إن التلاوة الكتاب صرفت لغير الضر العدا فانصرفت. لا ينتحي إلى حياتي سوء يسوء بصون ربي ولا مسيء. يقول الكتاب ما يسر بلا نهاية ولا أغتر. يسر عمري يا رسول الله عليك السلام.

ثم لكن القرآن رب العالمين وقاده لي الأمين هو الأمين نفعني النافع نفعا فاقا وقاد للإكرام والوفاقا خدمة خير العالمين السلبت لي الكرامات معا فانسلبت يقودني قود الكرام الجيم ولسوى نحو تحرجيم رضي عني الله والرسول وهو بدن

ليقودني بعصمة للجنة، من صانني عن الأذى بالجنة، ربي أحمد على محمد من الوسيلة لرب الصمد. قاد لي النجاة حي لا يموت، قاد لي النجاة حي لا يموت، فمن قلاني كفه السطو الممين، إلي تنحو بشر القضاء وبالمنى فزت مع الرضاء، لا يقود الله ما يخلد بشر

قال: أعطاني الله بفضله الكتاب ولا يوجه للنحوي العتاب، تبت إليه وعلي التاب، قني محا ما يوجب المتاب.

أخذ وجهك الكريم ذاتي الجنات ذا اللذات ذاتي الجميل يا جميل السرمدا تذا خدمة بالعربي أحمدا نويتك

وجهك الكريم هب لي مرائر للصالحين قبلي، أرجو كتابك إلى أن تفتح بباب جناتك لي ولافتحا، والله على ما نقول وكيل. تواجهني جزاء ربي وجزاء خير وراء فيما كتبت رجزان، أجل إلهي أجل إلهي وجزاء الماحي قلقني يعني عن الأرماح. للمصطفى وجهت قبل فندري ما لسواي الساق كل كدريك، للمصطفى وجهت في الدكار ما دونه الشكور والأذكار. إلى النبي وجهت في السفينة ما قاد لي بركة المدينة، هديتي قبل أداء كناكريك ساق بغيري جملة المناكر. علمني قبل أداء قرن بساط مفدني بارزني وخلبصان. المتلى وجهت عند الداوم ما قابل المنى بلا تساوم، إلى النبي وجهت في لي بر وليك هديتا عنها ونا كل ولي. ملك الخير خلقي عند بأفني سيرا به ملكت كل محفريك، إلى النبي وجهت عند القلوى ما لسوى نحو يساق البلوى، إلى النبي وجهت عند القلوى ما

لجذب القادر والمقتدر تمالي به بشارة تبتدر وجهنا الله الذي هو الإله تماسرني بلا غرور أو بلا كتابتي مثل الس

بالطريق وصل باقي ثوابا وجزاء وخير أجر قادم للرجزاء. والله على ما نقول وكيل موافقا الظاهر بالمنقول وصلني الباطن بالمعقول. أغلى الشريعة المطهرة من قاد للحقيقة المنورة. لمن حيكب أو عناء من عمل مني لهم له الثناء. لست ساءه بدا من أحصيك نعم العليم.

أرادي مقضي ضاق في أغراضي وفي بأنفع بقائك يا رافعا يرفع ذا ارتقائي تلقنتني تلقين من تعالى تنصية وقدت الانفعالا رقيت فيك وفقني توفيق مغن أمحيل سيد صرفت لي أدلك من غير كيل وفقني توفيق مغن أنحيل صرفت لي أدلك من غير كيل كن فيكون

أقبل أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أمن الباطل ليس يموت فإنه من لم يسابق يموت. قلبي قلب الأمير والخميس ثم الثلاثاء وفي يوم الخميس بر عن

خلقكم من مشرك ولا أمين. لا شك أن الله ذا العرش أحد، هو الصمد الذي كفاني من جحد. أشكره جل ولم يلد ولم يولد كما كفى الذي نحل ولم. توسلي بالمصطفى يوم الأحد، كن الإله ذي البرايا الملتحد. خير من قد بارز الله الأحد، خلق ولم يكن له كفءاً أحد. وتبع عزمة أفضل الخيور، كما تربي في البحور والبئور. أنقذي مدح الرسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي. أنقذني مدح الرسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي. نفعني النافع بالمشفع، تصلى عليه بسلام الأنفع. تنزعني الباقي من الأشكال، نجاء ما قد محى أشكالي. كرمني من جل أن تسليسي، تجاه من كب ذوي التسليس. مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه. نفعني في البحر نفعا عظما، صرت به في أبد معظما. إلي وحدي في بحور قادا، مطلوب كل من هدى من هدى فانقادا. إلي وحدي في البحور قادا، مطلوب كل من هدى فانقادا. لقد ما فر إليه الناس، أفر مني الموت والخناس. إلى نبي وجهت عند المزبد، أكثر مدح المخجلات الزبد. مدحت مع

يقودني بالمصطفى الباقي الكريم. دنيا أخرى فائقات لا تريم، عباد لباق لا يموت، غيمة الليل إذا يميت، لا تخف إنك من الآمنين. لمن حري إبليس في ذا اليوم وبعده أن جهتي ذا صوم، إذا سواه قد صرفت قلبي وولغي قاصدا بالظلم. ترسي عن الشيطان والأعداء اسم طباق صانني عن داء، خدمة خير العالمين منعت إبليس مني كل عاد امتنعت. فلغير جهتي الشيطان وليصف المجلس والأوطان، إلى سواء مقتل لي دب اللعين، فردوا إلى سواك نحو المعين. نفعني النافع وهو الله، نعم ولا إله إلا الله.

وكامل بأنفع المعروف كرم لقاب منه الفضل ولسوى نحو الساق عضلا ما تكل له بخدمة خير برية رسول الرحمن النبي أحمد صلى الله عليه بحسب اعتماه الله أمرنا المختار قادة للوفاء قوى الصدق مثبا عدوا خوفا له صلاة وسلاما أطلب من نافع لي جاد منه السلب الله أنت خير مغي مرسلك أو السلامك لخير مرسل مد سلامي رافع اتباقك إلى النبي قدوة السباق نفعتني

تلذيت إبليس محل اللوم طرى سواي بائيا بالصوم عجب وجهي لمن يختار توجهت وجهي لمن يختار لصمدا

على النبي به كل احمدا سبتني بجائه فالكشفا بكشوفات تدوم للشفا اكفي بجائه في غربتي فليكن بجائه في التربتي اوثي بي الكف البحور وليسخر

ولا قلم، قد يصيف التقي كل ألم. خلي وقت لي ربي في السفر، وحضري بيك وجد لي بالظفر. فضل عليك يا مختار، لحرمة المنجي بما أقطار. هي المكاتب به جميعا، يا خير مغن لم يزل سميعا. رضا كبيرا باقيات صالحات، ويتات يديك رابحات. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وجدت بالله الكريم الأكرم. وجاء ما غمت وما لم أرم، ربي رباني بغير وهم. قل العدا وحدي أي مبهم، بالمصطفى المكرم المقدم. كرمني وأقتدي تقدمي، بألبذ جادلي بعيلمي. وراض العدا وفك ولمي، فكفرهم عني ذوي التعظم. وجادلي بجايهم بالأعظم، لقودي مخالي من نعمي. بكن دام النعم خير المنعم، خبرني بالنبأ المنكتم. فزت به مصحح مكتتم، له شكوري صرمدا بقلبي. والقلب والجسم وزال ألمي، قلت ما شكبت في تلك رمي. بعد فراقي ما اعترى من ألمي، مجاورا لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم. مجاورا لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم. أجابني الله على المعلمين، كان واحد المغني عن التعلم. يقود المغني بلا تعلم، كنا في علم مزبا للظلم. فشكرته بجسدي ومرقمي، وصرمدا يعصمني من سقمي. شكرته بجسدي ومرقمي، وصرمدا يعصمني من سقمي. أزني على الفرد الوحيد العالمي، من علم الإنسان ما لم يعلم. أتني الميت بعد مزمي، جسحت جسم فأزال سأمي. وجهي بعد

بالمنحتم أخاه من سره المنكتم تبطله وبعت ذات فهم قضاء وتراف الزال وهمي أقول رب الصل ثم السلم على بسيتي شفيع السلم أجعوت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم ولي كلية الله الكريم ولي بكم جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولسواي انصر

إن نصر قيس وسنحون يبتلى أو حصر نفع لي الخلق له والأمر لازم في طاب العمر العلم أنه العلا والقهر في يغلن قاد الخفاء والجهر هديت البقي بها تقر أي وطاب رضا مقر

الحمد والشكر مني والرضا أبدا كلا لمن كان لي في البحر بالجود لو تعالى رجعي من عداي إلى دار السلام التي تبنى بالتجديد لو تعالى رجعي من عداي إلى دار السلام التي

كما جنابي بنص غير معهود علي من كل نص عاجلا وقني من إلى كل ما يفضي لسيخودي بكون مكاتبي هدى أبدا حجا وغزوا أمهر الحور والخير يسب يا كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بالترتيل والتجويد يسر بها كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بترتيل وتجويد كوين بكل كل ما اهوى وكف اذى قني وانت فؤاد الدهر مفقودي اسر جميع المناهي والمبيع بلا هذا الالم وصيرني بالتزهيد يا ابن فضلك ما

اطلب الاحاديث ابا خير معه مسعودي اطب اليوم قطاً لا يفايقي هنا اخرى باسعاد وتسويد.

كتابه العروة الوثقى أرتله، ما دمت حيا وعني فك تصفيدي، أقوى عبدي إنساه مرتجيا كان بي عائزا.

في سفري ابتفاتي لشيء غير معهود. قل ما يصرت يوم مجتهدا ثق في سنة مختار ومحمود. تلك يوم قصنه صرفت هجر في اعواني ومصمود. دعوت يا صلاة بالسلام على ليست تخادم عبدا بمعبود. إن الذي ف

بلا تحيل مع الرضوان وفي وعد من كريم لانجزي كنوا عليه شكره برجزي هيا تحوز ما يفوق الظن ويا أخرى من غني موني ضمن اليوم المختار مع كتابه بلا افتخار أنا رضيت وبه أروم كنا أخرى عزة تدوم وفي أيه وخير مكرم وخير

بالأنام كيم بجعل المصطفى الهادي الأمين بعد الصلاة والسلام كل حين أقامتي فيما تحب بالأدب وتقني ما فيه سخط أو غضب لك السماوات والهواء وأنت فعال لما تشاء أجلستي أودي القلوب ذكر وطهرني من عيوب أبي دعوتك وإني ذو اضطراب وردني عن الشرار للخيار أجي وردني سريعا كاملا يا بغي ليس يرد السائلان أجي بجاه المصطفى قصائدي وزق به لي جملة المقاصد كنت أن أكون

دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي فإن كنت تفسيري الكتاب ففي ركز يكشف النقاب قلت علي ربي زدني علما وزهني الصدر وهب لي فهما قلت هنا سعادة وفي غدي وإهبة الولي الجد بالرغد يقين اليقين من ذي الساعة تحجر إلى قيام الساعة منعني بالفروض والمدد وليس كل منى بلا عدد أنا سفي أعضاء طرا عاجلا وكل ما يسوءني وآجلا أجب جاه المصطفى بعد الصلاة ما أستاني والتسق لي الصلاة أي وسقي جنة الأغراض ونجني من الأمراض دعوتك اللهم فاستجب لي بي وسلم بعد أن تصلي واجه الأكرم بالكتاب بلا وعيد وبلا عتاب مدني الأكرم

كان أسري سمي رافقني في البر والبحر وفين السر والجهر وصمت حيفين يا في البحور والأواجا ورط الحكام والأفاجا وقت غلق إن المغرقان أيتني عند العدا بالخارقات أغنيتني قبل أن الفئام كند الشرار الأغبي اللئام إلي كنت قبل في البحور الله ربي أمهور الحور نزهتني عند ذوي الأدناس عن الجوالب إلى الخناس أقيم اليقين أنك ليا بأن يصفي أبدا كالكليا لقد تبين هذا الفجاري أنك خلي وحبي جاري لقد تبين هذا الفجاري أنك خلي وحبي جارين قلبي نورت جعلت فكريك مغيت عند العدا لعسكري أزدت كل ما نحى جنابي من ضرر الظفر والضر النابي أنتني يا خلذك رتلا في انقفان العدا وعتلا أزدت كل حاكم نحاني ثم يسر القلب من ألحاني لينتني قلوب أهل الخير

بهيت به خدمته بالكتاري فمن كفاني مكر كالعتاري وهي غير جهة الشيطان قل يصف الممر والأوطان أمحني شيطان جن أو بشر قل الله لي قاد الأمان والبشر يا ربي أنت الوجوه.

رضي الله عليه بالكتاب بلا عدا ولا أذى ولا عتاب. نفع عداي جالبا هدايا نفع عداي جالبا هدايا لا حساب وانما هدايا نفع عداي جالبا هدايا بلا حساب لي

الشيطان وما طال سياقين وحث الأقوما ثم لغي نفى إلى غي أمريك والوطن كل عدو وأنار للعطم أتي عظم في خطي وفي تلاوتي مهدد مخوف أذب كل ما نحاني قبل كبر ما منح نحوي كبل يسلق مخزي الكافرين الكافرين ثلاث ويخاف مني الخاسرون أطل ربي يوجه الكريم كون حياتي حسنات لا ترين حكيم ليس له كفءا أحد كم الزحزح لغير بر من جحد أدامني سلامة وعافية.

ثلاث عظيم قد نفد فغير العداء وكل يستفد بارك لي في حركات الله وسكناتي حبذا الإله عبدت في البر وفي البحر معا ما الكون لعداي قمعا دفاع نبذني القطاعا مرافق أمين المطاعا أكبين وأسأل الله الكريم رمزئة خيور لا تريم رب العين من له حزن في ابن حسام جنده مهزوم أبا أبو جل ومن والاه قد بعث الدب بمن تلاه نكس إبليس بالالتفات قام من الدنيا للوفاة سير الكفار يوم بدين شيطانهم ضيعهم بالغدين لو طعوا عقبة أو حكيما ابن هب ما رأوا أليما تعب من أراد أن يخفض ما

فاندمغا، من لم يحب ربه فاندمغا. يذوب النحوي وعرضي والبيان عن ربي لغو أهل الهزان، كتابتي فر بها الشيطان كلا سوانا وصف الأوطان. وصلي ثمن ما قد بعت، وإنني في خدمتي الشراعة، فمن حني ولشيء حوني ليات، طلب عني ورفقت بأياد، إلي قاد الله مالي رضيان. من

تو منطقي لي حققت عياني نحو إنها العرش والكرسي كمرتقي مع السمى المخفي كفاني المستهزئين الله فر اللعين مع من والاه أوطب رب الله من كل اللعين كل مثل خير حفيظ.

سواي لا أرى ما ستوصين عن الكفار والفساق كوكريك يا خير جار ساقي إلى صدري صرفت كل من بازني ولي الطيب الزمن لكن صرفت بالكتاب قارئا وليس إبليس لنحوي طارئا أوحي شيطان جن وبشر والبخل جنتي أحوي البشر نصيب بحق وجهك الكريم تغي العداء

الدين ففي مواضعي توجد خيوري علمتني تعليم من ما شاء فعل فمن صاحي أرادك وفعل فأتي بك بلا خناس وصمت عمري عن الأدناس أكنتي

عن ردتي عند الكافرين مهزهم لكفان الخاسرين إلى سوء قد نحى بسوء كل عدو ماكر يسيء لقد حق مع من يطلب كما سأني وفلحي لا يسلب يقودني إلى الجنان من وعد ولي فدائي خيرا لا يعد كولي أسمان ما قد بيعت قبلي لوجهه شرعة إلى أفضل القراء والنزرة كن أجمع عن الخلد يا من أنزل كوجه الكريم ليغزر زللا وعن يمحه والزحزح عللا قد مقدمات جنات العلا قبل الدخول وهم راديك نزعلا إلى كتابتي بشر الأقلا ونعلي المنقول مع ما أقلا وعلي خطي ما يفوق عسلا حافظ بخطي كسلا يلي كتابتي بيمن قبلا من أخرى وبه تقبلا هب لكتابتي لوجهك الكريم سين عظيم يبنه قيس جليم هب للقراء منك وهب للنزلا ومنك هب الكتاب المنزلا ووصينا الإنسان لوالديه حسنا قلت وجهي لمن لي طيار وهب داعيا لوالديات ويتوجي له بالحمد كذا توبة من خطئ وعمد صلي على خير الورى محمد وآله وصحبه يا صمد صلي عليه بالسلام واغفر لوالديك والحقوق كفر يا من حباني بالمنى فلتعف عن أبي وأمي بذي التقديم عن كنجهما من العذاب والحساب بمصاغب إليه الانتسام اكتب له خير الصلاة بالسلام باغي عنهما كف الملام أنت الغفور ليغفرا ولهما ولذوي الإسلام ولترحمهما لك توجهت أضوء منك فوزهما وقد رضيت عنك لك توجهت أروم منك فوزهما فقد رضيت عنك اكتب لكل منهما السعادة دائمة يا من له العيادة اكتب لكل منهما سعادة دائمة يا من له الإعادة نجهما يا قابل المتاب في القبر والقيام من عتاب سلهما معا من الأوجال في النشر والحشر ومن إخجال إحرهما ربي كما قد ربيا كي يستغن بإمام الأنبياء نبيك الهادي الوراء محمد قل لعلي بسلام صمدي بجاه العظيم زدني طيا أغفر به لي ولوالدي وجه لوالدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبشرة إحرهما في القبر والقيام قوى النشر والحصر وذي القيام لا القيام كل ليل بالصور ونجني من الغفور والخبر دعوتك.

يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب ومجيب سميا، هب لأبي وهب لأمي سرمدا، مغفرة ورحمة بأحمدا، هب لأبي وهب لأمي سرمدا، مغفرة ورحمة بأحمدا، حط الحقوق والذنوب عنهما بجاه العظيم ولتكرمهما، سق الصلاة للنبي بالسلام في آله ولهما كن يا سلام، نقي صحيفتيهما من كل ما أجر ضيق امحه وسلما، أجب الجاه المصطفى وصليا عليه التسليم واشكر كليا. صلية وجهي مع مطمع توبة النصوح لغافل الذنب المنزل الفصيح،

السر والجهر مع الهادي الوفي. طيب نفسي وأزال كربي وفيه متمام القرب طهر ظاهري وباقي معاه. طيب لا أكفي خيولا

يقتل كلي بغير كسل طمخي خط نافع يؤسل مع الولاو بالنبي عني كل أفراد الرحبة بالمن يمنعني من المناهب مانع وانتهيك مع مرح الموانع لا يفيد دعوة يضاه في جميع عبادتي وعادتي وهو السميع كليتي له بتوبة النصوح ويتاريا كتابه الفصيح والحمد

0: خير الصيوف والمدافع، يا خير مغن رافع مدافع، ودين ما يجب الزجارا عذري، يا خير من أجارا مصرفين كلهم لنصرتي، وليكن في غربتي وهجرتي، فك فك بكل رقبتي وأطلقا، كل وعلمه عيوبي مطلقا، كابي تجب أهب لي ما يفوق لحرمة المختار، يا خير الرفيق أيضا يا مجيب بالمجاب، وكبي عني دواب الحجام، ما يتجب وأعلي قدري بدعي وجاي أهل بدري، نبت حول حولي ونبست قوتي، لك في بشر سريعا إخوتي، نبست حولي ونبست قوتي، لك في بشر سريعا إخوتي، العبا يا ربي تحت قدمي، وثمد كل يا ذا القدم، أكل القبول في الأرض وفي سبع السماوات بحرمة الوفي، هي بكل ما أشاء يا فاعل لكل ما تشاء، نجد بكل بكل ما تشاء يا فاعل لكل ما تشاء، أجب وصلي بالسلام يا سلام على الذي بوته دار السلام، أصليك الذي نبل خطوبا طول آلي وصعب وهب لي الطوبا، هتك البحير وحلت القرى وغني الباري واهدي بالقرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا قد لرسول الله فرات كل عابد لله، خير سلامين كحودك الشجر، له كما عليه سلم الحجر، في آله وسببه وقد له ثواب ما له نويت كله، وقد بجائه إلي النيل كل نهار ما وكل ليلة. يا ربنا صل صلاتك بلا نهاية ما سلام قبلا، على الذي قدر الرسمت له بعد الخروب إسراء تفضله، سيدنا محمد ولا علي يا من ردتني إلى مهالي، ولي قدر ردت ما اخترت لي، وسنت سري كما كنت لي، وخدت لي سمن ما قد بعت، وفي السكور سارنا سرعت. يا ربنا صل وسلم حددا خلقك داهما على من سددا، لسانه والقلب منه نورا، يا خير من هدى ومن قد صورا، على النبي محمد خذ بالكرام، ولا لي والسهب وخذ لي المرام، وتكفيني أذل الذي مضى وما ياتي وما هان، وخذ لي الأقوام، ولي في اليوم ما يدرى به كوني خليم سلح لا المسرى به، يا الله ذا المان الذي ليس يمن، عليه كن لي بالنبي بخير من، يا الله ذا الجلال والإكرام، سطول والإنهام للكرام، أنت الإله لا إله خيرك، فليأتني بلا أثن ما خيرك، يا سهر من إليك سلط جائي، كن لي سهرا خاديا أو جائي، وأنت جار المستجيرين مها، كن لي جارا ومنايا لجمها، أنت أمان الخائفين كن لي مؤمنا ودرجاتي أهليا، يا ربي إن كنت كتبتني في أم كتابك سقيا خديفي، عندك وكتبتني مقطرا علي في رزقي فليغفر والصرا، إن فيه قد كتبتني مطرودا، يا ربي أو محروما أو مردودا، فمو به بعد صلاة وسلام عليه في الآل وفي الصحب السلام، أني ما من مولدي لليوم مني برا من موجبات اللوم، وكل مكان سيئاتي حسنات، وكل فيها لي كلها مستحسنات، ومستخاوة نهدني يا عليم، وكل فهادي مدينة حلوم، وتمه أن يصدر مني الحرام، وكل مكروه وكن لي باحترام، وتقني الهجر إلى الجنات، يا واسع الكرم والمنات، يا ذا الأراضي والسماء كن مطلقا، عبدك سالما يحب مطلقا، وتكفيه إلى الجنان كل من لم يرده له ورد له الزمن، وتقيه إلى الجنان كل ما لم تره له صهيدا سلما، يا الله يا حق بفضلك العظيم، يا خير من نوجي بالدر النسيم، صل بتسليم على سيدنا محمد خليلنا مرسلنا، وآله وصحبه وتقبلي كليتي ولي ستري أسبلي، وصل لجنات النهيم السريا، واقبل لوجهك الكريم بالريام، مع تهرماني مع الإقدار والجهل والقربة والأسرار، جعلتني عندك في أم الكتاب، خير الصهيد دون سجل أو هتاب، وفقتني للخير مرسوخا بلا نهاية، كفيتني بك البلام، صفيت حمري عن الأقدار، خربتني وجدت لي بالدار، أنت الذي تمه وتصبت كما في خير منسل أتانا محكما، منك على لسان خير مرسلين عليه خير صلوات المرسلين، في آله وسببه بلا انتهاء، كما به قرقاد لي ما اشتهام يا باخين قد كنت لي بالأحسن صلي على خير ولا المحسن سيدنا محمد وسلم ولا لوسب وحسن خلمي وانطرح على كتابتي يمن الكتاب وعبد وجه لخير الهتاب أصبت حني يسي والتكرم من نصف صعبان الحل المكرم ليلة نصفه التي تقدمت وأهيد وكرمت وحسمت أني كسرت مالكي ما أحلم من بلا خبر وما لا أحلم يا الله إنك الأحس الأكرم يا خير من يلنا إليه كرم من تقبل السكر صابلا رد فأنت خير من تقبلا وصلي الله وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا ما أتعني ما احترعني من عذاب وعبدا لا لتوجه العذاب ما أتحني ما يجر للحساب ولي جهلتهم أفضل احتساب باقوة الله والرحمن سلخلق والأمور والأزمان واقوة داهم الرحيم سلفضل والبقاء والترهيم صلي وسلم والتبارك سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه وأيسا من سياتنا وكل أيسا من درري ولسواء ينهوم وللخيور دون در تنهوم وليهب رداك محرداهم في كل سيهم كالكلي يرضاهم وتكفيني السخط وكل خدب وسخ لخير دهر كل خدب وليهب بالنبي أبدا بخدمة حيث اقتفى أو قد بدا يا ربنا صلي صلاة ترخى بلا نهاية تسير سرخى مع سلام الداهم على النبي محمد نسل فهل والتجنب وآله وسنبه يا من حسم كل من الدر وجدت به سم وكل بجائه ته المقدمة خائدة لي جوره وكرم يا من له الملك بلا مشاركة ما أطحي بليلة المباركة فاقبل سكوري هاؤنا وسدني ما يلب السكر إليك خدني خدني بما يسرني وينفهم إليك للجنات يا من يرفهم وليهب ولجميع المؤمنين والمؤمنات ما يسر المسلمين وليهب ولجميع المسلمين والمسلمات ما يسر المكرمين وليهب ولجميع المحسنين والمحسنات ما يسر المؤمنين واسعه صلي بسلام كامل على النبي ورسول الكامل سيدنا محمد والآل وصحبه ولستجب سؤالهم وفي لي اليوم سنوي بيا كفور يا من لخير النفع كل كفور واسمه شكوري ودعائي يا سميع يا من به التنب الدر الجموع باقي وجهك الكريم وصهن لي ممري وديوري تصهن والتقن الهجر مع التناسهن يا واحدا قد جل عن مناسهن ولي طيب سمني بصرف ما يسوءني ياس الأراضي والسمام وجب جميع ما يسرني ليام بلا حساب للجنان ربيام وليجب أن أكون كائنام محل وراءهم إليك بائنام وصب توبتي من جملة مام لم يكن عندك إلهي محتمام فتكفنيه أبدا يا خادر يا من لما رضيته أبادر وليحقق توبتي وجهلها رب نسوها أبدا واقبلها إليك تبت من جميع ما نهيم أن نفلق في والتسد تنبهم لسد هنا قولي ولجهل الكتاب وديحة والتقيني كل عتاب وكل مكر وخرور وحساب وجهل آياتي خير بر واحتساب قلت لوجهك الكريم راضيا أنك بتوبة نسوه ماضيا أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وهو لي يقود من يتوب يا غافر الذنب ليغفر كل ما صدر مني من هيوب كرما لسد بتوبتي وتل وديعة أو حب لي الباطن والسريع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سد قربنا الله رب العالمين ربي وهو ولي وهو خلي هبي أبته ولم أبته وخيره لم أحبره ولسواي ساخ من لم يحبره والمصطفى حبيبه محمد صلى الله وسلم عليه السمر هو النبي وهو الرسول لي ولي به يجي أصول من الإله ذي الأراضي والسماء صلى عليه بسلام خصما وحال بينه وبين ما يضر به وليخاذ الذي ليس يضر سبحانه ربا حفيظا حالا بيني وبين ما يسيء حالا بيني وبين ما يسيء حالا رديت بالله تعالى ربا خاذ له كلي وكلي ربا وكان لي وسانني وصبا ابليس قبل ساخلا وصبا أصل ربي أن يسوقه إلى خير جهدي أبدا ولي إلى أحمده سبحانه وأذكره وباللسان وفهادي أذكره أكي مصلي بسلام هادي هل الذي سميته بحادي ولا لوسب كمالي الحكم وحبت والهلم وكن لي حكم ودور صلي بسلام يهدي هل الذي سميته بمهدي وآله وصحبه وسلم وليهب وداد كل مسلم وتهني بنسي عن كل حسد وأصله الكلكل مني والجسد وبهدية النبي أغني وبهدية النبي أغنني أن الذي يهوخني عن سنني وتهني عن كل ما لم تقتري لأبدا ومن أيوبي وسطري مجد صليا على المقدم ولا والأصاب واذكر خدمي وليهب بجائه مجاده مقدما عند سوي السعادة باحث صليا على حزيز ولا لوسع بسوي تعزيزهم وسلم عليه في الآل وفي سحابه يا من مها محوفهم سهيد صلي بسليم فاضل سهيد صلي بسلام فاضل على الذي سميته بفاضل وآله وسببه والتصهر لي بلد وفي سواه أسير يا قصليا على المفضل ولا لوسع بسوي التفضل وسلم عليه في الجميهم يا خير مخدنا فيه سميهم وهب لي الحق وفضلني على جماعه ممن حوى بك العلام وكيل صلي ابدا وسلما على الذي بفاتهم قد علما واله وسلمه وسدنيا توكلا عليك عبدا مصليا حيوي صليا على المفتاح كما يقول باب سنفتاح بجاهه يوم يجي مستفتحا وسلم المحق كل من استفتحا من اله وسلمه والافتحا بجاهه يا خير مبقن فتحا وخبني على رداك وردا بجاهه وقدله لسق طلام متين صلي ابدا وسلما على الذي مفتاح رحمه سمان وآله وسببه وجه الجميع مقتط لي رباح يا صميم ولي يسلي وتسلم أبدا على الذي مفتاح جنة بدام ولا لوسب وكن وليهم ولي يجد بالحمل المرضيهم أمير صلي مدى الأسمان على المسمى علم الإيمان وآله وسببه وسلم وهمد به سهي وخلبي حلما وصلي يا موسي على المصمم بحلم اليقين وهو أصمام من كل مرسل ومن كل نبي ولا لوسع بسوي التجنب يا من كفاني در ما أحصيتا وكنت لي بالحي ما وصيتا لخط بسر ليس يوسيه أحد سواك صائخ لخير من جهد مبدو صليا على الدليل بفضلك الخيرات سي تجليل وآله وسببه والتبدي لما أصاب أبدا يا مبدي وسلما عليه وجه اليوم أفضل لي من أمس دون لوم مهيد صليا على مصححهم على صناعة عبدك المصححهم مهيد صليا على مصححهم على صناعة عبدك المصححهم وآله وسببه وسلم وتخيمي إلى الجنان ألمام وبدلن سيئات حسنات وقد قلامي لأحلى الحسنات وصلي يا مهي صلاة ترقى على مقيل الحسرات الأتقى وآله وسببه وسلم وتبقيني بسن لكل مسلم مميت يا مقي من تساؤم يا من له الإهياء والإنساء صلي بتسليم على صفوهم عن جملة الصلاة سن نفوهم وآله وسببه وسلم يا من يوجه لغير ألمام يا من ما أني كل زلل كما به صفيتني من هلل يا حي صلي أبدا وسلم على مسنصي الأزى والسلم على المسمى صاحب الصفاعة يا رافعا يخلد ارتفاعهم يا من حياتي جعلت نورا ورحمة تلاسم التنويرا وقد كفيت كل الخرورا كما جعلته رضا برورا سل بتسليم بلا انتهاء على الذي به صفا لهائم وصل يا خيوم بالسلام على الذي تنهوره أقلام وهو رسول صاحب المقام ولا لوسع بسوي المقام فيما تهبه وما ترضاهم يا خاديا لي خادما أرضاهم وارفع مقامي أبدا بجاهم وسيلة لك حسيم الجاهم وصف المقصي بتلاوة الكتاب يا من به ينهو لخيري الحتاب وفي تلاوة يقض حلاوة وخذ لخيري السوي الشقاوة واجب صلي على من سميا بصاحب الخدم يا مكرم يا وآله وسببه وسلم وبوجودك في كل السلام صلي على المخصوص بالحسايا ماجد يا كريم يا ملجأ يا وآله وسببه وسلم يا من كفاني جالبات الألم وليها باقي سحر رمضان ويوم مولد النبي سلفيضان واق شهبان واق رجب وحرمة المصطفى المنتجب صلى وسلم عليه اللهم في الآل والصعب ومن والاهم أن لا أريد خير ما اخترت ليام في أبد يا نافعا كنت ليام صلح على المخصوص بالمجد أيام واحد بتسليم يا مسك أيام وآله وسببه وقلد لما يطيب دواما خلد وهب لي الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلام سمد لي قد يطيب الجميلة فعبدا لساهب الوصيلا أوزي صلاة وسلاما في جميع آل وأصحاب له أنت الصميم ولياب فيك وفي خير الورى ما أرنت منك وفهاد نورا خادر صليا على المصمم بزاهب سيف الخليل الأصمام وآله وسببه وسلم يا من كفاني كل من لم يسلم وخذ لي المناء هنا وفي قديم وعبدا كلي بهيش رخديم صلي وسلم سرمدا يا مقتدر على الذي كرمه لي يقتدر وهو المصمم صاحب الفضيلة ولا لوسب وسط تفضيلا وتقن الحرام وهما صدر أني ولم يكن رضا مجر الخدر صلي وسلم أنا يا مقدم على الذي بان له تقدم وهو المصمى صاحب الإسار ولا لوسب سوي المسار وليهب بجائه تقدما دنيا أخرى وأموري خدما صلي وسلم أنا يا مواقر أنا الذي به الهدى لي سخرهم قبل وما له لسوا يا بدا ولا لي وساب ومن تحبدا هو الذي لدى الإله دعيا بساهب الحجة يا من دعيا وآله وصحبه وآخرج من الذي لم يكن خيرا يخرج وصل يا أول بتسليم هل السفيه الواهب المعلوم هو المستمع صاحب السلطان ولا لي وساب وصن أوطاني يا من كفاني اللهين والهلل وكلما يجرني إلى الزلل وصل يا آخر بتسليم على رسول المتبى العليم خير برايا صاحب الرداء ولا يوسف سوي الأداهم وفص بي السكر الحكيم ظاهرا وباطنا وسط بي المصاهرا وبصرنا أولا وآخرا برؤيتي وحبلي المفاخرا وصل يا ساهر والتسلم على النبي سفيه كل مسلم أي صاحب الدرجة الرفيحة محمد سي البهجة البديهة وآله وصحبه والتدخل نسمي في قلب النبي يدخل وصل يا باطن والتسلم على المكرم الكريم الحلم أي صاحب تاج وآله الكرام وصحبه ولي أوسل المرام والتجحل النساهر وباطنين نورين وحسن بالنبي مواتنين ووجه

0: الفطر فوق كل صوم، وأن يكون خير النفل النوم. صلاة رب المتهالي بالسلام على الذي به حسمت من ملام، أي صاحب البراهين بالآل مهام، سيابه أهود دعائي سمعام، يا بر صلي مع تسليم على النبي سلهد المحلوم، أي صاحب المهراج والآل الهسام، وصحبه والتحمد به آذى النسام، وتهي قلبي بتلاوة الكتاب، واكتب لي الحسبة من كل عتاب، وصلي يا تواب بتسليم على الذي بدت به علومي، أي ذاهب الخبيب والآل النجوب، وصحبه وسمك الكريم من الحجوب، وتب علي اليوم وكل توبتي، ربي نصوحا وتصفي نوبتي، صلي وسلم انا يا منتقم، يا من نهد بك لخير نقم، على الذي كفيتني به الحدا، ولسواي سقط كل من عدام، اي صاحب البراق والال الرؤوس، وصاحب من كلهم بك رئيس، حفو وصلي ابدا بلا انفزام، على الذي خام لوجهك وصام، اي صاحب الخاتم والال السراف، وصاحب يا خافر سن بن سيختراف، ومتوجه الاصال نهوي، يا مالك حبته بنهوي، وبسواه من هدوم تنفهم، وحمل اليه فدا يرفهم، روف صلي ولتسلم سرمدا على الذي به كفيت كمدا وهو النبي صاحب العلامه ولعلي وسامي وسيد اكرام يا مالك الملك دواما سلم وسلم على النبي الخل وهو رسول صاحب البيان ولعلي وسعد سوي الحيان وتهبي اليوم بلطفك الجميل يا من اليك بنبيك اميل وليا في ملكك الحصيم خير كرامات مع التعصيم وليكن وتقضي هاج اليوم يا من اليه خسرت الصوم وخيره من جمله الحادات وبه يسر سيد السادات أيسو أكون والتدم لي توسيع يا واسع الذي يجود بالسهم يا الله ذا الجلال والإكرام يا من لديه أبدا مرامي صلي بتسليم على فصيهم بك اللسان الخارئ لفصيهم وآله وسببه وابلي فصاحة تهجس من جاء قبلي يا فاتحا بصر بالجنان صلي على مطهر الجنان وآله وسببه واعصمني في أبد وفي الرضا أقمني مقصد صلي ولتسلم سرمدا على روف ورهيم أحمدا وآله وسببه وصدلي بلعف قدحا ومنايا قدلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت وجهي لمن لي غاضى أعداؤه وساق للأغراض هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على الشفيع الأجود محمد المزيل كل أود مستغني بي عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام ذو الجلال من كيد أعدائي ذوي الضلال بعد بدر صحب عبد

ويا أخرى وكبارهم صغار أجهم رجال بدر الكرام قام يهجن قد يسوق للمرام بهم يقين الله من تنصران مسخر له ومن قد حصران بيقلوا يسدرجوا وغلبوا ويمت

الأكرم بالذين كرموا سلبيه وكان لي به وجادني تفضلا بحبه نيت به واستجابا بالجاه وزحزح الحجابا كي يسوق لي ما شفته في أبدي بجاههم بلا أذى وكبد نهيت بهم سنين التائبا مبايعا

فقل سكوري بذا النظام اجعل بجاه المصطفى كلامي على عداك ربك الكلام لك توجهت لدى اللئام مجاهدا وحدي بلا فئام اجري على العدا قلامي من السيوف

ولأهريك نعمة الأيتام بثمر السخي ذوي إجرام وتقني المكروه كالحرام وادهني الحلال ذا احترام عبدا شكورا وزد إكرامي.

صل رب بالسلام في الآل واستحمل وزد إعلامي رأي خيبت في زنعام يا مغني بالجود والإنعام وجهت وجهي بالقديم الباقي في الأرضين السبع والطباق يقي العداء مع الإملاق وجابلي بالعتق والإطلاق وجهت بالمكرم الرزاق مستغنيا به عن الأرزاق

الشرك والنفاق ثم يبشر ذوي الوفاق ينجيني الله من الإغراق إن شاء راجعا مع الإشراق فسيب إن كان ذا نفاق وقد تهيئت إلى آفاقي رجوت من مكرم خلاقي ما شتمه وهدى أخلاقي حفظني من ضرر الفساق وجاءت البشر بالنساق أشكو راعيا وزاقي وككب لي قافعا وزاقي إيجاد بالفلك والمعناق وبحلال طيب وناقي من علي العام بانطلاقي ولأجود في

حكم لراض أهل الدحر بك الكليم وقلمي في البحر نبينا شفيعنا ذي البر ونيتي خدمته في البر صل علي صلوات تجري مع السلام بمناي يجري صل عليه صلوات تجري مع السلام بمناي يجري رب كريم ذو علا وقهري يرضي العداية كل الدهر أشكره على رجال بدرك من دوخ الأعداء أهل الغدر لو توجهت بهم في المجري وحدي مجاهدا وزال حجري كلف طريق وكافي البجري الواحد القهار معطي الأجر هب لي يا وهب في ذا الشهر في السر فوق مطلبي والجهر يا الله يا معين يا ذا النصر ولي عبادي وتذليك عصري لي جنابي وتخلد بشري ولقي حسابا يوم الحشر ففي حياتي اللغن والشر هو الصفر.

أستغيث أجتني في إجابة قدير مغن كريم بالإجابة الجدير أبثني إليك بالنبي ما يبغي مثل جار الجنب وجتوزي في الربيع الثاني تليك بالقرآن والمزاني هب لي فيه يا عظيم الشان أقهري كل حال

ولكن عصمتني من الخسران يا خير باق حافظ حنان يا خير محي رافع منان ملك.

وبالرحيم جلة الأزمان للمصطفى والآل بالإخوان اطلب سلاميك مع الرضوان للمصطفى والآل بالإخوان

أطب حياتي فرحة للداني والقاسي يا من يكره ميداني يا من كفاني غير أدغاني في البر والبحر وفي المغاني قلب رجاء كل من نحاني بسوء واقسمني كل الألحاني لأسه القلب مع اللسان وإذنك أشكر بالإحسان فوت بلا

نجيت كلي من الخسران ولي ربط كل ذي كفران نجيت كلي من الأحزان ولي شكرت مالك ميزاني يا مكاتبي حما جيراني ولي الأذى يا من له الداران كف لغينا أذى النيران ويطف لغينا العاران تبت بها في كلكلي سبب بها في كلكلي إيماني وطي العداك مع الأزمان وطير وزيرك كالسلطان فقط نطل رب مع سلطاني أجرتني من حجل الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فزد برهاني وبأن نوّر جملة الأذهان نوّر

قرآني بجسد وكلك من ملآن أجبتني إجابة الحنان الواسع المكرم المنان أجبتني إجابة الحنان الواسع المكرم المنان يا مغلق

ربي وصدق وتطب جناني وبآله مع الإخوان اكتب سلاميك مع الرضوان وجهان لكل من جاراني من العدل كبت مع الخسران وجه سلاميك مع الرضوان.

ومن بعد إبراهيم كتبت قبل التخلية قبل التخلية كالحال والمآل بعد التحلية لو متابي وجهادي والبروع كل قسكت قبل

ذات من نهاية وحزن الباقيان إلى سوانا ينتحي التنازع مع المجادلة لا ننازع من

رب إله والنبي وسيلتي صلى علي زائدا فضيلتي ملأت أفضل الورى في البحر قل إما أحدثت كل بحر نجيت في البحور ربي بالكتاب تناديا عني محا كل عتاب قلب الأعيار في البحور من قادني قبل مهور الحور بعد زيد الورى.

فضلهم وجهتي المختار عند البر بدا رضيعي أجل البر ملكته من كسس للدكسس هباه مثل ما مضى من

عني كما عني محا مرضيا. لا قلامي لخدمة الرسول كوني خديمه بمن يحبو بسول. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

وسمع بيته عن السلام أهلكت بالنبي الكبلى بكثرة الشقاء والخبلى لك شكوري إذ نفيت الأزلات عني كما نفيت عني الأزلات أنت لي حطت عني الحملات فليك من قبل رفع الأملاك فت بأنك تكف البسلات عني كما لي تسوق البسلات يسوق لي الرزاق منه أكلام حل الأسر في بدني والأكلام أشغل شقي يسير الأكلات إباة وكف عني

عنك رضيت عنك مزنيا مت الله رضيت عنك مزنيا مت الله فله الوادي بك ود الله ضللت شكرا لك ينفي بطلان كمن كفاني من أدام مطلان وجدار ما يصير طلان من الأرض من قد

كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن هدرت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن هدرت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن نذع

صلاه الاصل العظيم الصمد على النبي وسيلتي محمد على النبي وسيلتي محمد ازكى ازكى على النبي وسيلتي محمد ازكى نافع الصلي وتسلم في ابد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء واطب التسليم واشكر كتبيا نافع الصل وتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة العصر العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمخجل عدا أوصل لكل مسلم ومسلما كما يستوي الكل يكف الظلما لكل مؤمن وكل مؤمنا أرسل بشارات للصف مدمنا تمد لكل محسن ومحسنا أعلى بشارات ترى مستحسنا وجل أمة رسول الله قال خير الصلوات الله من يدرى متى يقول كن يكن يا من يكون منا لم تكن رأيتك اليوم بحمد وشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود ليكم فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نغيت إبليس لغيري أبدا تري شهدا وكل من لم يعبدا وجذبا قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا

ولا سواهم سرمدا ودا نافع يا كريم يا مهيمن ليستجد وللذي يهيمن حفيص أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز عاجل

نفيت كل من قلاري فهرب تمائسه دواما إلى كرب يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيتعلق معا من الشياطين فشكر اسمعا وجيت شكري إلى الرحمن

لي بالكتاب بلا معادات ولا عتاب. تناجيت تناجي التكريم ولم يزل بنافع كريم. إن وجدت هنا خطابا مع اليقين أفادي طابا. نصرتين فإنك النصير مع تعيبي إنك البصير. صبر قد أوصلت لي في رمضان ما أنت منك قبله بالفيضان. لطيفي الذي أحببتان لي أجانب الأذى ذربتان. أجبتني جواب من تعالى أنصرت

بشير كل أقرب وأجنبي مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليها المسلمين فرحا أنحى عن الأذى والطرحة تنحوك ما علي مر من بلا يا من جميع خدمي تقبلا لجعيال مصطفى

لك عبدك خديم عبدك مطير للمنى من عندك فاز علينا سعيد بالخير وبأمد من سعد بالطير أقيمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيق لينا ترك العباد تنادي من لم يطع أبدا تأي من أراد أن ينقض ما تبربه من ضيفه لم يضما جزاه من باز والعرس بكى وكل من أبكى ذو الكرسي بكى إلا الذين كفروا وامتنعوا من دمت راعوا جزاء ما صنعوا بطولهم سكنها العقارب والكل من صديد شاء

بحق فزحق ولإله كتسقيه دهق ملك ربي مالك كليتي حالي له كعملي والنيتي قلت أذت بالله وبالرسول من خالف الحق والاتصول برأ الإله من الشرك نور كل نفاق وسعادة ضمن برأني من عيب النفس بالنبي صلى عليه بسلام مطلب هو الذي لم أرى غيره ولا أرى في شيء هدى ولا محمد صلى عليه بالسلام وصيت له ولي قاد الكلام فرح الأكرم تفريحا يدوم.

وثوابا وجزاء، ووعد لي في رمضان نجزاء. أدري ما عنده لا ينفد، وصلي وما اعتراه النفد. خدمة خير عالمين أحمدك، عارف اسم كريم حمدا، فرحت القلب والنفس طيبت، أي مكاره لغيره ذهبت. يسوع خير عالمين قدمين، أنت اسم مزيل الألمين، للمصطفى وجهت ما لي قادا، نفعا بلا مضرة فانقادا. للمصطفى وجهت

صلى الله عليه الله ذي الآل والصحب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراضي وبيضاء تنقادني أغراضي. نبينا المختار خير الأنبياء عايز اسمع حبيبي ربي قلت له كليتي في العلن تبصني وهدي قاد ولن روات خدمتي الى الوسيلا طلع عليه من ارى تفضيلا روات خدمتي الى الماحسن ولسوانا ساق كل من فلن هو النبي والرسول والخليل هو الحبيب ويكثر القليل سباق لا يزال الصمد على النبي والرسول أحمد أبقى سلامي الكريم الصمد على النبي وسيلتي

يقتدر يا من إليم جوده يقتدر نيتك يومك وقبل اليوم ولجعلت الفطر فوق الصوم يتبي قصيدي شاكرا لك بي وقبلي قد فضلك زلت قصيدتي به شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا جئت قصيدتي به شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أخذت إكاما من ما شافعا وكل ما أردته منك انفعل

كنت بالمعروف ملقني بكونك الكريما ما قابلت التبشير والتكريما عظيما أعطتني ما قد أنسى كل ما قضى من

إذ الحروف ما يفوق الظن للمعروف ناظم الحروف خلد الرباع يا من كفاه غن غرور والنباع ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك الخديم ذا صراط مستذنب الألام الزحزح القلاد يقيني كتاب الله وهو مبين قم يد على والخير ليس يبين أخبأت كتابا نافعا قد يجود لي ما فاق ظني دهر حيث أبين لربي به قد تبت من كل ما سمعت قد غني علما الذي سيكون كلامي هو اللوح مع مدادي لمالك كما لي إله غير إله أركو مع طبي قد يعطو بعد توبة لكن الحكيم يلتقي ويعين يا ما طلبت الغيب من مالك به أفل بعلم الغيب وهو معين تبيني ما غاب عني وما اختفى وإني بي أحب الزجاء وأدين شكوري لربي بعد حمد مخلد والنبي إن اللعين مدين إذا ما تلوت الآية ولا كأنه جيح دعي للقطع وهو مدين وناجي به ربي ليجادلي به كمالي لا أمالي في غير الإله عبور وقال به نورا تعالى تبدعي ودعويك والدجاء نورا لدي يقول

وقليل من أتانا من خفايا من العليل هو الصادق المصدوق ليس يمين لنا جاد بالإيقان والفيض والغنى هو إمام سعياه العظام كل إظام كل الخير من يوم قد زحزح الدجى وأني محاك ما سألني

عارفا وشيحها فوق لديه نصور وتأسر المولى يقد ما طلبته بكلي وكلي قد تقي حصول إليه تعالى تبت من كل ما سمي ومن اشترى ما بعت وهو الدفين.

العدا قولي سبى الحرون يليل يقول آت أتت منه منطقي قدم نوق ما إشت وهو مبين أبيت عن المولى وعن خير خلقي عليه الصلاة لي الغيوب التبين قلت بكون وعدي الجاري حقا وارجو سرعة ارتحالي إلى ديوري به دار السلام بلا عناء وللطوبى بالسلام فأطعم له عن غيره وطيب راستي.

لجانب من الشكوك لكونه ملك الملوك نبيه وسيلتي إليه صلى برسم على عليه ويتوجه لربه به أبلغ بخدمه كصعبي عليه صلى الله ثم سلم بآله وصحبه وعظما دعوت ربي بجاه العظيم كوني سعيدا ذا نجاة ونعيم أسألك رجوعي عاجلا بأكسب من كوني كاملا ظهرت على البحر والجوار فمنشآت فيه بالتكرار أصدر عي وافتقاري وإن طارت

قلب قلبه مع الكتاب وعبده رسوله الداعي المجاب. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا والشاكرا وراضيا. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا وراضيا وذاكرا والشاكرا وراضيا. ويتوجه إليه بالأمين مصر عليه ربي كل حين. ويسير تضرعي وارحمني والمسلمين وتجاوز عني. إيه كأدة الدعاء من ظهري فنجني من البلاء والمكر. يا ربي يا ربنا بحق ما نجيت في كلمك الذي اصطفيت. عشان جنابي من الأعداء ولي الشق ما شئت من عطاي. تبرد علي بالتسخير وطب جنابي بجميع الخير. خيرون حسدي وحققي أجاء كل صالح ومتقي. ويرتقى لزومك للكريم طيجة له مع التكريم. فلبجاه اصطفى

ناداك فاستجبت عاجبا له عبيت ورددت أهله قيت ما قد مسه من ضري فجئت لك يا مجيب الضري لك جميع ضرري السريعة وصيرني مفلحا مطيعا أي إلهي بحر مثل البر والبنافية فوق القطر ولكن ليس بعزيز يا قدير عليك يا وكيل يا نعم النصير يا ربنا إن أبي خاطبت لا لخيلك الذي أغردت يا ربنا إن أبي خاطبت كما لخيلك التي أبردت لقي كليتي وهب لي ما يفوق أني في الدائن من خير يروق كلي سخي الأعداء والبحور والجو والسفن والقصوان أدعوك مضطرا من العذاب ما أذاكمون به منتقما يا ربي لا إله إلا أنت كنت ولم يكن لآب بتا ويتوهي إليك الداعيا هباتي وسط عنك راضيا قني ما أشكل والمنهيا وكلما تركته مخفيا لجي جنابي صرمدا من أودي وكف عني كلما لم يحمد.

خديتي من الإله والنبي فرد حياتي وصف الطلبين كل يقاد ذو الجمال البدران كل سوى يحيي الساق الجدلان ذكر عقلي كاد مثل الوحي كما يقود لفادي المحيي.

متجه ليتوجه الصفاء والأمن ولا إلي غير ما سر الزمن قادر الباقي والنعم الملك مختاره لي لزيد الأملك ولي الكريم أعطى الكتاب كنوزات عند غير ذات العتاب أنا لي عز الأراضي والسماء فاطرى أبي كتابه السماء لقد ربي لقد رب الله ذكرا لم يرى لغير ذاتي ولغيري لن يرى أجابني البديع عام الجمسس كن بعد ما خاطبته من هيسس هاني الله الكريم بالنبيين بصف عمري وبصف الطلبين.

ألم توجه وجمالك بالتركيم طعبي قد محى بالأرك إلى سواي زحزح العارين وما يؤدي ضرر النارين قادر ينفع بالتركيم

جيسسين أما كفى بحبك مستبشين لا بقي دون موت ماضيا هيك حكيم عنه راضيا لا بقي دون موت ماضيا هيك الحكيم عنه راضيا يقين القرآن والحديث قفي

صمد كل يتيم ولا أزال التائب في اليتيم لو مصيري مع البحور وفي الأرض تأذى أجور وولي ورجوك منه كوني رضيا ورضيت عنه أن يكتب على رقيب ويا على رقيب وعكيم وتجدى لي إلى رب الشهيد إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال التائبان إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال التائبان قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله بالله آمنت وقد رضيت قلي عن وبه غنيت تتبك لي له مع الكتاب تتبك لي له مع الكتاب وإن به بالحديث اثم العتاب أسدوا خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصعب الكرام لا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا من غير طمح وعيبي كلين ويكون ناجيا بفضله.

0: بول
1: بسم الله الرحمن الرحيم اوصل سلاميك لسعد القلقي واله وصحبه هذا القلقي نافع الصلي ابدا وسلمي على الذي بشر كل مسلم وهو نبيك خطيب الامم ولالي وصحبه ونوير هممي يا نور صلي ابدا وسلمي على الذي اخرجني من ظلمي وهو الذي بعلم الهدى دعي ولالي والاصحاب نافع البدع وصلي يا هادي وسلم باركا على الذي في السبق لم يشارك سيدنا محمد والالي وصحبه يا سامع السؤال وصلي يا بديع وتسلما على الذي له وهبت قلما من المحرم الى ذي الحجة بخدمة جعلتها لي حجة وصليا وسلما يا باقي يا ذا الاراضي السبع والطباق على نبي الله كاشف الكرب واله وصحبه ذوي الخرب وليهب بدائعا مستحسنا ومني يرفع خدمتي كل سنة وجعل حياتي فرحة للمنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكر كن يا ولي يا خدير يا نصير للمؤمنين إنك الهادي البصير أثب لغير المؤمنين كل من ليس يكون مسلما كل زمن نفعتهم بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان حفظتهم به وبالإسلام فلتحفظ الكل عن الملام قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء ورسليا من حمدا خذ الصلاة والسلام أبدا لهم كما أخزيت من لم يعبدا إلى النبي خذ الصلاة والسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام على النبي محمد والآل صلي وسلم واستجب سؤالي للمنتخى اكتب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باخيا جعله مختارا نافع

حبني بمحجل عدا أوصل لكل مسلم ومسلما ما لسوى والكل يكف الظلما لكل مؤمن وكل مؤمنا أوصل بشارات لصف مدمنا مد لكل محسن ومحسنا أعلى بشارات ترى مستحسنا وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكني يا من يكون منا لم تكني ناجيتك اليوم بحمد وشكر في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نفيت إبليس لغيري أبدا في شهر ذا وكل من لم يعبدا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا محجل من لم يسلموا كون لأمة النبي صلى عليه بالتسليم رب جل إجابة تزحزح الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ صن أمة خير مرسلي عن الذين كفروا بالرسل خد لهم النصر العزيز عاجلا وبشرنهم عاجلا وآجلا خد لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد أغن ذوي الإسلام عن ركون إلى عداك وعن السكون على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جحد للمنتخى والآل والصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له القلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك يوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من حمدا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار رضهم من بارا سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع برفع الكتاب والفروع مع الأحاديث السحاه ذا بروع أعطيتني الجميع دون صلبي ولي تقود السؤل وقت الطلب لأوصل الذي أريد وانفعي بي الورى يا مهنيا أن مدفعي محوت قصد الضر لي بالمنتقى وقدت لي ما وده ذو التقى وجهت لي ما لا يزال عجبا في أبد للصالحين النجبا مددت لي مدد من لا يخفى عليه شيء جدت لي بالأخفى نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوءه دواما ذا كرب يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيه تعلقوا ما من الشياطين فشكري أزمع وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأزمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن صفا خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كلية الضر وفيضي وكفى ناجيت ربي بالشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس استوقى نكمدا خلوب جملة العدا توجهت لغير الضر والمنى وجهت خلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت وربي المصلح إن الذين ظلموني قبل نحر مضرتي كذاك الكبل أني انتفت مضرتي والبلوى بفضل مغن ليقاد الحلوى له شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يشكره كلي بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ناجيته تناجي التكريم ولم يزل بنافع كريم إليه وجهت هنا خطابا مع اليقين وفؤادي طابا نصرتني فإنك النصير محوت عيبي إنك البصير سمر قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيضا رددت لي فيه الذي أحببت لي وجالب الأذى ذببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وخدت الانفعالا لوجهك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين ولتحقق الرجا مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحا يا من مها عن الأذى والطرحا محوت ما علي مر من بلاء يا من جميع خدمي تقبلا نجي عيال المصطفى بعد صلاة مع سلام من عداهم القلا يسر لهم به الذي تعسرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا نيل المنى من عندك فاز الذين سعدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بالضير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيخ الذين تركوا العبادة عبادة لنار من لم يطع أبادا تعب من أراد أن ينقض ما أبرمه من ضيفه لم يضما جزاء من بارز

0: عرش بكاء فكل من أبكاه ذو الكرسي بكاء إن الذين كفروا وامتنعوا من توبة رأوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنها الأقارب والكل منهم من صديد شارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أذهب أهل الظلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يسرهم مخلدون مناه مهتو بلا استلاب والكل بالبشر ذو انقلاب رجاؤهم محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناؤهم يعلو وليس ينصفل أما مبارز العلي فمنصفل بالله آمنوا وأسلموا معا ولتحسنوا لوجه باق قما هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان مني له أنفع حمد وشكر ذا خدمة للمصطفى العبد الشكور فارقت جملة من المباهي لمن كفاني ذوي النباهي أشكره وقاد لي أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كميت تسليم من لي لا يوجه الضرر على الذي به كفاني الغرر جزاء من جل عن المثال لخادم غاب عن الأمثال الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء براعة المختار ليست تخفى إلا على من بنكال يخفى للمصطفى وجهت ما قد صرفا لغيرنا إبليس وهو انصرفا هدمت باطلا بحق فزهق ولي إلهي كأس سقيه دهق ملكت ربي مالكي كليتي حالي له كعملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من خالف الحق ونلت صولي برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادتي ضمن برأني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام مطنبي هو الذي لم أرى غيره ولا أراه في شيء هدى ونولا محمد صلى عليه بسلام وسيلتي له ولي قاد الكلام فرحني الأكرم تفريحا يدوم بأنني خل وحب وقديم له خطابي ومحل أقدارا ولسوانا وجه الغدارا أيتنا على العدا فغلبوا ولسوانا صاخرين انقلبوا تسليم باخ خاد للثواب على الذي أورثني الصواب على الذي طلب كوني الخدم له سلامة للبرية القديم لمن له كليتي عبادة حمدي ومن خالفني أبادا ملك الذي ليس له مباهي لخاد ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجادل الواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساخ مكاره لمن قبل النهى مضرتي من لي يقود المنها ملكني الملك والمليك والمالك الذي له تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزا والوعد لي في رمضان النجزا أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما طراه النفد خدمة خير العالمين أحمد عليه تسليما كريم حمدا فرحت القلب ونفسي طيبت وبمكاره لغيري ذهبت يسر خير العالمين خلمي عليه تسليما مزيل الألم للمصطفى وجهت مالي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بهمها ظلمي والأوجاع محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه مها بلائي ومها أمراضي وبالرضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا خدت له كليتي في العلني والسر وهو لي قاد ولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفضيلا رفعت خدمتي إلى الماه السند ولسوانا ساخ كل من فنت هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكثر القليل تسليم باخ لا يزال صمدا على النبي والرسول أحمدا أبقى سلامي الكريم الصمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبقى سلامي الكريم الصمدي يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إلي يجوده يبتدر ناجيتك اليوم وحبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق الصوم جئت بذا القصيد شاكرا لك به وقبل لي قدت فضلك زنت قصيدتي تهي شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكرمتني إكرام من ما شافعل وكل ما أردته منك انفعل أتيتني يا رب من لدنك ذكرا حكيما فرضيت عنك باركت لي يا رب في حروفي وغير غيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريما ما خاد للتبصير والتكريما أعطيتني ما القلب أنسى كلما مضى من الضر محوت الظلما كافأني من ما له كفا أحد بما لغيري ساه كل من جهد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله المكرم الصمد تناجيا به كفاني الكمد وجه للأكرم أنفع الكرم وضرري بلا ثبوت انصرم أسأله كونته القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقبل ذا الكلام من على خريض الحروف بما يفوق الظن من معروف لناظم الحروف خلد الرباه يا من كفاه ذا الغرور والنباه ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناداك عبدك الخديم ذا صلاه مسلما على مساسه القلى محمدتي للأكرم الذي القدر منه على ما همها به الكدر ثبت توحيدي لواحد قهر ليلعدى من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر رمت سلامي من به أعلى مضر أسكى سلامي الذي ليبتدر كرمه على مبيد من قدر لمالكي وجهت توحيدا ظهر على إذا عدو منيرا قد بهر جعلني عبدا له خديم بر في البر والبحر الذي عدا تبر ناجيته والخلب مني قد شكر له ومات من قلاني ومكر ناجيته وهو الكريم ذو البشر وصرمدا يقود لي خير بشر هدية الذي كفاني من فجر ليتقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر كفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباخي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتدر له خطابي شاكرا ولي قهر من بمعاداتي أسر أو جهر لك بقاي أنت باق قد شكر كليتي وعند حزبه ذكر تابع لي خير غافر ستر محا عيوبي من جلا وما استتر يسر لي هاد بتعليم أمر بفيضه مهجل شمس وقمر وجه لي فضا ضلالتي حسر وكب لي عدا وبعضهم قصر عنه رضيت وكفاني من نفر وبي يهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبل لي قضى الحوطر وليس ينحون بسوء ذو بطر أجابني من سر علم لبقر وبي يغني من له قد افتخر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمر ملكني الملك مهجل المطر منفعة وقد كفاني الخطر تقدم المغتار أفضل البشر كلا عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر عليه تسليم الذي الضر يحذر خلب للأعيان من لي بالدرر قد جاد لي مع النصوص والطرر وجهت كلي للذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر ناجيت من له الذي مني صدر ذكرا وشكرا وعلى الإغنى خدر تسليم من تاب علي وغفر على الذي به كفاني من كفر جساه باخ ليخلد النهر ساخ لغير جهة من انتهر رم الذي في اختفى وما ظهر من جار لي منه بنور قد بهر يقود لي باخ أزال بالحير فضلا به أكون دهرا داخير من علي بالكتاب ذي الخبر كسوا مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر من بيرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجر أطلقني ولا ألاخي من حجر حماني الباخي بما صفى وصر وصاص على عدى لغيري وبصر تقود لي أسمان لج خير السمر ومخجلا لمن نهى ومن أمر هداني الهادي وأرضى من حصر ومن أعانه كما ليختصر إلي خاد ذكر ما نخلي أبر من بسهاب المنتقى العدى أبر إلى سواي مال كل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسقر الرحمن كل من أمر وكل ذي وزارة هدى قمر إلى سواي مال كل ذي أشر وكل مخلوق بسوء أو بشر نفى لغير الله كل من بضر يدب عند أهل بدر أو حضر هو الذي السماء والأرض فطر ولي يقول ما ببالي خطر إلى سواي من خلاني الدبر ولا يفارق قروحا كدبر رب النهر أذى الذي قطر كاف كفاني قبل قصد النتر أشكره وأرض خلبي مخر لكي تجود للبرايا بفخر كرمني ميسر لي العصر وبيت قلبي نقيا قد حسر لي خادما كليتي كفدسر ما حي الضر ما بقي له أثر هدية الباخي الذي لي بالصور جاد كما أحسن فضلنا الصور أن قد عيوب صغري مع الكبر كما بها كلية الهادي جبر دعا الذي لي قاد من كل نبر رفعا كما زجرا عداي قد نبر إلى شكوري بمخجل الدرر كما مها قصد جهاتي الغرر آيات ربي كفتني الشرر ولي ألعن كل صعب كيرر من علي من كفاني زمر إبليس بالذي عدا لي الطمر وجهت كلي إلى من افتخر له سواه وأطاب للمقر ملممها بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر له شكوري وأمات من مكر في جيشش وموته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفطر هوله انتقام ربي وفر في البر والبحر وقانته النفر إلى النبي وجهت ما به اشتهر كوني قديمه وذلك ظهر تسليم من به انتصرت فنصر على شفيع قد كفاني من حسر للمنتقى وجهت في بحر وبر صلى عليه الله زائد عبر كرمني نور منير قد بهر كما به الله عداي لي قهر على النبي ذي المراتب المبر صلاة من نفع عدوي وخبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاخي ضر حر أو قصر بذر لي جزاء باق لي ذخر مختار لي وليس حولي بفخر بادر لي جزاء باخ لي ذخر مختار لي وليس خولي بفقر إلا يقاد الله ما إليه فر غيري من الخير والإنقاذ الظفر إلا يقاد الله في بحر وبر جزاءه وأجر عبده المبر لطيب البقاء باق قد زجر كل عدو لسواي فانزجر لله شكري ومدادي ما صمر وخلمي لخدمة الماهي شمر ذكرت ربي وعدوي السهر وكل ما أذابه الباق سهر يقود ربي الذي كلي صبر عن كل ما لم يرض لي خير خبر ناجيته وللغوامض فصر وكل ما كشفه الله انحسر إليه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر تسليم معط لي يخلد الفجر على نذير قد كفاني من فجر تسليم من كرمه ليبتدر على شفيع قد كفاني من قدر خدت لربي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتذر وجهت توحيدي لواحد قهر للعدا من اغتفى ومن ظهر الحمد لله الذي منه القدر وصلواته على ماهي الكدر
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى الله عاقبة الأمور وجهت للإله ذا تبرع من قوة وجهي بلا تجرع إليه جلت تبت عام الجيسس عام كفى بحفظه مشوشي لو بقائي دون موت ماضيا

الله ربي لا إله غيره وجاءني منه تعالى خيره لو تعالى صرمدا كليتي ولا أزال تائبا من فريتي لو مسيري مع البحور وارتجي الأوبة ذا أجوري هو وليي ورجوت منه كوني رضيا ورضيت عنه عنك تبا يا رقيب وعتيد.

محمد أرسله الإله. بالله آمنت وقد رضيت به وعنه وبه غنيت، تبت بكوني له مع الكتاب وللنبي بالحديث من عتاب، أسأله خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصحب الكرام. لا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا، قل ورجوت محو عيبي كله وأن أكون ناجيا بفضله، وجهت وجهي له مفوضا أمري إليه راجيا منه رضا. رب افتجر

العلي ذي الملك ذي البر والبحر وأهل الفلك ليجاد في البحر بخير بر ومتمن شكره في البر من عروم شكره مصليا على النبي محمد.

نوتحي على الفروج والسنن في وطني الطوبى وفي دار المنن. أسأل ربي بأهل بدر أرضي عنهم وأنارة بدر لسان صدق في جميع الآخرين ورضه لي جميع الكافرين. فزت بالسر قل والله أحد أنفي بها كل مسلز جحد لصمد الفرد الذي لم يلد وليس مولود أميل خلدي. كافأني بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفؤا أحد جبت له جل من افترائي بذكره وسنة الغراء جزاه جل وعز راضا في العداء والساق للأغراضا لا ضريق قهار في الخميس وهدي بجوء

أغني مع الرجال خذ لقاء المحزحزح الإخجال فت بكوني مع الرجال أزل بقلم الزحزح الإخجال يا رب يكتب الصلاة ورضاك لمصفى في الصحب واجعلني رضان لي وجه يسامين معا في الآل هو الصحب والعدق معا لا يكتب الصلاة والسلام كما به كفيتنا الظلام بارك يا اللهم في اغترابي وفي رجوعي وفي ترابي رغم بكونك الحكيم ما فسد ولا اشتراعك مبيعا ما كسد بيعت لوجه الله 16 واطجي به سلازم البشر نبت يوم الاربعاء في صفر بعد شروعي في الذي فيه الظفر مؤكدا مجددا معاهدات مطين عن مالكي مجاهدا تبت وبعت بعدما عاهدت ونزما

الله الأحد الصمد المبيد كل من جحل لا خطابي وأطاب خلدي ولم يكن بولد هب لي في توبي وبيعي يا أحد يا أكرم ليس له كفءا أحد لسان صدق في جميع الآخرين وثبت لي جميع الكافرين يا ذا الأراضي السبع والطباق يا خير واجد قديم باق رب الهوى والعرش والكرسي كلف الوجه اليوم بالمخفي يا من يكبر الذي لم يكن دفتك

كوني منك آية وانشر علي بركات الآية أشري مني العصر بالجواري قوطي العدا ذوي الجواري نبت ستزا وجدت بالبدل فترمضا كلي وارضي ذا الجدل نبهت لي فستزا انتباهي فترمضا ارضيك ذوي التباهي فزت بأنك الإله هو الأحد وصمد الذي يبيد من جحد يا من غني عن ولد ووالديك يا من يجود لي بفوز خالدي ذل إليك يا عزيز يا أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد أذل رقاب أهل الفلك هذا الشكور والسناء والملك أي بكون

لك صقوري أبدا بقلمي وجسدي فنجني من ألمي. قيت قراي في اغترابي فاب لي الشكور في ترابي. يا الله يا كريم يا مكرم

الوطنين لجتش الأعداء بالصبر الجميل وقت الجهاد والعهاد والخمول كما تقدم بما أقول يا خير من جال له معقول للأراضي والهواء والسماء والعرش والكون.

أحد يا من لم يرد وليس مولودا سقيت المجتلد بحق السر قل هو الله أحد قبل بشارات لدى كل أحد.

فرمضا قلبي وسق لي غرضي كل أشكرك من ذي الجمعة على الذي جودك لي قد جمعا وجه لي جودك مصدرا.

راجعت تبت إلى الله وأشكو ما بي من كثرة الأكل مع الشراب توبة عبد لا ينام الليل قبل تهجد.

يرزقني عن الوصول إلى العبودية وهو السولين. أقرب يدك البليل العاجزان لما تحبه وترضى فائزان. ملطفا ولا تواكز بمان علمت في باطنه مكتتمان. خير عليك يا قريب ما طرد من التخلي بالتحلي بالأدن. من عليه الدهر بالتبتل مع بصية وبالتوكل. عنك ينظر بعينك والهوان والنفس والدنيا وأوله عوان. نقف عاد عن صدى الدسائس أطردات عن صفى النفائس. إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا بالمصطفى الهادي الوفي. إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا بالمصطفى.

من مصطفاك وسيلتي إليك جاء إليك أحمد المبكي وزاده أحمدك العلي جاء إليك أحمد المبكي

ذكر ذي الوجود والقدم قل البقاء ويزبط القدم إلى الذي وجبت المخالفة تحق عمري وسواه خالفا لمن له القيام بالنفس وجب كليتي ولي كان بالعين من الذي لوته والوحدة أوت ولي يقود سؤلي وحدا وليت ذا القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة من الذي السمع له والبصر مع

ولذات من قدم صاحب الحديث كانت تقصر فني والمماثلا كنات من سواه لن يماثلا جلبت فقرا وتعددا إلى

ولا الصمم هبق من فتن فيها تقفى لغما فمضائج يوسف في علو الممكن وثقوا عليه عبده كن دفعت سيدا له عن علة كالطبع والقوة خير الملة قل الإله الواحد المؤثر قناته الأشياء كل أثر واجهدوا حدوثا لجميع العالمين قل على الجميع أحمد الأمين أجل

ما لخياك وخف أن تكذبان على جميع أحد الكتمان ولم قد تردق هادي الرحمن أي على رسلي كل عربي كيف يراك نيل غرض هي التي لست تودي للعيوب من كل ما أباح علام الغيون دخل في الإيمان بالمشفع قال إيه خير الصلوات الأنفع ولكن الإيمان بالأملاك والكتب والرسل ضي الأحلاك إيمان مؤمن به وبالقدر ويوم آخر يحمي عن كدر أقدره أن تكون خيرا وطاة شرنك فينا الضيران لا تشرك الدهر بربك ولا تعبد سواه أمه معولان لا رب غير الله في الدارين أم عصمة به من العارين أسر من ليس عليه يخفى هي المفازي بالعظيم الأخفى أبلي الله بحق الأعظم أبقى سعادة وكل عظم عظم بحق وجهك الكريم كلي وهب لي أنفع التكريم لوجهك الكريم ربي لي غفري وكل

هي الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كن مقيم يا هل رسول الله في تهي الحروف أبقى بشارات

من لسوى الساق من أساء إلى سواق بانتحاء الشرك في التوحيد سواء والدرك أظهر الخوارق الرديا ويت الخير حوى مرضيا مكن في الذكر وقول الخير ربي لساني سالما من ضير وطن في الواجب والمندوب ربي جوارحي مع التأديب راح ربي ليكون مصلحا عبادي عبدا قديما مفلحا نظر المفاسد مع المكاره بلغ إن

هو لم يمل إلى مسين مرافقين الله جند الله وقت مجاهدة كل الله جاهدت ظاهرا وباطنا معا جند العزيز والعداء لي قمعا أكرمني الله بأهل بدر في البر والبر.

ولساني والجسد فمن كفاني كل حاسد حسن ولا تربي بصدق ووفاء وصامني عمن قلى وخوفا إلى سهلة انتحاء التعب وضري

من هبي بأهله مع الصحاب النجب له صلاة مع تسليم قدي في آله وصحبه يا صمدي أدم صلاة مع تسليم أبه على النبي أبي هب لي رشد هب لي نبي المصطفى خير الصلاة مع السامي وبه هب لي النجان ودي صلاة مع تسليم حري إلى النبي المصطفى المبشر.

صدق ويكتب اليوم الصلاة والسلام عن إمنك وبيكش في الظلام يا ربي يا اللهم صل سرمدان وسلم على الشفيع.

خير مطر مسلما وتكفني شر البشر حبيبي حبيبي جاه المصطفى بعد الصلاة ما سا من عصمة من العصان اجلب صلاة

والسلامي وسرى من بينه وهب لي فضلا من على الماء بأفضل الصلاة مع سام بالجماعة التقان نعتك اليوم بأن أصلي مسلما على إمام الأصفياء نعتك اليوم بأن أصلي مسلما

هذه صلاتك التي ليست تراب عديلها إلى الذي فاق الوران. صلي صلاتك التي صليت قلي بالآل كما اصطفيت وللآل وللصحابة بصلاة تجلب الإنابة. لا صلاتك مع السلام أجلب بلا حد ولا انفصام. ويتوجه إليك يا بديع مصليا مسلما على الشفيع. أي صلاتك التي كلت عقول مع السلام.

بقليبها فأفلح ويكتبي ما صلاة تصلح قلبي وقالبي بها فأفلح مكن لساني وفؤادي والقلم من الصلاة والسلام يا حكم وجهت وجهي إليك يا أحد مصليا مسلما على السند أقم صلاة وسلاما للشفيع قني منك وجبلي الفوز السريع أتوي إليك يوم مما قد مضى وجبت بقوة بشفيع المرتضى سميتني محمدا تفضلا ضيها بجايه تقبلا ابن أديم سرا وجهات عبادة مقبولة دون اقتران عبادة نصوحا واتباع تمساوة سني به اتباع من علي بالصلاة والسلام وليها بجاهه.

عن علي فاشكر القلامان لما سلكتب لكتب صلوات عنا مع السلام وتقبل منا للمنتقى.

صلى رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه. يا معطيا لا يخلف الوعد جميع ما قد وعدته.

خدمي خاصة لك وعلي قدمي المتباخي البرايا أحمدك أرج من خدمي والتحمدان والغشاة الكريم الصمد كنا

ربي ارض عن صحاب المجتبى وكل من قربته بالاتبان ابلي فتح دون اللطي طيب سقي ما استهى في خطي اطلب صلاه تزيد رغدا المصطفى يومنا تزاوى غدا عدل صلاه لا

نجي جميع من أحب المصطفى مجايه وقدهم ما يصطفى آمين. وعصم سرمدا خديما من كل مكر مخلدا تكريما إلى النبي في الآل والصحابة قد خدم الخديم إلى صحابا من على خير وراء بكل ما يسره وصليا وسلما نافع السلم ولتسلم دون عد على

سرمدا قال خيلك الحبيب احمدا فاتم ليس يوجه الكبد قيبدا على صور من عبد للمنتقى خير الصلاه والسلام.

مبشر خير السلامين مجيم بشرين لما تباخذ بالسلام الله أفضل الصلاة يا إلهي يا حي.

يا رسول الله يا ذا القدم ماسوري في جميع خدمي وجهض البرايا العالم ما لا يزال فرحة بقلمي السلام العصر العظيم الصمد على النبي المنتقى محمد قد متبع قد ما يحب السرمدا

من جحل رافقني الالهام باق محيم واغتبري خير الوحي انت قصائد تدور بين العرش والكرسي تمحو المينا قصعدي تعبد ربي الشكور وانها تخدم عبده الشكور كتابتي بلا انتهاء اجر تنظيم.

والمكرم في الحال والمآل نعم الأكرم، نفى جلاله لغير ذا اعتداء، وقادر إكرامه من اهتدى، أكرم الباقي بأهل بدر، ولهم إكرام معلي القدر، وجهت وجهي إلى فعال كما يريده قدير عار، إلا وهو المتعالي الوالي، أقدره والفعل كالأقوال، قلبي له كالخط والأوصال، وخلقي وجاد بالإيصال، دعوت ذا الجلال والجمال، وجادي مخجل الآمال، أثني الأكرم في الأقتال، من يروضهم بلا قتال، أكرمني بصورة الأنفال، وصورة التوبة بعد الفال، نسيم للجمال والجلال، على الذي نفى به ضلالي.

كنت تمنجيت بانفعالي أن ربضا بعد كوني عالي. الله ربنا هو الحق الصمد، الأحد المعلن الغني عن عمد، وهو كمال جاوز العقول.

الصفات محمد فرد يفوق تزنيا واقدم عن والهدايا مغنيا نبينا رسولنا محمد رسولنا محمد نبينا رسولنا محمد قدمه على البرايا الصمد عمر المحي مع الضلالا والزحزح الإشراك والإضلالا لك عقل

عمل سبع صلوات به عند الصمد. أوصيك يا ابن عمتي وخالي ووسط بالإخراج والإدخال رجعت وهي لها مزيا في الملة الصحيحة المرضية هي تربي المكرم الأحد وجادلي بقل هو الله أحد هو الإله والبديع والصمد الرافع السماء من غير عمد كافته بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفءا أحد الله لم يد ولم يولد ولم هذا لشيء وكفاني الولم نفلين سلسوك بالغدر أني بحزبه إجالي بدري على أسني وعلى المختار وآله وصحبه الأستار عليه أسني.

فقابل الصحاح والصحيحا بشري بغير تخويف ولا هجريك ما يرس التقولا آيات إلى فؤادي ويدي نعم وكان لي بأبقى الأفيد كرمني تكيم من ما شاء فعل وكن الباقي عنده فعل ملكني مخالي في الأرض وفي اسمعي نعم جاري المرضي ثبت عنده فلاحي بلال أحيان عمري.

oy sakat man anni ma man mati yaqul kun yakuni sakat man mati yaqul kun yakuni ali qad qadri qadahu li bikuni ashkuru qalbi ولساني والجسد أبلي في مبيعي ما كسد آتي ذكرك يا مكرم وانقضي

أمحو لم أمحني وليس ينحوني الشقاء ولسائق قد نحت ذو الشقاء لك سنائي وشكوري سرمدا تاخر معبود ومن قد حمدا هدية منك أتتني مغنيا عاصمة خائدة ومعليا كفكيت الأعداء والأمراض أبيضا قط للأغراض نويت كل جانب للكظم كلا سوى قابلا لنظمي وطي نظمي.

نشكرك وقطبت الحمد لك وشكر سواي الهمد وحفظا من كل شيطان مارد.

قني على وتسق لي فوق عماري أذلت نفسي وتفطرت اليوم كلا ندمي أخذ مني تقبل كل أعمالي أم الخطعة يبدلها إليك أيضا حتى على الأمر خيرات بإسجالي ملكني النفس وجل عادتي أبدا أبات الله وأعصمني من أخجالي قبلت جملة ما لم ترد لي أبدا قيم كن لي وانصرني بترحالي كون رجوعي إلى طوبى تكرمة وصح يملي تكفين لي حالي ازقني من علي أرجو بلا كلف وازق مبيعي وانصرني بتر أشكالي ازقني من علي أرجو بلا كلف وازق مبيعي وصفني أشكالي يا بفدك يا وهاب يا ملكي ويا أخرى نوالا كل أشكالي شفيتني فلتقدني بالمنى كرما إلى بيوتي وإخواني وأطرالي يا من له القهر لقهر

القلب العاديك يا قدير معا أرزي وترضي كل مختالي أيتك الله بالإيمان يا يقن بكرمك اليوم لي يا خير فعالي ملكني اليوم تصريفا بلا سبب واشكر بيوعي وأقوالي وأفعالي أسر جميعا لي أنفرضه أبدا أن أجلي بلا كسب بإيصالي ربيتني برسول الله سيدنا أيما أسرع به قلبي وأوصالي دعوت ملتمسا منك الصلاة على خير غراب الملا يا الله يا والي لمثل هذا فليعمل العاملون كنا تبت من جميع ما صدر مني عبا وكفاني لك.

0: الرسالة الهدي الإله بالرسولين وإجاني ليقود السولين أسكى سلامي على المقدمين بأنتين على النبي المقدمين أكبر مفضل من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النظيم ذلك فضل من إلهي العظيم أكره عليه بالضر النظيم إليه وجوده والقدم قد وجب كلي وتم الخدم وجعل إليه بقاؤه وجب ما مخالفة فضلا بالعجل لمن له القيام والوحدة قد أثنت نفسي برسوله فقد يقود القدرة والإرادة والعلم والحياة للإفادة أم لي يستمع له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم ذات الحدوث والفناء لمن له التوحيد والثناء إن التماسل ما افتقاري لغيوق جاد بالوقاريك وربنا تعدد عرف وعيده من كل ما ضدا ألف أطبه وإنه باق معين من كل سوء وأذى وهو يعين أقرأ إن شاء كتابه بلا لكن لوجهي وكلي قبلان أنك يعط ومن غروري لي وكان لي بالبرور لو إلى جناني كليتي وليقود مقرده نيتي وجهة حمدي وشكوري أبدا لا ولي كن فيكون أبدا لما يغي العيوب والقدر ولي وصل بشارات القدر
1: أمثنا الذي قبل خلر وساقه لخير نهيس الخلر أجابني خالق جن وبشر إجابة ليتخلد البصر يزوق لجل خير يلسي قهر وخاذ لي أفضل نور خد بهر ألالني خلوب من كل كفر من خاذ لي مخجل جيس ونفر ترى هداية وإليه مبتدر إخصاء باخ ما يخلد الكلر وجوه جملة هداية بقطر وسلة مسودة مها النطر نفع لخير يلسي قبل خضر وصاح ذري إليه سل خضر فجأني بما به فجانا باخ مميت والبقاء جانا حولي خول يخجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القاهر من ليبانا كوني له أمري بما اصطبانا الحمد لله الذي أعطانا الهم والحمال والأوطانا له سكوري وكفى الشيطانا كفاية الباقين ما حطانا حمدت عمد الحامدين الآن بالخلف خالق الورى مولانا مع الفراء والزاسح الفطانا وذكره الحكيم قد آتانا دعوته وقبل لي ألانا قلب الذي حسدني فلانا لو كتابي ورمشانا وصان لي عند الهدى ما صانا لك أوجه أنا إحسانا فأخ بدائها الفتى حسانا لك كتابي بحروف آنا لي بها فراقي الألحانا هديتني ولم تصل رحمانا وخدت للتقديم والأمانا أعطيتني الذي مها الأدرانا بصرت بالأوطان والأقرانا لي وحبت البسر والجيرانا كفيتني قوما هوا وخسرانا لي تصف الهمر والجنانا تهب لي بلا حن الجنانا صللت من في البحر قد آدانا والبر يا من بالنبي هدانا يذكرك اللهم يا من دانا كلي به وبالنبي مصدانا نفيت حني قبل قتلا خانا وسيلاخي الوقد والدخانا جس البهار ريد لي من مانا بالمنتقى أتبت لي الزمانا جزاء ربي راد لي السلطانا مع الأمير والمنا أحطانا أذكره ولم يصل ديانا سكر الذين شاهدوا هيانا ناجيته وبالمنا فجانا وبالنبي أن نستني مسجانا الحمد لله الذي هدانا لذا وبالأمير قد فدانا محمد وحب للقرآن سكري إلهي عليه أنا نفع سكوكي خاد لي تبيانا وزادني اليقين والبيانا أمنني وحب للإشكانا وطيب الفؤاد والمكانا لو كتابي ومع الحسيانا كما كفاني من حوى طخيانا خلبت لي يا مالك الأحيانا يا من مها القراء والنشيانا وجهت لي ما خاد لي برهانا يا من ينور بي الأزهانا مددت لي ما صادني إيخانا يا من كفى موتي لمن ألخانا أبخيتني طيبت لي الأسمانا ولي وابت الروح والجسمانا لجدت بالبقاء منتهانا من خرخل وكسر الألحانا سل رسول الله قد آوانا منذ الأمير أسهر الهدوانا أنت الذي علمت من هدانا بمدح من كتابه هدانا ليرد من سلمني فلانا ولانتقمت منه يا مولانا مد مطرفي ساحلا جسرانا وللأمير خلد الخسرانا يا الله يا من لم يسأل رحمانا أيا رحيم لي أدم أمانا نفيت من أخرجني مجانا بمدح من قرأ أهلك السجانا وصل يا وارث والتسلم على الذي له صرفت حلما في البر والبحر بوجهك الكريم ولي به تقود كل ما رم هو رسول الله رافه رطب يا من به كوني خديمه كتب وآله وصحبه كما ذهب بدرري ولي مرامي وهب وصل يا رسيل والتسلم على وسيلة نور المسلمين سيدنا محمد هز العرب ولا لوسبه كما خذ العرب وصل يا صبور والتسلم على الذي أصبع عني ولمام بك هو المختار صاحب الفرج ولا لوسبه كما مع الحرج وهب له بسن نسام أبدا خير بصارات وصفي أبدا وقتب له صلى عليه لهم مسلما بكل من والاهم حد أروف زائه النسام مسرة يا واهب الحسام وخل النسام منك بركات وسكنات سبر مهن والحركات وبسر المختار كل سهر وكل يوم مع كل دهر بخدمي لوجهك الكريم وليكن بالبسر والتكريم وجهت وجهي إلى الحكيم الرافه القارم ست حكيم الرافه القافد ست حكيم أواني المغني إليه كرما سبحانه برا رحيما كرما أذكره جل سكورا دائرين هو الغفور والرحيم والكريم حفي كون الله لي في أبدي وكان لي وقف عني وبدي رجوت أنه تعالى صمدا يكون لي بما يكف الكمدا دعوته والاستجاب في رجب وحبله وبهده بالمنتجب عليه صلى أبدا وسلم بآله وصحبه وعلم وجدت وجهي له سنينا عند الهدى مخربا صنينا أجابني أكرم به قريبا يجيب من سقى له قريبا هو القريب والمجيب النافع هو الكريم وسكور رافهم ملكني عند الهدى منايا هو تعالى سرمدا غنايا إني حبده قديم الماهيم سجود والكرم والسماهيم نبيه رسوله محمد صلى الله وسلم عليه سمريم الحمد لله على كوني له عبد خديم من جلا تفضيله لله حمد وسكور مني وارتجي من حسد المني أتى أكون في الجنان حبدا له قديم من هداه أبدا محمد وسيلتي وجنتي عن الحساب والحساب جنتي رحمة ربي يتحالى كوني له وللمختار خير الكون له خطابي شاكرا من بعد ما كان الذي يسوءني منعدما للأكرم المغني الغفور قولي منسلخا من قوتي وحولي أبلي يا وهاب كل يوم ما فاخصني وهمني عن لومي ربيتني رقيتني بلطفي فتسخني بباتي ننسي نطفي بارك لي اللهم في جملة ما صدر مني أبدا بالمحتوى بك تركت فلتقبل تركي ونجيني من الشقاء والشرك إخي المسير فوق صني يا كريم وكر رجوهي خير أجر لا يريم لجد بكون خربتي حسابي وكر رجوهي أفضل احتسابي حنك رديت وحن الوسيلة فعاجلا ببصر الخبيل إكر رجوهي لديوري بصرى للمؤمنين بالبصير البصرى لسق دوام كل ما لي ينبغي وتكفني جملة ما لا ينبغي منح علي بفراقي ما لا تهب لي وكمل الآمال يسر لي الذي تهب وكفني ما لا تهب سرمدا وتصفني ناجيت حامدا مصليا على محمد بكل مؤمن على الحمد لله سكور رافهم مصليا على البشير صافهم نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير وراء محمد صلى عليه بجميع الهمد أصابه بجائه العصيم قبوله كلي بالتعصيم له خطاب اليوم وهو الأكرم وهو الأكرم النافه المقدم المكرم له كتابي شاكرا وراضيا ولي يسوخ سرمدا أخراضيا سللت لي هداي يا قهار يا من له البهور والأنهار يسكرك الفؤاد واللسان والجسم اسمك أتى الإحسان نبهتني فسرت انتباهي ولي يربط كل من يباهي سبحانك اللهم يا سلعرس يا من له ما فوقه للفرس بكونك المغني والأكرم يا من بكريم واسه قد سمي قل لي في الدارين من آمالي ما فاخصني شاكرا أحمالي تفضلا حلي في الدارين بخير سؤل وقني نارين لسخر الكون وما حواهم ولي يسق فوق الذي أحواهم أبلي تلاصم رداك الأكبر ومهيوب سخري بكبرين مد حياتي سات طول وصحم يا خير مهن قد وحبت توسهم ملك قواسهم فلي وصعطا فيه كما إياي قد نفحتا نفعتني بسكرك الحكيم فليجد يا ربي بالتحكيم ناديتك اللهم صار جائم منك توالى الهمرسان نجائم أزل حياتي بالدوام العافية عبدا قديما بالخيور الضافية أعطيتني سيادة عن حسنى فهب لي اليوم المقر الأصنام لسقر النار بلبسكوني وسدكوني لك محسكوني حتى تحني جملة الخطايا فتلمكان كلها حطايا سهلي بكون فوق مرادي أحد إلى دخولي جنة من ذا الأحد نجح قائدي من الفسادين والنجي ما بهد من الكسارين أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرم أصبت عني ستة ما حصر ففي سواها لي خلد البصر وجه بكل لي خيرها مما أهب في أبد والتقيمي ما لا أهب ليكن بكل يا ربي وجههم ريم جميعه رضا ويسر أمري أنت الخني والكريم المغني وبك ما هو وسيلتي أشتغني أعوتني لك به وبالكتاب فنجني مما يجر للهتاب كففت عني يا حفيظ عيديا مناصر قوسما فككر خيديا أنك رضيت يا كريم شاكرا من بعد أمد لك ربي ذاكرا نجيتني من الأحادي والبلاء فسن نجاتي ومكاتي بقبلا أبلي خبول كل ما كتبتم وما سأكتب وما كسبتم إموه يوبي والتبدل الجميع أكبر الرضوان لديك يا سميع منح علي بالنجاتي من ألم موتي وفي ذريحتك فني سلم بكونك المغني أخني كلي بنفي عن مضرة وكن لي أن يكف رؤية النيراني وسائلين وحدي بي جيراني دعا يستجب بما فاق سنون وسد بتركي ما يسابه الجنون وجه لي السمن يا كريم وجه فائخ الذي أروم نبستها لوجهك الكريم يا مغني يجود للمحروم لفسر وأن يقبل فأنت الباسط والخابي الهادي الذي أباسط إك المباسطة الكثيرة عبادة المقبولة المذكورة يسر بها لي كل ما تحسر يا خير من كل حسير يسر سهل بها ما فاقصني أبدا يا خير رب بسكور حبدا منام باب باسط كريم كرم بالبسر وبالتكريم أن يقبل الأسال الذي قد قلقا وما سيخلق دواما مطلقا وجه لي النفل الذي قد حصل وما سيحصل وفوسي حسلام ناجيت موخنا بأنك الخنين وأنني بأن تكون لي غنين وتهيوبي وفني خير الرضا في السر والحلن بالهادي الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بتسليم واسكر كليا يا ربي هب لي أن يكون كلي أكبر الرضوان به وكن لي سخلي ما رمت وما لم أرما بكونك الأكرم والمكرم أبلي بسارات تدوم بحدي ولتدحني ربي كل بهدي أجب دعائي وليختر سرمدا في كل سيح ولتكن لي سمرا وجهت وجهي إليك راضيا أنك فسخلي سرمدا أخراضيا أبلي المنامحا بلا حساب وتجهل الذي مدى حسابي مد حياتي بالذي أحواهم ورد لي الكون وما حواهم فيك آياتي أفني عبدا ساكرا بما يسرني خديما ذاكرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخني وبمخن سميا مد حياتي بخنا وبالسهم وتخني عن الأصاب توسحا عن جنابي عن البرايا بك محل ماهي وصدق رايا سكرتك اللهم في الأهداء وردتهم لي وصفيت دائم تبت وبهت عندهم فهبلين فوق المنايا من فككت كبلين أبلي في دنيا وفي أخرايا كرامة تنمو بها بشرايا تفضل حلي كل يوم بما به أكون بسر الخوم اكتب لي الخبول والشهادة وأكبر رضا بقرخ الحادة نجي فهادي ولتنجي بدني من الأسى ولتهيني بالخدن فس بكونك الإله والأحد يا صمد ليس له كفا أحد سبحانك اللهم يا قدوس لك حلي سرمدا تقدير أبلي نجاة من جميع العالمين دنيا وأخرى وجميع السلم مني تقبل يا مجيب خدمي وصفي للبقاء يا سل خدمي قبلت كونك دواما لي بكن فسرمدا سقلي به ما لم يكن إله صلى سرمدا وسلم على النبي عني وقلبي علم لأبكن من الهلوم والحمل ما حتى أدب الذي فاق العمل دعوتك اليوم وارتجي المنام قد فليستجب إجابة أمنا وجه لي الإجابة التي تديم لي بها خير الحطايا يا خديم ناجيت موخنا فصل بالسلام على النبي أني دواما يا سلام لله قد دهلت كل سرمدا ودهدا وقد كفاني الكمدا الحمد لله بالانتهاء وصلواته على البهائم يذكره سبحانه من الجنان وجسدي من هؤنا إلى الجنان أمته بالقلب حمد الأمد مصليا على النبي محمد سند قصائد لوجهه الكريم تذرها مع سكور لا يريم نويت فيها وانا والصحابة في الله ورسولي بالإجابة أبلي يا وهاب كوني يا خدام فيهم بكون ولي خلد رخدام منح علي بسرور وأمان دنيا وأخرى ولترد لي السمان إذ الجميع ما يسوء وأمين قبل الوصول سربدا بالمن لا وسيل الذي يسرني بلا تسبب ولا تخمي كل بلام فك بجاء المصطفى رحبتي دنيا واخرى فحن مرتبتي سني هلوم ولتسني لا ولتسني عملا وعدبا ودمني للكملا ان يكف فصحا ووجلا دنيا واخرى وجوا وحجلا اكتب لي الحسبة من جملة ما يسوءني في أبد بالمحتمام لأبه بعد صلاة والسلام عليه بالكل سرورا بالسلام اكتب لي الأمان والسلام وتقن الحساب والملام كف السخاوة وبعلها يقود أني وكل جالب إلى الوقود بكونك الورود حبلي أبلي ودام وبالرضا الأكبر همري مدام رد الذي خلق أو سيخلق من در الحنية يا من يخلهم وجه دواما لي فوق السنين من الذي يسرني بالمن تفضلا علي يا قدير بما به تصابي الصدور تفضلا علي كل ساهم بما يجر للمنى لساهم لك مدد يا مكرم يدي مستصفى بالمتبى المؤيد ودي الصلاة بسلامك له بآله يا هاديا فضل لهم اكثر بدل إليه ما فاق المنام كما جهلته رئيس الأمنا اكتب له ما لا يحد من سلام مع السلام والتحب لي السلات أبلي به من الذي لديك يا من توجهت به إليك ما فاق صني وصنون الناس وطحرني من الأدناس إمه يوبي يا خبير وجهلي مكانا خير رجل ينجهل لعب من المواهب السنية والمن اللطيفة السفية ما خاب في دارين عن أقراني وهو بلا إهادة أدراني لك السماء والأرض والكرسي ولو هو القلم يا علي اكتب لي القبول فيها وردا حتى أكون عند أهلها ردا أويتني إلى قياس الأرض فليعف فيها قبولا يرضي كفيتني الأهداء والأصواء فر لي الجميع والهواء تبت وبهت فمحوت عيبي كما استريت والتجد بالخيب أبلي كسوفات بلا مجاهدة وأبلي الوفاه في المعاهدة اصف لي الخيوب والأسرار ورد لي الفجور والأشرار ذلك حي على الخدير الواحد القهار في التقدير أصلك اللهم يا وهاب يا من له الإياب والصهاب يسرا وتوفيقا مع السعادة والاستقامة بخرق عدم يسرا وتوفيقا مع السعادة والاستقامة بخرق العدم وجه جميع ما أؤم منك ليسر بدل يا من رضيت عنك مد حياتي ساتنا في لجميع المسلمين يا خريب يا صميم كف عصاي عن جميع المسلمين دنيا واخرى وترد للمجرمين منح علي بوداد المؤمنين وجل هدايه لرداي المسلمين لرداي المسلمين اجل لي العبد القديم ابدا بصاره لكل شخص ابدا لجد بكوني للملائكه الكرام مسره وصحبه وصحبهم لي المرام للمسترق بالصلاه بالسلام بآله وبالجميع يا سلام ظلي اليك سار حسي يا عزيز وليس بارمت عليك بعزيز يسر بكل جملة مطلوباتي ولي يسر ما فاخ مرخوباتي كوين لي اليوم النوالا يبقى به أكرم وأحوي سبقى نويت هني شك يا حفيظ يا من له المهنى يا من له مهناي والملفوس تفضل علي بالمكنون وهم الذي مرى من الجنون مسكت بالقرآن ساتلاوة فلي فيه قلد الحلاوة تبت مصليا مع التسليم على النبي فسد به ألومي وجه دواما لي حلاوة العمل والهلم والأدب في كل أمل أنك رضيت وحن المختارين ولا لوسابي فسد أستارين دعوتك اللهم بالنسام والنصر يا سلمنا لعزام وحتى يا كريم بالإجابة فلي في كل أدم إجابة نصف مكاتبي وصلي بالسلام على النبي أني بكل يا سلام
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين الحمد لله الذي متي ذهب إليه ذاهب هداه ووهب نحمده على الذي قد وهبا لما يفوق من الأرض الذهبا نسأل

بي وطوي ماذا الخلا عني وجد بعفو عذوت كونك معي في سفري فاحقق الرجاء واقضي وطرين بك استعنت فأعني يا معين وكل من بك استعان فمكين بك استجرت فأجرني يا مجير وكل من بك استجار فأجير يا جامع الناس ليوم الحق بيني وبينك اجمعا بالصدق سقي فضلك للاستقامة وللعبور.

أين واهب بها أكون أبدقن في الدارين لا أخون دل عبيدك الذي تحير على الذي يهديه يا رب الورى يدعوك مضطرا فكله مجيب وصليا عليه وصليا على

إنا كذلك نجزي المحسنين. أحمد ربي جملة المحامد، مصليا على النبي الحامد، نجيت من ما عنده ليس يرين، ربي الذي أكرم من كل كريم، ناجيته جل من المحرم بذكر الحكيم للمحرم، أعطاني النافع نفع الباقي، وقاض لي مواهب السباق، كافته بذكر من شهر الصفر، وشكر حامدا له إلى صفر، قلي له جلك معز من جميع، بالمصطفى خير الورى إلى الربيع، علته بذكر من جمادى، والشكر والثناء إلى جمادى، له مناجاتي من شهر الرجب، بذكر والشكر معا إلى رجب، كفتوا بذكر من شعبان، والشكر والثناء إلى شعبان، رأيته بذكره من رمضان، وشكره سبحانه للرمضان، جلسوا بذكر من شوال، وشكره معنا إلى شوال، زنت لوجه الله من ذي القعدة، قصائد الذكر إلى ذي القعدة، يممت وجه الله من ذي الحجة، بالذكر والشكر إلى ذي الحجة، على طلب الله من يوم الأحد، بالذكر والشكر إلى يوم الأحد، له مناجاتي من إثنين، له مناجاتي من الإثنين، بالذكر والشكر إلى الإثنين، مجدت ربي من الثلاثة، بالذكر والشكر إلى الثلاثة، حمدت من يوم الأربعاء، سبحانه ليوم الأربعاء، سميت جل من الخميس، محفظ الأسماء للخميس، رأيت ربي من العروب، بالذكر والشكر إلى العروب، يموت عبادي يوم السبت، بالذكر والشكر ليوم السبت، نفعني وكف عني الضررا، فبدا وليسوق الدررا، نفع لغير ذاتي المفاسدا، من لا يسوق

لوجه الله ساقت إلى سواي كل الله يسوق من ليس له كف أن أحد من غير ذاتي كل قال قد جحد.

كافر أو زنديق، ربن حني كافر أو منافق لعلاجتي وسوقي نافع، ربن حني كافر والمنافق كلا جهاتي وسوقي نافع، ملك الألفاظ والمعاني بق كفاني أن أكون عانيا، حفظ ذكر من هداني فاسرا لي سره كما كفاني الخاسرا، سعادتي بلا محاء كتبت عند الذي من أم الضري كبد، نجيت من ليس له كفءا أحد نعم ربي الرحيم الملتحد، يقود لي إلى الجنان غرضي بق حماني عن عدا ومرضي، وهذا غير السوء والمفاسدا بق لغيري يسوق فاسدا، ما يتشكر من إلينا أرسلت قال الجزاء كما

وسأل جميع الأنبياء والرسل في السر والعلن خير مرسل، يا خير من خدمه خديم أكرمني بجاهه القديم، يا الإله بك قطعا نسلم أوجهنا أنت الفريد العلم، لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم، من ظن أنك تساوي أحدا من البريات فلن يوحدا، حماك من رفع بالأذان سماك ما سماه في الآذان، سأو من ليست يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى، سأو من ليس يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى، أنفعني بك الإله أبدا من أدعو بك بشري أبدا، يقول كل الله ربي وحدا محمد زادي إلى ذي الوحدة، خير شكر نافع قد أرسلان أنا محمدا ففاق رسلا، نبينا رسولنا محمد به المحاضري وهو مخمد، جزاء أحسن الجزاء الأحد في كل من لربه يلتحد، هذا نبينا رسول الصمد في الحال والمآل نيلا يحمد، يصنع عليه من أتاه المدد فجائه مع الرضا والسدد، أحمدنا المختار عبد سيد نعم النبي والرسول الجيد، لأحمد المختار صلى المفرد عليه ما لغيره لا يرد، محمد هو الهدى والسند ومن أحبه فلا يفند، حتى الإله كل ما لا يحمد بين غيك الإله أحمد، سيدنا هو الدليل المرشد فمن أحبه أتاه الرشد، نبينا في كل شيء يحمد بجائه حازت مزايا الحمد، يخدم الفؤاد مني وليد إلى الجنان وهداه الأفيد، نبيت شكرا من أذايا مخمد بي لديه وحبيبي أحمد ونبيي أحمد، وتبي تفسير الإله والرسول والجان البشارات يسول، بركة المحي محد قبل الخمول ولجاد بظهور وجميل، لكن ربي على حب الخليل محمد من لي بشك يشكر القليل، لكن ربي على حب الخليل محمد من لي يكسر القليل، لكن راسل على الهادي الدليل وجادلي بما به أشفي الغليل، أضلي الجميل أفضل السبيل بجاه من به

على الوراق وسعيه لن يحمدا. سبحان من خلقه وصور أحسن تصريف تصوير وأعطى الصور. نبينا رسولنا محمد صلى عليه بالسلام صمد.

نفعنا الكريم والمكرم وقادري تفسيره المحرم. جزاء باق لا يريني من كفر بشرني مؤمنا قبل السفر. يا التفسير من رب الولي فانقادري قبل الربيع الأول. ينقادي من القديم الآخر ماشطه قبل الربيع الآخر. أكان

يؤني الأمانة والعجب والأجر والصفاء من قبل الرجل هلاه وكونه ليبانا في هذه أبان في شعبانا سبحان من أكرمني بفيضان ولي قضى الحاجات قبل الرمضان نحكم العلي بإذن الوالين في هذه معا وفي الشوال يغزي مع الصفاء وعدا في كلها ربي وفي تلك عدا نفعني.

على محمد ومن قد أسلم. حمد رب العالمين ذا الجلال، مصليا على المزحزح الضلال، أكرم كل والد وولد عند حبيبه الذي لم يلد، ناجته سبحانه وأرتدي من يتعلم فتح المرتدي، أيوت من بر رحيم مغني مطر عنه بما أستغني، بركة ورحمة مع الصلاح، وعشمة بطول عمر وفلاح، بكون الأكرم أرجو منه ما قد رجوت ورضيت عنهم، كنزي وعزي كون ربي ربيا، وكان لي ربا وذاك حسبيا، آيات منه جل بالمختار وآله وصحبه الأستار، آيات منه جل بالمختار وآله وصحبه الأستار، بركة تفوق

وكوني العبد له مضطران، لو توجهت بآيتين لكل ما كتبت ختمتين، عنك رضيت ذا اغتراب راجيا، منك رجوعي كديوري ناجيا، زدني علما وهدى وأدبا، وبيفرح كل من تأدبا، زدني تقا وعملا ونورا، زدني تقا وعملا ونورا، قدي وبحفظ حفيظ الصورا، حفظا علي في حياتي، كوني كالسحاب في الآيات، هب لي فيها عزة تدوم، يا خير مغن ملكه يدوم، على النبي محمد خير الورى، صل بنسيبك يا من صورا، معظما بقدره العظيم والآل والصحب ذوي التعظيم، منك بجاه أروم يا شكور، كون حياتي خير حمد وشكور، إلى حياتي فيك ربي فانيا، كما طلبت في جماد الثانيا، يسري فيها الذي تعسران، وصمدا أمري ربي يسران، طلبت من بعد جمادا في رجل، قبل ولي كشفت ما أني احتجن، فسوى قصدي اليوم شكر النعم، كمئن من خير مغن منعم، ويتوجه له بالذكر وحمده سبحانه والشكر، نيته من رجب إلى رجل، فيتجاب بالشفيع المنتجل، وسيلتي محمد وقلت مصليا وشأنه بجلت، سلم دواما بعد أن تصليا على محمد وكل وليا، سلم دواما بعد أن تصليا كربي على محمد وكليا، لو بآله وصحبه كتبي خير الصلاة وتقبل كتبي، أكمله بهم وللرسل الكرام خير الصلاة وارزق لي المرام، مد حياتي يا سلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام.

صل وسلم سرمدا يا ربي على النبي واصلي ثم الانبياء صل وسلم سرمدا يا ربي له بآله وصحبه ومن قضى بنسك الصلاة في زمن يا من لم منتقى سير انتهى وكنت لي بجائه بلا انتهى أتبع للوراء الحبيب سيدنا شفيعنا الطبيب ليس العداء

يا الله يا رحمن يا رحيم فمن على مرضاته أحيم نجيب الجاه المصطفى وبالكرام كل وسقلي سرمدا فوق المرام وجهت وجهي لرب بري البحر ذات هيئ للبر أحمده سبحانه وأشكر وليرود كل شخص يكفر لسخر الأعداء وحدي وحده ولأنجس غريبا وعدت حتى غدوت في اقترابي راضيا أنا بذكره بالشكر.

ومن أرتدي غدا نجاء لكوني الرحمن أرجو منه صلاح عمر ورضيت عن بكونه الرحيم أرتدي غدا كوني معتوقا وعيشا رغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين أرجو من الواسع في الدارين توسعة

نجي من الأذى دواما كلي وليسخ قلمنا وكلي. سبحان ربي العظيم البري تنبحي.

ومن ازداد هدى وحقا بكونه الوهاب أرجو كوني هذه ذا بشرى وعند الكون بكونه الحفيظ أرجو الحفظات وعوزي المعنى به واللفظان كافته إطاب قلبي بالرجس كما أتى من وعده نجس ربي رب الأرض والسماء والعرش والكرسي رب الماء بكوني القهار رمت روضة الماء لي بعد اهتوائي فيضا بكوني الواسع

والأحاديث به بعض المتان. زدني علما وهدى يا أكرم، وعملا وأدبا تكرم. زدني يا فتاح كل يوم أساة وبيبشر قومي. أتريك بايعا فيما مضى، ثم غفرت واشتريت فمضى. هبي في البعي وفي التوبة ما يسرني في أبد بالمعتمى. عليه السلي ولتحقق للرجاء، مع سامر ليسوق فالرجاء. من على اليوم باحتواء، من قبل قد طلبت زرع واء. ما أعطي في العلم لغوا لغوي بانصراف، قل لي إليك بقصوري لا اغتراف. أخلق العادات في عقائدي، والقول والفعل وزد فوائدي. بارك يا

وبكونك الدوام الملكي يا قاهرا قهرت كل ملك وثقت بالحي الذي ليس يموت الواسع المحيي البرايا والممين قيت دم وارتجي غدا ووضع فوق المنى والرغدان وجدت وجهي له مصر

المصطفى اكتب ولكل الأنبياء والمرسلين سرمدا يا ربي أزكى صلاة بالسلام والتهب لي بهم يا خير مغن.

سؤالي وصعب صلي وسجب سؤالي لاقب الصلاة والتزليما بي وزدني به تعليما لاقب الصلاة والتسليما بي وزدني به تعليما أخرج ذنوبي واشتري المبيعا قول لي الشهور والربيعان أيقن في يوم الأربعاء بقضاء حاجي قطعا ورضيت بالقضاء لك متابي من المحرم والكره والمشكل في المحرم مصرفا عنها وعما بعت في الليل وفي الليل اختت قد شرعت بحمة رئيس المرسلين وأقنمة الملل مفضلين سقي من اليوم للجنان ناشت منك وسط جناني لابكن فوق مرادي سرمدان حيث أكون

يجيب كمن دعاه يا من دعا كل مضطر يجيب لك شكوري وذكري ورضا في أبد فلي خير رضا لك خطابي يوم الأربعاء بالذكر والشكور والدعاء قبل ما فاق مرادي بكني يا من يكون الذي لم يكن ويعدى يوم روضا فاقا هني ورضي ورضي البحر والآفاقا بكونك الواسع هب لي توسع لغير ما قد بعته وما مع بكونه بكونك القادر قلب قلب من يحسني بضستي كل الزمن حمدك اللهم حمد الحامدين بقلب ناوي الرشاد الراشدين لو ذا كريم قد كتبت ما

القتل لغيري ولغيري لن يران. آيات العرش العظيم، آيات العرش وذي الكرسي، تقودني بسرها الخفي إلى فؤادي.

ياقل خير عن جهل والشر ياقل يقودني التاويل من لا يخفام الشين واختصاصي اخفان الي قارئ كل ربي سبقان وقد

والصمود وبلا شقاوة كلية وخير عبادة الكرام كنية إلى جنان الجمال أبتدر ملاء عند مليك مقتدر زادني الباقي أمانا والصفا وبالجميل والمقيت وصفا التاب علي الله توبة محا عن عيوبي وعداي زحزحت هداني الباقي هداية تفوق كل هداية نفوزي يفوق ملك ذلك الحكيم الله فضلا ولا إله إلا الله ويات قلبي ولساني والبدن كان كفاني عداه موددا هو الذي هو الإله وهو الله الصمد الرافع السماء من غير عمد وهو لم يد ولم يولد ولا كمثلي شأن وعمري خولان علمني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءاً أحد لا يقطع بي وهو خير ملتحد بعد الفراق من قلى ومن جحن أدب كل ما يودي للحساب كلا سواي

تصرف معا لغير هاربين، لقنتني تلقين موح ملهم وقت مجاهدة أي مبهم، سكتني عند عبادك الكرام وقلت لي مخجل سؤلي من مران، يأستي ولي ما رمت يتام وكنت مع بأعدائي زان، أيتي العظم في أقايدي والقول والفعل فنعم قائدين، وأثق يوم بشكر يرقى طل العرس والكرسي نعم المرقى، كلمتني خلصتني لنفسك أيتني قطعا بروح قدسك، يحبني فيك العباد والرجال وقد

فإنك المكرم أما هذه الضرغي منصرم لك خطابي شاكرا وحامدا يا من أخلد له المحامدا.

والبدن يا من كفاني عداك موددا لك خط فادي واللسان والبدن يا من كفاني عداك موددا إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب إن

آمن ذلك ليس بعزيز يا نصير عليك فارزقنيه إنك القدير رضا علي بالتسخير في البر والبحر.

فبعده وبعدها كفيتني ذا جحدي رقيتني 10 سنين وحدي وبعدها كفيتني ذا جحدي ابن قلاني قد ذهبت ماضيا فلا أزال مصليا وراضيا ما سرقت لي بلا سلم كنواطني أبي ينفع الطلب كم يجعي عاجلا ربي بكم أنت متى تقل لأمر كن يكن من يتعال بك ليس يقهر ومن خذلته فليس ينصر من أمنكم لرغبة فيكم ظافر ومن تكون ناصري ينتصر نشت جوارحي إلى التهجد فيك إلي ارتجم تعبدي كي من جميع ما طلبت منك فإني جدا رضيت عنك كي من جميع ما طلبت منك فإني جدا رضيت عنك لك حياتي وماتي ولك ضعي وقوتي فهب لي نصرك أي إلهي بنصر يبقى لي أنال عصمة والسبقا من على ربي وربي في ذا اليوم بأن أكون صرمدا كالقوم تعرف اليوم بالأمراض فأسكني وليسق أغراضي كل مضبرا هنا وفي غدي فيهما جليك بعيس رغدي لك رجوعي لقومي عاجلا لك كوني بالعلوم كاملا لك تجنبي عن الحرام لك احتوائي جملة بك تجنبي عن الرذائل بك احتوائي جملة الفضائل بك تجنبي عن الرذائل بك احتوائي جملة الفضائل أبقني دائني كل ما يضر أي ما سقني

دار المصطفى عليه الصل بسلام قد صفى من علي بجوار المصطفى عليه الصل بسلام قد صفى نزني الدهر بي من اللغام وردني ورد عني من علي قد بغان نزني الدهر به من اللغام ورد عني من علي قد بغى بتعرم كون من عاداني منصرفا عني بالإحسان استمرامي بجاه المصطفى وصن عليه وارزقني شفاء والله إني ستزحت حياي بك لعبي واستجب دعائي من علي بالكامل.

ليكتب لي ما الصلاة ليكتب لي ما بالانفصال أزكى صلاة منك بالسلام ليكتب لي ما بالانفصال أزكى صلاة منك بالسلام.

أني أيات بالماحي وجاهي وكن ليكم ليكم أحب ثرمدا بكم بجاهي سقي الصلاة بالسلام إلي بالآل وبالصحب الكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وجب حمد الخالق الرحمن على عباده مدى الأزمان وجب حمد الخالق الرحمن

أقترب كما إلى حضرتكم أنجذب لا تمنعوني أبدا من خيركم لا تكلوني أبدا لغيركم لا تهلكوني أبدا لعدلكم بل ارحموني أبدا بفضلكم لا تعجبوني عنكم للذنب وقلة الحياة ورين قلبي هذا عبدا قد رجا هداك وليس يرجو هاديا سواك أنت الذي لا يهتدي من يهتدي إلا إذا هديته للمهتدي نحن الذين نجتدي أن نهتدي بك ولا هدى سواك

اللطيف بصحب من تعلقا بي وبالأمة زدني ارتقا لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لست أفوض إلى غير الجليل أمري وما فعل بي فهو الجميل لست أفوض

بي بصير وكفاني وكيل. قال سمعت لغيره أمين هدوء القوم يشرحا للدين والنور والإسلام كل حين. أسجي من صحبتي لليسرى والمسلمين ربي لا للعسرى. هذه صعوبة الصعاب أبدا حتى أقود المسلمين للهدى. بكم أقيل وبكم أبيت وبكم أحيا بكم أموت. بكم أقيل وبكم أبيت وبكم أحيا.

ألفنا بيك من التزبزب وعدم الحياة وسوء الأدب بجاه سيد الورى المختار وآله وصحبه الأخيار أزكى صلاة الله والسلام علي معه بلا اختتام لمن رب الحمد والشكر كما دم السلامان على من اعتمى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قد خطي إلى الملك ذي الأرض والسماء والملوك إلي زدت الحمد بعد الشكر ملكه وهو أجل ذكري إلي زدت الحمد بعد الشكر ملكه هو أجل ذكري فرحني كل الإله الواحد وكف عن قد أجاز الجاحد وأثير المشكي شكايتي ولم أكل من نحى فؤاده الولم واجهني الواسع بالتوسعة وزدت ذا مرحمة وسعة ضيقني بالعدا في أول دخول الفلك وكان للولين أيتمني العدا في أبدي من ستسترى وأنسى كبدي محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ضد به ستة ربي سرمدا كلا سواي وهو كلي حمدان يقودي الله بجاه المنتقى عاتس ماه خيرا ينتقى إلى ثمرا

القدر من غيره القضاء والقدر. الله ربي أحد والله أصمد لي هو الإله لا سواج وليس ولدا وكان لي ولي أطاب الخلدا لا خطابي وكفاني من جهد قطعا ولم يكن له كفءا أحد. هديتني بك الصراط المستقيم مسحا كل يوم تشفي السقيم هذا صلعتي لغيري يا كريم وبك غيرا من الأرض.

نبتي ينفع الذي لا ينفد مع انه كفيتني من صفد ابقاي الباقي بلا إماتة ولسواي وجه الشماتة لا صيامي عن سوى الكتاب وبيع ستتي مع عتابي لا خطابي واشتراها مني لما يقود لي خيرا مني هل توجيك تلك الستة كلا سواي وكفنيها.

0: إلهي ما عشت منك أبدا إلهي أجاب عبدك الخديم اليوم حققت ولك قاد الصوم بصك لي به يستغني غير مخلص له يا مغني إلي قاد الكرم المخلدا يا أخرى وأطاب الخلدا لوجه الكريم ليس يرجع لما اشتهيت لسواه المرجع أنه المختار صل أبدا بقد ذات خير باق عبدا بآلي وصعبه يا من أراه من كل كد للخديم فاستراح أرحته من غربة والدوران فلكشكه له قد القرآن دام السمي مليك وي ملوك آلي أغنابه عن السلوك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وسخت بالله القدير سرمدا عبدا له ذا خدمة لأحمدا مصليا عليه بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم أسألك اللهم كونك ليا في كل شيء بصفاك الكليا ذلك ليس بعزيز يا قدير عليك يا من بالإجابة جدير اجعل خلامي كسيوف الصحب وبهم اسلكني خير اللهب لك توجهت بجاه المصطفى وجاههم فليهب رب اصطفى كف الأذى عني بهم واجلب لي نفعا بهم كما فككت كبلي على النبي صل بهم وسلمي من بعد آله وكل مسلمي لاكتب تصرفا بهم يبشروا وليهب حشرا بهم إذ نحشروا يا ربي لاستجب كما استجبت لهم وهب لي ما لهم وهبت انصر جنابي بهم والترضى عنهم وهب لي بهم ما أرضى ليهب بهم كوني في الدارين عبدا خديما وكفنا عارين لك توجهت بجاههم ما فسرمدا كن لي ودعوى يسمع هب لي في القرآن ما لا يحصي عدده خير الكريم المعصي بكونك الكريم كن لي بكرم في كل ما تهب لي يا ذا الكرم عنك رضيت راجيا كتبك لي عدد ما أثمرته في كلكلي زدني نجاة واعتلاء واكفني سوى رضاك سرمدا والتشفني يسر لي الذي على أقراني عصر واصمني من الأدران زدني دواما ما يسر قلبي ونجني بعد العطاء من سلبي اجعل علومي لي ربي نافعا ولي سواي بدوام العافية علي من بانسلاخي من عيوب نفسي بلا عود لها وبالغيوب لاكتب سلامة من المعاصي وسرمدا رض لي كل عاسي من علي الرب بالإطلاف وبشرني لدى الطلاقي اجعل حياتي ومماتي فرها لي وبي خير البرايا فرها نظف مكاتبي وبلغها له وزد بلا نهاية إجلاله نظف مكاتبي وضم الكل يا خير رافع شكور جل إلى مساعي السابقين الأولين وبهم اجعلني من المفضلين لهب بهم ما لا ينال سرمدا سوى الذين بايعوا محمدا له اكتب الصلاة والسلام بهم كما بهم جل الظلام هب لي به وبهم الآمال واكتب بهم للخرب والكمال عليه صل ولتسلم بهم وامنن علي بصفا حبهم ليهب فناء فيك بالمختار وآله وصحبه الأستار أنت الذي متى تقل للأمر كن يكن فكون لي ما لي لم يكن كون لي اليوم بكن كن يا خدم وليهب به سعادة تدوم ليهب به كوني يا ذا صلاحي في السر والعلن والفلاح ليهب به ما فاخ ظني ظاهرا وباطنا عبدا خديما طاهرا شكرتك اللهم أنت الأكرم والنافع الكريم والمكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ وسلام سميا آويتني حفظتني سلمتني أغنيتني وسعت لي كرمتني قلبي وأوصى لي معا وديعا لك فزني من النم بديعا دعائي يستجب بحرمة الأمين وآله وصحب رب العالمين يسر به وبهم أموري يا مولي التحكيم والتأمير ربي عليه صلي ولتسلمي بهم وبشر بي كل مسلم الحمد لله الذي هو الأحد الصمد الله الذي هو أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي نفع عدايا ضعفاء يوم الأحد عني ولم يكن له كفا أحد عنه رضيت وعن المختار وأهل بدر مزغد أستاري دعا مدادي إلى مدح الرجال طردهم العداء لدى كل مجال دعوت ربي رضا أن يجري لأهل بدر ودوام الأجر تفضلا على رجال بدر ربي برضوان يتم بدري اكتب لهم لديك ما لا ينفد كما بهم سقرت لي ما يسفر للمصطفى اكتب الصلاة بسلام ولهم اكتب الرضا يا سلام شكرتك اللهم في أعدائي اسجدت لي بهم ببرء دائي هب لي في ذا اليوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ولاية التقريب والإسعاد وليجد بأحسن المعاد ربي يجد لي بخرخ عادة في وطني والكشف والسعادة عنك رضيت ربي في الاثنين يا من وقيتني أذى الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وعند جملة الورى عظمتني دعا لشكرك فؤادي والجسد أنك لي أصلحت كل ما فسد أصلحت عقدي وحولي والعمل وخلقي وسخت لي فوق الأمل لك شكوري على الجميع يا خير هادي نافع سميعي لك خطابي شاكرا وراضيا وبالمراضي لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفوق ما أختار يا مختار أخجل مالي السخط في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة ثبت سعادتي لديك يا كريم وسرمدا سقلي فوق ما أرم نجيتني يا خير من أغاثا ورط للأجدل والبغاثا أكرمتني بكونك المكرما ونلت ما رمت وما لم أرما عنك رضيت شاكرا متبعا وسخت للآمال يوم الأربعاء شهدت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم رضيت عنك وعن المشفع صل عليه وبه بينفع شكرتك اللهم في الخميس إذ رط للأمير في الخميس هديتني في البحر وحدي وحدك ولي أنجزت هناك وعدك ربيتني رقيتني وجدت لي وصنت لي سري وسولي قلت لي أعطيتني رفدا وزدتني سعى وصرمدا فيك تزيد توسعا فديتني من ابتداء حيششي بعد انخذ الحساب عام زيششي يشكر كلي الذي لي جمع فضلك في ذه ويوم الجمعة كتبت شاكرا لدى النصارى وأرتجي تبشيري الأمصار تسليم سي الجلال والإكرام على الذي خدمته مرامي أحمد من قدمه المقدم وصرمدا تاتيه مني الخدم بارك لي اللهم في عقائدي والخول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أحرجني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولي وسيلتي حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير معن ملتحد محا أذاي الله بالقدر العظيم خبل محرم له الدر النظيم حمدته حمد جميع الحمدي مع امتداه المنتخى محمدي رد توجه الأذى لغيري باقي حباني بحياة خيري رفعني من غير خفض أبدا من بيباهي الصالحين العبدا ملكني ذو الأرض وسمائي تمليك باخ جاد بالنمائي صفى حياتي من لخيري ذهبا بمن خلاني والمنالي وهبا فزت بما يزيدني تبشيرا وبي يسر مالك البشيرا راض لي الباخي عدا قاصد إلى سواي ولغير راصد رفعني من في ربيع الأول أبدى رسول الله وهو للولي بارك لي في مدح خير مرسلي من لا يزال خير مولي المرسلي يقود للباخي الكريم نحلا ولا يريني من وشاء أو مهلا علمني العليم تعليم الخبير في خدمتي لمن له الأجر الكبير أنالني الإله فيه ثم في خير الورى ما لم يكن ولا يفي للمنتقى وجهت عام جيششي قدمة سرق اتخذ لدكسسي إلى النبي وجهت عام ديششي قدمة حق أهلك مشوسي وجه لي في جيشش خير الورى صحاحه ولي قاد السورى وجهت عام هيشش للمستوى مثل فعال من هداهم يستوى لمنتقى في عام ويشش بدت مني خدمة هدية هدت رفعني في زيشش من جادلي بسلب وبعد سؤلي قادلي بايعته في هيشش بقلمي كما بحيشش أزال ألمي يسر لي في طيسس وكسس وخاد لي جزاءه في أكسس أني نفى في أكسس عداه نفيا به لازمني هداه أكرمني في بكسس إكرام من له البرايا والفعال والزمن للملأ الأعلى معا بكرمي قد شهدوا في جكسس في حرمي إلي عام جكسس قد قادا فوق مرادي كامنا فانقادا خيب ظن كل من عاداني في جكسس وبالهدى هداني رد الذين قد قلوني طرا في دكسس لما يجر ضرا جزاء من مها إذا يفمها وصل لي ولا أرى من جمها من دكسس وصل لي أجوري إلى الجنان من علي مجيري الحمد لله على المقدمات النائرات بالمنى المعظمات دوام تسليم مع الصلاة على النبي المذهب القلات أزكى سلامي الذي له انتهى سيري على من قاد لي ما يشتهى أنا لن المغني أجورا تغني عن كل ما لم يرض لي بالمني لوجهه الكريم أنهيت الضمير من قبل دكشش وإنه القبير أجر الذي ليس له نهاية قد قاد لي الصفاء والدراية وجه لي من لا يكون فانيا ما لا يزال نافعا وباقيا أحمده بشكره مرتديا عنه وعني دون سخط رديا جزاؤه وأجره مع الثواب توجهت لي دون ضر أو خراب من عام دكشش توجه كما وصل من أول دكشش سماء أجر الكريم النافع المكرم الأنفع الجميع والمقدم دعاني الصفاء والتبشير لشكر باغ فضله كبير أنا لني الملك والمليك ما وده الأبرار والملوك إلا يفر ما إليه فروا من المنى ولسواي الضر للقاد من قاد له الأكياس من المنى ولا إلي الباس ثبت أن الله عني مها من لم يكن رضا الإله فمها إلي وجه بقدر الذات كرمه الباخي في لذات نفعني في كل ما أباها لي بقدر ذاته رباها يقود للباخي بقدره البشر ولا يوجه القضاء لي الكدر هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم منه للأمان تكريمه في ظاهر وباطن لازمني فيما بدا والكامن رضي عني الله رضوان جميع عباده القر رضي عني الشفيع جذب للباخي المنافا جذبت لي بلا أذى وأمني قد ثبت بركتي واسعة وباقية بقى ملك ذي الهبات الصافية شكرت ربي بصلاة أبدا مسلما على الذي النور بدا على النبي عني يصلي بسلام يا من به لقط أفضل الكلام بحق وجهك الكريم خلدي له سلاميك والصف خلدي اكتب بشارات الجميل الأكرم بلا انتهاء للنبي المكرم نافع هب للمنتخى منافعا في وكن لي عاصما ونافعا رافع صلي بسلام حمدا على الذي سميته محمدا ملك صلي ولتسلم كل حين على الذي لجر حب الصالحين ضم بجائه صلاتي لفعال أصحابه يا من به يبدو انفعال اكتب صلاة وسلاما بلغا نهاية وللنبي بلغا نافع صلي ولتسلم بالنبي على النبي وبشر النجربي شهيد هبل المتخاخر الصلاة مع سلام مغنيا عن الغلات وجه سلاميك إلى المختار آله وصابه الأستار ودود خلد الصلاة للرسول مع سلام وبه جل بسل إلى النبي قد ما يسره بلا مضرة مني وسعي بلا لك خطابي وأنت الوالي بشر رسول الله في توالي ضب لغير المنتخى إلى الجنان كل آذن بعد سلامي ذي امتنان وجه إلى خير خديمه الضرر ولتكفيه كل شقاء وغرر إلى النبي قد سلامي القدير وبكتابتي نوير الصدور لوجهك الكريم صلي بسلام على النبي ولتكفني كل ملام قد الصلاة والسلام أبدا للمنتقى الذي التقدم بدا على النبي والرسول صلي وسلما بمن له يا كلي دعائي يستجيب وصلي سرمدا وسلما على النبي أحمدا هب لرسول الله في قطيمنا يودها خير كرام أمنا أسليم ذي العرش وذي الكرسي على بشارة بني قصي ضب لغير المستوى سوى البشر بعد صلاة وسلام ذا البشر وصل بخطي للنبي ما يحب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب أعط نبيك المنى عن الصلاة مع السلام يا بديعا قد جلا لوجهك الكريم بشر أحمدا بعمري وبشرني سرمدا حطني بلا مشقة ولا ملام إلى جنانك وبرفع الكلام جد للنبي بسلام مغني في حزبه وليكن والتغني جد للنبي بقلمي بشارة يا من له الإظهار والإشارة هب للنبي سنتي وشهري وهب له سري رضا وجهري تبت إليك توبة نصوها من كل عيب قلت للفصيها سهدت الشهور أن أحمدا فضله من لا يزال سمدا علم فضل المصطفى محرم شهد أنه هو المكرم بين تقديم النبي صفر نفى لغير قبله من كفروا إلى الورى خاد ربيع الأول خير الورى آخرهم والأول نور أحمد ربيع الآخر كماله قد جاد بالمفاخر شكرت الله جماد الأولى على النبي شكرا كفى دليلا هدت بأحمد جماد الثانية هداية أعطت قطوفا دانية رضي عن خير البرية رجب إذ هبه له قاد العجب رضي عن خير ورى شعبان ردا به فيه بدا الخربان مدها خير الخلق شهر رمضان إذ فيه جاء ذكره بالفيضان ضيافة المختار في الشوال تشر أنه حبيب الوالي إلى النبي خاد المناد القعدة أكرمه الله به وبعد نال بجاه المصطفى ذو الحجة درجة عالية وحجة صبحت لله العظيم النافع رب الورى البر الرحيم الرافع بحمده مصليا مسلما على محمد ومن قد أسلما حمدت رب العالمين ذا الجلال مصليا على المزازح الضلال أكرم كل والد وولدي عند حبيبه الذي لم يلدي ناجيته سبحانه وأرتجي منه تعالى اليوم فتح المرتجي رجوت من بر الرحيم مغني مرتضيا عنه به أستغني بركة ورحمة مع صلاة وعزمة بطول عمر وفلا بكونه الأكرم أرجو منه ما خذ رجوت ورضيت عنه كنزي وعزي كون ربي ربيا وكان لي ربا وذاك حسبيا رجوت منه جل بالمختار وآله وصحبه الأستار بركة تفوق ظني والكريم من أمه فاز بخير ما يروم بكونه رب البرايا طرا وكون العبد له مضطرا أرجو قضاء حاجتي في باطني كظاهر والمكس في مواطني لك توجهت بآيتين لكل ما كتبت خدمتين عنك رضيت ذا اغتراب راجيا منك رجوعي في الديور الناجيا زدني علما وهدى وأدبا وبي فرح كل من تعبدا زدني تقا وعملا ونورا خلبي وبفضي أحفظ الصورا تفضلا علي في حياتي كوني كالصحاب في الآيات هب لي فيها عزة تدوم يا خير معن ملكه يدوم على النبي محمد خير الورى سل بتسليمك يا من صورا معظما لقدره العظيم ولا لوصحب ذوي التعظيم منك بجائه أروم يا شكور كون حياتي خير حمد وشكور اجعل حياتي فيك رب فانية كما طلبت في جماد الثانية يسرت لي فيها الذي تعسر وسرمدا أمري ربي يسر صفيت من بعد جماد في رجب قلبي ولي كشفت ما عني احتجب فزت وقصد اليوم شكر النعم بمنن من خير معن منعم وجهت وجهي له بالذكر وحمده سبحانه والشكر ناجيته من رجب إلى رجب فليستجاب بالشفيع المنتجب وسيلتي محمد وقلت مصليا وشأنه بجلت سلم دواما بعد أن تصلي ربي على محمد وكن لي له بآله وصحبه اكتبي خير صلاة والتقبل كتبي اكتب له بهم وللرسل الكرام خير صلاة والتصح لي المرام مد حياتي يا سلام بسلام في وطني طوبى وفي دار السلام على النبي ورسل ثم الأنبياء سل وسلم سرمدا يا ربي له بآله وصحبه ومن قد آمنوا سقي الصلاة في الزمن يا من له بالمنتخى سير انتهى وكنت لي بجائه بلا انتهاء اكتب لأفضل الورى الحبيب سيدنا شفيعنا الطبيب ليس العدا بحر الندى باد الجمال عزة كل الراكبين للجمال محمد والآل وصحب الصلاة مع سلام والتجر لي بالسلات ربي بجائه خني تنازعا وصول غير جهة المنازعا سلم بجائه وجاه المرسلين كل واجعلني سرور الأكملين لهب بجائه وجائهم ما فاق ظني ودعاء يسمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على مرضاته أهيم najib jahil mustafa wa bil kiram kulli wa sunni sarmadan fawqa al maram wajatu wajhi li rabbi barri fil bahri da tahayyu'in li barri ahmaduhu subhanahu wa ashkuru wa li yarudu kulla shakhsin yakfuru li sakhara al a'da wahdi wahda wa li anjaza khariban wa'da hatta qadawtu fi ikhtirabi radiya anhu bi dhikrin wa bi shukrin madiya mu'tasiman bihi ta'ala abda lahu wa li ma kana yakhfa abda da'a alladhi wajjahahu li shukur ni'man nasiru wal waliyyu wash-shukur lillahi rabbil alamin alhamdu إذ ينتفي بسوقه للخمد لكونه القهار راض للحرن ولي يسير النفور ذامر هو الكريم والحفيظ المغني ولي يسوخ ما به أستغني رجوته فحقق الرجاء ومنه أرتجي غدا النجاء بكونه الرحمن أرجو منه صلاح عمري ورضيت عنه بكونه الرحيم أرتجي غدا كوني معتوقا وعيش الرغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين له قطابي مصليا على محمد بكل عبد قد علا على محمد وكل الأنبياء ورسل والأملاك رب صليا أسقى صلاة بسلام لي تقول بها المنعيا خير من قد يقول لخطب جاه العظيم كلما يسرني مع الرضا مسلما من هذه الدنيا إلى الجنان وفيك طيب سرمدا جناني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اشكر كسبنا نجي من الأذى دواما كلي ولي سقف فوق المنى وكلي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفى

تعالى عن العدد وحمدي له إذ كان لي وهو ذو مدد إلى الله قد فوضت أمري موحدا خديما لمن لي رم بالله ما فسد فرحت بأن الله باق وساق لي جميع المنى والبيع في الله ما كسد وقال الأذى باق كريم وكان لي بإكرامه المغني عن اللهو والأود وقاني سوى الرضوان باق مكرم وكليتي حق ولي قاد ما أود ضيافته تكفي جناب العدا معا وقد رم لي قلبي وقد رم لي الجسد إذا ما مدحت المصطفى فرز القلا قيل لمن أبدى العداوات والحسد ملوك الزمان لأولينت قلوبهم قيوت الذي من أم مثواي الشرد

كل حاسد كما قد كفاني في عبد الله من رصد إذا ما مدحت المصطفى جر لي غنى ولي قاد برضوان ما القلب قد قصد

من كفى كلي وقد أتاني من الوهاب علم مصحح ولست ألاقي كل مفض إلى نكن نويت شكور الله بالخط أزمنا كمدح الذي بي في قد وكت نبي رسول ليس يرضيها مادح بأشعاره إلا وأوفى بما وعد إلى المصطفى وجهت مدحي مهاجرا لربي به من ذي القرابات والبعد لربي وللمختار هاجرت باطنا ولساق أسبابا كما ساق للوتد لينقاد ما لاختير من غير كلفة وعدني محاضري ولي يخلد الرغد هديات أمداحي لمن جاد بالمنان وبلي من ينسيني أموسي كذا بغد

قد نفى قبل من عند على المصطفى أدمى سلامي مكرم بآل وأصحاب كفوني الذي صفد لمدح رسول الله فارقت غربة وليس رزقا ما له الدهر من نفد إذا ما لك

لا شريك فليستخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلتي محمد باب العلا وقاني الحفيظ ما يضر وجادلي بكل ما يسر حفظني من كل سوء ولعين

قل لي بلا نهاية فوق المنى واعلم أني من جرى أو كمنى دائم جلي بالدوام البشري بغى

المصباح الصلاة تحسن قل بها في أبد فيحسن يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعزيز وعليم سميا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعزيز وعليم سميا من علي بجمال يبرع لازمه سعادة وورع وإنه لكتاب عزيز وجدت كلي لرب الأحد بعد فراقي كل جان ملحد فليمن وليسر وخير السدد في خير

هدى ورحمة بغير فند، بما به قد جاء خير السند، للمصطفى وجهت عند العبد مدحا بلا عداوة أو كبد، كرمني مدح الشفيع السجد، تياضهم لم أر من لم يسجد، نسيم باق خير رب صمد مع صلاته على محمد، أنساني امتداح ندب حتد، جملة ما لاقيت نحو متد، بجلني مدح النبي الجيد، الفائق الجالي الأعادي السيد، عند الأعادي غيبا أن محتد، ومنهم أخرجني لم أحتد، كنت قصائد دوزات عدد في وقت محابها تخددي، يفوق كل ذكر ذكر الصمد، المالك المكرم المعتمد، كنت السلام يمن من الملتحد، كن به نديم ذكر الأحد، وإنه لكتاب عزيز.

تقبلت منها تلاوة كتاب أنزلان. نشكره على توجه الضر كلا سوانا وكفينا عن غدر، هدى ونور ورضا وبركة.

مكاتب ذوات عدد الله والرسول وقت النكديك يقود الباقي دواما ما أود إلى الجنان دون ضر أو كبت.

كريم الأكرم كالباسط المقدم المكرم مدم أفضل الصلاة الأعظم على النبي المنتقى المعظم محمد قبل مني خدمي مقدما كليتي لم أندم عليه خير الصلوات الأكرم

من كلي الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ إله ارضى عن سحب النبي قائدا لهم صور متي ينتقي مدحيك مطرئ أحبتي الدارين سحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ أبر

فمن ينسهم فالمدح مدح مخطئ. أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء، رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ. أبو حفص الفاروق شرواه نادر، بيعتز دين المصطفى

أبو سبط المختار وهو ابن عمه علي على فاختير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل أما اختيرا والحق أقمن نبذت اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن عن تركه كل تلسن نسفت بنا المين بالحق مادحا لفرد على خلق وانا عنه ديدن نويت الدوام الذكر والشكر خادما لخير ورى نعم الحسين المزين نبي رسول خير عبد وسيد خليل حبيب مثله ليس يعلن نجي قريب ذاك

صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يذعن نبي أديب ذو حياء مهذب نير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غش عليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناصب

نبي له شأن عظيم مبين، هو المصطفى المختار وهو المعين. نبوته قبل البرايا قد انجلت، له السب حين الجد في طين يغزن. نجيد مجيد موصل من له انتحى، معلم ومفضال ومغن ومعلن. نفالي وإبقائي وفضل

بكوني خديم المصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر لي بدت في قادة للرحمن كثرا يحصن نوتيد الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحو ساق من ليس يزعن نفى لي سوانا بالنبي الله حسدا وصيق إلى غيبي يتكهن نال واحد القهار عن العدا به فرادين ومزنا أدبروا ثم لينوا نوت بي أرضا حصائدها صفت عليه السلام خير مغن يمكن نظافته كل من الله طهرت وسنته إن شاء ربي أبين نزلت بكوني عبد ربي خديمه وصفى به عمري والدار ووطن ليت إجمال اختير شكرا بخدمة لخير ورى نعم المقبل.

وفعلي توجهت لمن إلى من كفاني السوء والضر والشكا كلامي ونياتي وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكا كفاني حفيظ مانع جملة العدا ولي قاد أحبابا بهم أظهر النسكا كتبت وقضي يقول ربي مخاطبا لمن حبوا عن كلكلي زحزح الضنكا كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك الصلاة تنتيبها أحقر المسكا كتبت الدجا عنان وأرشدتنا معا عليك السلام عرفه يزدر البنكا كرب يا مفتاح عني جلوتها رقم العدا زحزحت والجهل والإفكا كتبت كمان أدعمت للعقر جائعا ومن قبلي خلصت يا خير من فكا كتبت الدجا قلبي وكلي حميته يحفظ لي مهما اشتكى مشتك أشكى كوسك تسقيني بهذا بشارة ولي قلت فيضا أخذ

قل مولاي حمد وهو عني محل كبلا ولي قاد فيدا أخذ البحر والوبلا له الحمد وصك الذي لا انتهى له هو الواحد المغني الذي كسر القلا لا شك مني بعد حمد مخاطبا لمن جوده لي قاد ما أخذ الهتلا لك السبق والتقديم يا خير سيد هذا الواحد القهار رب الورى جلا لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصل لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من محى الذل لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم تلاقوك في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفضل والعلا أفيك من الأخلاق ما أعجز الكل لقيت من الأعداء ما دلنا معا على أنك ليس الذي حزنهم فلا لمن جاء يبغي منك نيلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قادوا يرى لكم ذو تجرع عذاب شديد يورث الفقر والقتلى.

بل مصطفى الشرعى توكلت عبدا خادما لا أرى صرعى على اعتمادي راض أن خادما لعبد به أسرى وقد جاوز الصبعى على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لقاد ما خلد الوسعى عليك صلاة الله يا خير متبا باسمي يا من هذا الأصل والفرعى.

واسع الباقي الذي خل ذرة عا علو تعتلى عن لا يجاريك غير من لاسقة قد توجب العن والدعاء عذاري لمن أعلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قطعا عطاياه في بر وبحر تقودني كلا شكري مز طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك مخدومي ولي أوصل النفع.

محو الله عني محوته وصفى حياتي من لغيري كفى صرعا لرب البرايا وحده قد نحى كلي لما اختير

عن مثلي أنا أصل المختار عبدا مقدما خليلا حبيبا فايقا جملة الطمر لو الدهر أمداحي خديما مخاطبا وإن قاد في أمداحه الأرمح الحلي لك المعجزات الغر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمر لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك السلام الله يا ماحي الجهل لك المعجزات الخارقات التي بها هذا القول من غير مرا جملة الرسل لك الصرح قد سالت مساق بدعوة كمن شق بدر شاهد سمى بالفضل لمن أنت الآية التي قتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل لساني

اترك لي، لأنت الخليل الحب يا خير الشافع، وشرواك لم يخلقه باق حما كلي. يزورك مني حيث ما كنت يا محي، فؤادي وروحي بالبشارات غطي، يعد مساياك التي لا انتهى لها، مديح الذي ألزمته النفس بالسعي. يقيني يقيني ترك أمداح سيد، كفاني بالباقي أبي الظلم والغي. يميني عليها دين خط هوارضا، بخدمة قلي ذي المدينة زاهدي. يصلي بتسليم عليك الذي نفد بي قبة منك الأعادي بالرمي. أيكم مني كل وقت وساعة إضاء وسقل رافق الحب في الحي. يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حباني بالوحي. يبشرك الباقي بخط كرامة، وإن كنت عن أرض المدينة زانئي. يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيبك الدارين يا جالب الوقي. يوصل الباقي بشارات نافع بك الدهر يا ذا السبق والفضل والولي. يبدل كلك اليوم ما غد، وإن شاء ربي لا أرى الدهر ذاوني. يوكد كلي حبل حبي وخدمتي، لمن قاد لي خير المقامات بالطي. خرجت بفضل الله مما يوبخ، وينحو لقوم فارقوني موبخ. خرجت بفضل الله من كل باطل، إلى الحق والإيمان بالله يرزق. خزائن ربي فتحت لي وزحزحت لغير الأذى الدنيا وأخرى وبرزقون. ويشكر مني أعرف مبشرا به المصطفى يا خير هاد يشيخ. خلت مع الماحي بربي من الأذى، ولا ينتحي نحو لي يتبزخ. خطابك يا خير البرايا سعادتي، يؤمن كل يوم في الصور ينفخ. خلت العدا عني وزحزحت زحت من تغو، إلى غينا والكل قد كان يبلغ. خديمك راد عنك فاقبل شكوره، لوجلي من حبه فيك ينسخ. خطيات عن المحب بعد توبة، لباق له عبد إلي تأوخ. خذ العام يا مختار لله خدمتي، عليك السلام من به فيك أتنخ. خرجت من المترو بالله وحده، وبيع بيع به ليس يفسخ. خروجي بربي معك من قبل هكتس، وينهو لغيري على نحوي موبخ. يا ربي خروجي مع دخولي بمنزلي، ما قبله كما قد مضى من تزلزلي. لأشكر أيضا بعد حمد مخلد المصطفى خير البرايا المفضلي. لربي تعالى صدت عبدا مخاطبا، ينفضل بعد لدى ذي تعقلي. لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل. لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المعطي العطاء المكمل. لأنت الذي أعطيت قدم النبوة، وآدم بين الماء والطين ينجلي. لكل من الأخيار فضل ورتبة، وما كن عبد الله عبد لدى العلي. كل من السادات جاه وحرمة، ولكن جاه المصطفى البر يعطلي. لئن جاء بالآيات رسل تقدموا، فنالوا بك الآيات من ذي التفضل. لذي العرش قد أسلمت كلي بجاهكم، وزادي إلى جناته خير منزلي. لكم رمت من ربي سلامه سرمدا، مع الآل والأصحاب يا خير مرسلي. ربي الذي راض العداء بجاهكم، ذكوري بعد الحمد دون التزلزل. قد انصرفت حاجي إلى فاتق الردق،
وإني له عبد ولي جاد بالعتق طلام عليها دين شكر له على فراقي بلا لقلا ذوي الجود والفسق فلعذر الإشراق لي قاد كلما عيوت إني ذو شكور على الفرق قلبت بالعدوان سيقا لغيرنا كأبدان والله في مسكني يبقي قصدت شكور الله شكرا مطيبا أخاطب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بالتقديم العلي يا رسولنا وعط العلا يا ناصر الحق بالحق قدمت لآيات لك الله قد نفت كغير سوى من خاضهم لي من الخلق قهرت بها على القلاء وهي جنة لأعصار الباقي وعلى بها

واتيت بالشكر بالفعل واللطق قاس بها عينا وللنفس طيبت وصلت بها لله ذي الفتق والرتق قد الله حاجاتي بمن جاءنا بها واني بها عبد خديم مع الاتق علمت واني بالفيوضات مبدع بأن البديع ليدع الدهر يردع علمت يقينا أن ذا العرش قادر على كل شيء وهو للدهر مفزع.

بإذن قيام في الخلائق يستعو عنائي بإذن الله عني محوته كما قاد لي ما كنت أرجو وأطمع عليك السلام من هداني وصانني بكونك خلقا جملة الغر يبرع أهدت شفيعا منجيا ذا إغاثة بك الله لي قاد الذي الدهر ينفع علومي وإرفاني بك الله قادها إلي فأنت المنتقى وسميزع علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداح مزاياك ترفع عيوبي جمت قبل لكن محوتها وقلت جماح للعلي أتضرع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من نباهم لغيري ثرمدا لست أدفع علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يردع علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يردع خلالي اصطفها مجيد مشدد لغير عد من غير لقيا تشدد هيت العداء قبل مجاهدا خاطبا عن العدا كان يدلغ هو رسول الله لي قاد للمنى وقد كان عني كل سجن يشدد غفرت وبالآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى وهو يحفظ رميت وجئت البحر في البحر خادما لما نقل الياقوت ما كان يلفظ ظلام جلاه المنتقى قبل فانتفى على البحر لا ألقى الذي القلب يغلظ رثي مع المجيتها قبل للنبي وكل ما فاق المنى صار يدعون أن تحتوائهم كلما رمت بالصفا وربي لغيري سائق ما كان يبهر ماء الذي ينحو مقفى ذماء من يروى بإطعام قبل بشر يلحظ رام الذي ينحو لما حل رام من ينور قلب منه والرين يعكر ظهور صحاب المنتقى ليصونني وينحو الأعداء مني التحفظ ظلالي إلى جنات باق توسع سعت وكلي وما لي صان حام مشتظر يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يدي ولساني مع فؤادي وجثتي حما إلهي عن أذى ماحيا غي يبس امتداحي جملة حازها النبي من النفع وهو البحر يلجلب والنفي يبني النبي فيها عطايا للاهتداء عليه الصلاة الله للعفو والهدي يسأل النبي فيها خفايا للاعتداء عليه السلام الله كافي ذوي البغي يجايره كلي خديما له به بست ذا قرب وقد كنت ذا نهي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب عن غيره المحي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب

وأصابي مغن عن الكد والقني يخاطبني ما قيد لي بمدحنه مديحا عجيبا مفحبا فائق الرأي يقول لسان الحال ليكن خديم من حماك عن الأكدار بالله ذا رأي يقيني إلى الجنات باق يحبني إذا هو بالمختار كليتي يحيي ملقت بربي محقن الموج واليم همدح الذي أنسى على الفلك الغم مرامي وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر وهو لي كان بالشكم مرادي كوني عبد ربي خدم من أخاطبه بالشكر والحب ذا عزمي مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الشعر والنظم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ سورة النجم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ

أمرك الحكم محمد المعروف ومانح وبالعز محسوس مصون عن الوصم مجيب مجاب مرتضى مهلك عدا مبيح ومبعوث إلى الحرب والعجم مدي جلا عنا دجانا محلل مليح ومعصوب من الناس والوهم مدية علم مرتجى منة لنا جريء ومنج من ذنوب ومن ظلم محى الله عني بالنبي كل

0: أعطى المشعرات بالآيات والسور لزهد بكوني عبد المحسن الشوري. يا ظل بشعرات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري. يا ظل بشعرات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري. لسعد بكوني يا عبد الله فيك بلا حس ولزهد بأني تبت من قوري. ساق فعل لرب الله شريك له في المشعرات بالآيات والسور لزهد بكوني يا عبد المحسن السوري. يا ظل بشعرات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السور. يا ظل بشعرات
1: منعت من ضرر الأعداء حين سطوا بسحب منج نذير شأنه عظما. من التزمت له دين الثنا بصلاة في ديوري منصورا ومنتظما. دعا مدادي وأقلامي لخدمته هوزي لديك به ما حازه الكرماء. وسخت بباق قاد فضلا لأحمد عليه سلاما من به الضر أحمد. كرامات من يهوى المقفى مدامة إلى جنة فيها سفى العمر أبدا. سلام إلهي سرمدا عن صلاته على من له القاد ذو الفضل مذبدا. شكوري إلى الجنات من عام وخشش يكون رضا الباخي سرورا لأحمد. رمنا شكورا الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون. بالله جل هو الرحمن مقتدر وهو الرعي معتسامي وهو يغنيني. به غنيت عن الأرباب في أبد وأرتجي منه أجرا غير ممنوني. إليه قد تبت ذا بيع وزحزحني عن المناهي وعن أفعال مجنوني. وجهت وجهي له بالذكر ذا خدم لمن أتانا بمفروض ومسنوني. زدت القصائد للوهاب أشكره بها ولي ساق ما قد فاق مظنوني. عن نافع قادر بر رديت هنا وجاد لي بعزيز منه مظنوني. ناجيته مستغيثا وهو ذو كرم وحبل أنقذ ذا الوادي وذنوني. يا الله يا حي يا قيوم خذ بيدي واعصم جنابي بسر منك مكنوني. أنت الحفيظ الذي أبقي وقايته فلتكفني كل مخلوق يقاسيني. ناجيتك اليوم يا من كنت لي كرما يا مغنيا جوده بلواي يمسيني. أنت الكريم الذي تعطي بلا سبب يا خير شاف شفى كلي بتحسيني. شفيتني العام فاقبل ما شكرت به اضطابت النون قبل الفاء والسيني. كفيتني جملة الأعداء يا ملكي يا من عن العار تحميني وتنجيني. رضيت عنكم رضاء لا يفارقني لرقموا أهل الزقوم والسجين. نفيت عني من غروا بجيفتهم وأخرجوني كماسور ومسجوني. أني فرادي ومسني أكبر وهم صم وبكم وعمي كالشياطين. منعتهم من جنابي بعد سروته يا مالك الملك يا رب السلاطين. تنفيهم الدهر عن ضر وتنصرني بهم عليهم وفوق السؤل تعطيني. كتبت في البحر أني لا أمد يدي إلى النصارى عبيد الماء والطين. إن شاءه من به أبقي السكون به دنيا وأخرى بتصحيح وتوتيني. لله جل يدي والخلق معبدني وساق لي فوق ما عند السليطيني. لراد في البحر أعدائي وللتزموا والكل فيما مضى قد كان يعطيني. توجهي للذي مهما اشتكيت له أشكى ولي قال ما أهوى بتكويني. يقود لي كل ما أهوى بلا سبب أكرم به وبخير الشكر يحنيني. أعاذني وحماني من عداي معا ومن مريض رجي من كاد يغويني. نعم الحفيظ الذي مهما استجرت به أجارني وكفى قتلي بتليني. عني جلا ظلما كانت تعوقني وبالهدى جاد لي حقا بتبيني. محا عيوب التي كانت تزلزلني ولي يعين خيرا كل تعيني. توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني. عليه صلى بتسليم بجملته وجاد لي منه تكريما بمخزوني. لهب كونك وهابا منايا معا يا خير مغن بإعطاء المخازيني. يا الله يا بر يا رحمن سقرضي ما اجتليد نكسب غير محسوني يا خير بر رحيم هب لعبدك ذا أن لا يحاسب في يوم الموازين وجه لوالدتي ووالدي كرما وأن يجزهما خيرا بتنزيني على النبي صل بالتسليم بالحنفاء يا من كفاني عدوا كان يخزيني لك الثناء والرضا والشكر في أبد يا خير رب مرب قد يرقيني أشكو إليك الذي في القلب منكتم كم المراد بتمليك وتلقيني وجه إلي الذي أرجو بلا كلف وكف عني فجارا تلاقيني أنت القدير الذي لا شيء يعجزه فرد بقهرك لي كل الدهاقيني لرب قهرك من قد ثلثوا صمدا ثما وبكما وعميا كالمجانين دعوتك اليوم يا قهار يا ملكي يا من شكوري له والحب يضنيني يا خير مغن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد رد لي ذوي الفسح طرا وسعانيني وجه لي اليوم أسرارا تلازمني ولتكفني كل شيء قد يعانيني أجب دعائي بما فاق الظنون هنا يا مغنيا جوده ياتي بمظنوني نجوت من فتن الأعضاء إذ قصدوني بالمدافع طرا والسكاكيني أنبت إذ واجهوني بالأذى لكم وردتم الكل لي مثل المساكين على النبي صل بالتسليم بالكرماء ولتقر ضيفك دارك بتسكيني مد الحياة بما طرداه من عمل ولتهي قلبي بإخان وتمكيني لك انصرافي بقرآن أرتله وبامتداه رسول من كماموني صلاة بر رحيم بالسلام معا على الذي قد كفانا كل تخميني أعلى البرية عند الله منزلة محمد من ببشر من ببشر جا وتاميني لله أقبلت والمختار واسطتي وأرتجي حوز غثي خير تزميني حاجي لدى الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آميني إن كنت ذا وطر أو كنت ذا وجل ناديته وهو يغنيني ويحميني توجهي للذي يعلي المقام بلا إجالة لجهات الشام والصين رب يجود بطي قد يقي كلفا كما ينجي بلا سيف وتحسيني ضفت الكريم الذي يقري بكن وله حمدي وشكري وفي الدارين يعليني إني لطيف لعلام الغيوب هنا وراض لي كل ختل كان يقليني هو القدير الذي طيا يوصلني إلى مرادي دوارا كل ماهيني وجهت بالشكر وجهي للكريم ولي يسوق مرحمة منه من الحين أرجو برحمته المهداة سيدنا زوري مدينته دار الرياحين دار أمتي ما يزرها زائر لهدى يسر هي الدار دار الحق والدين خبأت كوني عبد الله قادمه وكونه لي يوم الحشر والدين لله أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني نويت شكرك في ذا اليوم يا سمدي يا الله ذا العين قبل الرأي والشين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كون مرادي ولرب ما يقشيني بطي والجذب هبل سول دونعنا يا خير مغني مرب قد يخليني ربيتني فلتوسع لي هنا وغدا بلا حساب وكن لي استحليني هبوتني بالذي قد فاق مطلبتي فلتكفني كل حين كل ملعوني مني تقبل وزد شكري وزد مددي وتل شكري بشرى حورك العيني توجهي للذي فرضاه من عمل ومن مقال وكل سوء تكفيني كفيتني ظمأ والعري ما سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجرينا بأمعاء الخيب في خلدي واعصم لساني من لحن أظنني يا رب صل بتسليم على سندي والآل مع صعبه الشم العرانيني عليه صل وسلم بالجميع وقل نيل البقيع الذي ابتدى بمضعوني بالطي جدلي ورد لي كل ذي حسد منازع بسنان الشرك مضعوني أنت المجيب الذي نجيت من غرق نوحا بفلك عظيم منك مشحوني دعاك من قبل ساداتي فكنت لهم فليستجب يا مجيبا كل ممحوني كون جميع الذي أهواه في أبد فكن ورد لي من أعدائي بتمريني إني لعبد خديم صرت ضيفك يا ربي وبالعتق والإطلاق تخريني لكن بكل سرمدا واجعل مسيري ذا جوف الفرى للورى مثل المحاريني صرفت حاجي لمن يقضي الجميع بكن وأتوصل بالممضوه في النون أعلى البرايا وأخشاها وأكرمها عند الذي جاد لي بالميم والنون لمن كساني ورواني وأطعمني يراعتي شاكرا كاللوح والنون حبي وودي ورضواني ومحمدتي لمن حباني بما قد فاق مظنوني يا رب صل بتسليم بلا عدد على بشير نذير منك ممنوني نبيك المستوى بالصالحين معا وكن بكن لي في باد ومكنوني
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى

إذا ما مدحت المتبى كبكب العداد، ومدخيله في البحر لم يبق دبي حاد، نفى من قلاني الله نفيا مخلدا.

لقد خاده إبليس مزحان تطيعا كريم متين تمدحه يمدحك ربه ومن لم يحب المتبى مات مطوحا لخيل وراد بحر الندى

صار مرجوحا لقد بان لي في البر كالبحر سبقه خجم في الدار لي خلد الجوعا أرى انفتاح المنتقى في تغربي غيبات

لقد جاءكم قد صار كل مجملا وحي علوم الدين نصا ومشروحا قلوب ذوي الايمان لله تنسني بخطي وقلبي للهدى صار مشروحا عن الله والمختار قد صرت راضيا وقد خاب من قد أم بالسوء مرضوحا هو النبي المنتقى قاد الانتقى وقبل نفى الشيطان في البحر مفضوحا يميني عليها بس من يقود من

وإنك لعلى خلق عظيم. وغد حصفعي بالذي الدهر ينشؤون، مرادي بربي قد بدا لي وأنشؤون، إلى خدمة يدعو قلامي لجنة، نبي له أعلى الجنان أبوئون، نويت امتداح المنتقى البحر مدة، ومدحي له في البحر قتلي جزاؤه، نبي رسول وهو عبد وسيد، ومدحي له قبل مجاري يزعزئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحي إبليس والحرب مطفئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحني إبليس والحرب مطفئ.

إلى ينتحى لم ينحني منه إرهاب خبيئات الدارين كون الإله لي قل كان باق منه إنقاذ أنجاب قل إنقاذ أنجاب يفوزون بالمنى وما عاقني عن شكر مولاي أسباب قل قل ضري الذي قبل قد نحن

يا محمد المختار لم يبدو مثله هو المنتقى المحذي حقق الرجاء وإنك لعلى خلق عظيم وداد لرب قادر خير فعال الصح فؤادي مع كلامي وأفعالي إلى الله قد وجهت حمدي بشكره طلبا محاكد الأعادي بإبطالي نبي جمل الله خلقه وأخلاقه والجود مثل لحطالي نبي رسول صادني عن مضرة ولقال سرا مخجلا

لخيل وراء بحر الندى طارد العدا من السر ما يكفي بي كل أقياني علي لوجه الله دين امتداحه فامدحه عني ما حد قبل أوجاني لخيل وراء إني خيور تسره عليه السلام من حماني أن أخجاني من الضر عما الناس طردا كفيته وينحو لغير الهول في كل أهوالي إذا الضر عما الناس طردا كفيته وينحو لغير الهول في كل أهوالي خرجت من الأهوال مع كل سطوة ولا ينتعي نحوي على كل مختالي لقد رم لي مدح النبي كل فاسد وليرم أخلاقي وليراد أقتالي قلوب العدامات لما سرني به وليراد صعب شايد أي أزلالي على خير خلق الله أبقى صلاة من حماني به عن كل مفض لأشكالي ظهرت ظهور الشمس يا خير مرسل عليك السلام من تعالى أن أشكالي يبشر خير الخلق خطي لجنة تبعدني عن كل مفض لأنكاري محمد الهادي هداني مصححا لي العقد كالأقوال فضلا وأفعالي وإنك لعلى خلق عظيم وعلى المصطفى وعن عن الخلق يرتجو فامداحه أحلى وأعلى وأنتج إذا المرء بالأمداح قد صار خادما أتاه من الوهاب وهب يفرج نفى المصطفى الأعداء نفى المصطفى الأعداء عني وأدبروا ورافقه في النف أوس وخسرج نبي رسول قد نفى كل باطل هو الحنبي لله اليوم منهج كيم متى تمدح يمدحك ربه كيم متى تمدحك تمدح يمدحك ذو الورى هو المنتقى المبدي المبهج له السبق والتقديم والفضل والعلا فقد دائما هداه تبهج على المصطفى خير البرايا محمد خاطبها ينكب واس ومخرج لقد جاءكم قد جاءنا في امتداحه عليه السلام الله نعم المفرج أتى في امتداح المصطفى آي ربه بيضاه أسال العلا وهو يعرج خلق بأن يسلم عليه بذكره فأمدحه من آي مولاه تخرج لنا بالا أن المصطفى خير سيد عليه من الأولى سلام مؤرج قلبنا بالأنوار في السبق وافقت وقد جاءني عند العدا من أمه

في الكون قد بدا في الكون قد بدا وما لسوى مقتلي فيه منهج يعد قلامي مع مدادي الذي احتوى سريع كفادي.

0: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال يا باق زحزح الضر والتبر، تغير بالمختار أغنى عن السبب، إلى غير ينكف البلاء لا إلي ما بدا كون ربي ذا الورى وهو لي وهب. نهى الله عن كل الأذى منذ كان لي، كلا غير الشيطان بالكيد قد ذهب. نفى الله بالقدر العظيم العدام عن إليم بهم لأليك ولي مطلبي جذب. كفاني كفا كاف كفاني كاف تبعت الخير نافع ولي برسول الله مختير من جذب. قيا قادت نفع قصفا عن مضرة ويطوب العقيم من يودي إلى تعب. على المنتقى أثني ثناء مجملا ومن قاده الباقي إلى الشكر لم يعب. لحمد ورضوان وشكر تجملت داعي باق بالنبي للمنايا. إذا ما صرت الخط بالمدح للنبي أوجدت الباقي أباني وبالذهب. خططت سنا يرضي البرايا مخلدا هدا من عيالي قد كفى الهول واللهب. لربي جعلت المنتمي لي وديعة وعني يكف العار في اليوم والرهب. قد انصرف الضر الذي كان قاصدا إلى غيرهم والكل ينجو من الوصب. على المنتقى أثني ولي وجه الندى ولما يجر البشر بالبشر والأمن قد نصب. هو لرسول الله صلى الله عليه من إلي الكتاب الجامع الخير قد سلم. يقود لي الآمال والأجر والمنى ولي خبد التأمين مغن عن الطلب. يقود لي الآمال والأجر والمنى ولي خلد التأمين مغن عن الطلب. محمد المختار يأبى مطرتي لغير به الباقي محى الضر والتبب. وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أذكار أمداحي لمن شرحا فضيبي الله إن البحر فانشرحا. أثني على المصطفى البحر مرتضيا أليق كفاني من حوى مرحا. نجا عيالي ربي بالنبي وزري صلى عليه كما أعداءه جرحا. نويت مدح نبي الله سيدنا محمد المسطى وقد قد قرحا. كرامتي مثوبة من قد ساق لي غرضي بلا أذن كفاني كل من قبحا. لمن كما العلاق في البحر مغتربا هيئة البحر بحر الفاق ما صبحا. عظامة المصطفى قد كبكب الضيفا ولو فرادي أمثين لم تدع شبحا. لو خطابي في دوري وكرمني حتى تفارقت من عادى وقد نبحا. أنت رسول الذي ما مثله بشر كان به البيع في أعداء قد ربحا. خذ السنان من خديم لا يرى ضررا فتمضي بك يا من كف ما ضبحا. لكم تداعي بأنفك قد نزلت كان محاضري يا خير من مدحا. قلبت مدحي قلبت مدحي إلى خير وراء به كفاني الله في الدارين ما فضحا. علم وسعي وآداب ومعرفة لقدها يا بشيرا قد مل القدحا. هي ابتجاهك للباقي بلا نفج صلى عليك لي قد قادر الفرحا. يا سيدي يا رسول الله خذ كتبي على القول وبشر بالملل ملحا. مكنتني في ديوري فاكفها أبدا ما سيكفني ما ليس منشرحا. وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أبكارا يمدحي لمن فضرا قال كرام الخيار السادة الفضلا. وجد على المصطفى ومدح رافقني في كل شيء بحبل الوصي قد جدلا. نبينا المنتقى ما إن يمازله في السر والجهل شيء قد يرى بدلا. هو تداعي رسول الله في أبد إلى سوى الأذى تقليل.
1: لذات بكوني يا عبد المحسن السوري يا ظل بشعارات بالآيات والسوري. لذات بكوني يا عبد المحسن السوري يا ذا البشارات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري لسعد بكوني يا عبد الله فيك بلا حسن ولذهب بأني تبت من قوري ساق فعل لرب لا شريك له في الملك والحمد رب الجن والبشر لا كلك ضيفا كريما قد يبصرني في السر والجهر بالإحسان ذا بصري فجاتني يا خليلي بسرور هنا بلا هدى في قرابي فانتفى كدري فقلت والقلب مني طيب بردا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجهت وجهي لمن تكرمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا لله شكري في سهر ربي هنا على ابتداء الذي لخار قربانا قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإهلانا دعوت برا رحيما نهما كرمنا في البر والبحر نهما الله مولانا كوين بكل لي في سليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتني فتحب للهام يا سمدي إدمان خير وإسهاد وإسكانا ربيتني بعد إتهام وتربية عن يوم تربية إسجد صديانا مكنتني بعد ضيق سقط لي هللا موسحا بعد ما قد خفت أريانا ناجيتك اليوم يا من أمس كرمني وسقط لي اليوم إيقانا وبرهانا إسرب قلوب النصارى يا خدير إلى نسري ورب لي من قد حس أوهانا بكونك الواحد القهار منفردا لخرهدانا على بسراء إدمانا نبهتني أمس تنبيها أرى عجبا أنت البديه لسي ما سال رحمانا يسرت لي أمس هبي يوم توسعة بها ألاسم ما ترضاه إحسانا أويتني بهدما داخل فهاد أصلا فسرمدا ليرد جنا وإنسانا عزمت وجهي إليك اليوم ساخدا من لمن قدوت له كحبا وحسانا دها مداري قدا هاجي لخدمة من تفسيره ضرر الأحداء أمسانا محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدومه تبيانا وجه صلاة بالأسلم له أبدا ولي بيانا وحني كفى حسيانا حملتني ربي بتكريمي دون هنن في البر والبحر سدرسا وتقلانا ملكني الهام يا وحاب فوق رجاء إيوال ترد لي أهدائي ومسلانا لجد برزق حلال طيب وقني ما لست ترضاه إسرارا وإهلانا ناجيت برا رحيما مقنيا وله أمري أفوض أرجو نصره لنا أذكر سقوري وسهلي هنا وخدا يا واسحا مخنيا ما سال ديانا أبلي بكونك وحابا منايمها أتا أكون بماهي الخيب ريانا مكين ووسيب مكسيال بتوسيات كليلة القدر أحيانا فأحيانا في كجهل المكسسافا بلا زلل وكملا بي أعيانا فأعيانا يسر لي الخير واحسمي وسل رصدي يا نافعا لم يسل برا ومنانا إليك قلبي وجسماني كساك يدي يا هاديا لم يسل ربا وحنانا لجد بلقياس والليمان في عجل حتى تبصر من قد كان حسنانا بكونك القاهر الجبار رنت هنا أن لا أناسها جبارا وسلطانا رد لي صلاتين يا قهار في أبد والتحميني وكفني مكرا والشيطانا رجوت أنك تحميني وتنصرني نصرا حسيسا بنيلي منك رضوانا وقيتني مكر أهدائي ومن معهم فلتكفني سرمدا حقدا وهدوانا اغفر سنوبي وحبل اليوم مطلبتي بكن ورم به لي سرمدا سانا إلي حب فراخ الذي لم ترضه قلقا والتمهني يا قفار ما سانا بهرمة المصطفى من سرت خادمه بالنسم والنصر سجحا ثم ميسانا حجي بقلبي تقبل وكني قطحا والتمهشيني وكملني بما سانا ربي استجب والتكمل ما نويت لدى توبى الذي بك تبنى فيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت مرتديا الى الذي سرمدا ان خالكم كان رب كريم حفيظ واسع صمد وابتغي منه تيسيرا واسكانا سدهم يوم سيدا قد يبصرني فتى وفيدا ورد لي دهر سجانا قدير قهار يا جبار يا خرضي رد لي الذي يقص الاموال مجانا ناجيتك اليوم يا برا حلي له سكر يخجل يا قوتا ومرجانا أنت الحليم الحسيم الحضر يا عملي أنت الحليم الحليم البر الرحمن أبلي بحقته الأسماء قهريا من أمسى يكابد أهل الحق أسمانا من قلت مسلتي لسي أعطيته صلحا أتى به قهر الأهداء إدمانا ملكني اليوم يا وهاب مطلبتي والتكفين كيد من للحس خدما ناجيتك اليوم سافقر إليك فكن لي مخنين وافتح لي اليوم بيبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر سخيبانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبصارات يا من فضله بانا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر وتل بفضلك مكسي رب قربانا يسير جميع الذي أرجو وأطلبه أتى أكون خرير الحين جسلانا يا رب قد لي في الدارين كل منا وتكفيني أبدا مكرا وخسلانا بين لي الحق كسفا لا يفارقني كما كسفت لأهل الله تبيانا اسرف قلوب الأهالي أن أسايا مهن لنصرة وهدي بي سيبا وفتيانا تركت أمس الذي قد بهده ومضى فالدهر بدل وهني كفا خسيانا وجه لي الكسف والتسخير دون عنا وتكفيني سرمدا جهلا وخسرانا فتراه أبلي فتحا قد يريح عجبا يا خير هاد هدا قبرا وحيرانا دفت الكريم الذي يقري بكم أبدا وأن أهاون في توبا يقت آنا دفت الكريم الذي في البر كرمني والبهر إساخ لي بالفيد قرآنا له خطابي يوم السبت في وطني وبان لي أمس ما خسار برحانا نبهتني أمس ستفيدا ومعرفة وسرمدا بي النبي الرب أسانا اترجوه إلى قومي سعادتنا وتكفنا يوم جمه القلق نيرانا أبي بفضلك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وخلد فيك بشرانا ملكني اليوم صيحا لا يفارقني من البصارات في دارين جيرانا عليك أسني بأبكار أجيء بها من الفيود التي تنصب ميدانا لسق دواما فتوهات أكون بها بصرى لمن بهدى الإسلام خدانا أنت الحليم الذي علمت حسبك ما فأخو بتيك ميدانا فميدانا كوين لي اليوم تيسيرا يستحل لي سحبا بإيجار ما خد كان فقدانا سبد جناني وسدد منطقي وخني لهنا بإهدام ما خد كان وجدانا يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقليما ورجحانا ربيتني ربي في الأهداء مقتربا حتى رجو هي للأوطان قد آنا ملكه بيدك ما يختار من قبلا مكر ولا سلب وجهه مسانا ملكه يا ربي ما فاخر منا كرما يا من يسير من قد جاء سبحانا ناجاك مرتجيا أن لا تقيبه وتكفيه يوم بحث الخلق ميسانا خيب رجاء الذي يقليه في أبد من هامه قوى كان الحج ميسانا لو اكتب الهام أجرا لن قطاه له في كل ما فيك ينوي من هدى سانا خلب قلوب الهدى ترا لنصرته في البر والبهر يا من انت لنا ناجاك مرتجيا ما رام في حجل يا خير من أمه من كان حجلانا أنت المهد الذي أبقي البقاء به دنيا وأخرى فحبل الحوض مولانا تركت ما كان لي بالبيه متقيا ما هند من لي يقضي حاجتي لنا فتاه وهاب يا رساق يا ملكي ليفتح وهب لي وارزقني بكن لنا ديخي أسل عاجلا بالبسر محمد أتى أقيم لدين الله أركانا يسر جوهي لتوبى وهمي وقني أسل ورا والتطيب لي سما إسكانا لك السماء والأراضي والحواء بلا مسالك لي ردمن سكه بانا أجيب وصلي بتسليم على سندي محمد والتهب لي فائخا بانا أصني على من بفتح الخيب يفضيني وأرتجي منه بسرى سورة التين له كلامي وسنتي وهو يلهمني وبالبصارات دون الكدياتيني له كتابي وأخناني وأكرمني وكونه لي أنساني بساتيني أبلي بهرمة لفس الله كن أبدا يا خير مفتن بكسر منك تفتيني كففت قبل الأسى عني بكونك لي وسق مرادي لي بالكاف والنوني نجيتني اليوم من حولي إلى سلع قد بهتها بخفين منك مكنوني فجرينا بها ماه الخيب يا سمدي في القلب مني وسدني فوق مسنوني يا أكرما لم يصل برا ومقتدرا يا من له تكل من أفعال مجنوني كونت لي كل خير كنت راجيه بلا حساب ولا لوم وتخنيني وجه لي اليوم كسفا لا يفارقني وتخني مكسي بمفروض ومسنوني نبهتني فلتصد علما ومحرفة وتل حياتي أجرا خير ممنوني مرامي عند الله أحويه سرمدا بجاه الذي أهلاه أهني محمدا أزوني عن الأهداء والنار والبلاء سناهي على من صحصح الدير أحمرا مدادي وأقلامي لربي ولنبي أجاري بها من أخلص الصحيح همرا متى ما أحد للمت والسكر خادما يجب بالمنا والهود ما صال أحمرا دعا يستجب بالمستبع ربي سرمدا ومن يتقبل ربي مسايا وحمرا يا جملة قد سلسوا بضلالهم من لم يكن ولد له أو والد أخرجتموني ناتقين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهر وسننتم أن المدافع عندنا والكل منكم ساخلا ويهاسر وما قالكم حق فإني عبده وخديم عبد الله وهو الحامر وما قالكم إني أجاهد سارق إني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا قديما والمهيمن شاهد إني له عبد قديم للنبي وهو المقدم وصفيه الشاهد صلى عليه بآله وصيابه بسلامه رب إله واحد صلى عليه مسلما وأحازني من ختلنا إبليس وهو المارد وأقامني سبحانه بالمصطفى فيما به تات المنى وأشاهد وبه كفاني أهل قطب قد تقوا والكل منهم بتناسه حاسد سيف

لسوم وتناسه وكل منهم هاسر وبكون ربي لي أكون موحدا من لم يكن ولد له أو والد يا الله يا رحمن يا رب الورى يا من له كلي وفيك أواعد كن لي بما فاق السنون تكرما وقني الذي فيه البلاء وصدائد وتقنني دنيا وأخرى يا حليم يا من له مني تجاي تجيء خساهر يا خير مقنن بالكتاب هديتني وبسنة الماهي الذي هو آمر لسد بسكري سرمدا لك محردا وإلي من كترائف وفرائد يا ربي سقلي سرمدا فوق الذي أرجو وإني في محلي خائر يا خير مقنن أستغيث بفضله يا من له مني هناك مساجد ليحجل النصر الذي أرجو هنا أتى يلاسمني هنالك ساجد ليحجل النصر أسيسا ها هنا أتى يفارقني كفور جاهد وأدم صلاتك بالسلام على النبي في آله وصيابه يا واهد لما هن بصير سان كل مهرهيم مديه مع الآداب والهلم والسعيم خلامي عليها دين متهن لسيد أتانا بقرآن حكيم من الوحيم دهاني إلى متهن نبي سيد بسرهيم وفي أكبر الدوان محبسره وهيم جرى للذي فر البرايا له به من الخير محبوطا لدى الأخص والجريم أتاني أمان من بلاء وفتنة كفيت السخاء كالجوه والفقر والهريم إذا ما مدهت المنتقى قاد لي به وداد وصف رافق أنفح الدريم كريم متى تمده يمدحك ربه وفي متنه فارقت سكن مع القيم محمد المختار سادي لمالكي عليه الصلاة والسلام من الحيم رسول كريم من كريم مكرم عليه السلام مصيب السلم والغيم سلمت من الأهداء والمكر والعصا بجاه الذي يغني به الله عن مسيم ودادي لمولانا وللمصطفى النبي وللآل مهما فارق القصة بالقسيم لقد جاءكم أصنع على خير مرسل أمانا به الباقي أن يستقفي والوسي مع المصطفى خص الأهادي لجانبي وإني على خير كثير محل وقيم نبي نبي جمل الله ساته كما أحسن الأخلاق بالطهر والرقيم على نلي القهار بالمصطفى النبي قلوب الورى حمد له ما لحنه نويت سكور الله سكرا مخلدا على من به كل يصفي كما يهيم فرحت بأن الله باق ومالك وبالمصطفى أخنا عن المين والرئيم سألت بوجه الله ربي وكان لي فراخي بلا حوض له سنبك السهيم فالله كلي كل ما لم يهب لي براق على كل الورى أفضل الهليم محمد المختار بهابي الورى عليه السلام خير من جار بالهليم على الله أصني صلاة مسلما على من به ذري لدى الله سوفني سمام وراء حصري لدى الله في يدي وما رمته من مالك خارب الأنيم يميني على الأحداء سيف مهند فمن لم يسالمني يمره سوقسيم سمام سوي الإسلام فيها فمن أبا مكوسي في الدنيا أصل ماها الجسيم علي لوجه الله دين السلام أماني به الباقي عن المكر والبخيم لربي سكوري بهدام دي على النبي ولا تنتهي نهوي سوى السطف بالتقيم يصفي لي الخيرات ربي بجاهما كفاني به الأهداء ترا بآلئيم أديات ربي قد هددني وصفيت وخطي يري الغراء الخصي والنهيم مدادي وأقلامي لربي ولنبي عليه السلام هافز جلح النسيم إلى بس خير الهلم في صدري مهتد أدى الله كلي والمبيعات كالنسيم علي التواليف التي يهتدي بها إذا سعى ربي خير من فاص بالوهيم نوى القلب مني بس علم يقول صد تعلم والتعليم لله سدهي تحيات باخر قد حول الكون ملكه على أحمد المختار من متهوسيين توجهت بالمختار والسابي مدة لمغنن به لجار بالسكر والطيم مع الله بالماهي إسابي مصحيحا وإني بماهي الخيب سبته والريم أزوني عن الأحداء والداه والأساء سفيه الذي كليتي سان بالهيم رباه كتاب الله والسنة التي أحاديثه تفسيره لسسا حزيم يقود لي الباقي بقرآنه المنا ولي بارك الوهاب في العين والعصيم سراتي سرات المستقيم الذي به قسمنا من الأقدار كالميل والقسيم علي لوجه الله ترتل ذكره قديما لمن أخنا به أن أصل المسيم لمن خاد لي أبكار علم وخيره سكوري قديما للذي نهج سوقفين يدي مسقدمت المستباسات الرفعة قسمت من الأهداء والرحد والصفين كفاني إلهي بالنبي المكر والسخاء وصافي فيود الله في القلب سوخرين ما الله قصد الدر نهبي بجائما قد أدفع نارا قد نهر قبل بالوريم بجائما حاس سيدا بعد أسناهم نلنا فلاحا وخير الدين أسناهم أفضي سكوري ربي بعد محمد الدين على الذي قد هوى في سول أسناهم ليخاد ربي الذي قد جاهد الكرماء به وهدى كلي وأنماهم محمد خجرت نهبي مناقبه عليه من ربه الباقي سلاماهم
wajjatu abkara am

جاءت أبكار مثيل الذي أبدا يقود لي كل ما أرضى وأشاهم محمد أخجلت أنواره قمرا وكل سمس هوت في الدوه أبهاهم نبينا لم يكن ترواه في القدماء ولا يرى سروادا في الخلق سرواهم يزني بذلك أقلامي عليه به كأنني عند ترب فيه مهواهم نبينا خاذ لي ما أستبد به مهل جماعة فضلا من مساياهم رسولنا أحمد المختار قدمه باخ قديم هددهم رئاياهم آيات أحمد لي خاذت مواهبه ولي تقلد ما أرضى وأهواهم واجهت ربي بمده المستوى سمنا وانخاذ لي كون ربي لي بجدواهم فر اللهين لخير سرمدا وجلا وليس ينهو جنابي دهر مساهم رمى الإله الذي لا شيء يهجسه صحيح من أمد الريهان منهاء أما جهاتي مغن قد مددت يدي له وأخنا به كلي وأهلاهم يهمي جنابي للجنة رافعه بالمستوى خير من أبداه مولاهم محمد خاذ لي ما لا يفوز به خيري من الله من أبدا وأخفاه فرحت خير ورافق مدي وله قتي بتمليك باخ فيه صفاهم أقسمت بالله إني لنبي أبدا خل وهب وما آباه ياباهم نبينا المصطفى خير ورا خرضي في كل سيه وما ياباه آباهم ترى خزاهد توهدي لمالكنا سواهد الحق منعة لمن باه والله إني يقل الإله به ابن له دون قصب فيه أجساهم لغير الدري جرى إبليس مقتهبا مؤيسا من جهاد الله أقصاهم لقد تبين للأهداء مستمنين أني حبيب لمن ندهم بي اللهم ولو فراد ومسلم مدبرين محن لغير الدري أنهم الواهد اللهم أكا سلام كريم لا يقيب من بلا سرم تؤلم جنجا بذكراهم فوصي بذكر حكيم لا يفارقني مهابه المنتقى أسني ببصراهم قرايا آي كتاب ليس يقربهم إبليس قطعا بمن قطاب مصراهم لله سكري على خير الورى وعلى أهلا كتاب بوحي الله مجراهم عجي قد الله بالمقتار دون فرا ينخاذ لي كل ما لله يرضاهم سأشكر الله للجنات مرتضيا أنه ولي خار إبقاها وأمباهم بناني الله إسنا مانها وله أمدي وشكري على من منه أبداهم يرضى لي الله كوني دهر ساكره وخاذ لي خير مكتوب وأجداهم أرضي إلهي وأرضي المصطفى بتلا وتلك كتاب الذي قد جل معناهم لكم خطابي أهل الحرس جملتكم بفضل من سؤلنا آتا ونلناهم ليسدوا دهر أني مؤمن أبدا ومسلم محسن ما حسبي اللهم هو الإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي من سا أحلاهم له الوجود الذي قد سانه قدم ما البقاء الذي أبقى من أبقاهم الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يخله خير من مولاه أشقاهم إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يصيه مولاهم لأحمد المنتقى ما لا يرى أبدا لخيره فاسما لله وعلاهم الله فضل له قدما وقدمه ومن أبى ناجه بالحصل خلاهم هو النبي رسول المهتمى وله تاوي الأكابر من والاه اللهم إن الرسول لنور يستنار به دنيا وأخرى فمن هاداه أرضاهم له خطابه في سهر ربيه ولا ينو جهات الذي بدر هاداهم لك الوسيلة يوم الحصر من ملك اختار كونك ساسبق وأجراهم إليك تنخاد يوما يفهم الصفحاء جميعهم يا بصيرا نلت بصراهم أديتي يا رسول الله آكبلا رد وكن لي يا من جاءه الجاهم ولي الله أنت دهر واسطتي يا من بك الله ما لقار أن جاهم حوصي بربي وهو الواحد الأحد من اللهين كفاني سر من جهدهم لله قد تبت من تنبي ومنه وجيم وهو المكرم منهم الفرد والسمر يسوق ربي ما لم يرضي أبدا لخير نحوي لا ينهوني الكمد هدية من إله دهر صافية ولا أسأل عليه دهر أحتمد تصيم مقن كريم نافي سمد على نبي به لله ألتحد وجهت كليتي لله ساقد من للمصطفى من هو المختار والوهد كتبت للشكر أني لا أمد يدي إلا لمن لم يكن كفا له أحد كتاب ربي كفاني كل مفسدة قبل التوجه لي فانقاذ للسدد للأكرم الواهد امتدد يدي وله أمدي على خير من يهدى به المدد توبي إلى الخافر القفار تحرني كليتي بنبي المنتقى رشد وعلاني الله والمختار في أبد فضلا وفصل بما قد وده الحسد إبات ربي كفدني كل محلوكة يسو جنابي بها والقلب والجسد وسقت بالأكرم المهتي بلا هود وساق فضلا لخير دهر من حسد رب الإله وخير الخلق واسدتي وانقاذ لي خير من قاذ له الأبد بالمنتقى حتى ربي ما حلي مهن وانقاذ لي أجر من بالحق قد حبدوا بالمستوى لي بنى الخدوس مدرسة بها يسول الأسى والجهل والكبد أسكى صلاة بتسليم على سندي محمد النور من بالخير قد سعدوا للمستوى في جميع آل قدت صلاة تنبي السلام من الباخي بمن وحدوا أني إلهي بالماهي أخوخ مها من حق من قربوا مني ومن بحروا
رديت عن مالك مغن يبصرني إلى الجنان بخير لا تنال يدم سكرت برا رحيما لا يوجه لي إلى بصارات حسنى لا صمت سيدم أخناني الله أن مكر وأن أسد أتمهدني قمات النفس والخود لانخاذت النفس طوها والحياة ردا أتمها أن جنابي له والأود هني عفى الله بالمختار سيدنا أفن به ليس ينهو نهوي السفد سلمها برسول خدمها أثني ببسر من ليس يهرو ملكه نفد ينهو لخير يظلم كالسلام مهن بمهو من هو رب الهرس والصمد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأهد اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبصره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه القصيدة وعبلي فيها ما لم يكن قط لغيري ولا يكون أبدا لغيري من القوارق والعجائب والكرامات واجعلها لي أمانا من مكاره الدنيا والآخرة وتقبلها مني بقدر عظمة صادق وبمقداره صلى الله تعالى عليه وسلم بلا سيء يسوءني أو يضرني في الآل والمهال آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. واجهني جزاء صبر وجزاء شكر بلا

كل ما يودي للحزن لغير ذاتيك من له الشكر اتزن نزعني من البرايا الصمد ومنهم نزعني محمد نفعني كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله كتبت سعد الله الأحد مثل عبادات وزبت من جحد للمنتقى وجهت مدحا قد جلب ولي رضاه ولي اليمنى السلب عبادتي بالخط والتلاوة خلدت الصلاح والحلاوة لله قد أوصلت توحيدا يهب لي المنى بلا عدا ولا رهب الله جل أحد والله الصمد الذي انجلت علاه خاب مسلس الذي لم يلد وليس مولودا وطاب خلدي طبعا نحوي معين قد رصد من بعد ما باء بما به قصد قلت ولا إنحو لذاتي كل من يسقه ضري ولي طاب الزمن علمني بقل هو الله أحد ربي ما ساق لغيري من جحد فيمحى بلا بقاء أزري لا يمحى المانع المؤثر يقودني إلى الجنان البشر وطاب للطي وطاب النشر من لك يجزى صبر وجزاء شكر إلهي ووعدي نجزاء وإنك لعلى خلق عظيم وجه خير الخلق للخديم جزاءه مع جزاء القديم أزكى صلاة بسلام سرمدا على الشفيع ذي المزايا أحمدا نجابة المختار

كرم خير خلق مثل الجود نحى لمن عبد ذا سجود لطف ربنا بالجاه المنتقى بكل من يهواه من ذوي التقى عليه أفضل الصلاة والسلام كما عن الخديم زحزح الملام له البراعة بالسبق والعلان خلق غيره به باق على أعلاه مولاه كما حلاه أعطاه مولاه كما والاه خدمة خير عالمين أحمد صلى عليه من كفاني كمدا خدمة خير العالمين أحمد صلى عليه من كفاني كمدا لي وجه الأمانة والصفاء وخدمتي له حوت شفاء قدمه فوق طر الأخيار صلى عليه مذهب الأغيار عليه الصلاة ذو البقاء.

من أحب من لم يحبه لنار كب محمد ما في الورى شرواه صلى عليه مشبع رواه وإنك لعلى خلق عظيم ودي لربي المكرم الأحد من كونه لي بدا يوم الأحد أشكره اليوم شكورا عجزا مثلي عنه لي وعدا أنجزا نبهني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا والصفى خلدي أكرمني بكونه إلي الصمد وقادني به إليه أحمد لم ينحني وليس ينحوني اللعين في الحال والمآل زبه المعين عبادي ربي بمدح أحمد زحزح إبليس لغيري مكمدا إبليس قد ندمت من توجهي يرضي بمن له توجهي خاب العين بائيا بالندم من البراس خائفا من خدمي للمصاوجة مدحا دفعا إبليس للبكاء وهو اندفعا قط إلى المختار مدحا قد سجب مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب قط إلى المختار مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب عدت لخدمة النبي المشفع وقادني مخجل كل مدفع ظلني حب الإله والنبي وخلق العادة لي في طبي يؤمني إلى الجنان ما يسر ولا يستر القدير ما عسر مع سوى ما سري عني الأحد واجله لي قادا من يوم الأحد وإنك لعلى خلق عظيم وثق بالله العلي مع الكتاب وكان لي بلا أذن ولا عتاب أشكره على المحاء الضري والتعبي.

وبالشكور رفع الميزانا. كتابتي أحب لله الكريم من جل ما له ثواب لا يرين، إلا قد أوصلت توحيدا يدور من خياره الشموس والبدور. علي من بثبوت القدم من أطرار ذي البقاء والقدم، إلا أوصلت وللرسول ما جدر به بخير السول. خذ جميع العالمين أحمد صلى وسلم عليه الصمد، فكون الله رب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين. لم يخف كون الله رب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين. قدم أحمد على رقاب من مضوا ومن ياتي ومن في ذا الزمن. أبط ربي بخدمة الشفيع والقاضي به صيت رفيع. رضيض رسول الله عصمت من حر والضر لله. ينقاد الجزاء والأجور

وإنك لعلى خلق عظيم. ولا اللعين والأذى لغيري ثابت بجاه أذن خير.

الآل والسحب في الحال وفي المآل اللهم أفضل الصلاة والسلام للأنبياء قادنا الله الكلام كبت ربنا العيد عدو فانكبت بالمصطفى الذي تقدم السبب للمنتقى وجهت ما أعلاني في أبد وكب من قلاني أن يثنى قبل ذوي الحميم بخدمة المشرك

قيسنا يا خير من أعلاه بق هداك والمنى والاه لك شكري أبدا على فراق من لم يحبني ونيل العلم راق قدمك القديم يا مقدم فمن حبني إليه الخدم عليك سلاق سلام من جعل خطي سورا سورك دواما فانجعل عليك الصلاة بسلام من جعل خطي سرورك دواما فانجعل ظهر لي كونك خير العالمين أنت النبي والرسول والأمين أدل عدادك العلي من قبل أن أراهم الدهر وكل با وأن وإنك لعلى خلق عظيم خذ النبي والرسول أحمدا فبل غيري كل ما لم يحمدا إن ابن عبد الله فاق

قاطع. علم إبليس بأن المنتقى خير وراء فخاف منه باتقاء. للمنتقى أشد كل مشرك تمغذي العدا مغيب لم يدرك. أبا أبو جهل تقدم الرسول، أبا أبو جهل تقدم الرسول، عالت سمات معتي خير سول. خاب أبو جهل وناداه القليل لقماط بها تنسى الحليل. لم يبحث كذاب أي مسيلما أتركة لمسلم ومسلمة. قال هدى الله أبا بكر إلى خدمة دين الله عبدا زائلا. عمرهم عزته والنور، عثمانهم ثم علي صور. ظهر حق الله أما الباطل فجده قيم بدر عاطل. الذي لي أراده الله بلا منازع لمن أباه كبلا. مدح النبي والرسول أحمدا، زب لغيره كل ما لم يحمدا. وإنك لعلى خلق عظيم.

حكيم منه إبليس أبق أليس الله بسلام سرمدا للآل والصحب وكل حمدا للمنتقى الإله الواحد نور ينير قلبك غير جاحد أن يشك أحد في كون أحمد المختار نور الكون خدمة خير العالمين فهمت صدق صدي عوما نافعات أفحمت خدمة خير العالمين فهمت هذه علوما نافعات أفحمت لم ينحني شك ولا توهم والاستواء قلبي ينحو الوهم قلبي يسأله الجميل عن قبيح وليقود النور في ما لي يبيح علمني من لوحيك والقلم من ليقود علم ما لم أعلم ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني يعصمني

صلاة من يسوق لي مرامي على النبي درجة الكرام صلاة من يسوق لي مرامي لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام إن الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور إن الذي كتبت في البحور

0: فسير موت على من ناه وعدا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تي نك المرجي تي في مي في تي نجاري كيرغو ماك دي بوخاتو المباركه برب بو خامني شيخ الخديم فوكيات اك جروم ي مودي ييغا خامني امناكو سي كاو سوف في لا نيك مو نيو في تي ويرو جانفي اتو 1912 دبوك هاما لاسيسين اتوم جوني اك نياتي تيمير اك فانوير تياتي غداي دي برب بو خامني نك بيم في ديك اي سبب نيوكو في اندي وون توبا بيغا خامنتيني ñom la de suñu borom dogalon ñu ay nonu jamonom ginnaw buñu andek mom lu jégué fanwéré at té amuñu ci mom benn ndam ci liñu bëggoon ñu japp né war nañu ko mëna ni ci barab bi nga xamné réew téru la won té wajalon nañ ko ba japp né yar bi mi def ci dongo yi ak talibé yi bu boba du mëna nekk mu wax né nak loolu sabab si teunkel nako bopam ci ramu masiri ila jurbel la da lassassin لو عاينوا سر ما في سير ما راموا فالسير موت على من نازه واذن وانه لي ابخاء واكرام ولاني نوني ساكو نيو سمك جوغي تيين جيم سي في تي نجاريم واي بونو خامون دي لي سيني بوروم جوبو دون كو ديف نдах دي لولو داي دون سمك ييكتيكو اك سمك تيدغا با فاو واي نا دون توروخ تانغي تي نيغا خامتيني نيوما في اندي وون
2: serigne bi gaaw ñaar fukki fan ak ñett la xeye jollof yendu ci bilkisi fanan ci lu mel keur xere kabe ñew kaddu ballo ju dimanche gonde fe julé timis daru manan fanan ci daru halimul khabir keur serigne ndam abdourahman lo julli fu suba di altané xeye fe yendu ci ndula keur modou saw cheikh de cantoba julli fa takusan gonde ci ak ci ndiarem juroomi waxtu ci taggan wal 5h30 di bisub altané di ñaar fukki fan ak juroom ci yaru tam harit ci xama lesin tolo 1330 ci gaday gi tolo la 500 juillet 1912 julik timis la fi serim ñeuk julli ñu dalal ko fe ci école b den ak sinalek mo am fi ab dir da bi nga xamé ne andi na serim bi ñaarem fofu lañ ko yobbu ci commandat bi mu yor ko fofu ci 1912 serim bi amna fofu fukki wër ak ñaar ndax la ma 1913 la fa joge soga señ ci keur gu mag fukki wera ñaar yu fukki wera ñet señ bi amna ko fofu ndax tam xarit nga xamne ci la ñewé fofu bimu fa jige wat sa gam ga sa dewen sa la fa jige wat dir bobu nak ci fukki wera ñet yoy mu fa am nak talib yi di keun di ñew bobu sax da non limité won señ bi ñi mi gis par jour waye toujours ciow la ci mbedd mi talib yi di ñew da nga ñu jang ay khasside sa su ñu jang khasside guddi ak beccëk commandant bi wax serigne bi nako lay da ngay sét fu jégué fo xamna do sori ma dila man di gis sa su ma soxla dila gis serigne tektal ko fi kër gu man ndax bobu fekk na da na dox du fi jaar serigne bi wax ko ko commandant bi da di ñew jox ko fi kër gu mag gi nek tay lolu commandant bi joxon lolu 1913 la waye nak biñ ko défé ab dur lañ ko ñëk def mom la mag ni daan def ñent fan ci aw gam ci xama alsesine 1330 ci gaday gi depo 1913 ci la seigne touba sanci mom bir keur gi mam keur gu mag nit ñi ñoko tudde keur gu mag ndax bobu nim ko toll ndax 313 mètres carré mom la keur gi nekkon ñenti koñ yi koñ bu ne ñetti témé mètre fuk ak ñet donc muy jeysun mo la nga defon riyaay gogu mo reuy nak keur tru keur gu mag bu wat baatu wolof moko andi bobu seigne tuddu ko wenn ko tru

أحمد لا صالح هندس الجمال يحمد بسم الجميل الله والرحمن النافه الرحيم سل أسماني الحمد لله الذي قد جعل سنسمى صحيا خالصا فانجعل أحمده سبحانه وأذكر وباللسان وفهادي أذكر أذكر رب العالمين الشكرا وقد كفى كل الهدى والمكرى وخلد السكر له والحمد وقته أنيمها والحمد وأفضل الصلاة والتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا خليلنا الحبيب محمد من سرمد حبيبي وآله وصحبه الرجال من خاد للبصر بلا مجال وبهد فالخرد وجه الله من لسواي ساخ كل الله نويت سكره تعالى برجس وخيره ولي وعده نجس سماته مفاتيح الجنان في خدمة المطهر الجنان أو أنه مقدمات سولي في أخص أجر الله والرسول أو أنه مخالق النيران في سكر محبود له الداران والله أصل بوجهه الكريم كون النساء مئسا صوابا لا يريم وأسأل الله بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام المطنب كون النساء مئسا لديه أكبر رضا وكونه سرور الكبرى وكونه فرات أهل الجنة وكونه للجنان جنة وأن يكون فرحة للهور الهين جنة عن المدهور هذا أوان الانصراف للقدم لوجه ربي في البقاء والقدم أسير محل الأبرار هنا أسير وصلنا العداء أني هناك أسير مسيري محل الأخيار لله بالنبي وما لي لخير الله أعود مسير يسير بي الجسد الذي خادني إلى كريم عليه ما أروم يسير سكوري بأقلامي وقلبي وجثتي لمن كان لي بالجود هو الشكور نصوري وتأييدي وحفظي لدى الهدى من الواسه الوهاب فهو النصور أميري لدى سيري ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يمير أجوري على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجير نزوري كوني أبدس الحرس وحده خديما لخير الخلق وهو نذير يجيرني الكافي به من أصل الهدى ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبده وخادم النبي وأمر البرايا للإله يسير سهوري وأيامي قدا لي سواهد بكوني عبد الله وهو شهير ستوري في الدارين متي محمدا بنسم ونسر وهو نيم السطور وغاتبته في البحر السير ينتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الهدى تعبت لي النفس هاؤنا وأنت بمدهيك الصلاة جدير فصل خالقي روض الهدى لي مهن بما أهوب به للبر أنت نسير فصل خالقي تعجل أو بي بمنيتي فساك أهل المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما محل آل والأصحاب نهم بدور ومنه صلاة مهسرة من إليك يا مناك الكلي يا من نداه بهور أخسني أخسني يا صفيه وسيلتي هنا وخدا يوم السماء تمور وخدني من الفجار والبهر خانما إلى البر والأبرار أنت بشير فبصر سوي الإسلام بهاجل وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إليه أمور على خير خلق الله طرا محمد سفيه الذي كل يقي وينير مع الآل والأصاب أصد الهدى مهن سوي السب عني كل من سيجور على خله الصديق رضوان ربه كما خارنا في الخارهين يسير على سيفه الفاروق من ربه ردا كبير كما قد صبه وسير ومنه لذي نورين أبقي رداه كما فاس بالنورين وهو صبور على والد الستين أصنع ردا كما أباد الهدى بالسيف وهو الشهير بصوري كتاب الله والسنة التي بها أحتمي أما نهاه بصور قصوري خلد والأهل حني تفرقت لمته الذي أنه المديه قصير خرور ورا خر النصارى بكيده وسنوا السنون والسنون خرور لرب التفاته لا لهم تائبا له من السنب والآفات هو خفور له تبر من حيب التفاته لخيره ومني له أحد علي دمير له تبر صابيه وأرجو رداه ومني له شكر يدوم كثير فجهت ببسر منه أبقي سكره عليه صفاه والمقوس هبور وفي القلب من ردوانه ما أكنه دنينا به إن الصدور خبور
لمولاي حمدي راضيا عنه شاكرا على سر سري والخبير خبير رديد به ربا يسخر ما يساء لمن شاء بتيسيري هو قدير فأكرم به ربا نفع أني الهدى وساخ المنالي والجناب حقير قنيت به ربا وليا يقود لي مرامي وإني شاكر وفقير أموري له فولت والقلب طيب خريبا لدى الأهداء وهو بشير رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي وأصحابه في الهرهين أدور وخاتبه بالمته وهو بطيبة وإني له جار هناك يسور وخاتبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رداه سرور على جملة الأصحاب رضوان ربهم كما جاهدوا من جار بي سكفور بهم أرجي من مالكي نصره على سوي السرك بتسليسه نتجور يصنونني وقت اقترابي لديهم أسيرا لهم والكل سم يهور ويارى أصا للسياتين والهواء وإني لرب الحرس جل أسير أسير إلى سلبر والبار حابدا ولست إلى الفجار عود أسير مسيري إلى الوهاب جل جلاله وما لي إلى خير الكريم مسير تمسكت بالحبل المتين مرتلا وبالهروة الوسخى التي هي نور به سرت من ربي لربي موحدا وهول النزارى والبهور تمور به سرت من ربي لربي موحدا وهولي نصارى والبهور تمور هو الكنس والكبريت والسار لي هنا به تنتفي نار خضر وصبور كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للخديم يمير كتاب مجيد من مجيد ممجد لعبد مجيد للكفور يضير على من به قد جاءنا منه منصرا صلاة تقيني سواء أيس أسير أمرتنا بأن نصلي على نبينا يا من به تعطي الهلا نروم منك أن نصلي على كما أمرتنا فسد بنا ولا نروم منك برسول الله عليه خير الصلوات الله أن تكتب الصلاة وتسليما أنا له وحبلنا حلوما للمستوى صلوات عنا مع السلام من ربي حيث عنا للمنتقى أوصل السلام المهين يا من به كفيتنا كل لعين اجعل جميع صلوات ساكية بالغة إلى النبي نامية قبل النبي كبس الأبيات يا من عليه أنصل الآيات وخيرها من خدم الخديم مواهب المقدم الخديم مد صلاة مها تسليم سماء إلى النبي ذا الأرالي والسماء للمنتقى الذي تفاخر مضر به على الناس على الناس مها منص حدر أوصي صلاة بالسلام الدائرين له يقودان جميع حماير آت النبي المنتقى الوسيلة يوم القيامة مها الفضيلة كريم رسول الله السريع بما هو الدرجة الرفيعة تصيب من هو لنا المسمود هل الذي مقامه المحمود عبد رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم يا مهتيا لا يخلف الوحد جميع ما خط وحدته صفيعا في الجموع سلام لا يخلف الميهادا على الذي خرخاد لي إسعادا للمنتقى أوصل بالانتهائيم جملة ما خط كان ساستهائيم للمجتبى خير البرايا أحمدا أوصل جميع قدمي والتحمدا وصل بصارات الكريم السمدي إلى النبي المنتقى محمد نافه يا سمر يا سكور يا من له من انتهى السكور على النبي المنتقى الرسول صلي وسلم وجد بسولي على النبي المنتقى الرسول صلي وسلم وجد بسولي للمجتبى الذي له قلامي أوصل صلاتك مع السلام يسر بجاء المنتقى للمنتقى في منافها دواما تنتقى اكتب له الصلاة عليه الباقي بسبب ما خاب عن صباخ للمستكتب يا كريم وابدا بصارة من خلمي حيث برا نافه وجه لنبي بالنبي بخائبا أن أقرب وأجنبي بجائه أوصل له حيث يكون بسبب ما ليس يدريه مكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا آت نبيك رسولك المرام في آله وسنبه بلا انسرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا خريب يا مجيب يا مكرم يا اكتب سلاميك بلا انتهاء للمصطفى الحسن واللهائم أحد يا نافع صلياني مسلما على النبي بالمن يا رب يرضى عن سهاب المنتقى سوي رداه والوداد والتقى يا رب يرضى عن سهاب المجتبى وكل من قربته بالاتباع قبل الذي فتح دون اللطيم لباب سكر المصطفى في خطي اكتب بصارات اكتب بصارات تسيد راخدا للمصطفى في يومنا ساوى خدا أوصي صلاة لا تهاكي الصلوات لمنتقاك يا مجيب الدعوات للمنتقى الذي به لك انتهى سير يقود بخدمي ما يستهى لمصطفى خير البرايا أحمدا خلي الصلاة والسلام سرمدا ذب الحناء والأصى من قبل أن يقصده يا من له قلب ادمعا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احمد حبنا
naji jami haman ahabuni khadam min al hasabi wal tudim li raqadam amin wa ahsin bin nabi kulli yatim min al asa wal tataqabbal niyatin ila al nabi fil ali was sahaba qurqidami wal yahab sahabam munahala khair wara bi kulli ma yasruhu wa salliyan wa sallima nafi usalli wal tusallim dunat ala nabiyyika busarati ma'at wa alihi wa sahbihi wa khudlahu خير المناب بمسجد جد لهم أحد السلي والتسلم سرمدا على خليلك الحبيب أحمد صلاة من ليس يوجه الكبت لأبدا على سرور من عبد للمنتقى خير صلاة والسلام من مالك رمت كما محل ملام للمتبع رمت السلام الكريم له بيزبه وبسره أروم وجه بلا نهاية يا باخي يا ذا الأرالي سبه والتباخين إلى النبي المتبع المصفحين خير السلام الكريم الأنفهم على النبي المصطفى المبصرين خير السلام المديم البصرين للمنتقى خالد السلام اللهم أن أفضل الصلاة يا إلهيم يا حي يا قيوم يا رب الورى يا من وهبت للرداء والصورى عبد رسول الله يا أصل قدمين أبقى سرور من جميع قدمين وجه لأفضل الورى جملة تمام له نويت من فعال تغتمام سلام سل أرسل أسيم السمد على النبي سل حلا محمد للمنتقى قصر مد للمنتهى قد ما يسر سرمرا يا خير مهتن لا يريني كمرا لمتبع خالد صلاة بسلام كما إليه قد تفضل الكلام مدى سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هداه واصطفى وجه لخير الأنبياء بالانتهاء في اسمه الخرمنا لها استهى إلى النبي في اسمه قد مني ما لا يسال بسرهم بالمن تصيم سل أرسل أسيم أبدا على النبي حيث اقتفى وقد بدا سلام من حبته لرجب من المحرم على المنتجب لمن لو قتي إلى ذي الهجة من رجب تسليم مهت الهجة ينخاذ للمختار كل عام من يا إنسى باسط الإنهام متي وتسليم عن الصلاة لوك من به نفاقلات أقولها بدا لمحسن الصور بخدمة لمن له خار الصور بدأت بسم الله والرحمن وبالرحيم مالك الأسمان سبحانه ربا لوجهه الكريم سرحت في الخطبة والردار من الإله رمت خير الصلوات وخير تسليم لما هي أفوات أبقي صلاة والسلام للنبي ولا لوسابي سوي التجنب لوجهك الكريم المقدمات أوصل لأفضل وراء محصمات لوجهه الكريم قلد البصر بخدمته لأفضل البصر أجب دعائي بهاق الأحصم وخدم اسكروا أمور عصم أبل النبي الله منك نسم يا عصم من جالبات الكسم اكتب بحق وجهك الكريم بإسدياد البسر والتكريم لك توجهت بلا إسرائك سدني يهل من صاحدا إدراك رق السكائي والتعصم فهم وحق ليحصم من خطن ووحم أدني للجنات بالحلال بلا دلال وبلا إدلال مدلي الفاس وخذ للبركات وسكنات سر محن والحركات إجل كتابتي للمختارين أحب يا من هنده مختارين نوير كتابتي بجاء المنتقى باب هلوم وفلاح والتقام إليك لا لخيرك انصرافي من فيدك المريم اقترافي لك حقائدي مها الأقوال وجملة الأفعال والأحوال رديت عنك فرد عني كرما لوجهك الكريم والتكرما حجبتني عن الهدى إجابا يا من مها السمهة والإهجابا يصدر من كلية الإخلاص وانخاذ للأمان والخلاص محمد صلى الله عليه وسلم مع سلامه لهم من الخدم

فوق جميع الكتب، ومثله فيما مضى لم يكتب. من ظن أنه يماثل الرسول فلا يفوز عند ربه بسول. طه بن عبد الله: فاق كل من خلق أو يخلق عند ذي الزمن. إليه تنحو الأنبياء والرسل، يمن تقدم سواه يغسل. هوى الشفاعة التي عنها عجز، ساه في يمين الذي وعد نجس. محمد صلى عليه الله أفضل ما خلقه مولاه. نور نبي زحزح.

أهل بدو وحضر قاد لي المختار ما لي قادا من ربه بربه فانقادا أباتي

من قالت به ليلحكم بالمنتقى الذي أجله الحكم سبحان من فضل خير مرسل أحمدنا على جميع الرسل أبا الإله كون سيد الورى مثل الورى وقد هدى والنورى وسلام رب العرش والصلاة عددي لات به القلات فصدق لامي ومدادي والجسد في خدمتي لمن كفاني من حسن يسعد الله بخدمة المكين كل عسير راض.

وما تأخر بماح قدما. غفر لي ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما. تاب علي توبة قد غسلت

أخلاق داعي اللهم للشكور كمدح عبد ذي الورى الشكور جميل مدحي لا يزال بشرى سرا وجهرا.

أثنيت الشكر مالك على النبي رحمة كل أقرب وأجنب قادر الإله ما به ظهرت كوني

هم علي بالصفا الديان وبالنبي فارقني العصيان قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما حندي علاه قد جلت أمده خير العالمين أخرجت مني عيوب النفس وهي خرجت.

إلي قاد بالنبي الله بشر لا إله إلا الله مع توجه الأذى للصمد قال من هو النبي محمد تلا سواء ينتحر.

كرما فرح رسول الله بالحروف في وجل الدهر بالمعروف. قل لرسول الله زينة البشر من جهتي ما لا يعد من بشر، محمد صلى عليه الله بارك لكل عاقل علاه. كون أبي القاسم نور الأنبياء بنى لغير الأشقياء الأغبياء.

شيطان جن أو بشر كلا خديم خير من له البشر شقاوة الشيطان سي قتل السوى نحن وحزبه نأو عني سوى يندم إبليس وحزبه

مانع واشدح جهة الموانع أقيني الباقي شياطين الوران وكلما عني يعوق السوران منع إبليس من القصد إلى مضرتي من لي يخلد الإلان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى سواء

ينحو لي الدهر وعني غفلا بعد ما يسوءه إلى سواي وساءه بشري وساءه هواي إلى سوى عمري امتحى في أبدي مع المناهي والذي لم يعبد لم يخف أن الله ذبه إلى سوى حياتي.

اطمحل عين الاستواي الصرمدا طرده من لا يزال الصمدا الى سوانحي نحى الخناس طرده من له به خناس لم ينحي شيء من الوسواس.

أكرمني بعصمتي من اللعين. الله والله قيم ومعين، لم ينحني شيء من البوائق أو المفاسد أو العوائق. هذا المفاسد لغير ذاتي، من الجنان قاد لي لذاتي. إيش جميع العقبات.

الله منع من كلية الشيطان وليصف الممر والأوطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ابن عبد الله فاق كل من

نعمة المصطفى الله المعين بقدر أنقذت بقدره أنقذ الضري اللعين امتداح المنتقى لي سلبا خيرا كثيرا برضا فانسلبا ابن حيفر اللعين السرمدان إلى سواي وهو

لا يسلط علينا من عدا يا مدحي لجميل أبهجا صلى عليه خير باق بهجا. لكن كلامي الخطا والسهوان باق وقناني العدا واللهوى ملكت خير العالمين قلمي بالمدح والصلاة نعم السلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ابن عبد الله فاق

لغير العداء نحت والحسد وتتوجه لغير مفسد أدى مكائد العداء إلى العداء باق لينتقم قبل من عدان قال ربي تعالى عتلان إلى سوانا ضررا فانعتلان يقل كلامي الخطأ.

هيا ترحمتك لكن خفت عذابك الجد لذاك التوت ربي هب لي ما رجوت واصرفي عني ما قد ما خفت بجاه مقتفي جئتك تائبا واستعيذ من كل سوء بك يا معيذ يا ربي هب لي

مني خدمة صفت بشاعة له وأعدائي نفد. هدم ربي بالنبي بنا ضرر من يتوجه ولا ألقى الغرر من الذي خلقه أو يخلق من العذى عصمني من يخلق. فعلي

نفى القبول سوان الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سوى ما اختر لي يدب كما ساقه إلى سوان رب لغير العدا نحت والحسد.

من أباليس بربي عزت قالوا من لم يضليك نبذت نبذت قبل العام ما لم يخطر ربي لي ونبذه في سترين كلا سواي ما لكل مفسد وصان قلبي الله.

إلى سوى يضرك الشيطان ما له ما علي من سلطان ليس يميل لجهات الست لجهات الست ليس يميل لجهات الست إبليس نوهم يائس بالست أضلنك.

خذ قال ابتداء بالبسملة كن معزبلا مصليا عن حمدلا وطب رب الإله إذ الفرق من شر ما يخلقه وما خلق ويثوي الله العلي نيتي ويثوي الله العلي نيتي والقول والفعل كذا.

وتغني علي فقلت ما خان في كل ما نقلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ باقي من الشيطان عند المرية وفي الأوطان. إذا ابتدأت بسم الله وعلى كفاري ذوي الملاهين. وجهت كل الحمد والشكور للمالك الرحمن والشكور. لك الرحيم بالنبي الرجيم وآله وصحبه النجوم. بالله فارق النصارى جيولي وغيره قطعا بلا تناول. بالله فارقت النصارى جيولي وغيره قطعا بلا تناول. إلى النبي وجهت قبل فندري ما قد كفاني العدا كالكدر. للمنتقى وجهت في الدكار لكن به قد كبكب المكار. للمتاع وجهت في السفينة قبل سنة يخلد في المدينة. هذه استفدت كناك لمصر الماحي بلا مناكر. من لكني الملك عند الداوم ما عد كفاني العدا تساوم. نفعني النافع في لي برولي ما بما به يغبطني كل ولي. إلى النبي وجهت عند بأثر.

تقع على الشيطان عند الجلوان كوني خدي من كفاني البلوان يسوق صمدا لغير الله قدرا ولا إله إلا الله طواف كل من

إلى سواي ولغير المنتقى، من لا يحبني ويلقى ما اتقى، لغير ربي ولغير المنتجب، يسوق من زهد في واحتجب، أدت أعداء الإله والنبي، ولا يزال مبغدي بمذنبي، جهاديا قضى

نفيت بالقدر العظيم كل من بارزني عن ضرري يا ذا الزمن، هلكتم كل من قلاني في البشر.

وبين الزقوم يكبكب الصريع. أنين كل من قلاني سرمدا، أنين الصاح قد يزيد الكمدان. نفلي لم يهوى

باء مخفيا قدوس عابل منتقى واجه العدا بطرد ارداء كما أرد منوسع نفيا هابط العدا بالله والمنتقى النبي فراد قمصني أدبر لازم الجريا بريئت لوجه الله.

خذليك سرا يولي العدا خزيا. رفعت لسنائي للمقفى وحزبه كما قد ذكح نحوي مع ربه المحيان جزاء الذي

0: فأخذ كحلي من هداني بربه عليه السلام من به قاد لي رعيا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا من لا إله غيره، يا من أتاني دون شر خيره، صلي وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واشكرته المخدمات ربيا، وهو الذي سميته بالبدء يا من قبلت بسماك بدء. يا الله يا من لا إله غيره، يا من أتاني دون ضير خيره، صلي وسلم ولتبارك أبدا على الذي تقديمه منك بدا، وهو الذي سميت بالبهاء ولالي والصحب بلا انتهاء، وكن معيذني بحق العضبلا وانشر علينا بركات البسملا، وصلي يا رحمن ولتسلمي على النبي حبيب كل مسلم، وهو الذي سماته مضيء ولالي والصحب ومن يضيء، وانشر علي بركات الفاتحة وتلخلامي خير باب فاتحة، وصلي يا رحيم ولتسلم على الذي به كشفت الظلماء، وهو الذي سميت بالضياء ولالي والصحب ذوي الحياء، وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغير سقرة وغيرها من كل باب النار والخزي والخسران والشنار، وصلي يا ملك ولتسلمي على الذي بشرته بقلمي، وهو الذي سميته بالملجئ ولالي والأصحاب واشكر لجي، وانشر علي بركات آلي عمران في الحال وفي المآل بغير آفة وغير كدر يا ذا القضاء والورى والخدر، وصلي يا خدوس بالتسليم على النبي مدينة العلوم، وهو الذي سميت بالشفاء ولالي والصحب ذوي الوفاء، وليهب بسورة النساء كونك لي في الصبح والمساء وبركات الليل والنهار بلا تغرر ولا انتهار، وعزمة من الأذى ولتشكري هذا النظام ولتنور فكري، وصلي يا سلام ولتسلمي على الذي به فككت ولم، وهو المصمى صاحب الرداء ولالي والصحب المزيل الداء، وانشر علي بركات المائدة وتالحياة يا شكور فائدة، وصلي يا مؤمن بالتسليم على نبي الله ذي التعليم، وهو المصمى صاحب اللواء ولالي والصحب على استواء، وليهب بسورة الأنعام كونك لي بالجود والإنعام، وصلي بالتسليم يا مهيمن على الذي بعد الدعاء يهيمن، وهو زعيم الأنبياء أي رئيس جميعهم وهم مع نغر رؤوس وآله وصحبه والمؤمنين والمؤمنات يا حبيب المضعين، وليخلد مننا الأشراف وغيرهم بسورة الأعراف، واكتب لأفضل الورى المختار مني منن تدوم في استتاري، وصلي يا عزيز ولتسلم على الذي فاخ الكرام علما، وهو خطيب الأنبياء والآل وصحب في الحال وفي المآل، وليهب بسورة الأنفال فتحا مبشرا بلا إقفال، وصلي يا جبار بالسلام على الذي فرحه أقلامي، وهو خير الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين، وانشر عليه بركات التوبة بلا أذى ولا عدا أو حوبة، يا متكبر دواما صلي مسلما على المحب الخلي، خاتم كل الأنبياء طرا ولالي وصحبي وخذل البرا، وليهب بحق يونس المرم وليكن بلا أذى ولا انصرم، وصلي يا خالق ولتسلمي على حبيبك الخليل العلمي، وهو النبي الأنبياء المقري ولالي والأصحاب يا من يقري بلا تحرك ولا إجالة، يا من بمكث قد محى مجالا، وليهب بحق هود كلما منك أريد للجنان سلما، وصلي يا بارئ ولتسلما على الذي علمته فعلما، وهو المليء وهو المبرأ من العيوب وهو المجرأ، وآله وصحبه وليهب بحق يوسف المنى بلا رهب، صلي وسلمن يا مصور على الذي به أتتنا الصور، منك هو النور الذي لا يطفأ ولا لوصحب وذن من يطفئ، وليهب بسورة الرعد الأمن من الأعادي ومشقات الزمن، وصل يا غفار ولتسلما على الذي بشر من تعلم المصطفى والمجتبى المعلى والآل والأصحاب يا من حلى وهب لي التأليف والتفهيما واليمن في كل بإبراهيما وصل يا قهار ولتسلمي على الذي يجل الدجى بخلمي المرتضى الأزكى المزكى الأتقى يا من بجاهه فتحت الرتقى واحفظ بي الذكر وكثر أجري في الحال والآتي بحق الحجر وصل يا وهاب ولتسلما على الذي ساخ لغيري ألما بك جزاء منك يا كريم ومنه والشكر به أروم العروة الوثقى الزكي الأعلى يا من هداه هاديا وأعلى ولالي وصحبي بحق النهل يا عاصما من جالبات المحل وهب ذا النظام يا رب البشر لسيد البشر أفضل البشر وجله مفتاح الخيور والمرم وخير أجر ورضا بلا انصرام وصل يا رزاق ولتسلما على الذي به أخوض العلماء إلى الصراط المستقيم خودا يدور كل ذي النفور ذودا وهو الحبيب الطيب الحسيب سيدنا الأنقى هو النصيب ولالي والصحب وبالإسراء هب لي كوني بشر كل رأي بلا إجالة ولا تزلزل ولا تقرب وجرب نزل هب لي كون الرزق خائدا إلى خير الجنان ذا أمان وإلى واكتب لي الأجور والصفاء في كل شيء واكفني الجفاء وصل يا فتاه ولتسلما على الذي كفيتني من ظلما قبل بجاهه وقدت للأمن ولسواي ينتحي ضيق الزمن وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وصحبه وكن لي بسورة الكهف ونور كل وصل بالتسليم يا فتاه على الذي سماته المفتاح المستجيب الندب وهو الصاحب وآله الغر كمن يصاحب وانشر علي بركات مريم وجل فيوض محجلات ديما وصل يا عليم بالتسليم على الذي بعث بالتعليم وهو أبو الطيب والطبيب يا باقيا ينهو له اللبيب وآله وصحبه والذكرى بحق طه ليهب والشكرى وهب لكل من تعلق بيا سعادة دائمة يا ربيا وليهب مغفرة لم يسبق لمثلها وليكن بعبقي واغفر لوالدي واغفر لجميع من بيتعلق بفضل يا سميع وارض عن الصحب الكرام ثم عن ناظم هذا النظم ربي حيث عن واغفر لكل مؤمن ومؤمنة وخذ لهم منا للشكر مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة وهب لهم منك رضا ومرحمة واغفر لكل محسن ومحسنة ولهم أوص المزيد حسنا وصل يا قابض ولتسلمي على النبي والرسول السلمي أي صاحب القضي براكب النجيب يا من به يقود لي خير عجيب وآله وصحبه يا ربي وانشر علي بركات الأنبياء وصرمدا صل عليهم بسلام في كل من وافقهم بلا ملم وجل بجاهه العظيم ذا النظام لك أحب من عبادات عظام وصل يا باسط ولتسلمي على النبي العربي العالمي وهو النجيب وهو المنتجب ومن نحت به لبشر النجب هو المهذب هو المنتخب ولا للصحب ومن ينتخب وليهب بالحج دون زلزلة منك المنى بخير آي منزلة وصل يا حافظ ولتسلما على الذي به جلوت الظلما أي كاشف الكرب رافع الرتب يا من به كوني خديمه كتب وآله وصحبه والمؤمنين وانشر علي بركات المؤمنون وصل يا رافع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي بغير إثبات له في أبدي كما محوت جالبات الوبدي أي عزة العرب سابق العرب وأفصح العرب أنفس العرب ولالي والصحب بحق النور يا ماهي الإنكار والتشنير وصل يا معز بالتسليم على الذي سفى به تعليمي وهو النجمك المنير الساقب وهو المعقب النفيس العاقب ولا لوصحب ذوي الإيقان وليكن بحرمة الفرقان وصل يا مدل ولتسلما على رسول الله نور العلماء الكوكب الغالب والخض المهاب الراغب المراقب الندب الشهاب وليهب بالشعراء ما أريد يا من كفاني قبل قصد المريد وجل حروفي فوق كل عملي صلح يا من لي يقول أملي وصل يا سميع يا بصير على الذي جاء له النصر سيدنا محمد وسلم ولال والصحب وزحزح علمي بغير توجيه إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانشر علي بركات النمل بغير آفة ولجمع شملي والتكفني تنازعا وكدرا إلى جنان الخلد يا من خدرا وصل يا حكم والتسلمي على النبي المنتقى المسلم وآله وصحبه وليهب بصورة القصص صارف الرهب إلى سواي وتلازم البشر إلى جنان الخلد يا رب البشر ولتغنني بالشكر عن تذكري ما قد مضى ولي النوير فكري وصل يا عدل صلاة بسلام على الذي عني محا كل ملام سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وليهب بالعنكبوت كل ما يسرني مع بقائي سلما وليهب عدالة في ظاهري وباطن وليجد بطاهري وصلي يا لطيف يا خبير على الذي جزاؤه كبير سيدنا محمد وسلمي ولال والأصحاب النافي الظلم وانشر علي بركات الروم نصرا به أكون ذا تكريمي بغير آفة وغير كدري يا ذا القضاء والورى والخضر ولي بلقمان أدم برورا في كل شيء وكفن الغرورا وصلي يا حليم يا عظيم على الذي انقاد له التعظيم سيدنا محمد وسلم ولا والأصحاب واصرف ظلما إلى سواي ولتنور كلي وبالأمان والصفاء كلي وانشر علي بركات السجدة يا خائدا إلى المجيد مجدا وليهب بها وبالأحزاب عبادة تعلو بلا أحزاب ولتغننا عن جالبات الحلم بخير أعمال وخير علم وبمجاورة أهل الخير يا من كفانا كل حاوي ضير وصل يا غفور يا شكور على الذي تقديمه مذكور سيدنا محمد وسلمي ولال والصحب وكل مسلمي وليهب بسبين وفاطري محجل كل حاصل بماطري ولتكفن الوجل في الدارين وكل ما يجر للعارين وصل يا علي يا كبير على الذي نبأه الخبير سيدنا محمد مع السلام ولال والصحب ولقبل ذا الكلام وهب لي الإعلاء والتكبير يا باقيا قد زاسها الصبور إلى سواي ولتدم لي الأمن مع الرضا ولتصفي للزمن وليهب بها قياسين المنى بلا تزلزل وخذل الأمنا ولي باليقطين هب جملة ما أحبه من صالحات تعتمى وصلي يا حفيظ يا مقيت على الذي تحيا به الوقوت سيدنا محمد وسلم ولال والصحب وعظم قلمي بحق داود وحق الزمري صفي وكرم يا كريم عمري وصلي يا حسيب يا جليل على الذي انقاد له التجليل منك بتسليمك وهو المنتقى ولال والأصحاب أهل الارتقاء بغافر الذنب وحق فصلت وحرمة الشورى التي المناجلت وصلي يا كريم يا رقيب على الذي اعتلى به النقيب سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والعلماء بسورة الزخرف واجعل النظام يا من لديه ما أحب من عظام وهب بسورة الدخان للرسول بشارة له تجر خير رسول وصل يا مجيب والتسلمي على شفيع الشفعاء العالمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي بحرمة الجاسية المعظمة يا قاهرا له العلا والعظمة وصلي يا واسع يا حكيم على الذي انقاد له التحكيم سيدنا محمد وسلم ولال والصحب ومن قد اسلم بصورة الأخاق والقتال يا مغنيا عن جالب الأقتال وصلي يا ودود يا مجيد على الذي انقاد له التمجيد سيدنا محمد وسلم ولال والصحب وخلبي علمي بحرمة الفتح وحق الحجرات يا مغنيا عن ألم وسكرات وصلي يا باعث بالتسليم على البشير الشافع المعلوم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي بحرمة المجيد وجل خطي لديك يا شكور خير خطي وصلي يا شهيد بالسلام على الذي تمضه أقلامي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وقد إلى الماهي بحق الداريات خير بشارات تدوم الناميات وصلي يا حق بحق الطور على الذي قد جاء بالمسطور سيدنا محمد وسلم ولال والأصحاب وعصم قلمي وجسدي وكلكلي من كل ما لم ترده لوعيالي سلما وصلي يا وكيل بالسلام على الذي تفضي له أقلامي رسالة وكونه فوق جميع خلق المصور الذي له الجموع سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال بحرمة النجم وحق الخمر يا خائدا إليه خير الزمر ولي بحق وجهك الكريم به لديك بشرا ليست تريم وصلي يا قوي يا متين على الذي محت به الفتون بلا رجوع لجنابي أبدا سيدنا الذي به منك بدا ذكر حكيم قدته إلينا وإنه مكرم لدينا شفيعنا محمد وسلمي بلالي والصحب وأكرم خلمي وللنبي بصورة الرحمن أوصل سلاميك مع الأماني وصلي يا ولي يا حميد على الذي قال له التمحيد وذاك أفضل الورى محمد وخذ له من خدمة ما يحمد في آله وصابه وسلمي وسد ما يسره من قلمي بحرمة الواقعة المعظمة وحرمة الحديد ذات العظمة وصلي يا محصي صلاة تعلو كل صلاة بسلام يعلو على النبي المنتقى المشفع ولالي وصحبي وخدمة رفعي رفع خبول وامحما مني صدر من خير رضوان الذي له القدر وظاهري وباطني عصم سرمدا من التلبس بما لم يحمدا أمين يا ربي بحرمة الجدال وحرمة القرآن واكفني الجدال وليهب من الذي أحصيت ما اخترت لي يا راضيا أرضيت ولتكفني ما ليس يحصيه سواك من ضر واجعل هواي في هواك أمين يا مبدئ يا معيد يا من به منه له نعود يا من له كتابتي توجهت وخدمتي لديك خبل نوهت صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهب لي به صلاح الصالحين قبلي وتلتوالي في إلى الله أحب من غيرها يا خير مالك يهب وصحبها صدور من تعلموا شرحا به لا تعطريهم ظلموا وصلي يا محي صلاة بسلام على الذي جاء بأحسن كلام سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي بحرمة الحشر وحق الامتحان وصفي والجمعة داب الحيثان وصلي يا حي الذي ليس يموت على الذي بشرني به المميت سيدنا محمد وسلمي في الآلي والصحب وكل مسلمي وبالمنافقين والتغابني وجي أذل لغير ما لنا بني ولتكفنا جوالب النفاق وهبلنا الرضا مع الوفاق يا حي يا قيوم صلي أبدا وسلما على الذي الفضل بدا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي بسورة الطلاق والتحريم زد النبي أنفع التكريم بسورة الملك وسورة القلم صل بتسليم على الهادي العلم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي يا من كفيتني الأمور الشاقة صل بتسليم بحق الحاقة على النبي والرسول أحمد ولالي وصحبي وعمري أحمد يا خائدا لي أحسن المخارج صل على دي سورة المعارج سيدنا محمد مع السلام في الآل والأصحاب واكفن الملام بحق نوح وبحق الجن صل بتسليم على ذي المن سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي واحد يا صمد أنت الواجد خادر مقتدر أنت الماجد صل على المزمل المدثر بحرمة المزمل المدثر وسلم عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ذا وما يفي والتكفنا قبل انتهاء الملام وسيء الأعمال ربي والكلام صلاة ربنا العلي المقدم مع سلامه على المقدم سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المالي أول يا آخر يا مؤخر كونك لي بلا ذن أدخر صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصابه في الحال وفي المالي يا مقيم الحال ظاهر يا باطن صل أبدا وسلما على الذي الفضل بلا سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي بسورة القيامة المعظمة وسورة الإنسان ذات العظمة والمرسلات وبحق النبأ والنازعات وفؤاد النبي يا من لغير الضر كف وحبس صل بتسليم بحرمة عبس على النبي المنتقى المطهر محمد خير الورى المطهر وخذ له بسورة التكوير والانفطار زائد التنوير في آله وصابه والتغنني عن بدع بك ومحي السنن يا بر يا تواب أنت الوالي والمتعالي المصلح الأهوالي صل بتسليم على خير الورى يا من به قلب سواه نورا وآله وصابه وخذ له بسورة المطففين مسؤوله وحبله بالانشقاق والبرود وصورة التاريخ ما فاق العروج قبل الخيامة وصن كتابة يا واهبا وهب للكتابة بصورة الأعلى وحق الغاشية صلي صلاة لا تزال نامية مع سلام دائم مبشري على النبي المنتخى المبشري سيدنا محمد والآلي وصحبه في العالي والمالي والتكفني يا ربي ما لم ترض لي قبل انتهاء بالنبي المفضل بصورة الفجر وصورة البلد والشمس والليل وحرمة البلد صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه يا صمدي يا من به انتحر لغير النخم إلى جنان الخلد يا منتخم صلي وسلم والتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه وبالضحى بجددا منهجه مضطدها بشرح والتين وسورة العلق صلي على فاته ما قبل انقلق سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب واعصم قلمي عفو يا رؤوف صلي أبدا وسلما على الذي استبق بدا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي بسورة القدر وحق البينة صلي على بن علاه بينا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي يا مالك الملك بحق الزلزلة صلي على من ليخاد النزلة بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني تقولا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي يا رب ذا الجلال والإكرام صلي بتسليم وباحترام على النبي ذي المزايا أحمد والآلي والصحب وذا السعي مدى بالعاديات وبحق القارئ صلي على ذي السبق والمصارى سيدنا محمد يا مقسط والآلي والصحب الذين أقسطوا جامع يا غني أنت المغني صلي بتسليم على المستغني بك بآله وصحبه الكرام وخذ له بنظم ذا خيرا مرى وبالتكاثر وحق العصر صلي على من جدت لي بنصري به بغير آفة ولا كدر وصلي من عليه مجري القدر بآله وصابه يا مانع يا خير من أرضاه عبد سانع يا من له اسم فاعل من الضرر وقد كفيتني أذاه والغرر صلي بتسليم بحق الهمزة يا من كفانيها والأفضل مزة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي يا معطي النور بلا أفولي صلي بتسليم بحق الفيلي على النبي والرسول أحمد والآلي والصحب وعمر أحمد بحق ما أنزلت في قريش من سورة صلي على القريش سيدنا محمد وسلم والآلي والصحب وكل سلم من كل ما يسوء أو يضر رحمن يا رحيم أنت البر يا نور يا نافع أنت الهادي يا منهيا من قبل ذا جهادي صلي بتسليم على خير الورى والآل والصحب وكل نورا وليهب في كل شيء نفعا مع هداك والتهب للرفعا يا ربنا بسورة المعوني وجه لغير الضرر الملعوني يا ربنا هب لي بحق الكوثري يمن الحياة وأجوري كثري يا ربنا وجه لغير الكافرين بلا مضرة بحق الكافرون وارث يا بني أنت الباخي لك الأراضي السبع كالطباقي صلي بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصحبه وجه الحروف دنظم للخيرات من خير الظروف وجل به دنظمك الخيرات جميعها يا مبقي الميرات بسورة النصر والتبت كفا أفئدة الحفاظ والأكفاء بسورة النصر والتبت كفا أفئدة الحساد والأكفاء إلى سوى النهو وبالإخلاص جدلي إلى الجنات بالإخلاص رشيد يا صبور صلي بسلام على الذي فا بأحسن كلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال والتكفني بحق سورة الفلق وسورة الناس الأذى يا من قلق واكتب له صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباقي السلام بكل حرف منته الحروف بشارة ينمو بها معروف إلا يوجه الجزاء الله بقدر لا إله إلا الله له خطابي وأزال كبدي ولسوى يساخ من لم يعبدي إلا يوجهت المنى بلا ضرر يا خيرا مشكور بأحسن درر إلي وجهت المنى بلا ضرر يا خيرا مشكور بأحسن درر لك الوجود يا كريم والخدم لك البقاء وتقبلت الخدم هب لي يا ربا له المخالفة لخلقه أمنا بلا مخالفة أنت الذي لك الخيام وجبا كذاك وحدانية وأوجبا لهب حرمة الوجود والخدم أن لا أرى شيئا يودي للندم خذ الثناء ولتطب بقائي يا صاحب الخدم والبقائي ليجعلت الأكل كالصيام يا ذا المخالفة والخدم الخيام خط عدت إلي ما إليه القر فروا بكد أنت فرد بر وجبت الخدرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة والسمع لمن له البرية كما له الزمن لربنا البصر والكلام.

0: الأمير كل ما توجه لمن أذى خير إلا يوجه على رسول الله أنفع صلاة في الأهل والصحاب كما كب الخلا ليصير السرور ذا أماني من لي أطاب النفس كالزماني أنا لن الباقي الصفا وأمات ذاك الأمير بالمميت ذا الشمات الحمد للأحد ذي الأمور على انصراف الموت للأمير لذلك الأمير ما لا يحصى لدى الذي الأشياء عد نحصى محمد صلى عليه الله في الأهل والصحب ومن والاه حمدت ربي عليه حمدا به نفع إلى الأمير الحمدا شفيه من بارز رب نبقى من شاء أولاه رضا وسبقى نفي العزيز الواحد المنتقم ساخ الأمير لأجل النقم يسوقه المالك والزبانية والكل منهم آخذ بالناصية نيته إليه ردت قائبا ولا يزال للجحيم غائبا منه الإله والرسول قد بري ولا يزال زائدا للعبر نوى الأذى والموت ثم صرفا معا له وعنه لن ينصرفا سيعلم الأمير أني الخديم للمنتقى عبدا لربي الخديم برئ منه العالمون الضرا ولا يفارق الدواء من ضرا يمقته السلطان والنصارى من يوم في تابوت قبر صارا لله شكري بعد حمد قد سبت مصليا على الذي الخب كبت
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحفيظ الصمد والصلوات بالسلام سرمد على الوسيلة الشفيع المعتمى وآله وصحبه والعلماء وبعد يا الله

بك من الخلق ومن شر أعوذ، وبك في السر وفي الجهر ألوذ. أرجو صلاة من جنابي حاجبة، ضر وسوءا والبلايا قاطبة، للمصطفى اقتق جميع ما يحول، بيع بينك وحقق لي وصول، للمصطفى واقتق جميع ما يحول، بيني وبينك وحقق لي وصول. اطفاء تصلت النفس.

أجرب كمن يدي أخرك سوى المطيب أبي بجاه المصطفى محمدي كن حائلا بيني وبين مفسدين.

وجه من كف النبي حسدا إلى سواي كل مفسدا وجه من كف نبي حسدا إلى سواي كل مفسدا رب بلا تصية الباقي القديم رب بلا تصية الباقي القديم أعدأه كرم إلى سوى الخديم بسم الله حب

هداني الهادي فلا أضل، وعن سبيل الله لا أضل. من علي الله باستقامة وجاد بالكتاب والإقامة، نبينا عني محل ملامة، يا عزمة وفزت بالسلامة. قيل سواي الضر كالأعداء، ولا ألاقي موجبات الداء، لغير فسادة والشيطان، يطيب المجلس والأوطان، شقاوة وضر وولم. قيل سواي تنتحي وألم، يسوق من ليس له منازع، كغير العدا فلا أنازع. أطاف العين لسواي السرمدا، طاده الباقي بغير مكمدان.

فيحمد لكل من لم يهوني نداما هي أخرى ما القلا أداما أجاء من خالفي مخيب إمغتت منه إلي الغيب يسعى من كابدني النيران تواجه الخزيان والخسران يقود من خالفني الغلاظ كمرجع لأهله الدلاي يقود من خالفني الغلاظ لمودع لأهله الدلاظ مع توجه العداء والضرر كلي باق كان لي بالضرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ربي أن امح عيبي وتقبل كسبي، هب الكتاب والحديث النافعا لكل مسلم وعني دافعا. ما يستعذ بك من الشيطان، ينجو من الأسواي والنيران، نجي جنابي من الآفات منها.

طيبت نفسي وزدت طيبا وأوله عن جانبي تخيبا أمسكوا عني مثل امساك السماء ربي عن الأرض وكل سلما نظفي الدهر عن الأدران أبي يبشر عاجلا إخواني أمسك بجاهل مصطفى

الحق والحديث وزقني الكمال يا معيذي هب فيك بالكتاب والرسول وبالحديث ليهب جملة سول مصرفا عن العداء عبدا لك مصطليا على الرسول عبدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قد سبحت أما بحبي له قد بعت لو شكوري على التجديد من النبي الرافع الجدود أجابني إجابة القريب وجادني بالأمن والتقريب هذا بنية آل الأذى المانع ولسواية تنتحي الموانع من روق صعدي ورفعت للعرش والكرسي وهي نفعت من روق صعدي ورفعت للعرش والكرسي وهي نفعت نفق صعدي بعين والحيل معية عن الحساب والكيل أعطاني القرآن والحلال محللا كفاني الإضلال فمن حني كافر أو منافق ولا مراء لانتحى الموافق قل وجربي العلي أخذتم ثم اخترني وعكسه نبذتم شق على

أكيان يسخوا لغي الضر أبدا قبل كفانيه كمن لن يعبدان مع توجه اللعين لي بلا إثباته كبا

إليقاد ذي الجلال الأعظم وليرود كل من تعظم. عبدت ربي العزيز الأكرم كما نفى لغيري الحرم رمام. الأمير مغني القلوب العالمين ولسوان حي يسوع.

ما ستنحوه ما لستنحو نحوه الملوك نفى اللعين ونفى الأعداء من لسواي ساقهم والدآن هبات من ملكني القرآن أمر بشكري وشكوري أنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إلا قتبت من اليوم من عن من بدع من بد بدعي وكل عهد لأجل الشك قد نقضان هو الحفيظ لي قد كان لي وحما كل وازب عن

لا خير من غير قلبي بله دار حضار يسوي جميع العادي بالنبي أبدا عني بالتسخيرهم يا خير من خفضا لك الخزائن فافتح لي وزد بشري وتكفني كل من ياتي ليعترضان يصرفك عني كل ما افتدت حقق رجائي ولكشف سر ما غمضا يثني وجملة ما اخترتهم أبدا وديعة فاتفنى الداغين السوء قضاء يا من له الأمر كلي واحمني أبدا.

الرحيم الذي أرجو برحمته ثم القيامة بشرى حقق الأمل لها بجاي رسول الله سيدنا أن لا أحاسب يوما يكشف الزلل أجوت أضعاف ما قد ساقه هرم قلازه عندما

وارض به أنصح وتدني عندك النزلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. من إله الكريم الغافر الزلل بدأت ذات توبة من جملة العلل سبحانه من لطيف

يوسف بالأمل. أيوة رحمة ربي وهي واسعة، ورحمة الله أرجى لي من العمل. فنوتك قطب إلهي جل رحمته في حياتي ويطوان.

تؤاخذ بالماضي من الخطر أبد حزبك طغى فاهتدوا وهدوا ماضي تلوم من أحسن الملل أبهدي أكفني دنيا وآخرة كل ابتلاء وهب لي أطيب النزل حتى أصاحب أصحاب الرسول غدا كما يليق وزحزحني عن الدخل يا الله يا بر يا رحمن هب لي ما من قلت تمس بالجنة.

أباني الوهاب بالكتاب وبرسوله وبالأقطاب مشايخي سيدنا الجيلاني والشاذلي.

يوم الأحد عهد أها أعاهد به الله الأعلى أتوب رحمة الرحيم والرضا بخيمة للمصطفى باب الهدى أي بجاه فحعن بي واستر علي به ونجني من خطر أي بجاه العظيم أسأل مغفرة.

بركة البذل الوجود والقدم قد وجب له لنا تنمي الخدم سبحان ذي البقاء والمخالفة من قاد لي أمنا بلا مخالفة ملك لي القيام بالنفس وجب له إلى كليتي قاد العجل الحمد لله تعالى وحده كما له الخمسة والوحدة لمن له القدرة والإرادة والعلم مع حياته العبادة لمن له السمع كما

ولا فناء لي منه الحديد. أبو الوراء ليس له تماثل ولا افتقار، بل له من مازل حمد الباق جل عن تعدد وعن توالد وأصل ودد. ملكنا لم ينحو أجزا أو كرا، أتى له وليس ينحوه كرا. أحمد من جهل وموت وصمم، لا تنحو وقد كفاني يلغم. نفعني لي عمن وبكم ومن حياله والنعم الحكم. إيجاد كل ممكن والترك، أيش لمن كفاك فضلا شركا. يا رب غيره وعن سواه، عني له افتقر من عداه. رسولنا نبينا محمد عبد رسول أعتماه الصمد، أمعه صدق بأمانة جزد وبتبليغ إلينا عن كذب. يقود من خيانة وكتمان، حرم خدمتي لحاوي.

ثم بر عن الباقي من العيوب وكان لي بأفضل الغيوب سلمني الرحمن من دنياهم أقدارها خلا وحبا قد أمن ثم لكن الرحمن والرحيم ويا أخرى كلما أحوم وابدي سبيل الله للهدات ذا خدمة لرحمة المهدات لا يقود الله علما لم يرى من غيري وأن سواه لن يرى لا يقود علم من تقدم ومن تأخر وتبدو الخدم هذا الجميع دون الشك وقال

قال: فتهمت خير المنتقى ما لم يكن قتل غيري وبه فزت بكم. عطاني الرحي أحي ما يغبطني قيداما كل صافي عطني لا يقود في الجنان أبدا ما لا أراه أبدا من عبدا. همت الرحمن الرحيم لم يزل قبتني كفت مكاره الأزل. حب رحيم لم يزل رحمانا ما أياي قادر الأمانا يقود الباقي دواما البشر وقد ما عني 16 مع رسول الله كلما صدر مني من البيوع لا ألقى القدر. بسم الله الرحمن الرحيم بدأت باسم من كفاني اللعين بقدر ذات الله.

فذاتي مرض أو حسد في طابت النفس وطاب الجسد أكبني بسره الخفي من قال خطي إلى الكرسي هذا القصائد قلوب الحمل تنعس وهي بشر للكمل إن كتابتي لدى إلهي أبد غيري ذوي الملاهي للمنطقة قلت لدى لي برولي ما قاد لي ما غاب عن كل ولي هذا كتابتي لدى البحور كلا سواي حيل

عند العسكري محيرا لعبر وفكري أرحني عند جزائر الخمور سافيود البرايا والأمور أرتسيس عربي مشركي كل

في البر ما في البحر وعلى بر آني في البر ما من قبل كما حرمت ولغير الكبل لو تعالى خدمتي خديما كمصطفى الذي حوى التقديما عدي طعن وهو أعن المشفع صلى عليه بالسلام الأنفع حط عناية تقود خدمي إلى جنان ذي البقاء والقدم من علي الله بالقبول وجاد لي بأفضل السبيل أسبب جملة البلايا واللعين لغير نحوي نعم ربنا المعين ليت قبل التناجي المحب في مناجاتي حويت ما أحب أجابني الباقي بالجاه المنتقى من يوافق يلقى ما اتقى لا قلبي كابدني ولم يتب أبقى انتقامكم هو في أم الكتل الذين كفروا بغيرهم بقن حما كليتي عن مكرهم حفين الباقي فليس ينتحي نظر وما أرم ينفتح يقود

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله من هدى بالجود القابل الركوع والسجود، سبحانه من باسط ودود فهو تعالى.

مع العقود كالبع الصابر عن المفقود فبيعطي البيع بالتأييد والحفظ والإكرام والتقييد حما جنبي عن ذوي الكنود بلا مدافع ولا جنود منع أهل الشرك والحيود مني بقدره بلا قيود أشكر نعمة على تفنيد إبليس.

كم الإله ذي الغنى والجود كالواجد المنحتم الوجود سبحانه من غافر ودود هو تعالى أبدا موجود معطي ما استبت بالقصيد أبي به وغبت عن أصيد الحمد لله على وجودي مع متابي وانتهى هجودي للشكر مغن

متابية مع العقود في البيع الصابر عن المفقود أيث نصه مع التأييد والحفظ والإكرام والتسويد حما جنبي أنزل الكنود بلا مدى.

يا الله يا صمد يا معبودي صل على المختار في العبيد محمد وسيلتي ذي الجود والآل والصحب قبل السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم إلهي المكرم الأحد مصليا على حبيبه الأحد لسيدنا المنجي لمن له التحد مبيد من أبا هداه وجحد محمد وآله ناف الكمد وصعبه النيران كل ذي ضمد أزكى صلاة بالسلام لا عدد لا تقيني العدا ذوي العدد قسمد ليس له كفءا أحد تذرعي بقل هو الله أحد لا خطابيت ورم ما فسد بيك ما اشترى مبيعا ما كسل هل يا من رم قلبي والجسد واطلي في البحر حاسدا حسن إجابة بها ألازم السدد وما يفوق كل ظن من مدد ليتم الحسنى فجت لي بالزيد يا مغنيا أغنيتني عن مد يد أبي بجاه المصطفى الهادي السند وآله وصحبه النافي الفند حط عيوبي وتردي من عمل عن الصراط المستقيم وفنل مكملا لي كل ما قلبي قصد برغم أنف كل واس قد رصد أن يبدعي وتسلق ليك ما أود من حساب أو بلاء أو أود أياتك اليوم وأنت يا صمد عوتني نيل المنى بلا كمل أقيتني قوقرا يدوم بالرغد أقيتني قرا يدوم بالرغد ضيفا ويتنسيني أمسي بغد لك توسلت بخير من عبد وآله مع الصحاب في أبد أحيو يا خير كريم قد وعد صلي وسلما على خير معد حبيبك المختار نور من سجد لوجهك الكريم فخر من مجد ياسين وتهبه لي يا صمد وبسحابه أسود في زي ضمد ما شئته بكن دواما يا أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت بسم الله والرحمن الرحيم المالك الأزمان سبحانه ربا لوجهه الكريم طلعت في الخدمة والرضا أرون من الإله رمت خير الصلوات وغيرت

لوجهك الكريم المقدمات افضل افضل وراء المعظمات لوجهك الكريم خلد البشر بخدمته لافضل البشر اي داعي بحق

ذكائي وتعظم فهمي وعقلي عصل من خطا ووهم عطني للجنات بالحلال بلا ضلال وبلا إضلال مضي الفوز وكل البركات ولك ما تشكر معا والحركات إلى الكتابة للمختارين أحب يا من عنده مختارين إلى الكتابة بجاه المنتقام باب علوم وفلاح والتقى إليك لا لغيرك انصرافي من فيدك المرسل.

حجتي عن العدا حجابا تمنح السمعه والاعجابا غبا كليه الاخلاص كون قاد للامان والخلاص محمد صلى عليه ذو القدم ما سلامي له من الخدم بسم الله الرحمن الرحيم بدي وهب لي أن أتصلي على سيدنا عني وكلي بالعلان سعتي أدم بلا شقاوة وليكن بالبشي والحلاوة ملك ملكني بغير السلب والجنان أغنني عن طلب أحد يا واحد يا خير صمد كل ما يسرني بلا كمل أطلبكم لي بما يطيب نسيه من رجاك لا يخيب أطلب لي من

قبلي بقاء وسعادة تدوم بخير ملك إنك الباقي القديم. أي ضعي بلا غرور وكن يجعل أعظم البرور لك بلا شيء لك بلا مشارك كليتي. أقدي وقولي عملي والنيتي أبي وجهك الكريم أصلح كليتي بلا عناء تصلح على تعبي بالكتاب والحديث على تعبي بالكتاب والنبي سيد كل أقرب وأجنبي مد صلاة والسلام سرمدا إلى النبي والرسول أحمدا أرضي الأرض الوراء بالسبب أبقى بشارات به وحبب لقيتك اللهم فيه مد كما به عصمتني من شد أبقيت يا رحيم كلي بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا شكاية ولا سقط حملي وشكري لجنابك بخط.

يا قهار قهر كل من لم يهني وليرده حيث عن أي داعي بجاه متبام وكف عني العدا والعطبان ليتيبت وكفيتني العدان وابدا لست تريني لست تريني من عدا أبي ثبت فؤادي باليقين قرم أمري وتكلني كل حين حجابي ولي الطيب زمنين أنثي الخلق ووسع عطني من علي بالسلامة البدن وبالسلامة المكان والعطن أي البيوت مساجد تزيد لقد بإيدك لك وجنبني المريد نزه جميع ما حويت أن لغام ويا رسول الله سأني بلغام أجي وصلي أبدا وسلما عليه بالآل ومن له انتمام عليه الصلاة.

0: حتى أكون عابدا بالسنن عبدا شكورا قلت الطيب منني. يا ربي قد رضيت عنك جدا كملي يبكوني الخديم العبدا. يا ربي قد رضيت عنك جدا فليبكوني الخديم العبدا. من ساعتي وصلي بالسلام على النبي وعد به مرامي.
1: بالمنتقى رمت من الكريم تلاصم الأمان والتكريم من الكريم بالمكرم أروم فأصيب بسر أبدا ليس يريم إليه ينخاد الذي ليختارا منه بمن خدمه مختارا إليه تبت من سوى الرداء ولي يقود بصر القضاء رد الأزاء إلى سوى جهاتي في أبد مخدن يدي أنهاتي إلى سوى ينتهي الدجال وسوء والخرر والإخجال كتاب باخ خلد الدارين اسني هن الحارين والنارين أنا لن الأكرم في التلاوة ما وده خير مهل علاوة لغارس الدارين في هاداتي من أودها جملة السادات له كتابي وكتابتي نهت له ولي منه بصارات انتهت أجبتني يا حالبا لا يخفى عليك صيح وسكرت الأخفى عدية المغن الحل الكريم خاضت لي الأمانة بالتكريم فص بأسماء الإله الأسنى وبصفاته الأولى بأصنام يقود لله الحل الرحمن ما شاب والصفاء والأمان هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء ووهان أنحرم صهدت أنه الإله وحده وخدت مؤمنا إليه الوهد فجاءني الذي له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة أكرمني الذي له القيام بما صفت به لي الأيام آتاني السكر الرحيم الواهد وسرمد النهار لخير جاهد لمن له القدرة والإرادة كل ولي خير صفاء أراد لمن له العلم مع الحياة وصمه مع بصره حياتي ناجاري الذي له الكلام الملك القدوس والسلام أنا لني المحيمن المؤمن ما به أماني لجنانه نما صهدت قد عن بالأسامي الحسنى وبالصفات للخديم الأصنام لوجهك الكريم أوصل الجزاء لصاحب من له كتبت رجسا يا رب يا رب خلد الرداء الأكبر لصاحب صدق إمام الكبرى جل وسير مصطفاك عمرا بأكبر الرداء وصف العمرا سسر مدى الخير رد الحسمانا وقد له حيث يرى الأمانا يا رب يرضى أن علي سرمدا ردا به تسير بسر أحمدا أبلهم الرداء وللجميع يا خير محسن مكرم سميهم منك طلبت يا خريب يا مجيب بجائهم ما رمت كن لي بعجيب لهبهم وبالمخربين من الملائكة الهدى المبين يا الله سلما على ذي الوحي وجل به قطية مثل وحي جل بأن يكون خطي مهجسا يا حاهدا لي وهودا منجسب سما يسر خلب صاحب المطر وجل به مكسي خاطي الوتر يا الله سلما على السيسور وصف للحياة صار نسور قبل الذي يقبل أفضل أيقبض أفضل السلام وتغنني عن الأناء والملام مد إلى الأملاك والصحب الكرام ولسوي الإسلام يا باخي المرام لله تبت من جميع ما صدر من يحيبا وكفاني القدر من الكبائر ومن سقائر تبت لما هي ظاهر وخائر سبت توحيدي لرب الناس المصيب الشيطان والأدناس للمصطفى المختارس البصالة سبت تقديما مها الرسالة هداني الإله بالرسول وللجنان اللي يقود سوليهم أسكى سلامي العلي المقدم بلا انتهان على النبي المقدم ذلك فضل من إلهي العظيم أذكره عليه بالدر النسيم إلى الذي وجوده والقدم قد وجب كل وتنم الخدم فجاءني الذي بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجب لمن له القيام والوحد الرقد أسلمت نفسي برسوله فقط يقود ذو القدرة والإرادة والهم والحياة للإفادة علم الذي سمه له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر من الذي لم ينه لله العدم وليس ينهه إسل وصل الخدم لا ينتهي حدوث أو فناء لمن له التوحيد والصناء إن التماصل مها افتقار لخير مبقن جار بالوقار لخير ربنا تحذر عرف وخيره من كل معذر ألف أصب به وإنه باق معيس من كل سوء وأصنوه يعيس أقرأ إنساء كتابه بلا ترك لوجهه وكل خبلا من مكره السوء من قرور به وكان لي بالبرور له إلى جنانه كل يتيم ولي يقول مقتضر هنيتي وجرح حمدي وسكوري أبدا له ولي كن فيكون أبدا نفع لخيري الحيوب والقدر ولي يوصل البصارات الخدر لمن حماني عن حرام بالحلال أمدي وبل هدى أمدي وبل هدى أماني أن دلال على يسكره بلا كفران سعزمة من درر النيران لو سكوري بعد حمد خالدي أني جسا والدتي ووالدهم لو ختابي بقرور لهما اغفر لوالدي وترحمهما كلي وجد لوالدي بمنا بي يودها جميع الأمنا من عليهما بما يبصرون كليهما بمن هو المبصر تسليمه مع صلاته على سيدنا محمد باب العلا حديثني بجائه فصليا أني به يا مكسرا لخليا تبت علي توبة حني مهد خير لك فالمدرات مهد دائم جلي بتلاسم البشر إلى الجنان بالنبي فخر البصر وسله أهل سوري أبدا بسبب منك وبسر أبدا نفعتني بلا حرام بالحلال وبالهدى كفيتني كل ضلال الحمد لله الذي لي انفتح باب خيوره بمن له فتح لو سكوري وأدام للفرح وللأمير كف ذري وقرح أذكر ربي بعد حمدي وشرح صدري بهلم لدني فانصرح له كتابي والأمير قد طرح دنيا وأخرى حساب وطرح أبلي فلاحا وجواري من فلح يا من هداني سرورا للملح إلا سواي صوم درة جنح ولي تقود ساء أمان للمنح لوجهك الكريم يا من قد بطح ذاك الأمير بالخلاص فانبطح قس المكاره وما يرهو طرح إلى الأمير سرمدا يا من جرح لوجهك الكريم قلد البجح إلى الجنان لي خديما قد رجح قدمت أفضل الورى يا من جصح قديمه الذي بأمن قد جصح وجهت للخديم أنفه ربح يا من كبى ذاك الأمير والصبح أبقيت القديم باقيا ركح عليك والأمير جبريل لك لا تره من أم درا أو مجح يا من به بقى وأمره نجح منحته يا خير مهتم قد منح يا من كفاه من قلا أبرتنا رضي عنك وله قد انفتح باب خيورك بمفتاح فتح مها إلهي توجه الضرر أني إلى الأمير خابل الضرر إلى الأمير جملة المكارهم سرت أبي بالله خير جارهم علي من الله بالصفائم سرت خليل الله سا صفائم لله قد قدوت خلا هبا وليس ينهوني سوى من حباب إلى النبي وجهت صيحا يرضى عبادة لله جل خرضا أغرت ربي لها كود العبدا قديم من به الخيور عبدا لوجه ربي مديت في الخدم ولا يريني ما يودي للندم مها رسول الله كل ما قصد لمن أصن ولا ألاخب النشط أبوت أفضل الورى كل سنة بخدمي وكان لي بالحسن سلام من لوجهه مها ضرر على الذي لي يوجه الضرر نبينا أحمد حاس سبقا قلت له متى جميلا يبقى يقمت له له والصلوات مها السلام لا ألاقي هفوات نبينا أحمد حاس الفخرا كوني خديمه خدا لذخرا ما لي سوى البزر علي من سبيل إبليس ما للسواي والخبيل نفاه باخ لا يسال الصمدا إلى سواي ويلاخ الكمدا سلم من بيتهلق العفيس من كل سيطان وسي قلب خليس برأني الباغي من الأسوائين مسخنيا بالصح أن دواهي يقي رجائي الكريم قيبا أدخلني خير البرايا جيبا للمصطفى خير صلاة وسلام بلا نهاية كما محى الملام الحي والقيوم خادا للمنم بجائي من أبدى الفروض والسنن لخار ما فاق سنون الحيوم مما يسرني وساق الطيوم لي يقول ما يكون عجبا باخ كريم بيرقي النجبا هو الإله لا إله غيره وبأمين ليجيء ميره لين للخلاب رب العالمين وهذا لي سر الأمين والأمين أذكره على الأمين والأمين نهم الكريم الفرد رب العالمين إلى سوى يضرك الشيطان ما لهما علي من سلطان ليبان كون جملة الأمور لسارف الموت إلى الأمير إلى الأمير وحده الموت انصرف لا لسواه هو للنار عرف هو الذي مكاره انصرفت له كما جند العلي عرفت أجابني الحي مها القيوم ولا يسال الخب بالمحيوم لوجه ربي الذي أني عفا عفوت أنه بعد موت ضعفا لست أوجه له دعاء يضره وصدر الدعاء إن الذي دمره انتقام من خائر يبدو به المقام أدم ما بنى ذلك الأمير من الفرى الحق الذي له الأمور وجوه صحب المنطقة لم تنصرف عن الأمير قبل موت قد عرف أسكى صلاة من له الأسمان على سفيه جاء به الأمان للمصطفى الذي الأمير دمر بالروح وصحب بباق عمر إباه باق من صلاة وسلام كما به أرض المميت صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك الأمير أنني لنتخم الباقي بمهي السنن يعلم ذلك الأمير جهرا أني أريده الهدى وطهران أرد الأمير خير باخ صفا لجنة الخلد البقاء وكفام لذلك الأمير موتاني بلا نهاية أرهاقة لن يقبلا قلت وإني بالكتاب باخم وخيره لخالق اتباخم يا حي يا قيوم صل بسلام على الصفيه المنتقى الماهي الملام يا حي يا قيوم مكون للمنام في أبد بسرا لكل الأمنا مصليا أني مع تسليمي على الذي قدمته تعليمي على أن للقهار قلب كل من له تنازله والإنقاذ الأمن نزح للبركة الله الكريم ممن يساء وسكوره أروم نزح لما اختار الانتساهم إلي وهو فارق امتناهم أدم أن يقصدني من لا يريد سوى مريدي ربنا الفرد المريد مد لي البسط إلى الجنان الباسط الجميل بامتنان نهى لخير الدرر قداء من له البرايا والفهال والزمن ساح إلى مسرته ما لنهى باخ يفوض للدا والمنها لعنت لي القلوب والأبدان باسم من في الملكه البلدان ينخاذ لي بالقلب سلوه كما بالجسم لانخاذ خريب حكما مال لخيري كل من لم يرضى لي بلا لقاء مرسل مفضل أصب من ليس أصب من له البرايا ضرها إلى سواي لا ألاقي سرها ناجيت خالق البرايا والسمن وغاد لي بقدره ذات الأمن لله وحده تعالى قدت كليتي حظا له عبدت هبطت بالسمت وعبدته بسمت والكلام والعقد والفحل بلا ملام له خواتري له أنفاسي بخيره سيان ولا حفاسي لوجهه الكريم خاد البركات ليسكوني له والحركات كنت له بنيتي وليكان بما به صفا ممري والمكان ملكني جملة ما لي أباح وليكان للجنان بالرباح تكتب للأملاك فيما حست أجوره وبرداء فست صحيت أن لا قادر على كل لياد ويقود للحلام كرمني بسكره وبالحلال وخاد الاستخامة بالاعتلال رفعني الرحمن والرحيم وانقاد للحلال.

قبل الدخول والمراد للحلام اجل كتابه ابصر الحقلاء وجهلي المنقول مهما اقلا وحبل قتي ما يفوق عصلا الا وطن ومهب قتي كسلام جدلي كتابتي بيمن الخبلا دنيا واخرى به تقبلا ابلي كتابتي لوجهك الكريم سرا عظيما يمنه ليس يريم ابلي الخرام منك وهب للنصلا ومنك حبلي الكتاب المنسلا واجهني الباغي بما تخر بما تخر عيني به وتاب للمقر ايات ربك الكلي تسر ومالك كليتي يسر الى سوى نهوي ينهو الضر وليس ينهوني ما يضر تاب علي الله نهم البر وانخاذ لي الى الجنان البر ينخاذ لي في كل سيه النصر وليس ينهوني ابتلاء او حصر نفل ذي الخلق له والامر لا صمني وفي تاب الحمر الا نمن له الاولى والقهر لي ولنخاذ الخفا والجهر أدية الباخي بها تقر عيني وتاب بالرضا المقر وجهت كلي الى الكريم وخادني بالبسر والتكريم له تلاوتي مع الايالي بلا تحرر ولا اختيال يقود للاجور في ليالي وفي نهاره بلا احتيال قاد الي البركات والسلب يمنى المباهي لجنابي فانسلب وجهني في الحركات والسكون كرمه وانخاذ لي كن فيكون لوجهي الكريم ابقى ساتيم محيصة وفي الرضا لذاتيم وجه للأحسن في حاداتهم وبي باها جملة الساداتهم الدوبة أكتب لوجهي كما أرليه بالمباهي مهما حكما دين يحب الله ما هو برسول عليه تسليمه مع كل رسول رب ترك لا يسأل عجبا يحبطني فيه جميع النجبا سبحان من له عباداتي بما لقاد حلا وقفى بر بما تصيب مباهي ما فيه الكريم على النبي البصير التكريم للمصطفى نويت ما يجدد سنته الغراء واني احمد يهينني على الصواب السمد بجاء خير الخلق منهم الجيد ارسل خير العالمين الاحد منهم الاله الاكرم الموحد لله امد مها سكر يخلد دوام ملك نافيه ينفرد له خطابي حامدا وينجد على الذي به الجنان اقصد ابلي كتابك وصف ما يخلد بسر يلي يا اكرما اوحد ان كتابا جاء به محمد صلى عليه بسلام السمد لنا به انخاذ هدى ورسل به على رب الورى نعتمد خاذ لنا القران ما لا نجد في خيره نهم الكتاب الافير رد مكاره ولي لا ترد باح به لي المنى يخلد اياته الى سوانا تطرد بلا انتهى قبل انتهى من يرسل الى سوانا ما يسوء يقصر في ابد به الجنان نرد نفى لخيرنا به محمد ما ساءنا وقد نفاه الثمر جميل تسليم يدوم المدد به على نب امين يحمد بركه عصيمه لا تنفد على امين في الكرام يحد ربنا سلاما بالثناء يجدد لخائد هو المتاه الامجد يا الله يا رب الورى يا سمد يا من به قد الكرام هبد لمن به منك اتاهم مدد خلد صلاه بسلام يحمد من مثل احمد التخالى يجد فالمسلم يرد وليس يرد هوى نبينا رسول احمد تقدم من هو القديم الاهر من يمنه الاتى الكرام المدد هو الامام وصفيه الاجود من ربنا به يدوم الرحد لنا وينه لسوانا النكر درجة المختار ليست تجهد ونوره ساته ليس يخمد من ربنا به يدوم الافير لنا وينه لسوانا الكمد ابي بنا المختار بان سودد وما هوى في القر ليس يوجد محمد هو السجاه السند هو الجميل والسقي السيد محمد هو الكريم المفرد هو النبي ورسول منجد دين سوى اسلامه لا يهمد عند الاله وبه نجدد ليبان ان الله لا رب سوى الكون كله له وما حوى اسد انه الاله والاحد وصمد المخل الكريم الملتحد اني له حبد وقل هب وهو لي خل وهب رب له كتابي ذاكرا وشاكرا وللجنان خاذ لي مشاكرا اكرمتني بقل هو الله احد يا مكرما ليس له كفا احد ابلي ما يسرني وينفهم يا خير من يهدي الفتى ويرفعهم الي قلت ما يكون سرمدا على رداك وسرور احمدا لوجهك الكريم صل بسلام عليه في الاحباب واكفني الملام لوجهك الكريم حبلي نورا يصرف وجه المامرات ما مضى تنويرا اتق لي اللهم ما لا يفنى من المنايا اسفا ما خفنا اجل بجاء المنتقى ما حصلا هديه وما طلبت حصلا لوجهك الكريم حبلي كونا
laka ahabba qultu jamil lawnam laka jahaltuhu ila aljinani wadihatan safi bihi janani abli yakawnuhu ahabba sarmada ilayka min siwa allazi li ahmada mudallahu ma la yuhadu abada min almunabiyya.

0: بسري أبدان أوت منك خدمة له وتصر بلا نهاية حسفت ما عصر من بجائما مسرتي سرور لو علي بتلاسم البرور محمد صلى الله بالسلام عليه في الاسم له من الخلام ين يكوني عبد ربي وخديم رسوله الذي سيادة تدوم رديت بالله تعالى ربا عبد له نهم وخلا هبام سألته وبالنبي نبيا رديت خادما له مرديا وهو وسيلتي وخلي هبي سهد لي بسم الله وربي لله كل قد عباده وبي يباهي سرمد العباده أكرمني بالله والرسول وبالكتاب الله نتصول لله والرسول والكتاب كلية حباب لا عتاب لك توصلي بخير مرسل وخير منسل لخير مرسل أبلي يباخي كل ما أهواء يا من له الكون وما حواء صلاة الأرس وسي الكرسي بلا نهاية على النبي للمنتهى رمت صلاة بالسلام في الآل والسع بكما له الخلام للمتبع رمت من الباخي الكريم خير الصلاة بالسلام لا يرين أسكى صلاة الله ربنا الأحد الصمد الباخي النفوه الملتهر إلى النبي ورسول سرمدا وجهتها مع سلام عمدا لوجهك الكريم صل عني مسلما على النبي بالمن لك قتابي بالارتياب وجدت بالظاهر والغياب عبد رسول الله ما يحب مع صلاة وسلام رب تسليم حي لا يموت أبدا على النبي حيث اقتفى وقد بدا على النبي حيث اقتفى وقد بدا تسليم حي لا يموت أبدا إلى النبي محمد الخير الأنام بلغ صلاتي وسلامي سقطنام لوجهك الكريم قلد البصر المنتقى في اسمه رب البصر اكتب له ولجميع الآليم بصارة في الآل والمهاليم على النبي في الآل والصحاب الكرام صلي وسلم والتيسر للمرام لوجه باق لا يسأل بكريم ليخد بلا أسن جميع حمائرهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا أبلي إلى الجنات أبلي إلى الجنات كل ما أريد مرتضيا أني دواما يا مريد وجه لأفضل البراء يا أحمد بعد الصلاة والسلام الحمد سلام من ما عنده لا ينفر ما صلاة بمناه تحفر لأنبيائك أرسلك العزام وجه سلامك وبارك في النظام لك بلا مسارك هروفي يا واهب الكرم والمعروف مدله في كل ما مني في منك بصارات وأمن هي في بارك لي اللهم في كل يتيم أذكر جميع عملي ونيتي أبوتني بخير سكر راضيا أني وكنت لي في أخراضيا سنت لك القصائد المشكورة ولا تسال أبدا مذكورا بينت لي كونك لي تبينا وهبت للوداد والتلينا عبد رسول المصطفى النبي صلاة العرس وسي الكرسي مت النبي المنتقى المقبول جاد به لله بالسبيل أمضي لباخ جاد بالمامول وجاد بالمكس بلا خمول محمد صلى الحق والتنسيل ليس بمخفوض ولا محصول مع رسول الله سوء ترتيل خذ الأسى إلي بتبطيل دعا صفى الحياة بتجميل كتابتي لخدمة الجميل محمد سوء السبق والقبول سنسى إبليس مع القبيل أمضي لمن به أن التاويل أخنا مع الكسف بالتنويل ملكا المغني عن الدليل ما غاد لي قصرا بلا تقليل ما لخير كل سي تضليل بترد رب المانه الجليل دها ملادي الصفا معقول للخط في سبيل المنقول مع إلهي بالنبي الرسول خذ الهلال باقيا بسول هذا لخير درك الفضول وهد للفاضل عن مفضول ملك الذي قد جل عن فصول بصرني وفص بالوصول ملكني من جل عن أصول تمليك سل الإجمال والتفصيل ديني كتابه بلا عدول حما ليختار ولا تبديل مد إلي والد البتول صلى عليه واهب الترتيل إباءه مع إباء ليل وبالكتاب للحلي وإيلي ملكني الباقي مع الزيول إلا وأذكر بلا عيول محمد لي كان بالتسئيل والخلق عن ذكري في ظهولي دبح لي رفا بلا بطول باقي مهل خدمها تعطيل محمد إلي سوء توسيل ما لا يرى لخير سا حصول أصب به من مالكي خليل سلحمد والتكبير والتهليل ما رامه قبلي كل جيل من المنى وحدي بالتبجيل مد لي المكرم بالنسول بلا انتهاء ما سلت من نسول ديني خدمة النبي المقبول بما ليختار مع السبيل ملك صلاة وسلام عني باقي النبي وتقبل مني أتي النبي بسرور وصفام والأنبياء من بمحيط وصفام مد بلا نهاية أسى بصر إلى نبي المنتقى خير البصر ملك رسول الله أني صلوات لم يكن قط مثلها في الصلوات دوام تسليمات الجمالين أن صلواته على الكمال ملك نبيك رسولك الكريم أني يا باقي حطايا لا تريم أتو إلى الجنان بالحطايا يا من مها أني به الخطايا مد له أيس توجه الأمل يا من خدا كل له خير عمل من على خير برايا بمنن أني كما عبد الفروض والسنن دوام تفسير الكريم السمدي على النبي رسوله محمد مد إلى خير برايا أحمد خرده يا خير باقي أمدا أتو بما يسبه وينفهم في الآل والمهال يا من يرفهم مد له أني بما يهواء يا من له الكون وما هواء ملك نبي الله ما لا يحلم أني من المنا وأنت أحلم دائم صلي والتسلم أني على النبي وتقبل مني مهل أباتيل بحق يحمد أني يقبل قطبنا محمد أمضي لمن أول إله السمد وينتهي به لغير الكمد من علي سل جلال الأحد بمنن في أود لا تجهد من اللسي ما عنده لا ينفد أقل منا وللشكور أحفر دفع باطلا وما لا يهمد بالله أني قبل سا محمد
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم إلهي القريب والمجيب

رضيت عنك ورضيت عني يا ذا العطايا والثناء والمن، حققت عيبي وضممته إلى أعمال من فازوا بأفضل إله، مننت بالقبول لي حققت في كرامة.

معجزه للمنتقى من لم يوافقني لاقى ما اتقى لاقى الذي كابدني ولم يتوب شقاوه وزاك في ام الكتب لاقى الذي كابدني ولم يتوب شقاوه

بسم الإله قد بدأت الراجيا منه تعالى أن أكون الناجيا سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى ذي القدر سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى ذي القدر محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه جال الظلام أسأله بحق وجه الله أسأله بحق بسم الله تسقيه لي ذوي الملاهين لو توجهت مع الرضا لو توجهت مع الرجال أذل عدل مزحزح

أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدا ذوي الخسران لو توجهوا بلا احتساب وكرموا بعدم الحساب أضيع عنهم المكرم.

حزن لأهل بدر أكرمني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمع ناديته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي.

بعت مرادي بمراد الله وبمسرة رسول الله، بعت مرادي بمراد الله وبمسرة رسول الله، بايعت خير الخلق في البحور.

بشري ملكتني مكنتني في أرضك وقلت لي مع رضاك بفيضك أكرمتني بالصلوات الخ

أبين عم رمسي شكر قلت إلى الجناني بي وي وفشت بامتناني يا الله الله يا كرم إنك الأحد أبقيتني بقل هو الله أحد الله ربي الذي لم يلد وليس مولودا أملت خلدي رفعني الله المقدم الصمد الرافع السماء من غير عمد حفظني من لا يريني من جحد من كدر الدارين نعم الملتحد بين قلبي

أتلو كتابك بلا نسيان، يرضيك كلي بلا عصيان، لبيتك الكريم أوصلت الزمن، كليتي لي وقدت للأمن، لك خطابي موقنا بأنك خلي وحبي أبدا بمنك، إلى فؤادي ويدي قدت الكتاب بلا عدا.

ما اقتضيك واشكرك بغير كفران به واذكرك حجتي يا حفيظ عن ضرر ولتقلد تخلد الحسان والدرر ملكين يا خير مغن والي في جملة الشهور بالتوالي أجبتني في كل يوم يا أحد وإنك المرجو لي والملتحد نعطي الخيورك يا رحمن وانقاد للفلاح والأمان إلي قد كرم الرحيمين.

وسيلتي إليك صلي وسلم علي وانقل كلي لك به ثم بأهل بدر وبهم اكفني يا أهل الكفر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انصرني هنا سقني بالجاه المصطفى المبر نصرك وانصرني بأهل بدر يا رب اجعلهم معي والتصرف عن العدا بهم بلا توقف يا رب ارزقني ما أشاء وعن يصرف من له الشقاء يا رب صل صرمدا وسلم على حد

من الفجار وصلي سرمدا على المختار. نجي جنابي من الفجار وصلي سرمدا على المختار. إليك يا حفيظ قد فررت مما يضر إليك تبت من كل ما قدمت قبل العام.

قدر ونجني الدارين من سوء القدر من علي بستور وبستور وآقية واجد سلامتي وزدني عافية.

للزمن أجي وكن معي وكن لي أبدا وصلي عليه وكفن العدا أورثني خير الكتاب الأكرم تفضه وانقاد نحو الكرم.

بما يسرني ولست الناكزا أتفيقه قد زحزح الشيطان من غير ذاتي وحمل أوطانا يسوق من ليس له كفءا أحد قلا سوى نحوي كل من جحل هذا الذي إيجاد باستقامة لأحسن المقام كالإقامة يا مالكا بملكه أستغني من يقل الشكر بالنعم المغني أضيع عني من له الداران فلسوى ينتحي العاران من قاتل حسنى إلى جهاتي ذهبن في خزب الضر هاتي حفظت

وجادني في كل شيء ببرور كتاب ربي غدا لي مهدا ولما يخجل فيه الشهدا ملكني الله تمليك المليك وقادني ما لم يهد يقده للملوك طيبنا قلبي ونفسي والحياة من صان كل ذا عيال ومياه إكرام ذي الجلال والإكرام كما حياة الكرة كالحرام حطنا ولنسينا.

تباطن الجميل كليتي إليك للحسنى تمين فالحاتي كتاب فرقان بيني وبين كل شخص مرقان جعت بحر الجوارح معا عن كل باطل وربي سمعا نزع للنافع خرق العادة وكان الجميل بالسعادة قادر الباقي

بالجمال قبيسات بحوزي خير مال أرضي عني من رضيت عنهم وكان لي ما استفدت منهم لم حسيطان ولا منافق لي في شيء وصول.

عن خطن وعمد غيرت بالله عن الملوك وبوسيلتي عن السلوك فضل قلامي ومدادي والجسد لله والرسول من غير حسد ثقة

نفعتني في الحال والمآل، أغنيتني عن كدر السؤال، نبهتني تنبيه عال عن منام، وسيت وليت الطيب المنام، علمتني تعليم من لا يعجز.

مع المفاسد أطبت ندهتي، مع تيقصدني ما لا أحب، ولتقود كل ما منك أحب. أنت الإله الناس رب العالمين، واجساسا قدت لي فلا أمين. بعت بلا إقالة عني السلع، ولتقود أبدا منك لخلع. طيت نفسي وأعتبت لي السكون، وقدت لي بلا فرا كن فيكون.

لي بجود لقدرة البقاء والمخالفة وللقيام فزت بالمكاشفة تكيم ذي الوحدة جاد باختصاص نوى حماني عن جوانب قصاص علمت ذا القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة قلت للسمع

معاني من حي تزحزع المرين، علم قلبي سميع وبصير، ومتكلم وقادر النصور، قتيما عليك يا زلزي علو، يمكن وترك شكرا يعلو، طرقا الى العرش وللكرسي، كتابتي بلا عزم قدسي عني قول

هواه فضحي قدم ربي وحدوث العالمين وظفرت بالحديث خطت توحيدي لرب العالمين وقلت أنباحي للماحي الأمين مدحت ذا الصدق وذا الأمانة ومن له التبليغ والفطانة كتابتي له بي قد أثبتت ولجميع ربي ثبتا قلت جواز

والزبد احمد باق صانني بمن عبد بركة المختار عند اليم لقد إلى إداية كل غم ورسولي ليست تنحصر فكل من وافقه فينتصر آثري

الظلم من سان السطري عن لغن والظلم كتبتي قول دل الجزائر تقي بفضل الله حاج الزائري كتابتي كبتت الكتائب وزحزحت من ظاهر بتائب ينشرح الصدر ولا يكدر عمي وينحر

بذكرك الحديثني ذكر الحكيم عندما له البرايا والزعال والزمن هديتي ذكر الحكيم عندما له البرايا والزعال والزمن وجه من مكة

هذا كل اعتداء خطي بلا لقاء وحبا بالحق يصوص شزني في لوحه والقلم آيات مغنين عن لغم والظلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يختص من شاء برحمته.

والتبسير زكما لفضله أسير. لا خطبي وهو خير ربي نعم إلهي نعم خلي حبي لوجه الكريم قدد البشر ثمن غير ساق 19 أجبتني جواب من تعالى عن سنة وقتل فعالا هيدا عمل بسي للجنات يا

يا من حمى عن قدر مؤثرية يتري عن بعته بلا إخاك يا من ستوري أسفلا إذك قدت ثمني بلا انتهاء يا من له السير بأحمد انتهى لك شكوري بمناي يا جميل وليس ما لسوى يأتي يمين عنك رضيت مسيا بلا اشتكى يا خير مغن أمه من اشتكى أكيد ما قبل اشتكى.

منان مع بشر يحبه كل الأنان آية برحمة يختص من سأه وقد هداني النص الحمد لله رب العالمين أنها جهادي وبيوع الله

علي أثني حامدا وشاكرا وطيب الحياة والمشاكرا حمدت حمد جميع الحامدين ولسواي الساق

هل يحضرن وكفان الغلطان. يقول أهل العلم والتعلم خطبي إليك دون الظلم. نفعين نافع وهو الله بالنفع لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين بلا تعد بشكر وذكر يصفى بلا له شكوري وذكري بعد محمدتي. نعم الغفور الذي توبي له قبلا. حمدي وشكري بذكري الذي كرم من اشترى سلعي إذ

بكنه الواسع الفتاح يرزقني وفتح فتحا جميع الخير قد شملا متى أمد به لله جل يدي أخر بكنس فلا أبغي به بدلا يا ربي يا من به قد جدت لي فقني اطمئ على به وبه اجعلني من البدلا آيتك اليوم يا سك ومحمدة وصل عني على من كمل الكملا بسم الله الحمد لله رب العالمين بسم الله الذي نفى اللعين كلا سواي وهو الهادي المعين بسم الله الذي نفى اللعين كلا سواي وهو الهادي المعين سولي وهو الله والرحمن نعم الرحيم جاءني الأمان ملكت كليتي وهو المليك مستغنيا عن الملوك والسلوك أجت موطري من المحرم كلا جمادا مرضيا ذا الكرم لقتني الحجة من الشهر الرجب مني الصلاة على من انتجن كل مصطفى كليتي كل السنة مدحا صلاة وحبان للحسنة هديتي المدح والصلاة

كمن قراني من عدى المنتقم خيبة أمر بائيا بالنقم حب النبي منتقى نور مطر كرمنا بشرا لبدو وحضر محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه دمر من باشر الضر وجحد وكان

أنا بامتداي خير مرسلي من عداي خير هاد مرسلي رد الذين كفروا بغيظهم كفن بهك باو معا بمكرهم باو إلى نفوسهم بغضب من الذي من لم يسله يا غضب بإسالة الهدى والكرم بجاي هاد لم يزل مكرما أن يميل غير ما فيه أمان هو سنديك أبدا وللأمان لمن له الكوثر مدحي وجلد خيرك سندي به قد انسلن على سجع قد تفاني كل من لم يهنا وليسخر الزمن أزكى صلاة والسلام أبدا وكل من أطاعه وعبدا كن خير مصر بأفضل الكلام من أضل عدا بمخدر.

من قصدوا بيتك موتنا العلان أغنى بنا فيك الأعداء تلاسونا ومحوا تدان مع النصر نرى بفيك الأعداء تلاسونا ومحوا تدان الحمد لله رب العالمين. إلى الذي لوح له والقلم وجدت وجهي ما نحاني ألم لوجه الكريم فارقت السلع وقادر السمن لازمت الخلع حان

قيل التلاوة فزت بحسان لم ينحني مخوف أو عائق وينتهي للجنان لائق لله رب العالمين كلين ولا يقم بمشرك وكل أو كل لله رب العالمين كلين ولم يقم بمشرك

هذا باق لا يزال هادما، بناء عدوي لا يزال نادما، ربحت في زمني ما من استرام، هذه بيك عند ربي سترى، بنى لي الباقي بناء باقيا، بغير هدم للجنان راقيا، ثم بعد لي كرم منزل الكتاب، وليس ينحوني حساب او عتاب، قيل سواية تح الشيطان، وطاب للمجلس والاوطان، لا منحني ذو كفر او فسوق او مجد.

الضر جاي لكلي في أجل البر نفعني نفعا يدوم السرمدا قوان قادلي من النبي أحمد نفعني نفعا يدوم السرمدا وقادر من البشيرك أحمد أشكره نعمة بلا كفراني بالحل والماء على الجيران أشكره نعمة بلا كفران بالحل والماء على الجيران لا يخطابي ونفى الخناسا والشكر اللزوم والجناسا أعطيت عنك شاكرا وحامدا أعطني أدفعت الضر خامدا أعطني الجنات مسرورا بلا كد ولا غش والشكر يقبلا ملتك الحمد مع الشكور يا خير معط نافع شكور أنت بالافتراء الله الأحد هاك مستمد نعم الملتحد نفيت يا بقي لغير من جحد نفيتي ليس له كفءا أحد أكرمتني إكراما موجود قديم باق مخ

حتى أن يحزني عدوه كمضغ فإنك المرجو إلى سوءي قد صرفت حسدي كما بقى عاصما من مفسدي نويت بقي بغيري اللعين وكل من مال إلى اللعين يا معين نويت يا باقي بغيري اللعين وكل من مال اللعين يا معين أكرمتين إكرام ذي الإكرامين وقدت لي بلا انتهى المرامين.

أبا بنور واسع قد وصفان إليك قلت قل هو الله أحد يا معطيا ليس له كفؤا أحد هدمت مالي بناهك من جحد يا خير مرجوي وخير ملتحن أقمتني بالحفظ والتلاوة.

علو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، درجتي تعلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، درجتي تعلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، إلى الذي اللوح له والقلم كليتي وما نحاني ألم. أكرمني الرحمن والرحيم وان قادري بلا انتهاء الترحيم، جاري الرحمن والرحيم قد صوت

0: نفعني النافع خير النفع مستغنيا بجلبه والدفع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رفعت أمداهي لأفضل البشر وخاد لي ما لا يريم من بشر. جزاء ربي جاءني جميلا وخبل عامي قد محى الخمولا. برأ لي ما سرني إلهي بلا لقاء حاسد مولاه. رد إلي الله ما لاختارا قبل وفاة فرحا مختارا. جميل حمدي وشكوري أبدا لخير باخ بالحروف عبدا. بان لي اليوم تكرم الكريم وخاد لي مسرة ليست تريم. رحمن يا رحيم يا من رضيا عني ومنك لي في غرضيا. جد لرسول الله في ما يسر ولا توجه للنبي ما عسر. بالله والرحمن والرحيم هب لما يدوم فرحة بلا رهب. رب استجب رب استجب رب استجب رب استجب رب استجب ليستجب. جميل كن لي بجمال وأمن ولي الطيب دون ضر الزمن. بديع هب لي جمالا يبرع يا من لبابه شكورا نقرع. محا عيوبي ومحا أدناسي معيسا مني مل الخناس. حمدت من عصمني من بأسي وكان لي قطعا بلا التباس. مد لخطي مخجل الخياس من بي يباهي جملة الأكياس. مد إلي من له جناسي بشارة تبخى بلا أدناس. ديني عبادة إله الناس بحب مختار من الأناس. محمد الرئيس كل راس عليه تسليم العلي النبراس. حماية الماهي عن الحراس تغني وطرده عن التراس. محا انتحى الوسواس كالمعاسي نحوي به الغني عن نعاسي. مد لي الأمن بلا إيجاسي من كله صاف عن الأنجاس. دعت لشكر الله بالأنفاس وغيرها العصمة من عفاسي.

0: العليم والخبير خادا الغيب لي معرضا فانخادا أعطاني الخبير علما يكشف كل خفاء للخفي ينكشف ملكني الملك ملكا سرا ولي لا يجر شيئا ضرا درجة اعتلت إلى الجنان من دكسس في الله ذا امتنان كرمني الباغي بلا إهانة وخاد لي من دكسس إعانة سيعلم الورى جميعا أني من دكسس فزت بخير مني شكر ربي أبدا كليتي من دكسس وخاد لي هديتي علمت أن الله لا شريك له في أي شيء قدت توحيدي له إلى الذي ما إن له من ثاني كليتي وجهت ذا أماني ملك كل الله تمليكا يدوم وعنده قد صرت عبده الخدم شهد لي كرم رب الباخي بأنني عبد خديم باخي هدى العليم والخبير كلي ولي كسرا قد يجل خلي درجتي أعلى الخديم الباخي ذو الأرضين السبع والطباخي لغيري الأذى وكل مفسدا لي ليس ينحو مفسد أو مفسدا ينحوني الصلاح والفلاح بمن له الفلاح والصلاح كفاني المستأذئين الله طرا ولا إله إلا الله رضيت عن ربي وربي رضيا أني خديما باخيا مرتضيا مد بقدر ذاته الباخليا كرمه وكان لي بسؤليا هديتي من الإله للجنان لي فرحة لدى المطهر الجنان أجابني الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع لانقاد كل ذي امتناع رضيا لي أبدا عن مالكي مرتضيا لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إلي ينتهي يا جملة الخلق اشهدوا لي يوما فيه يحوز المجرمون اللوما بأني الدارين عبد الله خديم عبده ابن عبد الله محب كل مسلم ومسلمة مبغض كل مجرم ومجرمة كتبه أحمد ذا سلاتي على الذي محى أذى الخلاتي على النبي المنتهى محمد وآله وصحبه والحمد خلت وخاطبت النصارى قبل وانفك بعد ذا الشكور الكبل خلت وقد أزال ربي الضر وبالنبي قد كفاهم طرا تيقنوا بأنني لله خل وحب لرسول الله وأنني ما زلت ذا تبرؤ من كل من بالكفر ذو تجرؤ ولا أكون من ذوي التنصر إن شاء من لي جاد بالتبصر سبحانه ربا إليه ألتجي ومنه كوني بالخيور أرتجي أكرم به ربا يقود ما يريد من المنى لمن من الخلق يريد شكرته ولا أزال أشكر وبلساني وفؤادي أذكر عبدته بدينه الإسلامي موحدا له مع استسلامي ولتشهدوا لي بقولي معا يوما جميع العالمين جماعا الله ربي ظاهرا وباطنا حيث أكون بمناي قاطنا والمصطفى وسيلتي إليه صلى بتسليم على عليه بآله وصحبه وجادلي بما يسرني وسؤلي قادلي مد يدي لغير رب الأكرم مع وسيلتي له المحترم أظنه في البحر وحت غربتي حمحا كذا في البر عند تربتي كافأت وهابا شكورا مغنيا وفيه قلبي وخلبي فنيا أشكره شكرا يكون منه إليه جل ورضيت عنه ناجيته بفيضه في البحر وأرتجي في البر مثل بحري أسأله بكونه الشكورا كوني عبدا مخلدا شكورا له خطابي وحوائجي قضى يوم الخميس ورضيت بالقضاء لك لساني وفؤادي يا كريم شكرا وجثتي فيسر ما أرم هب لي عند الله والرسول والصالحين ما يفوق سولي لك علي الشكر والذكر معا فليكن ولي أعداق معا يا ربي أوزعني أن أشكر ما قد سخت لي من نعم تكرما دللت لي الصعب الذي قد كان منازعا فهب لي الإسكان رط لي الأعداء في البحور وفزت فيها بمحور الحور أجرتني من الأذى من بعد ما كاد المكابد يزل القدم لرطه وكل من والاه يا قاهرا فوق الوراي الله من علي بدوام العافية وجل حياتي ذات طول شافية وقيتني فزدني الوقاية ومن علي ببلوغ الغاية من أنت يا ربي علي بمنن فلتفني عمري بالفروض والسنن نفيت عني الشك في شوالي فلك شكري بنعم الوالي يسرت لي الصعاب في شهر صيام فلك شكري إلى يوم القيام ناجيتك اللهم كل شهر ولي قضيت الحاجة في ذا الشهر عنك رضيت عدد الخلائق فالتقني ما لم تكن بلائق لك شكري بفؤادي عدما خلقت فاكفني الأذى والندما أثني عليك بفؤادي والخلام بما استفدت منك من أهل الكلام من استفدت فزد الفوائد يا خير من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك الحكيم يا من يقدم مع التحكيم نبهتني به فصار عزي وصرت خادم النبي الأعز تبت إليك توبة وبعت وبعدما أخذت قد شرعت مستنصرا بك على أعدائي ثم على حوائجي ودائي علي من ربي بالنصور في البحر والخلاء والخسور لي جدت في الأعداء بالتيسير ولي قضيت الحاج في مسيري يسرت لي فيه الذي صدري شفا يا خير من علوم غيب كشفا هديتني فصرت ذا اهتدائي ولي ردت كل ذي اعتدائي هبطت عني بعفك العيوب وأرتجي منك تلازم الغيوب تبت من البدع والتلطع لك وأنت غافر لمخلي تبت بأغذية الكتاب والسنن مرافقا من سلكوا خير السنن إمه الذي صدر مني مطلقا ولم يكن رضا وبد مطلقا يا الله يا غفور يا غفار يا من به فارقني الكفار مني لك الشكور والتحميد وذكر والرضا يا حميد يشكرك الفؤاد بالمجاهدة وبالمراقبة والمعاهدة زنت قصيدتي ته جهادا مجددا أيضا بها عهادا اجعل إلهيته القصيدة قصيدة مشكورة مفيدة لوجهك الكريم قد قاطبت في البحر أعدائك إذ حاسبت خاطبت من غروا بالاستدراج وسارعوا معا إلى إخراجي بحولكم خل الذين كفروا ستغلبون إذ إلي النفروا يا جملة الفجار إنكم غدا لفي جحيم لا ترون رغدا ثبوتكم في درك النيران يجركم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فخاد نفسه لخسر مهلك نبهكم وكره التنبيه وزدتم الإشراك والتشبيه الله جل أحد الله الصمد الذي هو الإله لم يكن مولودا ولا بوالديه ولم يكن كفاً له في خالدي طاب فؤاد من له قد وحدا وخاب من ثلثه وجحدا يدخل من وحد في النعيم ويدخل الفاجر في الجحيم يدخل من يشاء في رحمته وظالمين في أذى نقمته بكونه الرحيم والمنتخما نروم رحمة ونخشى نقما ويل لمن كفر بالإله ولم يتب مع رسول الله محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه الله السلام إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أنه قد جلى ألم يروا معا لأرض وسماء عمي وبكم وشقانهم رسما نبههم بالأرض والسماء وبالهوى والفلك فوق الماء أليس من قلقها بقادر على انتقام من ظلوم قادر لا يركعون إذ لهم قيل اركعوا مستأذين بالذين ركعوا لا يعبدون الله جل أبدا بل يعبدون المال حيثما بدا هممهم قد صرفت للخمر والبيض والبنيان طول العمر لبست فيهم مدة مجاهدا مصليا على النبي معاهدا يشهد للشهيد بالتبرؤ منهم وبالتوبة من تجرؤ طيب نفسي ورجوت منه فتوح غيب ورضيت عنه له خطابي يوم مولد الرسول صلى عليه وحباني بسل علي يوم السبت والاثنين لوجه رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نفسي به كما كتبت في الربيع من علي الله عام زيسشي بما رجوت منه عام جيسشي علي لله الكريم الأكرم عدم النقض حبليا منبرمي له علي يسكر من شهر الربيع إلى الجنان واشترى من المبيع أجابني بما يكون عجبا وآية للصالحين النجبا أرجو من الأكرم في الربيع من بعد ما من اشترى مبيعي لقيانة الماهي كما رضيت به وعنه وبه غنيت غبت به فيك إليك منك عبدا خديما ورضيت عنك يا رب صلي ولتسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا بآله وصحبه وكوني لي منايا والخلوب ليني وجه لي التسقير والخبولا ولتهدني ما اخترت لي سبيلا لهبك فوق المراد يا كريم يا مغنيا إغناءه منه أرم إياك أعبد وأستعين فإنك الإله والمعين كف بكونك الحفيظ عني واقبل بكونك الكريم مني ناجيتك اللهم في ذي القعدة وقبله مرتجيا وبعد نبذت فيه ونبذت قبله وبعده فاشكر إلهي كله اجعل قائدي وخولي والعمل وخلقي حقا وكمل للأمل لأصله الأقوال والأقائد وعندك جاء كلها فوائدا لأصله الأفعال والأخلاق وهب لي الإعتاق والإطلاق هب لي في الله وفي الرسول فوق مرادي والتصغ لي سولي يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم جد لي من التكريم والعلم بما به أفارق الأذى معمما تفضلا علي باتبائي وليستخر كل ذي إبائي بارك لي اللهم في كتابي ونجني به من العتاب يسر جميع ما رجوته بكن ولي به هب لي ما لي لم يكن ملكتني يا رب في ذي الحجة ما قد كفاني آية وحجة نبت في السبت لوجهك الكريم ومنك عوديا له لست أرم رمت من الله بحرمة النبي كوني ذات خن وذات تجنبي سخلي يا أكرم ما ينسيني جملة ما فارقت للتحسين لوجهك الكريم فارقت الجميع فليبدل الجميع يا سميع هب لي بالعشر وأيام منا وبالربيع اليوم فافاخ المنى من علي إنك المنان وبالطفن إنك الحنان ناجيت بالآيات فاجهل كلما أغطته منها إليك سلما يا رب حققت الرجاء اليوم ولا توجه إلي اللوم شكي أزلت فسد الإنارة وشد بتوبتي من الإشارة أليس ربنا بكاف عبدا بل ومنه قد ينال قصدا آليت بالله العظيم الأعظم لا توبة من ومئي المعظم فزت بما لله قالخ البشر به وأرتجي تلازم البشر أواني المغني إليه بكرم وحبل عهدي لوجه برم أسأله الوفاء والخناء به وأن يكفيني العناء متى توجه إلي الضر صرفه عني والنعم البر ناجيته وسرت ذا إيماني به ولي يجود بالأمان وسخت بالحي الذي ليس يموت الخادر المدبر المحيي المميت الحمد لله الذي لا يفنى نسأله العصمة مما خفنا بالله ذي الخدم والبقاء أعوذ من كفر ومن شقاء أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني له خطابي طالبا منه الخيور في سفري وحضري وفي الدور هب لي يا معيد عودا أحمدا في غير ما تركته بأحمدا وسيلتي وصل بالتسليم عليه في الآل وزي التعليم ربي بجاه المصطفى عليه صل بكل من نمي إليه سخلي في مولد للإكرام خير المنى والسؤل والمرام هب لي فيه ما يفوق ظني وظن غيري يا عظيم المن وسخت فيه بالكريم المغني مع النبي وبه أستغني اجعل رجائي سرمدا محققا يا من شكرته بنظم رقيقا ناجيتك اللهم بالنظام يا خير من يجود بالعظام تبت وبعت وفرغت منهما فالتقني الظاهر والمنبهما وجه لي البدل في السر وفي الجهر يا أكرم بالهادي الوفي ملقني النص ولا تسلطا علي وكفني الهوى والغلطا نجي ولا تبتلني يا ربي يا خير من ينجي ومن يربي وقيتني الذي اعتراني من بلاء يا خير من خلص من قد كبلا أنت الحفيظ والكريم والشكور فاقبل مكاتبي بأحسن شكور وقيتني مكر الذين كفروا ومكر من قد جحدوا ونفروا توكلي عليك لا يزالوا يا من نفيتهم وعني زالوا تفضلا علي بالتسخير سرا وجهرا كالعباد الخير تفضلا علي بالتقليب يا من لديه سرمدا مطلوب حلب لي الأعيان والخلوب وصحب كل سرمد مطلوبا بقيتني يا الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ أطل حياتي ربي باحتسابي وتجعل الذي مضى حسابي فزت بأجر الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الأمين لحقت بالصلاة بالتسليم ربي بآله وزد تعليمي كف بجاهي العظيم عني كل أذن ولتتقبل مني مني تقبل ولتكن لي سرمدا بما يسرني وعمري أحمدا اجعل مكاتبي تقوم أبدا يا خير معبود بشكر عبدا جارية مقام جملة الخيور عندك في تغربي وفي الديور رد للعدا بها دواما يا خدير يا خير مهن بالإجابة الجدير عني يحط كل حق يا غفور يا خير من حط ومن راض الكفور ظلمت نفسي تائبا فليغفري وكل ما علي عني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا أكرم صليا على من سميا محمدا والآل والصحاب العظام وسلما واقبل به هذا النظام وجهت وجهي جاهلا فقيرا لله عبدا خادما حقيرا قلت مخاطبا له وهو الكريم وكونه لي أبدا منه أروم لك اشتكيت يا عليم جهلي فليهب كوني نور أهلي ربي بحرمة النبي زدني علما وبالبشر إليك خذني بجائه صلي عليه بسلام وليكن في أبدا بلا ملام بحرمة المختار هب لي علما وعملا وأدبا وحلما زدني كل لحظة وطرفة من بحر نورك المفاضي غرفة دعوت علام الغيوب راجيا منه تلازم الكشوف ناجيا نبست ما قد كان عندي بما لديه راجيا زلالا شبما يا ربي علمني علوما نافعة عني وعن أهلي شقاء دافعة على النبي صلي وسلم يا عليم بآله وليهب خير علوم ليهب من العلوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ما غاب عن خير ذوي الكمال بالعلم والأدب والأعمال أجب وصلي بسلام سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا لله ذي الجلال والإكرام كل من المحرم الحرام أسأله بعد الثناء والحمد وتوبتي من خطئي وعمدي أن يمحو الذنوب والعيوب وأن يعلمني الخيوب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب أقول عنه راضيا مخاطبا من بعد ما كفاني المعاطبا هب لي يا وهاب كوني لك كما تحب سرمدا بفضلك اغفر ذنوبي ولتبدل الجميع خير رضا أنت الحكيم يا سميع لك توجهت وأنت الأكرم ومنك جاءني غريبا كرم لك شكوري بخلامي والمداد كما يدي إليك ذات الامتداد اجعل مكاتبي معا لديك خير رضا ورقني إليك أنت الإله الملك الملوك يا مغنيا تغني عن السلوك لك الخلوب ولك الأبدان كما لك النجد والويدان لك البهور ولك الأنهار والليل والساعات والنهار هب لي كون كل ما مني صدر إلى الجنان خالصا من الكدر وجهت وجهي إليك ذاكرا لك بمرخمي هنا وشاكرا حط عيوبي ولتكفر عني جميع ما علي يا ذا المن دعوتك اليوم وإني راضي عنك فصغلي سرمدا أغراضي هب لي في أكلي وشربي والمنام وغيرها رضاك يا رب الأنام لك الوجود يا إلهي والخدم مع البقاء وانتفى عنك العدم الأول الآخر أنت يا جليل فمن يصلسك فمغرور دليل شكري وذكري لفاطر السماء الظاهر الباطن معلما سماء ربحي ذكر الله ذي الجلال من رضي لليوم ذوي الضلال يشكره كلي بالتوحيد إنشاءه جل بلا محيد كبرته بالله أكبر كما قدسته ولي يسوق حكما له تعالى عزة وكبرياء ولي يسقر العدا ذوي الرياء هو العلي والعظيم والبصير الحي والخيوم والمغني النصير له الجلال وهو عدل منتخم وإنني عبد له لا أنتخم هو الذي متى دفعت دفعا وحيثما طلبت نفعا نفعا أغناني المغني عن السلوك ولي يروض جملة الملوك له توجهت لدى الأعداء وراضهم لي وأزال دائي ملكني الحروف والألفاظ وبي يهدي بعده حفاظا ليجود بعد بالمعاني وليروض كل ما يعاني كف بكونه الحفيظ أيديا عني كما زحز عني قيديا وجهت وجهي لدى البحور له وجاد بمحور الحور لجاد فيها بالجهادين معا وليا ما فاخ مرادي جما هاجرت منها سالما من العيوب ومن عداي للديور بالغيوب أشكره وهو الكريم والسلام في وطني طوبى وفي دار السلام لله ذي الجلال والإكرام في شهره المحرم الحرام حمدي وقبله كذاك بعد على مسير قد طوالي بعد مناي لي يسوخ ذا أماني إن شاءه وراض للزمان دعا خلامي ومدادي للشكر ربي فوزي بالمنى نعم الشكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من سرمدا بملك قد سميا حط عيوبي إنك الخدوس يا من له التكبير والتقديس يصير مطالبي في دار السلام وحيثما مكثت إنك السلام يا مؤمنا أطلب منه الأمنا أنت المهيمن فرض للزمنا وجهت وجهي إليك يا عزيز وليجدت بكتابك العزيز يلين لي بكونك الجبارا والمتكبرا عدوا بارا ملكك يا خالق لا شريك فيه فرض لمن جلا تشريكا يا من له أمر الورى يا باري كن لي ورب لي كل من يباري تبت إليك إنك المصور وعني ينتفى الأذى والخور وجهت لي مغفرة في ظني بكونك الغفار يا ذا المن هب لي يا قهر في ذا اليوم قهر العداء وبشرا بقومي وسقت بالوهاب والرزاق وجاد بالهبات والأرزاق حبوتني بالفتح فطاه يا من له الفتوح والمفتاح يقود للفيوض والعلوم كونك لي وكونك العليم يقبض عني كونك القابض يا مولاي ما يسوءني زدني الضياء لك توجهت وأنت الرافع ولم تزل عن مؤمن تدافع أنت المعز والمذل والسميع أنت البصير الحكم الكافي الجموع يعزني المعز في الدارين وراض للمذل ذا العارين ملكني السميع والبصير ما حضرمته منه وما لم أرما وجه لي الحكم في الثلاثة بعد فراق العشر والثلاثة تفضل العدل اللطيف والخبير أسأله تبصيره لي في الخبر بعت وتبت وذنوبي غفرا ومني اشترى وعني كفرا يسوق للحليم والعظيم خير من شيئها تعظيم دعوت ربي الغفور والشكور سبحانه نعم العلي والكبير هو الحفيظ والمقيت والحسيب نعم الجليل والكريم والرقيب أسأله وهو المجيب قائلا ولا يخيب الكريم سائلا لجدت يا واسع يا حكيم يا من له التأمين والتحكيم خير لي فيما جدت لي أنت الودود أنت المجيد باعثا أنت الشهيد يا حق يا وكيل يا خوي أنت المتين إنك الولي رم بحرمة الحميد كليا في السر والعلن ولتكن ليا وجه إلي مننا لا أحصي في أبد عددها يا موصي هب لي يا مبدئ مما عندك مواهبا بها أكون عبدك وقيتني العود لذاك يا معيد ولي جعلت اليوم مثل يوم عيد عنك رضيت إنك المحيي المميت وإنك الحي الذي ليس يموت ليستجب يا حي يا قيوم يا خير من يممه مهيوم أوجد لي اليوم المنى يا واجد ولي هب مجادة يا ماجد كفيتني يا واحد المثلثين فليردهم واللئام الأخبثين لسخر الجميع يا خير الصمد يا رافع السماء من غير عمد لسخر البحور والأعداء يا قادرا نفيت عني الداء شكرتك اللهم يا مقتدر ولرضاك سرمدا أبتدر يشكرك الفؤاد ثم الخدم وجملة الجسد يا مقدم آويتني بمنن أدخر ورضت لي عداي يا مؤخر خذ لي يا أول يا آخر يا من كونه المغني قطعا دريا درجة الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن والترفعن يا يروض لي كونك لي يا والي كل السلاطين ومن يوالي رد للجميع ولتصلي بسلام على الذي به تقيني يا الظلام ربيتني يا خير من يربي وبعدها رقيتني يا ربي بك غنيت أنت ربي سرمدا فلتغنني بك وكل لي أحمدا بكونك الوهاب والأكرم من كن لي بكن في كل ما لي لم يكن ناجيت مدة من السنين مغتربا عند العدا ظنينا العامر ثم لي يا قهار يا من له البهور والأنهار أنت الإله لا إله غيرك ومنك يا مني أتاني خيرك لك البرية بلا شريك فليسخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلتي محمد باب العلا هب لحبيبك صلاة بسلام هلالي وصابي وكن لي يا سلام محوت يا ربي توجه الضرر لخبلي ولي تكون بالضرر هبوتني يا متعالب منن يا بر يا تواب أحي بسنن مضحياتي سالما من النقم بجاهه والتادني خير اللقم مصليا مسلما عليه بأهله ومن نمي إليه دعوتك اليوم ولست أنتقم للنفس ففن الأذى يا منتقم ربي بكونك العفو وجد لي بالعفو والخير الكثير قد لي سخلي يا رؤوف في الدارين مرحمة تنجي من النارين وجهت وجهي لك بالرسول يا مالك الملك فسخلي سولي لله ذي الجلال والإكرام كل ولي يجود بالمرام أصله صلاته على البشير وأن يسوخ لي ماله أشير له توجهت بجاه المنتقى صلى عليه بسلام ينتقى للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام في أهله مع الصحاب يا سلام هب للنبيك صلاة تصطفى مع سلام دائم قد يصطفى صل على خير الورى محمد مع سلام طيب يا سمدي له اكتب الصلاة بالتسليم في الأهل والصحب ذوي العلوم له صلاة بسلام خلدي في الأهل والصحب وصف خلدي اكتب صلاة بسلام النبي في الأهل والصحب وجد الطنبي للمصطفى بالآل والصحب اكتبي أني سلاميك أني سلاميني ولقبل كتبي لك خطاب اليوم ذا توصلي بالمصطفى المختار عين الرسل هب يا إلهي له خير الصلاة مع سلام والتوجه لي سلات تفضلا علي أنت المقسط برحمة خلبي بها ينبسط علي من بالذي المجامع تساهلي به رضا يا جامع أنت الغني وغنيت بك يا ربي وعن خلبي نفيت الشكيا لك توجهت وأنت المغني فصرمدا جد لي بفضل يغني أنت الذي حميتني يا مانع وإنني بك إلهي قانع أني نفيت كل سوء وضرر يا من له اسم فاعل من الضرر وجه النفع فأنت النافع ومنك أرجو أفضل المنافع يا نور هب لي النور ولتنير بيا قلوب قوم قد تعلقوا بيا هب لي هدايتك أنت الهادي ولتهدي بي قومي ذا اجتهادي وجه لقلبي بدائع الحكم أنت البديع ولتكن لي يا حكم سخلي يا ذا الأرض والطباخي فوخ المنى وليكن يا باخي لجد بأن أكون خير وارث وخير موروث فأنت الوارث لجد برشد يا رشيد واكفني جملة ما يسوءني والتشفني مد حياتي يا صبور بالصلاح وبسلامة وبسر وفلا وجهت لله الكريم البر وشي ذا تهيئ للبر أشكره وكان لي في البحر وأرتجي الأوبة مثل بحر مستغنيا به مع المبر سيدنا محمد ذي البر مصليا عليه كل دهري مسلما في السر ثم الجهري الحمد لله الذي بالشكر قد جادني بفضله والذكر مرتديا عنه رضا أن يجري مغتربا عند عداي المجري ناجيته بخلمي وفكري وبهما لي راض أهل السكر آمنت بالله المزيل الضر الماني الحفيظ الناف الشر أشكره على رخاء السعر بأحسن النثر وأثنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنثر ونظما قد ثلثوا بالكثر نفاهم القهار بعد الزجر عني ومنه رمت خير أجري وقاني الله الذي بالنصر حجاد لي ولي يدور عصري وقاني الله الذي بالنصر خجل لي ولي يروض عصري عنه رضيت ويرم أمري جذبا وطيا وطيل عمري مستمسكا به وأبقى مجري ولسواي ساق أهل الحجري لوجهي فارقت لجدا صبري عنها بلا عداوة وكبري صبرت عنها اليوم ذات حري رضاءه المنجي غدا من حري أسأله وهو الحفيظ قائلا وهو كريم قد يجيب سائلا لجدت بالأيام والشهور فضلا وجدت لي بالطهور حفظتني يا ربي من جملة ما لم تره لي سرمدا بالمعتمى اكتب سلاميك له واكتب لي بجاهه لي عزمة وكن لي فجأتني في كل يوم بسرور فليكن بلا عيدا ولا غرور ليكن بما يفوه كل ظني بكونك الأكرم يا ذا المني هب لي يا وهاب ما ينسيني هذا العيدا من أحسن التحسين جزاء مغن واسع كريم أرجو مع الرضوان والتكريم زنت له قصائد الشكور ولم يزل برافع شكوري أعنى جنابي عن سيوف ورماح وصرت عبده خديم ذي السماء أواني الله له وأرتجي منه انفتح باب خير مرتجي أسأله وعنه قد رديت كل رضا كما به غنيت له خطابي وقلبي طابا وأرتجي ترافق الأقطاب هبوتني في البحر يا كريم بما به شكري لا يريم سخلي ما فاق المنافي البري مع تلازمي خير البر نايت من يجود لي بالحزنى وزيده وبالمقر الأزنى أكرمني بعد عداي وحدي والكل قد كرمني ذا جهدي وجهلي كل من الأموال ما فاق ظني بقهر الوالي سبحان رب الواحد القهار من كور الليل على النهار نبهني اليوم على كون الضرر ونفع منه يصحصه القرر قهر أعدائي على إخراجي من وطني للبحر لاستدراجي وجهني له بهم بحكمتي وكان لي وجاد لي بنعمتي له خطاب اليوم وهو المغني ولي يسوق ما به أستغني له تعالى علني وسري وبالذي لديه صان صري هب لي يا وهاب يا ذا الأمر ما شئت منك ولتطول عمري من علي بارتفاع قدري وكون عمري كليالي القدر نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام الشكر جل حسابي برجال البدر ما خضنا من ضر أهل القدر مد حياتي برضا وبشري وليكن في الخبر ثم النشر ربي ليشرح في دوام صدري به أكون مثل بدري نبهتني فبعت ذات بري مما يحاكي فعلة المغتر إمه عيوب ضمني للغر وليجد بأحسن المقر يا الله يا كريم يا ذا الدهر هب لي فوق الظن في ذا الشهر سخلي فيه ما يديم أجري وسرمد يزيل عني حجري رجوت فيه منك خير الظهر عبدا خديما لك دون فغري اكتب سلاميك لباب اليسر وأهله ونجني من حزري قلبي توجه إلى من بكني يكون الشيء الذي لم يكني له توجهت وإني راضي عنه ولي يكون بالمراضي ناجيته اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة ورغدا أسأله وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال يا ربنا يا من له ركوني لخط خبل بركات كوني جل حياتي ربي ذات خيري لي وقيتني جميع الضير ناجيتني عصمت كلي فكني قائد سؤلي برضا لي بكني أكرمتني الدنيا بروضك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوب لنصرتي فاسغل لي المطلوب كون جميع ما رجوت أبدا بلفظ كن يا خير معن عبدا وجه لي السر الذي فاز الكرام به وكن لي بما فاق المرام نبست سرا كان من نياتي لوجهك الكريم بالآيات يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد بما من جعلت المحترم رسولك الهادي الأمين أحمدا صل عليه بسلام حمدا دعاء يستجب به واشتريما قد بعته اليوم وحل الكرما اشتريه بأوبتي وبخضاء حوائجي بكن والطيب للخدا وجئ إلي يوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيا سحلي ما به أكون سرمدا عبد إلهي خديم أحمدا له اكتب الصلاة والسلام بآله والتقني الظلام اشف دجا قلبي يا خدير يا من له التدبير والتقدير من علي بسلامة الجسد والقلب من كل أذى ومن حزد اجعل حياتي جنة للجنة وسرمدا قن الأذى والفتنة من علي بتلازم البشر واذكر فراقي الثلاثة عشر لجد بعصمة من الحساب وبانخلاب العمر الاحتساب اجعل كتابك كنوزي يا عليم وليهب ما فاق ظني من علوم أسألك اليوم بحرمة الخليل صل عليه بسلام يا جليل بحرمة الخليل والخليل يا ربي كن عليهما مصليا ربي عليهما معا ثم على أرسل والأملاك أرباب العلا أفض صلاتك مع التسليم وليجد بأنفع العلوم هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبا يسر لي العسير والترد لي جملة ما صعب يا ذا الفضل مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه صمدي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين يا إله الله قد وصلت

وجدت كل يوم بشكر يرتقي للعرش والكرسي لغوا يتقي الحمد لله على فراقي من لم يحب صاحب البراق يشكره قلبي ولساني والجسد برا كفاني كل حاسد حسد يشكر رب العالمين السرمدا نحمده على النبي أحمدا أزكى السلام ذي جمال مرسل على أصول فاق كل مرسل كان ابن عبد الله خير الناس ساق

الله أقبلت قمني اشترى وسترا أسبلت دفع عني وإلي الجلبا باقٍ يوصل إلي المطلبا نفعي نفع دائم لا ينفد ولا ألاقي أبدا من يصفد.

اللطيف نعم الأحد الدائم المكرم الملتحد قد توجه الأذى في صرمد عن قبل الباقي المقيت الصمد إذ يوجه الأذى في صرمد عن قبل الباقي المقيت الصمد.

يخفنا يقود كل الله ربي والشفيع محمد سيدنا نعم الرفيع محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأذن وجنتي سلمني عصمني ممن ظلم ولد غيري قد نفى كل ألم

لمن حني عند التلاوة الكتاب معيد أو تغض ولا عتاب بقر لي سر الحروف من كتب كوني

رسوله المزحزح المخوف هدمت بالحق بناء من جحد هدمت بالخط بناء من نحى ضري ولازمت الرضا والمنحى ترسي عن الشقاء عند منظرا قبل عباية الذي محى الألم من لكني القرآن للجنات مغن كفاني المكر بالمنات إذا قرأت فر بالحزب اللعين إلى سواي وأي زوده المعين تفضل الباقي علي بأمان ولسوى ذاتي نحى ضيق الزمان أبرت العدا معا لغيري ويسفت مباطني وميري ناجاني الباطن بالجمال وكان للظاهر بالكمال ناجاني الباطن بالجمال وكان

أصلحت كل منتقد بخدمة توصل كل معتقد مع توجه العداء والحسد لمن حماني عن أذى ومفسدي إذا قرأت هلولت حسادي ترى لغير يقمع الإفساد نفيت بالله وبالرسول إن العداء ونلت خير السول واجهني جزاء ربي الجميل وزحزح العداء لغيري والخمول نمت علومي ونمت فعالي وانقاذ الأنفع بانفعالي آيات ربي زحزحت عداء

بيان عن حياتي القدوس من أهل الهدايان هداني الله هداية التي فجاه من أمين الملة مدري الله العلوم النافعة وللجنان قاد لي منافع الدوري وما لاختير من عيالي صينت عن السلطان والأقيال نويت الشكر.

الأرض وجساه مغن عمكيا ودوران وسؤال وحيل هدمت بالخط بناء من مرد وينتحي إبليس لي حيث ورد العليا البشر للجنات بأفئدة

عقي صارت مثل الوحي وكان لإماي السر محين أخفى لي الباقي القديم السر يكفي حياتي الأذى والشر لست

أتلو كتاب الله حيث كنت وإنني له به سكنت لست أفارق كتاب الله به

السلام خذيه روضته المنورة حجر كل باق صورا منه خدمة قد خفيت عن غيره مخلصة وصفيا ملكته خط يدي السنين ولسواي زحزح الأنينا زبت كتابتي التسليس كفور وقم جهادي كل جاحد نفور إن كتابتي عند المزبد كني قد قاد ثواب العبد لم يخفق لم يخف عند كل كافر جحد إني عبد لإلهي الأحد كتب ربي الله أني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن إن كتابتي عند المغرقات ثغد غير الكاسرات الفاسقات.

كان من الله بأهل بدر عند تقربي بأهل غدر بركة الأمين والأمين عمري لازمت مع التأمين مكاو أقل دون غي وعتاب لي قادره المغني بذلك الكتاب إذا تلوت خير ذكر فرام كنغى نحوي ذو الشقاء مغتران ليقول في تلاوة البشر بغى

كرمتني يا خير ذكر منزل بلا تقرج ولا تزلزل تزل رب العالمين هبري ورمينه الصالحون قبلي أكرمني بك المكرم الكريم داخل تنزيل علاه لا تريم بك أعوذ من ضلال ومرض ومن تفارحك يا خير غرد بك نفيت ذا شقاء غرا بك نفيت ذا

كليتي تابت لرب أذكر ترى جنانه وإني أشكر أنا للباقي الذي كنت أود بغير مكر أو مود لقود نفل غير ينتحى

قد تبين أن الله واجهني إليه بالمصطفى إذ قاد للعجبا. لقد تبين أن الله واجهني إليه بالمصطفى إذ قاد للعجبا. كتبت في البحر سعيا خالصا وبه حفت لي ساق الأوراق والذهبا. إن رسول سيف اشتضاء به صلى عليه لي بالضر قد ذهبا. لله شكري وإضواني ومحمدتي على مكاتب ذكرا أخذل الكتبا. كتاب ربي حبيبي سرمدا وله ما لم يحز ولا يحيه من كتبا. ترسي عن الضر والأعلى.

ينابيع صيد أخجل السحبا ودعيك كنز لا يفارقني وأركفتني نارا لازمت تببا لك عقلي أتزايد اللداك أخي المباح وينير البلدان أكرمني الكريم بالمباح وفي حلالي جاد بالرباح لا يقول الله في مالي يبيع مزحزحا إلى

معقول مجيهم ليك وزا منقول فصي بكوني معي في اغتراب قند العداو بعد كوني في الطران يصد دوري معا عن الحسود عباد من الثاق الكمات والأسود هرب كل من نحى بالسوء نحن يك الواسين والمسيئين دفع أهل بدر الأعداء نغي نحي أوقيت الداء إلى سوى ذاتي ينتحي سقا وتنتحي لغيناك زونقا أبن حنيش يودي للفساد وليس جنحو لمبيعاتي كساد أبن حنيش يودي لفساد وليس جنحو لمبيعاتي كساد أبن حنيش الشاك والحساد

إلى الجنان بالصور، وإنه لي قاد أحسن الصور، نفع نعي وعطاب الخلدان، ويتفعي لي صان البلدان. أرى في كوني عبد الله هو الخل.

خصمني الحفيظ عن تقولي ولا أكون عنه ذات تحول، فهل الإله قد محا ترددي وكونه لي قد محا تخددي. يشهد ربي بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن، وتنقل بالله في التوحيد مع نية الخير بلا جحود. مكن في الذكر لسان الله مع قول خير نعم رب الله، نحاه بالواجب والمندوب مع مباح الجد.

قل بارك في الله اني مؤمن ومسلم ومحسن وادمن يقودني للصلوات الخمس حب لي قد جاد لي بخمس قد جاد لي ربي بكوني خلا لي كل شيء سالما من علا يشهد لي ربي بكوني حبا في كل شيء بشر شخص حبا مدني المعبود في

وراء والسحب كل كتابة يبدو اللحب لو السلامان كما له مرضاك أبيهم اللي كفاني المرضان صلاة العرس مع الرضوان قال النبي وصحبه الإخوان كن لا شكري على الكتاب مع النبي المذيب العتاب إن المفاسد مع المكاره عصري منها بمقيت جاره هديت لي على عن رمس خادم اكسيك صلوات الخمس وثقت بالله لي لا ينفد ما عنده وللشكور احفد.

معان انتمكت تبا تدوم أبدا فبقية عن من ربه لم يعبدان قدت إلى خير وراك ما لا يزال كما بشارات والدر قبل زال كما إثبات بحق فزحق ويقك سفيده ليدحق إلى سواي السوء

هرب إبليس مع العصيان لغير ذاتي بالعلي الديان. ما الدليل الجميل ما لا ينفد من عنده فللشكور أعفد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يقول أحمد إلى السعادة كل الملا بالعلم.

هو لي من اكتفى به وصل، فرضي ومن غني عنه انفصل. أكبي من وزر يحول بين الأذى وبين من يعول. أيطهي للإله المانع وأتوسل بخير الشافع. لست أمين لسوى الله الجليل وليس وسيلة البر الرسول. نعي البغي إلى انتهاك كالحفيظ المالك الأملاك. ألم يروا إلى الذي بنى السماء منعه بحسد لم يهدمان. سفه من أراد أن يخفض مام ترفعه لفوق رافع السماء. اجتهدوا يا قوم في الطاعات بالعلم والعمل في الخيرات. إن الإله نعمة لا تنفد خبأها بمن بعلم يعبد. عند الإله نعمة لا تنفد خبأها بمن بعلم يعبد. باقي قد أخرجكم رب البشر من عدم فسارعوا إلى البشر. دوموا

بعد كتاب الله باجتماع، ولمن زهد في الذكر وفي الفقه والحديث والتصوف انصرفوا يا ناس مسرعين كالله والرسول مزعنين. إذن ورحمة من الله البديع خير من الدنيا وما فيها جميع، مشاعة بالأمن عند الموت في استقام الفقر للفقراء للفوت، بركة بالنيل خير نعمة تنسي المريدين عناء الخدمة،

ولا إلى سبل الردى تميلون. عليكم إما به الرسول جاء في ذاك النجاء وصول. يعتدعا بالذي نقول جاء به وما به المقول. دوموا على الذي به الأصول.

على وجهه مبتغي منه زكاء النبه علي معلمي يكمن لدنك امن وسد علمي وفهمي عنك لك استكائي قصور باعي قبل العلم بالاتباع لك استكيت يا عليم جهلي فرق فهمي وزكاء

علمت لقمان الحكم فليها بالمصطفى خير سيم ثقل العلم والثقل العلم حتى أصير راسخا خضما مد بالجاه المصطفى المبردي.

أبدأ باسم من هو الإله الرحمن الرحيم. نعم الله واجهته بذكره الحكيم، هو قادر الحفظ مع التحكيم، لا خطابي ومحل أكدار، ولسوى نحي نفى الغدار، أجابني إجابة عنها عجز، سوى هو الوعد به لي نجس، أي الكتاب لا تزال قائدا، لي إلى الجنان خير فائدا، كن فيكون لي حب للجنان، وفي الجنان لا أضاها في امتنان، إلى الإله قلت كل حمد، إلى عصمة من خطئ وعمد، صفى بقائي القديم الباقي، والأرضين السبع والطباق، حتى جهاتي عن عدا والضر.

الصراط وجميع العقب بالله من لي قاد كل منقب نفعا النافع نفعا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى نفعنا الرحمن والرحيم نفعا به قاد لي الترحيم هداني الهادي هداية الخبير وقد فضله جزى الكبير هفض العليم بالعلوم علي داعيا إلى تعليمي هديتي قبلت ذا التلاوة مطيئا بالله ذا حلاوة من علي الله بالكتاب بلا مشقة ولا عتاب فضل كلامي وروحي والجسد ولسواي الله زب من حسن يقود للنافع نفعا عظما ولسواي الساق من تعظما همتي اتقت لتعليم العليم كوجه من دي لا يوجه الأليم أرضه بالتعليم عن تعلم بغير نك وبغير ألم خدمة خير العالمين علمت قال العلوم كالكلي فعلمت إن قلامي للإله والرسول قيت المعارضات وخير سول لوجه ربي أعلم المريد بلا هوى ولا لغا ولا مرين لا قلامي لخط كوني في جيب من جعلت نور الكون وجهت خطي للفروض والسنن لوجه من يقود لي خير المنن فاسع القرآن والتلاوة وخير الغيث وللحلاوة أصحاب الجنة هم فيها خالدون الحمد لله تعالى وحده وإنني له أجيم وحده صلاته على الذي قد فضلا على خيار المرسلين الفضلان حما جهاتي كلها الباقي الجميل النائس ولغيري يميل الحمد لله على البهاء خير أرى الشفيع ذي اللهاء برعة المقدم المختار قاضي الصفاء بلا استتار حملنا المختار ملح الناس خدمته تحمي عن الأدناس له جميع من تمى للرسل من العجائب بإذن المرسل يسأل أحد

فلا يحمل يهوى النبي كتبا بغير محو أبدا فانكتبا يطلب كلية صلاة سرمدا مع سلام للخليل أحمدا هبات خير العالمين وهبت كلمة الرسل ما لهم زبد أحمدنا للكرماء الغيس وإنه على اللئام ليس خيمة أحمد لغيري زحزحت ما لا يحبه والضر يمحا عزو المداد والقلام وغيرها والدهر لن ألاما لله بالمختار السري والعلن.

أشكر شكرا يزيد يقنا وإلى يهدي الدواء يقنا بجريم كريم مكنا وطيب الرزق لنا.

جئتي إلى الجنان الراقية من الإله لا تزال باقيا مضرتي بلا ثبوت فانية يبقى سوريك من جماد الثانية فجأني من كان لي بالقافية يما أدامي حياتي شافيا يقود للباقي قطوفا دانيا وبصي ليست تكون فانيا هدمت ما كان العين بانيا من الفرا ولا أكون عانيا كي تنقذ الأجور الباقية في كل عاية ونلت واقيا قد يقود لي خير عافية ما الصفا والأمن غير عافيا ولأن الباقي القلوب القاسية بلا لقاء لست دهرا ناسيا لقال ذكرا لا أكون قابيا لازمت ولا أزال تاليا دوري ومالي وبيوتي الصافية من كل ضر وخيوري ضافية وجهل الكرم آيا كافيا ما سعي دنيا أخرى كافية وجهل الأكرم آيا كافية ما سعي دنيا أخرى كافية ناجيت من أنزل آيا راقيا بها وقادي الأجور الباقية أصحاب الجنة هم فيها خالدون إليك يا خير.

آنية لا من الخدم ليست ثانية يصل سيدي حروف الداعية قلى جنانهم إليها ساعية هديتي إلى النبي الصافية مساة له.

0: أحب الله تبت جهرا عاليا تعلي محبه وتخفي قالي لأحمد المختار قدت القافية عافية تدوم ليست عافية درجة المختار ليست خافية إذ الحياة للعباد الشافية ود لربي وله للقاسية أنا وحدي أسد دهر الناسية أيت به للجماد الثانية من المحرم المنير الدانية
1: عن النصارى وكل عن أذى وخلاء هو الحفيظ الذي يحمي جنابي عن أذى الورى ويخيني من وشى وقلاء رب حفيظ كريم إن أمد يدي له يجد لي بحظ صاحب الأملاء بكونه المغني الوهاب أطلب ما قد شئته منه علما كان أو عملا بكونه الواسع الفتاح يرزقني وسعا وفتحا جميع الخير قد شملا أرجو من النافع المغني غنى أبدا به على جملة المطلوب مشتملا له توجهت في الأعداء مستترا وإنه الرافع المعلي الذي خملا علي من بكوني عبده وله قد صرت ضيفا ويقريني بما جملا أعطيته جل كلي وحده وبه قد اعتصمت بذكر منه قد نزلا له توجهت بالقرآن أقرأه ولي يخلد في آياته نزلا متى أمد به لله جل يدي أظفر بكنز فلا أبقي به بدلا يا ربي يا من به قد جدت لي فقني به الأذى وبه اجعلني من البدلاء ناجيتك اليوم ذا شكر ومحمدة فصل عني على من كمل الكملاء وصف بفضلك خلوب الظلمة لخير ضر مسلم أو مسلما ولا تواخذ الذين أسلموا بما جنوا واغفر لهم ليسلموا ووجه الشيطان حيث خرجا لخير ما لنا يجر حرجا وأيس الشيطان حيث كانا مني وصفي بك للإسكانا وامه توجه اللعين والعدا لما يسوءني وسعسه من عدا وجه أذى الأعداء والأبدانا لخير ما لاخترته بلدانا يا ربنا بحرمة الكتاب هب لي عصمة من العتاب يا ربنا بحرمة المشفع خلد سعادتي وبهدي وانفعي يا ربنا بآيه وبالصور خذ لي إلى الجنان أبدع الصور يا ربنا بالمنتخى خير البشر كن لي بأحسن الصفاء والبشر يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا ولالي والصحب بحق الفاتحة والذكر قل لي ليهب مفاتحة لك لوجهك الكريم حمدي يا غافرا لي خطئي وعمدي حمدي وشكري لك يا إلهي يا من كفاني كل جان الله كن لي بما يسر رب العالمين بذا الأمين والأمين والأمين هب لي في الدارين ما يغبطني به سواي ولتصف عطني هب لي يوم الحشر ربي عجبا يغبطني فيه الخيار النجبا لك لجنة النعيم يا عليم كليتي عبادة مع علوم هديتني بك الصراط المستقيم وبالصحيح قد كفيتني السقيم كفيتني ذا غضب وذا ضلال وكنت لي بلا حساب بالحلال أدخلتني في قلب كل ذي فلاح وكنت لي إلى الجنان بالصلاح لهب بشارة تدوم للجنان وفي الجنان ولتطيب للجنان لك توصلي بحق البسملة يا من عصمتني بحق العذبلة بدع هب لي أن تصلي على سيدنا عني وكن لي بالعلا سعادتي أدم بلا شقاوة وليكن بالبشر والحلاوة ملك ملكني بغير سلبي وللجنان أغنني عن طلبي أحد يا واحد يا خير الصمد كن لي بما يسرني بلا كمد لطيف كن لي بما يطيب نفسي فمن رجاك لا يخيب لطيف هب لي لطفك الجميلة في كل شيء ولتدم تجميلا أنت الذي ليس عليك يخفى شيء فكن لي بالجلي والأخفى هب لي بقاء وسعادة تدوم بخير ملك إنك الباهي الخدم أجب دعائي بلا غروري وكل يجعل أعظم البروري لك بلا مشارك كليتي عقدي وخولي عملي ونيتي ربي بوجهك الكريم أصلحي كليتي بلا أناء تصلحي حطت عيبي بالكتاب والنبي سيدي كل أقرب وأجنبي النبي مد صلاة وسلاما سرمدا إلى النبي والرسول أحمدا أوصل لأفضل الورى بسببي أبقى بشارات به وحببي ناجيتك اللهم فيه مد كما به عصمتني من شدة أبقيت يا رحيم كلي بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا شكاية ولا سخط حمدي وشكري لجنانك بخط رفعت للرحمن والرحيم كلي ولا يزال ذا ترحيم حفظ بالذكر الحكيم الخالدا عني جزى والدتي والوالدا يا من فتحت لي عام وقصصي فتحا نهض ضيخا بدا من جيششي مني تقبلا لوجهك الكريم هذا النظام خير أجر لا يريم يا ربنا بالمنتخى ذي الحسبي خير الورى بحر الندى ذي النصبي صلي وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ولترفعي داء النظام بالرضا يرتفعي صلي وسلمن يا إلهي على خليلك ابن عبد الله وآله وصحبه ولتشكري داء النظام ولتنور فكري يا من إليه بالكتاب أنقلب صلي على الماهي بن عبد المطلب في الآل والصحب وزد تسليما وخذ به للعلم والتعليما يا خير من كتب كل راشم فيه قد الصلاة لابن هاشم وخذ له التسليم في الآل معا سهابه وللمسرات اجمعا يا خير جالب الرضا وخير ناف صلي على من جده عبد مناف في آله وصحبه وسلمي وجعل سروره دواما قلمي وصلي بالتسليم يا ولي على بشير جده خصي وآله وصحبه ذوي القرب يا من لغير جهة تفضي الكرب يا من حبى بالفوز من غير استلاب صلي بتسليم على فخر كلاب وآله وصحبه يا من مها توجه الأكدار النهو فمها يا معطي النفع بلا مضر صلي بتسليم على ابن مر وآله وصحبه ولتحمدي كليتي دنيا وأخرى تحمدي يا من ألا نلي كل صعبي صلي بتسليم على ابن كعبي وآله مع الصحاب أبدا يا باخيا لي كونه ليبدا يا من به ينقاد للمرضي صلي على من جده لؤي وآله وصحبه وسلمي كما جعلته إليك سلمي يا من به غلبت كل غالبي صلي بتسليم على ابن غالبي وآله وصحبه والأمنا وصف كل به وأمنا يا من له سرير وجهري صلي بتسليم على ابن فهري وآله وصحبه وكلي بما يسرني وعظم كلي يا خالقي ورازقي ومالكي صلي بتسليم على ابن مالكي وآله وصحبه وهبلي صلاح كل الصالحين قبلي يا باسطا لي قاد أبهى نظري صلي بتسليم على ابن نظري وآله وصحبه ومدلي بشارة خالدة تنتدلي يا غافرا ستر بالجنان صلي على من جده كنانا وآله وصحبه وسلما وبشرا بالأولياء والعلماء بلا إجالة ولا تزلزلي وليخط خير خيرا ونزلي يا من مها عن ذي العيوب ذيما صلي على المحتار من خزيمة وآله وصحبه مع السلام يا من توجه لغيري الملام يا من وقاني مشركا ومشركا صلي بتسليم على ابن مدركا وآله وصحبه يا من قهر لي العدا من اختفى ومن ظهر يا من به تغبطني الأكياس صلي على من جده إلياس وآله وصحبه وسلمي واعصم به كليتي من ظلمي يا من حبى بيمن بدو وحضر صلي بتسليم على فخر مضر وآله وصحبه يا من جعل هذا النظام خير سعي فانجعل يا من به يطلب يمني وأزار صلي بتسليم على نور النزار وآله وصحبه وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك يا من لغير ساخ كل كدي صلي على خير بني معدي وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واشكر كرما هذا النظام صلي وسلما يا من على الذي ازدان به عدنان وآله وصحبه ولبسطي منفعة تسرني تنبسطي وجل بحق وجهك الكريم داء النظام مدخل التكريم وارفعه مرضيا إليك شاكرا له وصف لي بك المشاكرا يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على ذي المن سيدنا محمد والآل وصحبي يا من قاد لي سؤالي يا من حباب وصله ولي تجود بكل ما يسرني نفان بجود صلي بتسليم عليه أبدا وليكن بأمن خد أبدا يا واهبا وهب لي نيتيا صلي بتسليم على بغيتيا صلي بتسليم على سيدنا محمد قائدنا مرشدنا وآله وصحبه الأبطال يا مصلحا سعي بلا إبطال يا ربنا صل صلاة تدفع مفسدة على الذي يشفع مع سلام يجلب المصالح ولا لوصحب وزدني صالحا يا ربنا صل صلاة تجبر كل انكسار وفوادي تخبر مع سلام مكسر ميراتي دنيا وأخرى مخلدا خيراتي على الذي سيرته لي جنة عن كل ما يسوءني وجنة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي يا من كفاني جالبات الخلل دنيا وأخرى عاصما من عللي أوصل صلاة بسلام النامي على النبي أكرم الأنام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا ربنا صل صلاة كاملة على الرسول ذي المزايا الجائلة سيدنا محمد والآلي وصحبه الدرر واللألي يا قائدا لي ما يسرني هنا وليتقود ما يسرني هنا وكنت لي من ذائه اليوم إلى دخولي الجنة موطن الإله وللصحابة ضممتني بلا تردد فضلا وغيري كبلا بجائه ولي خط المددا مصاصي عن قد كالكلي ترددا سلي وسلم سرمدا على النبي سرور كل أخرب وأجنبي وآله وصحبه يا من كفى كليتي سوءا وفرضي وكفى يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أكرم يا مكرم يا سلي على المختار أفضل الصلاة كما بجائه وقيتني القلى فرقت بيني وبين المفسد جمعت بيني وبين المنجد وهبت للرضا به والظفرا بكل ما يسرني حيث أرى وهبت للصدق به كملت به مرادي خدمي خبلت لسخت ما يسرني وينفع حميتني عن كل ما لا ينفع بجائه عصمتني من كل ما يسوءني في أبد معمما يا ربنا صل وسلم أبدا على إمام المرسلين أحمد وآله وصحبه الكرام يا باقيا تقود لي مرامي يا ربنا صل صلاة ترتقي مع سلام ذي دوام مرتقي على الذي اتخذته وسيلة لك وأهوى فعله وقيل سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي يا من قبلت هذه المقدمة مرضية مشكورة معظمة يا من بجائه جعلت خدمتي كخدمة الصحاب والأئمة يا ربنا قلب صلاة النافية ما ساءني ولي تجر عافية مع سلام بالبلايا يذهب إلى سواي لي منايا يهب على الذي هو الوسيلة لي إليك في الدارين نور الأولياء سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المعالي واشكر بجاهه العظيم خطي وهب لي الرضا بغير سخطي وقبل بجاهه ته البداية وهب لمن يقرأها ولاية يا من كفاني الشرك والفضولا والذنب والرياء والتضليلا صلي صلاة قد تقيني أبدا المكر حيث مختفى أو قد بدا مع سلام عن خنوت يغني على النبي المنتخى يا مغني وهبت لي كوني عبدا مخلصا في السر والجهر قديما مخلصا وهبت لي خوفا إليك جرني من قبل ذا عصمتني من درني لك شكوري سرمدا بلا كفور من اقبل الخطاب ذا أنت الشكور يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى وتلبه كليتي ظرف هدى صل بتسليم على من الحجر عليه سلم بصوت وجهر سيدنا حبيبنا محمد ولالي والصحب وكل أحمد كفيتني شقاوة ودعوة ولاية ونكرها واللغوة وهبت لي كون جميع الأولياء أحبتي فيك أدمت نيليا يا ربنا صل على من حنى لحبه الجزء النبي الأزنى سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام رقيتني قبل به جتليا بقرق عادة فككت حبسيا من اشتريت مالي اخترت البيوع فيه اشتراء وردها كل مطيع خواطري أسكنت في رضاك كفيتني العين مع إداك جعلت فطري فوق كل صومي جعلت نومي كخيام القوم كتابتي جعلت أكبر رضا لديك عليك قد وقيتني غير رضا. يا من وهبت للأمان والصفاء، يا من برحمن رحيم وصفاء، صلي صلاة تجلب العطايا بها على ما همها الخطايا، وآله وصحبه والتكفني إلى الجنان ما يجر لشفني، وصلي أفضل الصلاة تغفر بها لقومي كل عيب تستر، على وسيلتي إليك أحمد وآله وصحبه ومن هدى. واغفر لوالدي ولترحمهما لوجهك الكريم ولتكرمهما. يا ربنا صل صلاة تسبق كل صلاة بسلام يسبق، على الذي له العلا والسبق وبظهوره استبان الحق، سيدنا محمد والآل وصحبه البررة الأبطال. يا من به وهبت الاتصال وكرما وقيت انفصالا، يا ربنا صل صلاة تكمل مع سلام كل خير يشمل، على الذي به قلقت القلق وكرما به محوت الفسق، سيدنا محمد والآل وصحبه الكملة الرجال. يا من وقاني الرياء والحسد وكلكلي صفيته مع الجسد، يا ربنا صل صلاة تفضل كل صلاة بسلام يكمل، على الذي يذعن في يوم القيام إليه جملة الأماجد الكرام، ليكون شافعا في الكل لكونه فوق جميع الطمل، سيدنا محمد والآل وصحبه به يا معطي النوالي. وخذ صلاتي هذه إليه مرضية مقبولة لديه، يا ربنا صل صلاة لا يرى نظيره مع سلام حررا، على الذي اتخذته وسيلة إليك وهو صاحب الوسيلة، سيدنا محمد والآل وصحبه الغر ذوي المعالي. يا من به قهرت لي عدايا ولي وهبت كرما هدايا، يا ربنا صل صلاة خالصة من كل عيب لا تكون ناقصة، مع سلام كامل لا ينتهي على المشفع المجمل البهي، سيدنا محمد والآل وصحبه يا شاكرا أفعالي. يا ربنا صل صلاة بسلام ما لهما نهاية ولا انصرام، على ابن عبد الله ذي الوجه البهي الكامل المكمل المنبهي، سيدنا محمد والآل وصحبه يا من رم لي أقوالي. يا ربنا صل صلاة دائمة على أبي البتول نعمة فاطمة، مع سلام فائق مبارك فيه وزيد فيه لم يشارك، سيدنا محمد والآل وصحبه يا من رم لي أحوالي. يا ربنا صل صلاة نائرة على المنير ذي المزايا الباهرة، وهو الذي ليس يرى شرواه سوى معنى للذي رآه، سيدنا محمد والآل وصحبي يا من قاد لي آمالي، ولي به شرحت رب صدري كما به حفظت فضلا وزري، ولي به رفعت فضلا ذكري، ولي به يسرت فضلا أمري. يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك ممن وحد، مع سلام نائر ينور كليتي كما لها تبشر، على الذي به أروم كل ما أرومه منك النبي المعتمى، سيدنا محمد والآل وصحبي يا من ضاد لي أقتالي. يا من كفاني ذوي الضلال حبل به وجدت بالحلال، صل بتسليم عليه في جميع آل وأصحاب له أنت السميع. يا ربنا صل صلاة تدفع لخير النحو كل ما يروع، مع سلام لي يجر البشرى بلا انتهاء ويزيد الأجرى، على الذي خدمته لي جلبت سعادة ولي عداية غلبت، سيدنا محمد والآل وصحبي يا من جاد بالكمال بالعلم والعمل والآداب والفتح والفوض بلا حساب. يا من به عصمت من إخلالي في العقد والأقوال والفعال، يا ربنا خذ الصلاة والسلام إلى الذي محى الذنوب والمعالي الملام، سيدنا محمد والآل وصحبي يا من جاد بالمآل. يا رب زدني بالرسول علما والتقني جهلا وزدني فهما، يا ربنا قد الصلاة والسلام إلى الذي أكرمه بالانفسام، سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومجدي. يا من حياتي به مباركة جعلت يا من جل عن مشاركة، يا من حباب صفي والسلامة وجدت بالجاه بلا ملامة، صلي بتسليم وبارك سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وهب له منن تودها الخيار قبله. يا ربنا صلي صلاة تصرف لغير النهو بدعا لا تعرف، مع سلام جالب لي السنن على الذي به وهب للمنن، سيدنا محمد والآل وصحبه واصم من اعتلالي. يا ربنا صل صلاة لي تجود بما يسرني وكلي تجير، مع سلام لي يحلد المنن على الذي مع العناء والفتن، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، يا من له كل بلا مشاركة، يا من وقعني مشركا ومشركا، صلي صلاة للجنان تجلب، ولي عدو دون اللقيا تغلب، مع سلام قائد لما أهب، إلى الجنان مانعا ما لا أهب، على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه وخلدي، بشارتي بجائه وكوني، ممن لهم تصرف في الكون، يا ربنا صلي صلاة دائمة، على الذي لست أزال خادما، سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل منتمي، يا واهب التقريب باتصالي ومانع الأعداء بانفصالي، صل صلاة لا تزال قائدة إلى النبي ذي البروع فائدة، مع سلام يجلب الهدايا إلى الرسول من كفى عدايا، سيدنا محمد والآل وصحبي يا من قاد لي سؤالي، يا ربنا صل صلاة تذهب لغير نحونا الأذى فيذهب، مع سلام بالمراد يأتي على الذي ليجاد بالآيات، سيدنا محمد والآل وصحبي واعصمني من الجدال، يا ربنا صل صلاة نامية على الذي إليه قط القافية، سيدنا محمد والآل وصحبي واعصمني من انفسالي، يا ربنا صل صلاة طاردة كل عدو قبل قصد شاهدة، بأنني عبد الإله وخديم رسوله الذي السيادة تدوم، مع سلام يمنع الإخلال ويمنع الشيطان والدجال، من التوجه لنهو سرمدا، على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه والتذكرى، نظمي ذا فضلا لديك واشكرا، يا ربنا صل صلاة راجحة كل صلاة ذات سبق ناجحة، مع سلام فائق لا ينتهي على أبي القاسم ذي الوجه البهي، سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي، يا ربنا صل صلاة تذهب لغير النحو الأذى فيذهب، بلا توجه إلي مع سلام تهب لي به المنى بلا ملام، على النبي المنتخى مخدومي والآلي وصحب ذوي التقديم، وجل به الدهر حياتي بشرى، له وكن لي بالهدى والبشرى، له شكوري دار رضا عنك ولا أزال ذا ازدياد منك، يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على من اثنيا، عليه في الكتاب سيد الورى محمد من الفؤاد النورى، وآله وصحبه والتصريف إلى سواي ما يسو ينصرف، يا ربنا صل صلاة تغلب من لم يحبني بها فيغلب، على الذي قاد الرجال والنساء إليك الناصح الرئيس الرؤساء، سيدنا محمد والآل وصحبي واحمني عن الزلزال، يا ربنا صل صلاة بسلام على ابن عبد الله مذهب الملام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، يا ربنا صل على خطب الكرام سيدنا محمد بلا انصرام، وآله وصحبه والتصريف لغير النهو ما أثى ينصرف، يا ربنا صل صلاة بالسلام على شفيع الشفاء في الخيام، سيدنا محمد والآل وصحبه الكملة الرجال، والتقن الحرج في الدنيا وفي أخرى، يا من لي أطاب مألفي، يا ربنا صل على المختار وآله وصحبه الأخيار، وصل من يا واهب الرجوع عن التغرب بغير جوع، يا ربنا صل صلاة ترقل علي فرحة وأمنا يكمل، على رسول الله عبد الله حبيبه الماهي بن عبد الله، سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وعلم، يا من كفاني النفاق والشكوك خبلوا به وربط لي به الملوك، وجدت لي بتوبة النصوح وباستقامة وبالفتوح، وجدت لي خبل بخير تربية في ظاهر وباطن وترقية، يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا نطلب، مع سلام قد يصاصه الأذى لخير النهي يصف المنفذا، على الذي لست أروم بدلا به وسيلة إليك ذا العلا، سيدنا محمد والآلي وصحبه يا مذهب الضلال، يا ربنا صل صلاة تطوي عني بتسليم يدي معفي، على الذي أسري للطباق به بلا نوم على البراق، سيدنا شفيعنا المقدم محمد فخر ذوي التقدم، وآله وصحبه واقبل نظام عبدك ذا وقل له بك العظام، واكشف له بلا عناء الحجب، وعندك اجعله مسرة النجب، واجعل نظامه به عبادة مقبولة بابا إلى السعادة، وخذ سلاميك دواما كل حين للمنتهى وللعباد الصالحين، واجعل بنائي به مساجدا عندك لي، والتقن المفاسدا والتجزي عني كل من أحدمني خيرا، وبارك لي في مالي بني، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا، صلي وسلم والتبارك سرمدا على نبيك الرسول أحمد، وهو الذي سميته بمجتبى والآل والأصحاب أهل الإجتماع بالاتباع، وصل بالتسليم يا رحمن على الذي به أتى الأمان، وهو الذي سميته بمنتقى ولا للأصحاب أهل الانتقى. وصل يا رحيم يا علي على الذي سمعته أمي، وآله وصحبه الأخيار، يا من كفاني جملة الأغيار، أنت ولي والنبي وسيلتي، صل عليه ولتدم فضيلتي، إلى سواك لا أكون راكنا، بك إليك لا أزال ساكنا، لكنت في الدنيا وفي أخرايا، وأبدا تقود لي بشرايا، وقيتني الغرور والعزيان، والمكر والشيطان والطغيان، قد قلت ذا توجه إليك، يا صمدي متكلا عليك، مصليا مسلما على النبي، ناوي شكر بالكتاب مطنبي، ملك صلي ولتسلم سرمدا، على الذي عمره قد حمدا، وهو الذي سميته مختارا، وخذ له في أبد مختارا، وآله وصحبه كما غدا، كلي به لك وزدني رغدا، قد قلت للعلوم والبرورة بأدب كفيتني الغرورة، يا ذا السماء والأراضي والهوى، إلى رضاك لي قلبت الهوى، وهبت لي بالمنتخى المبراري، كونك لي وصنت لي أسراري، فصلي سرمدا عليه بسلام، يا باخيا لا لي توجه الملام، يا ربنا صلي صلاة تغني، كلي بها عن الأذى يا مغني، مع سلام نائر ينور، حلبي وتاتني المنى والبشر، في كل شيء للجنان راضيا، عنك بما تحبه لي ماضيا، على الذي به أروم كل ما أرومه منك الشفيع المعتمى، سيدنا محمد والآلي، وصحبي يا من قد مها أوجالي، يا من كفاني كل ذي إضلالي، ذا عزمة من جالب الأقتالي، وقدت للعزمة من فسادي، وجملة القلات والحسادي، يا ربنا صل صلاة تدفع، إلى سوانا كل ما يروع، مع سلام قد يديم البشرى، لنا كما لنا يقود النصرى، على الذي قدمته لي جلبت جملة ما يسرني وعصمت، وخاد لي دنيا وأخرى أجرا، بلا حساب رافعا لذكرى، سيدنا محمد والآلي، وصحبي يا مزعزها الزلزالي، وجدت بالتمكين والرسوق، وخدت لي مواهب الشيوخ، وراسة منك إلي للجنان، ولسواي ينتحي ضيق الزمان، وخد صلاة بسلام عالي، إلى الذي قدمته أعمالي، سيدنا محمد والآلي، وصحبي يا من رم لي أحوالي، وزدتني منك هدى وعلما وعملا وأدبا وفهما، يا رب قد خير صلاة وسلام، إلى الذي قدمته تمحو الملام، وهو الذي منك به نلت المنى، بلا حساب أو عذاب وعنا، سيدنا محمد حبيبنا، جنتنا جنتنا شفيعنا، يا من به قد قلت للسلام والأجر والصفو بلا ندام، يا من حياتي به مباركة جعلت، يا من جل عن مشاركة، يا ربنا صل صلاة تصرف، إلى سواي كل ما يخوف، مع سلام جالب خير الأمن، بلا عدا ولا جوا ولا فتن، على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه وخللي بشارتي به، وخلد كوني سروره عن الأذى ذا صوني، يا ربنا صل صلاة نامية على الذي منه خطوف دانية، سيدنا محمد وسلمي ولالي وصحبي وكل منتمي، يا ربنا صل صلاة نامية على الذي كنت دوام الراجية، ولي حققت رجائي فيه مع سلامك بمقتفيه، وهو نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه يا سمد، كما به وهبت للآمال وقد محوت الضر والضلال، يا ربنا صل صلاة بسلام على ابن عبد الله قائد الكرام وآله وصحبه يا من صرف لخيرنا الشيطان قد انصرف، في ظاهر وباطن بغير توجه لجهتي أو ضيري، يا ربنا صل صلاة بسلام على شفيع الشفعاء في القيام، سيدنا محمد والآلي وصحبه المزازه الضلالي، يا من وهبت لي في الدنيا وفي أخرى ما محل أذاك الأسفي، وهبت لي بركة الباخ الكريم، وقيتني المكر بجاه العظيم، يا ربنا صل صلاة تدخلوا خير سرور وصفاء يحصلوا على فؤاد المنتقى على النبي رسولك المقرب المقرب، سيدنا محمد وسلمي وآله وصحبه وعظمي، يا ماهي النفاخ والشكوك ومغنيا بك عن الملوك، يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا مطلب، مع سلام دافع لغيري، ما ساني ولي يطيب ميري، على حبيبك الذي سير انتهى لك به يا من إليه المنتهى، سيدنا محمد والآلي وصحبي يا مكمل الآمال، يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك خدا أعبد، مع سلام ليخلد البشر على النبي المنتهى خير البشر، سيدنا شفيعنا المقدم محمد وسيلتي وسلمي، يا من جعلت هذه المقدمة لديك دون مرية معظمة، يا ربنا يا من طوى سير السلوك عني كما كفيتني كيد الملوك، خبل ولا ولا توجه الغرورا لأبدا وخدت للبرورا صل بتسليم بلا نهاية على النبي ذي العلم والهداية سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المال يا من جعلت النظم ذا عبادة مقبولة تخلد السعادة يا ربنا صل صلاة دافعة إلى سوانا ما يسوء مانعا من كل ضر مع سلام جالبي بلا عنا لي أفضل المطالب على النبي المنتخى محمدي وسيلتي إلى خليلي صمدي وآله وصابه يا من جعل كل رضاك ورضاه فانجعل يا ربنا صل صلاة طاهرة لدى العداء بلا لقاء قاهرة مع سلام لي يطيب الزمن بلا أذن ولا جوان ولا فتن ولي يقود البشرة والودادة دنيا وأخرى يجلب المرادة ولي يديم ما أحب أبدا على وسيلتي إليك أحمد وآله وصابه يا من وهب لينوالا قد محا كل تعب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي الهاشمي أحمد وآله وصابه وخير ليا في كل شيء الخيور الربيا كما عيوبي محوت يا خبير ولي وهبت ما أشى بلا غرور وخدت لي منفعة بلا ضرر كما محوت أن ألاقي الخطر وصليا عليه بالتسليم في الهال والصحب ذوي العلوم يا ربنا صل صلاة أسنى من غيرها على الرئيس الأسنى سيدنا محمد والآلي وصابه الأهد ذوي الختال يا من بهم كفيتني العناء وكل شيء يجلب الشقاء وقدت لي بشارة مؤبدة لي صفاء ورضا ومددا وخدت منك لي بهم صلاحا ولي بهم تقلد الفلاحا وجدت لي بظاهر وباطن وجدت لي منك بسر كامن والعلم والعدب والآمال والعلم والعمل والآداب لخط والثواب والثواب يا ربنا صل صلاة صافية على الذي إلي قاد عافية بك وسلم سرمدا عليه في آله ومدنمي إليه وجملة الرسل وكل الأنبياء في كل من وافقهم يا ربي كما مدادي به وخلمي جعلت مثل أسيف وأسهمي يا من جعلتني به مثل الصحاب لفظا ومعنى دون ضر وخراب وصرت مثل من جميع الخزوات حضر قبل وأجبت الدعوات وقلت لي تعظيمه وقربه وخدت لي في كل شيء قربه وعادتي بك غدت عبادة مرضية مقبولة سعادة يا ربنا صل صلاة راقية طيبة بما يسر آتية مع سلام مذهب لغيرنا سواء وضرا ويصفي ميرنا على الذي ماء النمير النبع من يده كما عداه قمع سيدنا خليلنا الحبيب محمد ذي القرب والتقريب والآل والصحب ذوي العبادة كما إلي قد تخرخ العادة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا الذي البرية على محمد وأن نسلم على يا باخيا أبقيت سرمدا علا فسرمدا صلي وسلم يا كريم عليه في الآل وخذ لي ما أروم يا ربنا صلي وسلم سرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لربيا واغفر لكل مؤمن ومسلم ومحسن بمصطفاك العالمي للمؤمنات ولكل المسلمات والمحسنات اغفر بغير النقمات وصم بجاه المنتقى كليتي من خير صف والتصف نيتي وتل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير البركات وسكنات تشكر معا والحركات
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

باع لسلب اليمنى وما ليختار إلى الجنان فائقا مختارا. فجاءني برمضان الأعظم بكم باسمه العظيم.

أصل إليه كلما لفظت من جملة الصلاة أو كتبت أو كتبت أصل إليه كلما لفظت من جملة الصلاة أو كتبت دعوت كوني محض عبد الله ومحض خادم الرسول الله.

في السر والجهر بجاه الداعي. قل دمعك ما بقى من عمري لما تحب واحمني عن غرري. أبي بجاه المصطفى هب لي اصطفى من قدر سمى به هب لي الوفاء. يقود الرجاء إلى الدعاء فلا تكن مخيبا له تفضلا. بك اعتصمت اليوم.

لا يخطر قبل الشخص هتكه إذ يستر علي في الدارين واجلب لي أبد حسنا ورحمة وفوزا ورشد يسلي الشعاب في الدارين بالمصطفى والتقن النارين يجعل اليوم بجاه المنتقى عبدا خديما ذا قبول وانتقام ذلك ليس بعزيز يا

بالفرج أصير عبادة وخدمة ليا وصليا على النبي يا ربي لعلكم تفلحون لله قد فوت أمري مؤمنا ومسلما.

ذا خدمة لرسول الله بالله يا رب صل وسلم سرمدا كرما على وسيلتي.

والصحب حزب المالك الله مددت لله رب العالمين يدي ومضي من فضل واسع الله عن مالك نافع.

كلامك من يوحده يعزلي لك تكريما أرتجي أن يجود لي ما فاق ظني في مسيري ومنزلي شف كفاني الألا فضل.

أخاطئ ذكرا وشكرا مسبحا وإني لو عبد وقد طاب كالكليم إلهي بالمحمح عني معائبي وطيب لباسي مع شرابي ومأكلي لك الشكر يا وهاب قد سقت للمنان هاي بشر الإخوان.

بذكركم لا بمدح المصطفى لا تفضلي إذ جاءني منكم فصل وسلما عليهما الإسراف والنصر عجلي إلهي بالجاه المصطفى وبآله وأصحابه ثقل منا في تعجلي ولا يخفى عليك فجد به

صليا واصلي وفي اليوم ما اخترت حصري لا استجب نظرا ونصا بجاهه وكف العداء عني وجلي ونفلي واقبك اللهم مستغنيا بكم مع المصطفى والصحب اهل التنفل لا استجب يا خير مغن للشاكر فانت الذي ما يستفيد منك التنفلي الهي بجاه المصطفى كون المنى اي ما وجعني صورا لمحفلي تبارك رب لي قضى الحاجة

وسع الواسع في الدارين كما حماني عن العارين علمنا العليم تعليما عجز فنو سواه ولي الوعد نجس لقنني تلقين هادي استحال فلي جهل مغنيا عن ارتحال لقيني لقاء من ما شا فعل بلا إماتة وما غمت فعل مد لقلبي الزهد في غير الصواب ومد ومد في الدين لي خير الثواب هذا ما بناه كل من قصد مضرة

لله يدي بخدمة المشفع المؤيد. إن يقال الله منه أجرا من حساب وكفى للحجرا، يقود العلم بلا تعلم وصان جستي عن التألم، ثقت ربي لدى تغربي ثق به لي قاد خير القرب. إليه قدت أرفع التوحيد عند ذوي التسليم.

فاس مغهلا قوين وبلا عفاس مبارك لي في عقدي والنيات والقول والفعل مع الآيات.

أشكره على الأمين والأمين نوى الكريم الفضل رب العالمين كلا سواي ضرك الشيطان مالهما علي من سلطان لبان كون جملة الأمور مصار في الموت إلى الأمير إلى الأمير وحده الموت انصرف لا استواه وهو للناد انحرف هو الذي مكاره انصرفت له كما جند العلي عرفت عجابني الحي مع القيوم ولا إزال

قبل موت قد عرف أذكر صلاة من له الزمان قال شفيع جاء به الأمان المصطفى الذي الأمير دمرا بروح وصحي إباق

الداحا تدور، وقيمتي المصطفى تشفي الصدور. محمد صلى عليه الله في هذه لي بدت علاه، فاطمئن الله جل وعلا فزنان، اطمئن الله جل وعلا قادم الإسلام مفتاح العلا، بركة الإسلام تحمي مسلما كما يجر ضررا وألما، وإلى ربنا هو الهدى كمن يمن له يحص خير هدى، تعوندان به يزورك ومن يمن له يحص خير

إكرام ذي الجلال والإكرام يقود الإسلام للمرام لكل من آمن ذا إسلام وما في بعد.

قل لك احمد المدادي والقلام توج من اوحى له هذا الكلام ابو تكوني الخليل والخليل والحب للماح المكسر القليل لا يخفى كوني خليل الله هو الحب والعبد لرب الله اكوني ربي رب العالمين بخدمه المختار احمد الامين له صلاه وسلاما ابدا اطلب من اولاه ابدا لاله الغر وللسحب الكرام بغي من المعلي العلي أعلى مرام يا بتأن ديني إله الناس قند عدش

مجموع فاطر قد أهل بذين الأسود رق المرادي قيام الزحزح الحسود يصلان بذين الفئام قيام يا مذهب اللئام سقل سواي ولي

تلك الأخرى يمن جاتي لديك زخرى أقمت بقي جنابي ظاهرة أباتني تقود الطاهرة هذه المنتقى المعلم.

أحمدنا المزبط الأقدام بارك لي اللهم في إخدامي أحمدنا المثبت الأقدام علي بتزيم السل السرمدا كل الآل وصحي وخدمة أحمدا.

ليس له كفءاً أحد. وطب ذاتك وبالأوصاف فباقٍ قد كنت لي بالصافي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا مكرم يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا يديم للعجب في كل شهر ما وفي شهر الرجل. لقد تبين لكل من عقل كونك اليوم اختفى عن من نقل. لقد تبين لكل من علم كونك اليوم من الضعف السليم. سلمت عقدي ومقالي والفعال وخلقي من خير خير وفعال. نبهتني تنبيه حاكم حكيم أفهمت أفهى عداء.

إن موح ملهم عصمتني من جالبات وهمي هديتني هداية قد بهتت بالعدا فسالمت وسكتت.

حكمة هدد يقتصني الواحد في الدارين لما لغيري صرف العارين. يا تربية تقود الذات إليه بالإكرام واللذات، غنمت بالمصالح المفاسدة ولسواي الصاعق رب الفاسدة، ترسي عن الأعداء والجدال قصدي إلى الجنان بالأبدال. حبب الكتاب خير مرسل وقاضي الحديث خير مرسل بالله.

أكرمت كما من لا ينفد ما عنده فللشكور أحفد. علمتني تعليم علام الغيوب قد طهقني مما يودي للعيوب. فتحفظ الورى بعمري جاءت خطي مخجلا للزمر. لقد تبين لكل جاحد كوني عبدا للجميل الواحد. ملت للجميل منك بلا

نجبان قصتي تسجل قادر ياب لمن يشاء ما شاء من غير رهان يتلي يسرني بلا ضر وقتلي بلا عناء إن الضر أكرمني في البر والبحر وفي السر والجهر بلا مخوف آتيك الحكيم السالبا ليهده لعداي غالبا وآتك اليوم بشكر لا يرى عند سواي ولغيري لم يرى أكرمني إكرام من لا يعجز أم ممكن ما وعدا يعجز لم ينحني وليس ينحوني معان كل عدا قد جعلتهم كعان أعتذي غيابي ما يغبتني في سوى يقلي الصنت وطني هديتي زحزحة الإنكار كم إنك لي تخلد الأبكار ويتك اللهم بالتوحيد إن ذوي التسليس والجحود إذك وصلت لدى البحور مزحزح الفجار والمدحور أقتل المحامد إليك يا أحد طبق قول وحولي من أبى ومن جحد علمت العداو كوني عبدك ملقتي عند عداك جندك علمت الأبرار كوني خلك ونجعت لي كثيرا قل لك لقد تبين لمن لم يجهل كوني يحبك ولست أزهل يا

وجهني الله بلا انتهاء بثمني والسير ذو انتهاء أكرمني الأكرم والمكرم وبهتت بكتب العرم رموك حاولت شكر الله في ترابي بعد محوه الاغتراب لقد تبين لدى الكفار كوني عبد الله في أسفاري لقد تبين لدى الكفار كوني

كلاس عمري انتحى المدحور والبر والأواج والبحور هربت بوية الكفور في البحور وقاضي الله به مهور حور أكون ربي.

0: أصمني الله من أهل الغضي ما إذا أمري بأهل بدر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وجه الكريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء من أسس وجه الأكر كريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء من أسس
1: رسولنا أحمد حس العربي وسينة الحجم أهل قربي سلام سل أرس الأسيم عن صلاة على الذي به حسمت من قلام وجه سلامك لأفضل البصر فلال والسهم وخلد للبصر للمنتقى قد مننا لا تنفدون يا خير مهن لهداك أحفرون أنت الإله لا إله غيرك يا من أتاني دون دير خيرك لك السماء والأرض والهواء كما على الأرض لك استواء لك البلاد والهباد ولك البر والبحر رأينا فضلك أبل النبي المنتقى بالانتهاء فلال والسهم بجميع مستام صل عليه سرمدا وسلما فلال والسهم ومن قد أسلم لو اكتب الدهر صلاة بسلام أني منك يا خدير يا سلام للمصطفى والعلي والصهابي اكتب سلامك وصن صهابي أوصل له جملة ما يحب فلال والسحب فأنت الرب أنت الإله الواحد القهار لك البهور ولك الأنهار لك بلا نسائين البرايا يا من به تقود لي خرايا لك تهي الدنيا وتلك الأخرى يا من جهلت كونه لي ذخرى أبل النبي المنتقى حيث بدا أوقاب مستها صفاء أو بدا تسليمك النامي عليه بالكرام من آله وسنبه بالانسرام عليه صلي وتسلم في أبد فلال والسهب كما محل كبر إليه في المدينة المنورة خرخي دمي يا محسنا خد صورا للمنتقى المجمل الجميل خرخي دمي بسكر والتجميل إقبال صلاتي وسلامي على سيدنا محمد باب العلام عليه صلي سرمدا مع السلام يا من به كفيتني كل مرام له بآله وسنبه اكتبي خير الصلاة وتقبل كتبي يسر له جملة ما تحسرا على سواه وفيه ما حسرا قبل النبي المنتقى بسنسام أدى الأروف من بصارات الحزام وجه لأفضل البرايا يا خدير يا خير مخن بالإجابة الجدير سلام باخ نافه جميل فلال والسعب سوي التجميل للمنتقى أوس البصارات الكريم يا من لديه منن ليس الطريم له بآله وسنبه الرجال أوصل مناه دون قد ومجال مرتضيا أنت به سوي الكمال يا ذا البلاد والهباد والجمال بارك بجاء المصطفى في سنسام وجره من باب أياديك الحزام آت النبي المصطفى خير السلام بعد صلاة ولتبارك في الخلام إك الخلام هي كأهمال السهاب يا من كفانا درريه والصحاب للمنتقى أوصل جميع حماي في من خدم مني وأمن هي في هديتني هداية المنتبسة من أهلها أصبت لك منتبسا وجهت لي ثمنها ووجها إلى سواي حدها متجها سني وسن مختير لي أن مفسرا ولا توجه لي هدا أو حسدا أكم وجد لي بخيره كميم وجل فؤادي صرف سكر محكم بديه أبلي أن أكون أكبرا آيات باخر بي يباهي الكبرى أدمت باطلا باق يصفى بك قديما للنبي المصطفى لله ما كتبت قبل تخليا كالآل والمهال بعد تحليا له متابي والجهاد والبيوه والكل قد سكرت قبل ساسيوه أدمت ما بناه كل من جهد قبل بسر قل هو الله أحد إليه قد فولت أمري تائها لوجه الكريم جل بائها لخير أنتهى الإداء والموسيات بلا نهايات وأسن الباقيات إلى سوانا ينتهي تناسهم مع المجادلة لا نناسهم من نحلينا له بالمجاورة له تعالى بالنبي جاورة رب الإله والنبي وسيلتي صلى عليه ساهدا فضيلتي مدمت أفضل الورى في البحر قبل بما أحجل كل بحر ناجيت في البحور ربي بالكتاب تناجيا أني مها كل عتاب خلب للأحيان في البحور من خاد لي قبل مهور الهور بايهت سيد الورى قبل الردى تخر ربي الذي أتاب الخلدى للمستوى وجهت ما منه له من الهجائب أراني فضله وجهت للمختار عند البر بعد رجوه أجل بر ملكته من كسس لدكسس في البر مثل ما مضى من جيسس ناجيت في البر وفي البحر مهام من فيهما ليهداه قمهام بارك ربي في حروفي ومهام جملة ما لم يرضه لفمهام علمني وكان لي ورضيا أني كما أني مهام رضيا دها قلامي لخدمة رسول كوني قديمه بمن يهبو بسول حسا اوان الانصراف للمراد وكان الباغي امارم تؤرات وجهلت الى سواي ابدا ولسواي ما لمن لم يهبدا انا لني اجور قوم ساكرين كما على لقلوب الكافرين ليلان كل من نهى حبل ضرر ولسواي ينتهي ما كل يرر لله للجنان تمتد يدي ولي يجود سرمدا بالافيد اديه الباغي الي اقبلت وجملة الأهداء تران خجلت بسم إلهي الخريب والمجيب الواسه النافي هواهب العجيب سبحانه وتعالى لهم وكل من له التجاء آواهم ما إسابي وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأسمان الحمد لله على الإسلام أذكره عليه في دوامي له عبادتي بالأسماء مصليا بها مها الصنائم له ختابي بالأسامي الحسنى وهذا لي منه المقر الأصنام أبلي يا وهاب كون نسمين لوجهك الكريم دون وسمين أبقيته وديعة لديك رفعته مهردا إليك لك توجهي به قديما للمصطفى الذي هو التقديم رديت عنك ورديت عني يا ذا الحطايا والثنا والمن أتت حبي ودممته إلى أحمال من فازوا بأفضل إلى من أنت بالقبول لي حققت فيك رجائي كله وفقت أصبت جملة البلايا واللحين إلى سواي سرمدا أنت المهين ناجيتني خبر تناجي العليم وفي مناجاتي يخط للعلوم أبقيتني محجسة للمنتقى من لم يوافقني لا خام التقى لا خل سيكابدني ولم يتوب سخاوة وساك في أم الكتب رد مكاهج الهدى إلى العدى من لا يسلط علي من عدا حفظني الباقي فليس ينتهي لي ذر مبار ينفتهم يقود للباقي المنى وأرضى ولي لا يقصد ما لا أرضى محمد صلى عليه بالسلام ربي به أني مها كل ملام يا من أمرت بالصلاة والسلام على نبينا الذي مها الملام به تقبلا بقدر حسم ساتك يا باقيته المقدمة وهندك تلا خبيحة ليا وبردا فاخ السنون كن ليا يا ربنا بجاه خير الرسل عليه خير صلوات المرسلين في آله وسلمه وقتلين ما رام ما يسوءني من رام ما يسوءني يقتل وسرمدا صلى عليه بالسلام في الآل والسبب مسابه السلام وصلي سرمدا وسلم ربيا على جميع رسل ثم الأنبياء ثم على الملائكة الكرام يا من به تقول لي مرامي يا ربنا بجاه جبريل الأمين من بالأمين قد بحثت للأمين جد لي بإسرار كتابك المكين يا من له بالمصطفى مني سكون وسده يا رب سلاما منك يا من رزقتني من لدنك يا ربنا بجائمك إلى يا من به قلت لي تنويلا أصبت من لم يطلبه مسرتي بكن كما سقت لهم مذرتي وسد سلامك عليه والتحب لي المنى يا من بأهداء الذهب يا ربنا بجائي إسرافيلا أبلي ما يقلد التنفيلا وقد سلامك إليه وكفيا إذا أنه قبل أصن وبسفيا يا ربنا بجاه إسرائيل كفا لغير من هوى تضليلا وقد سلامك إليه وقديم للبسر في مواضه ومرخديم يا من به وليت عن خيوبي بتوبة وجدت بالخيوب أخرجتني مخرج صفق قبل يا من به انتفى الأسى والكبل لك ختابي قبل طالبا كما أجبتني بما أفاد الحكمة وليت قبل اليوم حما بهت وفي الكتاب بعده سرعت الحمد لله الذي أكرمني إكرام من خير الهدى ألهمني خرجت من هيوب نفسي بالإله ولسواي ساخ ربي كل الله رجوت ربي فاق الرجاء ولي خاد بالنبي مخرجا جهلت نفسي ومالي اختارا في جيب من جهل لي أستارا ناجيته جل سنين واستجاب بما يسرني بحرمة المجاب يقول لي كن فيكون سرمدا جزاء ربي وجزاء أحمدا ملكني الملك والمليك ما وده مهارد الملوك خرجت مما لي يجور المقتى مستقنيا بمن أتاب الوقت رضيت عن ربي وربي رضيا أني بلا سقط مها مرضيا جسب للباقي جميعها ما أروم بلا نهاية بإيسال الكريم صرف جملة مكاره إلى خيري ولي يوصل أفضل إلى دها خلامي ومدادي للسكور مهرج صدق جاءني من السكور خاذ لي الأجور والصواب باق به كل خدا صواب يا خائد لما دها إلى سكور مني يقص حاس النسام يا سكور ومني يقبل سالكلام رافها لك جميعه سكورا نافها قد يتلي يا زلهلا بتخليم وبدا قد يتلي بتحليم خليتني يا مالكي هما يدر وحن جميعه ما يجرني لدر وأنت لا تجر نهوي أبدا سهل يجر ضررا أو كبدا ها حفظت لي جملة ما تقدم وما تأخر خبلت الخدم جعلت صدني سام جالب أجور بلا نهاية حسمت يا مجير جعلته لديك خير حسنا عبادة مرية مستحسنا بجائما لي وحبت حمري به كما به رممت أمري جعلت سغلي أنا كون عبدا لك خديما للنبي ويبدا أسمتني بجائه من الهدى ولا تسلط علي من حدا طيبت نفسي ساهرا وباطنا من خير مكر راهلا وخاتنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا منايلي قطك فيتني الملام بالمنتقى فقل به هذا الكلام أحمد ربي الذي قد صفها سيدنا محمدا اصطفاه وهو الذي له جميع الأنبياء كرسل أزرنا سلام ربي عليه في الآل وفي صحب مهام جملتهم كما هدى لي خمهام عليهم أسكى صلاة بسلام في آلهم وصحبهم بلا ملام يا رب يرضى عن صحابهم ومن تبعهم بالحق في كل زمن يا باقيا لي كنت بالجميل بلا مخافة ولا خمول صل بتسليم على ماه المهام بك اللقائي حداية فمهام يا خافر مها أيوبي يا سميع يا من به التنب الدري الجموع صل بتسليم على سجاهم كفى الهدى وجملة الأوجاهم ووهب الإسمة لي والصحها كليتي بكفة مصحها يا من به بقيت سائمان بك مها الإسلام والأمان صل بتسليم على ماه تحب سيدنا محمد من لم يحب وآله وسنبه والخافيهم يا من سربت لي نور الخافيهم يا من حياتي جهلت نافهم بك إلى خير الجنان رافهم صل بتسليم على المصفحين في الآل والسهم برجال الأنفهم يا من حياتي جهلت الصافية من قدر من كل داء شافية نافحة لمسلم ومسلم محصومة من مجرم ومجرم صل على وسيلتي وجنتي أن كل ما يسوءني وجنتي سيدنا محمد والآلي وسنبه في الآل والمهالم يا من جهلت صار نسام الجنة أن كل سوء وسبيل الجنة صلح على المختار سلوائم كما به قصرت ساحتوائم ما ست في دارين من حتائم بلا تكلف ولا ختائم يا من إلى سواي أصحبت المبيم صلي بتسليم على نور ربي ونور خيره من البرايا يا من كما به تقود لي بسرايا يا رب صلي على خير نبي محمد مع السلام المتنبي وآله وصحبه يا من وهب ليل منا ولم توجه للرهب يا من حسمتني من خلاتي وجدت لي بسفه والسلاتي منصح على خير ورأى صليتم وبر لا كل قد حليتم وقد تدرحت إليك بالدهام يا خير من دهاء داء قد دهام لكونك رب وكوني الحبدام لك ولي خير خيور يبدام صلي بتسليم على سيدنا محمد يا من به محل أنام ولي قضيت الحاجة استخنائي بك مها السكور والسنائم صلي بتسليم على خير البصر من لتوصل به خير بصر سيدنا سفيهنا محمد وآله وصحبه والهمد يا الله صلي أبدا وسلم على الذي تقدمه قد حلم سيدنا محمد وكرم كما به لي تديم الكرم يا من به خير دائك مهام أني وأن تقصدك أهلي فمهام صلي بتسليم عليه وتعليم نسمي يسا خير جسايا جهيل يا من مها أني مأمني صدر من اللقاء ولي لا تفضي القدر صلي على خير الورى الحسيم وقد له تفسير في نسيم يا من بفضلك خبرت لي جميع ما جاء مني من سنوب يا سميع ونيتي جهلت خيرا من حمل وبردالي توصل الأمل صلي بتسليم على المقدم كما توصل إليه قدمي يا من يقود لي خير قوتي كما جهلتني من الوقوت وفرحة الساعة والأيام في النوم والجلوس والخيام وفرحة الأحوام والسهور وفرحة لجملة الدهور وفرحة المختار والصحابة كما كفيتني أسى الصحابة وفرحة الملائكة الكرام يا باقيا تقود لي مرامي صلي بتسليم على المعصم يا من به قد كنت لي بالأحسم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سمي وجه السلام يا الخديم الباقي ذلار علينا الصبح والطباق إلى النبي محمد والآل وصحبه في الآل وفي المهال بجملة الرسل الكرام والجميع الأنبياء يا كريم يا سميم وقل سلامك إلى السمانية في جملة الأملاك ورسل الفانية منستر الذي صرفته إلى خيري كهب بدل يبقى إلى يا من نسامي صلاة ساكية جهلت أصبت هداية باكية إلى سواي ولخير ماليا يخترته ولتصون ماليا فلا تسكري ما عمد خالدين يا خافرا لولدي ووالدين يا من وهبت لي ما اختارون بكونك الفحال ما تختارون ولي كتابك خليلا سارا وخط لي بامن انصارا صلي بتسليم حلا من رضيا اني كما بك مهام رضيا يا من بي قصرت جار الله وجار افضل عباد الله بكل ما لخير من مباهم ما سفى كل بالرباهم صلي بتسليم على خير رسول كما به قد كنت لي بخير رسول واله وصحبه وفرهم كليتي والتقنها ان ترهم الى سواي وجه الاسواء ربي الذي قد خاد الاستواها نفحني بما اباه لي ولم ينو الي مرض ولا الم خاد لي الاخراض والرداء وبد جنات مها فضاها دجانها قوم احبوني مهد قلوب من لي اجابوا صلوهت وصل لي كرم باخ نافهم بلانتهان ما جزاء رافهم جزاء من ليس له شريكم لخار ما ليس له فروكم دهاني الكرم الارتجازم لسك من وحد ساء جازم ناداني التأمين والتبصيرم لأخص ما كنت له أصيرم إكرام سي الجلال والإكرام إلا يخار جملة المرام ما الجميل ما به الجلال قبل أطاب خاذ للهلال ألوف من لي لا يؤجه الإساب تصبت هندي وحياتي اعتصاب وجهلي بلا حساب الحلال من بكتابتي يكشف الضلال علمني تحليم من لا يخفى عليه سيهن كان لي بلا خفى دعاء يستجاب ربي الخريب وليس تنهو لجهاتي الكروب نفع لخير جهتي هدايا من لي يقود بالصفا هدايا أمنني الباغي بلا استدراج وخير مكر وعدى سراجي رديت عمن خاد لي الهلوم وخاد لي البقاء والتحليم بارك لي الباغي بخير السلب في عمري وجاد لي بالخلب بارك لي في جملة الحادات بركة تهلو من السادات نفحني ولي كان برباه وخاد للخيرات في مالي أباه إلا يخاد مال سر جسبا نورا ويمنا حصما فانجسبا أسوه هلوما من مقدم عليم يحبطني في نفيا سوى الهلوم خاد لصدري الحليم كتب أليم الكتب بخير حاضر وخال لكتبا خال لسان الآل لي ألف بلا تردد فالله منك خبلا أصله ووجه الأصواء إلى سوانا سيده ارتواها إلى سواي وسوى مالي يميل كل لهين سائر أو ذا خمول نفى المفاسد وكل ما يلر لخير الباغي وإني لا أدر نويت شكر الله خالق السماء والأرلب الذي هداه قرسما علي شكر الله بالحادات وخاد لي فيها من الصادات بارك لي في العركات والسكون وليس لي إلى سوى الله ركون إليه وجهت فؤادي ولسان وخاد لي في كل زيه لسان

0: sabi wa man lahul tahat kawin li khayril halimin ahmada ya khayr mahbudin nawalan humida an yasalli salawatin lam tarid qatu alal khayr wa la haysu yarid lil muntaqa khalil salam samadi fi alihi wa sabihi wal humadi ya allah ya wasihu ya kabirum wa hab ya nafihu ya khabirum ablin nabiyil muntaqa muhammadi alayhi khayru salawatis samadi minna man laysa lahu kufuwan ahad ya khayr matuun wa khayr multahad salamu sil arsi wa sil kursiyyi wal ardi was samaa ala nabiyyi lim taba khalil busaratil malik ya mughniyan anis suluki wal muluk tayyib mukosal muntaqa haysu sabat wa khudluhul munakama hida kamal hida kabat alhamdulillahi ala amali wahab min al munawi bi madarati sahab nashkuruhu wa li siwasati tamil mafsadatun inda suhuri wal khumul.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجهد الكريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء من أسس. الحمد لله على الصيام عن كل ما يجر للإيام. تبت إلى الكريم والمكرم من كل شيء لم يكن بالكرم. تكرم الكريم والمكرم علي بالذي به أكرم. قبلت ما أهدى به الباقي الكريم ذا عزة ومنن ليست ترين. وجهل الكريم أنفع الكرم وإني العبد القريب المحترم.

نفعنا الكريم بالخليل وبالحبيب المكثر القليل، فجاءني الكريم في الخميس بموجب الأمير والخميس، يسأل الكريم في الخميس ما زب الضلال كالدموس، هداني الكريم يوم الجمعة كما به بما له به رجوت ذا سعى، إلى الكريم قد فيه قد رجعت ولست راجعا إلى ما بعت، إلهي قد وجهت بالإله لله قد رجعت بالإله مع الكتاب.

هدية البقي كفتني العاران وفي القلوب خلدت إزعاران فلم أصحت من جاراني وليسوق

تسيم باق ليقود الرغب فلا شجاع قادني من لغب وجهل الكي ما أنسى جميع تقربي عند العدا نعم السميع.

للمصابة مدحا يغني عن الجدال وغني المغني نفعني النافع بالمنفوع عادة السنين.

شكرى والحمد لله حبا بالذكر بجلي عند العدا سنائي على كيب قد محى عنائي سيما.

لك الثناء والحمد قدت الصرمدا مصلين على النبي أحمد قبله في كل ما مني صدر بشاط بلا أذن ولا كدر.

فصول لست بانتهاء أو فصول أخذت لي ما لا يكون للسواي يا باقيا لك توجه هواي الباقي قل هو الله أحد ما لم يكن ولا يكون لأحد ولا العين والأزاء والقدر ولا يعيدها لي المقتدر.

كالرفع لك الذي ليس عليك يخفى مني وأنت خير معت أخفى أخفيت لي خير فلاح للجنان وللجنان أنت باق ذو امتنان هب لي في الليل وفي النهار سرك في سر وفي جهار بارك يا اللهم في اختفائي وقل يا النور بلا إطفاء كتبت في لوحك إني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن لك شكوري

شكر عمري الكتاب والشكر هم للكتاب أي بقائي ذكر يقودني إلى الجنان الذكر ويشنح لجنابي مكر علمت أن الله أبقى أبدا عمري وإن

ليقود للجنان الله تبصر لا إله إلا الله يقود نفسي بالخيور كهواي الله والضر يسوق للسواي من لكني علومه العليم وانقاضي فضله التعليم آمنت بالله وبالكتاب وبرسول المذهب العتاب إلي قاد ذو البرايا الصدقة هدي

سيد كل عجب وعرب، وفق كل أقرب وأجنبي، وجنبي المنتقى المقدم، كمصير بدر يد كالعدم، لم يخف كونه إلى الباقي أحب، من كل مخلوق ومكرم محب، من رآه البديع من غير الجمال، وصانه القدوس عن غير كمال، من رآه البديع من غير الجمال، وصانه القدوس عن غير كمال، من ظن أن المنتقى ما فاق فجاهد.

محمد من لم يحبه فليس يحمد. نبينا رسولنا الوسيلة قاد له خالقنا تفضيلا. انت له قصائد الأمداح وافتقائي افتقائي بالامتلاء أقداحي. لله بالرسول قد وصلت وعن رسول الله من فصلت. إلي أوصلت لدى البحور كمزحزح الأعداء والمدحور. إلهي ربي ثم للمختار كل

بالعباد، وصار يقطفا جليا لي كبان، وعيت علما لا يرى في الكتب، بل جاءني ممن حباني بكتب قراءة.

ما صح زح الفجار بالإزعار ذب لغير جهتي ميزاني إذا يا عاصما من الميزان كتابتي

مع ربي ورفقت بالحسان لساني احتمى عن اللغات لا سيما ألسنة البغات كلي معصوم كلي معصوم من الجرائر وقت المجاهدة في الجزائر أكرم

لمن هي كفر ولا فسوق ولا به الى الاذى يسوق ناجاني الواسع في تفكري وفكري هازمه لعسكري يا تذكرت بداليك من بهم عن العقول وانتفى عني الوهم لمن وجوده تلازم القدم كليتي سرا وجهرا بالخدم عتبت زي البقايا والمخالف كليتي به بلا مخالف إذ القيام بالنفس وجب لو حياتي وحباني بالعجب لمن كفاني كل الضر وحدة في صفات كلها والوحدة.

الرحمن يسوء أن توجه ليك مسلما يا حي يا قيم يا من أبقى كليتي ولي وهبت السبقان ويثي أزمان ما قد بيعت وكل ما

وكل من لم ينح النفع تردان يعلم يديك حيث التأليف بدا تنشع ربي ما يكف الكبدا أن في شاطين بربي سرمدا أنقذ جمال اقتير نفيا مكمدا ليس ينحو بمن بضري رصدا بل سوى ينتحي

لذا الطلاق أذى لم تحوي إنها وثني على خير باق إن أمد يدي ويجبني بعبدي آمنا ها كل النور وجهت مدحا قد يوصل لي كمالي أني لب لي قنمان أورام كنوري وجهت مدحا قد يوصل لي

إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات نفاهم العبد العزيز المنتقم كلا سواي لست الدهرا أنتقم نفى لغيري ولغيري ما يضر مقتل لي وإنني لست أضر إليهم انتقام عبد يبتدر نعم العزيز والرحيم المقتدر إليهم انتقام عدل يبتدر نعم العزيز والرحيم المقتدر لهم لدى الله عذاب دائم والكل منهم عن جنان صائم لهم عذاب بعد مقت قد كبر ويهزمون ويولون دبر ذل ويل ويل وعذاب وولم لهم بلا نهاية مع ألم يسوقهم مالكهم للنار بغير درهم ولا دينار كبت وجوههم على النيران مع ندامة ذبي خسران فضيحة وحسرة وحيرة لازمت

لهم ويل لهم ويل لهم تعسا لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم بوابس وقت وملا

ياته في القبر والقيام مكاده الفتنة والقيام أدبر كل عن هدى الإسلام قم إلى كون رد الملام يترسوا بالسوء والإضلال وأدبروا عن طلب الحلال أف لقوم سلسوا الله.

زمن هداية الهداة للجنات وكونه ليأمع المنات الكافرين بالقلوب ألم تندمهم والشدة والظلم هم الذين فسقوا فسوقا وضيعوا تجارة وسوقا من يوجه فجره لله قل حالي والمآل فهو الله أنا أمر

الحمد لله على العقائد والفقه والإحسان نعم قائدين. نذكره إن بعد حمد يخلد وفيه بالمختار يصفو الخلد كما يغينا الأذى والجلب.

فلوجه الكريم قاد الاستور وكلما يصلوني بلا خور لنبي المنتقى أعلاني والاستواء السيق من قلاني يقود الله الكريم الباقي كل عرضين السبع والطباق نفعا بلا ضر ولا حساب قوات قادت إلى احتساب عناك رضيت من غير سخط وقلي من المباحات بخط نفاس ورضاني والصفاء فلا سواي جاد باستفاء لا استجاب بالمسر ولسواي تنتحل مضرا الله ربي أحد والله قسم الذي بدت علاه لسواي وليس بولد ولي الصفا بدني مع الخلد لا خطابي ولغير من جحل إنه ولم يكن له كفءا أحد هديت كلي بلا أحزان يا خير من عبد بالميزان أعطيت النفع

للمنتقى ولذوي اللهائم مع ذرية بالعقائد والفقه والإحسان نعم قائدين.

قراءة القرآن زحزحت عداي تلغي نحوي وأدامت لي هداي بادر لي مختار لي مولاي ومن أن يسكن الصدر.

أو تعب أو حاسد أو شاغل أو متعب حرام القد أيا كل من قصد قبل ولي طاب الزمن أوصني الله له مع اليقين قصيت عنده سرور المتقين رفعني رفع الذي ما شاء فعل بغير خفت أبدا حين فعل برعني من كل سوء ومرض وقاضي الخيور في كل غرض باب خطي فعال صحبك أضي عنه وأنار لحبي هدي رب العداء وأذهبا هدي رب العداء أو ذهبا ما باع عني واشترى فالذهبا وأصلي مقطعي بالشن يبقى بقى صدقي وأرجو سبقا ألهمني الله بلا غرورك كوني معصوما من الغرور نفى أباليس وما والاها ربي لغيري باقيا إلها نفى أباليس وما والاها قبيل غيري باقيا إلها نبينا أحمد لم يبارى في الجود والبأس ولن يبارى يوما أطعه بالخير كما يبوء عكسه بالطير سبحان من خلقه.

يسر خطي رسول الله عرف سماه مخزي الله سعادتي بلا محاء ثبتت كما بساتني به قد نبتت ملك خير الخلق خدمة صفت فضل قم المؤمنين قد شفت ملكني الدنيا وأخرى الصمد ما عنده ليختاره محمد ملكني الدنيا وأخرى الصمد ما عنده ليختاره محمد يسر

المقدم فقد من على الورى مقدم ذلك فضل الله يؤتيه الذي قشأه مخولا بالفلذ الله خير من رجاه الراجيم وخير عاصم من استدراج لو توجهت السنين وحدي وصان كلي عن أهل الجحد هذا ما

السلام الصلاة للعرش العظيم بالسلام على الذي تصره مني قلام أنما السلام الله عن صلاة على مزحزح

قد لسان العربي ونوره ينمي قربين طبع غير جهتي ما سان بغير أبد لي كمن أسان لما الشكر شكور من عرف بربه أو من فيوده غرف هبات ذي الجلال والإكرام أبر عداية يسترت مرامين إن كتبتي لدى الأواج أخذ إذا الله كرم الأفاج إذا كتبته تز عرش الله جل وغاب كل جان الله إذا كتبته تز عرش الله جل وغاب

أعطيته من جسس للطلسس ما سره من خدم عن أسس لقيت لقنتني طيب لبي ساقيا إن غيبه شكرت راقيا حات نفسي قبل طلسس بلا بقات من حسابي والبلاء قبل ربي بلا نهاية كليتي فزت بالعناية قضي الله لسان العربي وجاد لي في بخير القرب أشهد أن الله جل وعلا هو الإله وبدت له العلا هكذا العرش العظيم الصمد قال النبي رسوله محمد هداني الله لي لا أشرك كان به ولسواي المشرك ديني طاعة الإله بالسنن من يقلد اصطفاء والمنن ويتوتي إليه مسلما وكل كريم من

مسلم ومحسن وودني من أسلم أعبد ذا خدمة للمنتقى وأعطي كوني سرور للتقى وتقضى الإله والرسول.

حمدا أطيب ربي من ربي صلاة بالسلام علي قاد له خير الكلام مد صلاة وسلاما عني إلى النبي المنتقى بالمن سلم عن الصلاة خير النافع على الذي قد جاء بالمنافع لوجهك الكريم ربي صل وسلم عني على المجل من حروفي هذه تقبلي لوجهك الكريم واحمي قبلي وجب شارة إلى المشفع بسبب ونيتي لك رفعي لو يتكوني ما يجيء مني منفعة المختار باب المني مدي لمن لي قاد في ذي الحجة تراب

جئت بقلب صافي يا خالق الأخلاق والأنصاف، أرسل بجاه المصطفى ذي الاحترام خليفة السيد للبيت الحرام، أصل إلى سعه كل جان ولست أنا بالولي التيجاني، ويقبل أسمتك من كل غرر في البر والبحر وصنه عن ضرر، هذاك عبدك الخير.

كل مطلب فيه ما قني كل نصب بجاه أفضل وراء ذي القدر وجه كل قاتل في بدر بجاه يكفيه دواء من منحه ضيق مانع إما نو دعوتك اليوم وأن

إلى التوسل بأهل بدر حسن وجنتي عنها للكفر نجيت فيما من الكفر فكن مغيني من أهله بلفظكم تلك توبة نصوحا كواتج الغفران والفتوحا من علي بزياد علم وعمل وأدب وحلم إليك ذلي لا إلى النصارى فيصيرهم معا أنصارا لإليك يا عزيز عبدا لك بخدمة الرسول جدا لو تهيم الصلاة بالسلام عني بآله وصحبه الكرام لا به تعززا بك مع وليه في الدين جد بتوسع تغير لك والمختار وصيت إليك يا

ما سام لنصيحة البغاة نعم إلى إطفاء نورك المبين فكفوا وصليا على الأمين لمن حماني.

0: الضلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ملكت خير الخلق خدمة تسر، ولي به يسر ربي ما عصر. حما جهات الست للجنان، عن الأذى الكريم بامتنان. محا توجه الأذى لحبل من له البرايا والفعال والزمن. مد رسول الله بالإله، عليه خير صلوات الله. درجة للأنبياء والرسل، عليه تسليمات باخ مرسل. ربحت في خدم خير السجد، ربحا كفاني كل من لم يسجد. ساخت لغيري خدم المشفع، في أبد جملة ما لم ينفع. وجهت خدمتي لمذهب الفنت، ماهي الأذى نعم الكريم نعم المكرم السند. لغيري ينسن الذي قبل جحد، وساقه لغيري الله الأحد. أمنني الباخي الذي لي راضى، أعداءه وخاد للأغراض. له علي الشكر بالحسان، وكان لي بأحسن الإحسان. لله شكري على فيوضي، ساخت لمن بارز بالفيوض. هدمت بالإله بنية الفرا، ولا ألاخي أبدا من كفرا. وجوه صحب المصطفى عن العدا، لم تنصرف وما تخبل من عدا. أصحابه ساقوا إلى القليب، من أبوا الميل إلى المطلوب. للكل منهم صولة كالأسد، عند اللقاء الأغبياء الحسد. لهم لدى باخ كريم حمدا، أعلى رضاه لن يلاخوا كمدا. ذل الذي بارز ذا البطش الشديد، ذلة شارب من الماء الصديد. يحصي الإله من أبى خير النبي، صلى عليه بسلام مطنب. نبينا أحمد خير الأنبياء، عليه تسليما حبيبي ربيا. ملكت خير الخلق والصحابة، مدحا كفاني الجول كالصحابة. علي من الله بامتداه من بشرني بخير مكث وأمن. هدمت بالمختار والصحب بنا، من رام الضر عابدا لربنا. أشكره شكر الذي يعترف، بفضل من من فيضه يغترف. شكرته في البر والبحر معا، وفي كليهما العدال قمعا. درجة الماحي بدت في البحر، والبر لي نفت عدا بدهري. درجة المختار ليست تنصفل، فمن يحاول قف فمنصفل. أبقيت خدمة تدور أبدا، له وتحصي كل من لم يعبدا. آتاني التوحيد من عن السلاح، يغني لدى خلطة من لهم طلاح. علي من نبي الذي لم يكن، ولا يكون لسواي بكني. للمصطفى وجهت عند اليم، أبكار خدمة أزالت غمي. يقود لي خير البرايا ما أريد، كما كفاني كل شيطان مريد. محمد صلى عليه الله، في الصحب في الآل والصحب ومن والاه. أعطيته الخدم عند المزبد، خبل ولي خاد أجور العبد. آواني الله لدى البحور، له ولي خاد مهور الحور. بارك ربيه بقدر الذات، في كل ما اخترته بذاتي. يقود للباخي من تسر، في أبد منه ولا تضر. نفى بقدر ذاته الكريمة، ضري كما وجه للتكريم. هداني الهادي هداية تفوق، وكان لي ونعم جاري الرفيق. محمد صلى عليه الله، في الآل والصحب ومن والاه. ترسي عن الحساد والأعادي، عليه تسليما مبيد العادي. رضوان باق راض لي حسودي، على سحاب المنتخى الأسودي. أحبني الباخي فلا ألاخي، غير محب ومحا إملاخي. يقود للمنى إلهي سرمدا، رضا بأحمد وصحب أحمد. هو الكريم وهم الكرام، لجابهم من مالك المرام. محمد واسطتي وجنتي، عن الأعادي والأذى وجنتي. رددت أعداء الهدى والدين، عن قصد النحوي بمن يهديني. كفاني المستأذئين الله، بمصطفى النبي به علاه. كرم من هو الكريم الأكرم، لخاد ما لازمه التكرم. علي من الله بالتسخير، وبيباها من مضوا من خير. إذا جلبت أو دفعت جلبا، نفعا وكف ضررا منقلبا. سلمني من باطل وضرر، وكان لي برغد ودرر. جعلني خلا وحبا عبدا، له ولي خير الخيور أبدا. جعلني خلا وحبا وخدم رسوله الذي السيادة تدوم. دعائي يستجاب فيما سرى، وفي الذي نفع لا ما ضرى. أشكره شكر الذين وصلوا ولي يقود كل ما أحصل يوصل للباخي بكن إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان بارك لي في كل ما لي يوصل في أبد النعم الكريم الموصل تكريمه في البر والبحر بدا ليولي خير صفاء أبدا غناي بالله وبالمشفع عليه أزكى صلوات الأنفع وجه لي ذكرا وشكرا وسنا ولسوى النحو يساق الوسنا نفع عن المغني الذي لم يلد إغناء باخ ليصف بلدي فجاني الكريم والمكرم بما به في أبد نكرم ضيافة المقدم المناني ليتقود كرم العدنان ليقود ما يفوق الظن هاد علينا بالنبي منا أكرمني الباخي الذي ليس يرم ما عنده فقلت حبذا الكريم محمد صلى عليه الله في الآله والصحب ومن والاه نبينا رسولنا الشجاع به لغير تحت الأوجاع أكرمني

أهلي ما لا يرى ولم يرى من كلم مالك العدا لي صيرا رضيت عن صحابة المشفع على جميعهم رضا الأنفع ضيقي مها بالله والرسول بلا رجوع لي ونلت سولي وقاني الباقي اغترابا لا يعود لي وجاد بالديور للمعيد أعطيت خير الخلق مدحا يبتذر إلى الجنان وكفاني من قدر ناجيت من بإسنه يجري القدر وخبل سهزها البلايا والقدر أذهب ربي الذين كفروا لخير نعمض مكروا ونفروا سيخ الذين كفروا لغيري وخيد للأمن ووسم الخير ينقاد لي من مالكي أعلى رغت وأمس ينسيني بيومي وبغت محا رسول الله كل ما صدر مني سوى الرضا الذي يجري القدر أحمدنا المختار خير المرسلين عليه صلى الله خير المنزلين هديتي من الصنا والصلوات خالصة له وأنقى الهفوات ملكني الباخي بجاه الراقي بلا أذن ما رمت في أوراقي فجأني الجميل بالجميل وللجنان زائدا تجميلي يجود للجميل بالجمال ولي يقود ماكسا آمالي وجه للباخي الذي يحيي الوقود لي إلى جنانه أنفع أقود جهادي ينتهى وتجري رابح ولي لا يقصد كلب نابه وجهت كلبي وجهت كل لمن كل جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل وجهت كلي لمن كل جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل هداني الذي هدى المنتبذ من أهلها كما اشترى منتبذ هديتي بالمدح وصلاتي لمن به الباخي نفى قلاتي محمد مجمل يجمل صلى عليه الكامل المكمل محمد وسيلتي وحسني عليه سلم علن عن حسني نفعني النافع بالمنفوع خير البرايا الفاضل المرفوع أنالني الباخي سرورا لا يريم بالمنتخى نعم المكرم الكريم سلمت بالماهي سلاح من أبى طاعة من قلق أما وأبى رضيت عن مغن له سجودي حبل لدى العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادة مني ومن نازعني أبادة له عقائدي وخولي وجعل خطي فوق كل سعي فانجعل سجد وجهي للإله وحدة قبل لدى من لم يفارق جهدا جاهدت قبل بالمداد والقلم لوجه من لراد كل من ظلم وجه للباخي أجورا بثواب وصرف العدا ولي قاد الصواب دعائي يستجاب عال عن منام وسنة ولي سخر الأنام ذببت عن جنابه العلي إشراك كل مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا به وراض لي من أشرك لله بالماهي الفراق كليتي عند العدا وعملي ونيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير صلوات الأنفع مد لي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار ثواب حزبه الكرام قبل بفضله ولسواي الكبل للمصطفى وجهت خدمة لدى سيري لربي وأطاب الخلدا هدمت في البحور بنية كفور خبل ولا ينهو جهاتي ذو نفور مها إلهي عيوبي واللغى وللنبي خدمي خد بلغى فرحني كون الإله الملكا وكل من مال لضر أهلك يقود لي في وطني ما أشتهي وكل موضع وسير منتهي إلى مواطني يقود كلما لاختاره مع الرضا مسلما له شكوري بما يقود لي وضري انتهى ولا يعود لي تعب غربتي لدى الأعداء أزاله باق أزال دائي وجه لي أجوره من دكششي من بالعدا قد قادني في جيششي رضي عني من له كليتي عند العدا خبل وأعلى نيتي أكرمني باق له طاعتي في جملة الأوقات والساعات هو الذي قد كان لي في قط وعني يمح الأذى بالحط تابع علي توبة قد غسلت عني عيوبي كلها فانغزلت وطنني المغني الذي قبل مها تغربي بخير مكث فمها من ظن سيري قب عام أكشسي مثل مسيري رأس عام جيششي ثبت كونه جهولا غمرا بل هو قطيب العليل العمرا لم يك سير أكشس سوى جزاء من ليقاد بعد وعدن جزاء هدية مولاي والرسول أقبلتا لي ونلت سولي محمد صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباقي السلام فرخ بيني وبين كل من حسدني قبل بربي الزمن يقود لي في كل يوم البشر وربه علي يمنه النشر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لقاد ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكرمني الباقي الكريم المشرك
multahat.

0: طرده لغير النحو من جهت ناجيت من جل عن أهل وولد وكان لي بما يطيب الخلد جزاء ربي وجزاء الماهي قد أغنياني عن الأرماهي يصون ربي عن أذن جهاتي الست مغنيا يدي عن هاتي لا يتوجه لنهوي الحرم ونوه وبرضا أهوي المرم كابدني قبل العدا فغلبوا بالمصطفى وساخرين انقلبوا زهدت في خير الذي اختار موجه إلى الورى مختار رسولنا أحمد قد أجاد تربيتي وبالمنى لي جادا عليه في الآل وفي الصحب الفئام صلاة من ساخ لغيري اللئام أرضي إلهي بما لي يبيه ولسواي ما لضر وقبي خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم خطي أحب للشكور الأكرم من خط خيري وإلى المكرم رددت تسليس الذين جحدوا وسانني وقت الجهاد الأحد جهادي الماضي يفوق سرمدا بفضل ربي وجاه أحمد شكرت ربي عند خوم كافر قبل وخاد لي أجور الصابر طال مكوسي لدى من نفروا مجاهدا من جحدوا وكفروا آتاني الأجور والثواب من خاد للتأليف والصواب هديتي إلى الجنان تنحو لمنتخا لي رضاه ينحو فجاءني الباخي لدى البحور بما به حست مهور الحور آتاني الباخي مهور الفائقات البارعات المفلحات الرائقات إليه هاجرت وللرسول وكان لي به ونلت سولي زنت بسر قل هو الله أحد قصائد التوحيد عند من جهد رافقني الإلهام والتوحيد قبل لدى خوف من لهم جهود هدمت حبل ما بناه الجاهد بأن ربي الإله الواحد فرحني كون الإله الواحد ولا أحب مشركا أو جاهدا أمداه خير الأنبياء تغني عن المدافع بفضل المغني صيفي مته المنتقى ليس الحسود ومته آله وصابه الأسود تعب من أراد أن يطفئ ما أضاءه باغ يفيض اللوما خبت عن الأعداء بالمكون وقد مها بالمنتخى تلوني لله قد وجهت عند المزبدي أبكار توحيد أزال الكبدي وهرني على الأعاد الله فر اللعين مع من والاه فجأني الفرد بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد سفر أكرمني عند البحور المتبى بما به يكون لي ما يتبى سلمني الحفيظ من تنصري ومن توهد فطاب عسري تعب غربتي لدى هدايا محاهمون قاد لي هدايا وجوه صعب المصطفى قد أقبلت إلى العدا خبل وكلا أخجلت أعطيت صحبه منازل عدا في الجنة التي اعتمد عن من عدا عن قصدها إلى الأعاد انصرفت وللسحاب الحنفاء صرفت لجاد ربي بالمنازل لدى تقربي مطيبا للخلدا إني جعلتها هدايا للصهاب رضي عنهم من حماني عن صهاب سلامتي مما يجر كبدا أنلته في حقيا من أزبدا وقاية الباخي كفني العارة عند شرار إذعروا إذعارا خاد لي الوهاب مالي قادا مغتربا مجاهدا فانقادا هو الذي ليس له كفا أحد وكان لي بقل هو الله أحد يقود للباخي هداية الكبير كما يقود لي مواهب الخبير علمني تعليم من لا يخفى عليه شيء مكرم بالأخفى جاد لي الكبير والجميل نعم الودود رب لا أميل باخ ولي ولطيف كان لي وخاد لي وجاد لي وصان لي إلي قاد الأحد الأكرم ما أحبه من المنى متمما لقاد باخ ولطيف أكرم دنيا أخرى ما به أكرم زال الأذى عني قبل هكششي وحصل الفراق عام الدكششي رد إلى سواي ما لم يرضى لي من جاد لي بخدمة المفضل رد إلي كل ما لي رضيا دنيا أخرى من محام رضيا إن تلاوة مع الكتاب لوجه مغن قاد لي كتاب عني أزالت سوى الرضواني ولي حلاوة بلا عدواني لله شكري على فراخ من يسوءه بسر من أمناء الزمن يكرمني الأكرم خلا حبا له وللمختار نعم ربا غيب أسرار العليم والخبير عن خير من قاد له الفضل الكبير يشكره إلى الجنان كلي وبالرضا جعل كسرا قلي ظهور يمن المنتخى في كليا عليه تسليما حبيبي خليا بجلني عند العدا تبجيلا وماكسا صرت ولن أجولا هدية الصلاة والأمداه امتلأت قبل بها أقداه مها توجه العدا للصمد جل وعز ومحاه أحمد أسكى سلامي المقدم الأحد على أبي القاسم ليس من جهد لبان أن الله أعلى القدم على الورى فقدت فيه الخدماء كتب امتداهي لجمعة الثانية من المحرم هدايا صافية فرحت بالصلاة من رأس رجب لخب ذي الحجة حيرا منتجب فرحت الخدم قبل المصطفى وصحبه صلى عليه ذو استواء رضي عني الله والمشفع وصحبه بهم عدا يندفع وسل لي ما وعد الكريم وللجنان شكره أروم على النبي منه خير الصلوات كما به بقيت دون هفوات دوام تسليمات باخ غفرا ليوم علي عني كفرا أقودها إلى النبي المشفع من خاد لي محجل كل مدفع للمنتقى وجهت عند المزبد ما خد كفاني كل من لم يعبد للمتبى وجهت عند الزاخري بكرة صلاة خلدت مفاخري هديتي عند البحور المغرقات للمصطفى الذي حباب الخارقات ذلي قبل في العدال صارا عزا وجاها قاد لي أنصارا يعزني المعز والعدا يذل دنيا أخرى وهو المغني المذل نبينا الماهي أذل للعدا بربه المذل مصيما عدا آياته ليتقود كلما يسرني ولا ألاخي ألما إذا تلوت آية نلت منا تودها دنيا وأخرى الأمنا مها توجه العدا لله خطا ولا إله إلا الله نفي الإله بالنبي عني ضرا وسوءا محلد لمني وجه للباخي ثوابا بأجر منه بجاه من هو الهادي المجير أكرمني الباخي الذي يدي إكرامه نعم العلي القديم وجه للباخي من تزيد حبي له وعنده مزيد علي من نبي فراخي ذا نزاع في معزل عند الجدال والنزاع محمد عليه تسليم الكريم عن الصلاة علوه ليس يريم لي خاد من خادت إليه الغر ولسوى نحو العدا والضر وجه للمختار ما أستغني به عن الضر ورب المغني أخناني المغني عن الأرباب به وبالماهي عن الأسباب أخناني المغني عن الملوك به وبالماهي عن السلوك لجاد ربي بسر مخجلي ولا ألاخي موجبات الخجل صرف ربي الضر عن توجهي لي وليس وللسرور ذو التوجه ألان لي خلوب خوم كابد ولي لا ينصرف التكابد لين للجميل خلب كل من آمن مسلما وخاد للأمن هباني المغني بمال غيري ليس يرى بجاه أذن خيري أسكى سلامي العلي القهاري على السراج الأنور البهاري تسليم من يقود لي أغراضي على الذي به مها أمراضي محى النبي كل ما تكمنا مني عيوبا وهدى بي أمنا نفعني النافع نفع عظما وبالنبي المختار كل عظما هدية الباخي إلي قد نحت ولسوى نهوي عداي زهزهاد ملكني الصلاة والمدح الملك مستغنيا عن الملوك والسلوك مدح النبي والصلاة والسلام عليه لي قادت بشارات الكلام غناية بالله العظيم الأكرم عصمني من العدى العرم رمي فرح ذا القدم ربي ذو القدم بخدمي ولي صب القدم ربحي قدمة النبي أحمد عليه تسليما شكور حمدا هبات باخ لا يزال صمدا لينتهد مع هبات أحمد تاب علي الأكرم تاب علي الأكرم المكرم كما مها عني الأذى المكرم واجهني جمال باخ لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنتهي بشارات الخضر وليس ينهو جهتي من قدر إلي تنتهي بشارات الخدر وليس ينهو لجهاتي من قدر جهاتي الست حماها الباقي ذو الأردين السبع والطباخي رد إلي كل خير لرضي بلا أذى إلى الجنان الخرضي أشكره إلى الجنان بغرض بلا عدا ولا بلاء أو مرض عنه رضيت حامدا وشاكرا وللجنان لا أزال ذاكرا ظهر لي كرم ربي وكرم وسيلتي له والضر ينسرم يقودني إلى الجنان لله ببشر لا إله إلا الله ملكت خير العالمين ما يسر من خدم عند جهاد قد عسر الحمد لله الذي ليسر فضلا على سواي قد تعسر هداني الإله بالكتاب بلا عداوة ولا عتاب وجهت كليا له به بلا تردد وعمري تقبل بلا خيرا لي الخيرات وانصرفت لها ومن فيض العلي اقترفت يقودني التوفيق والإلهام إلى رضا باخ له الإلهام رد لغيري الذي لم يضلي باخ حباب خدمة المفضل لوجه باخ قاد لي كتاب أطلوه بالعادات ذا كتاب كتابتي لوجه ربي الكريم تقود لي بكن جميع ما أروم من علي الله بالكتاب بلا معادات ولا عتاب وليكن ليتي الله الكريم ولي بكن جاد وشكره أروم يقودني التوفيق والرضوان ولي سواي انصرف العدوان خار لي المختار في كليتي لوجه الكريم أعلى نيتي توجه الخير بلا انتهاء إلى جهات ست ذا أكرمني الباخي وخاذل المنى بلا عداوة أزيد الأمنى رضي عني المقدم الكريم وكان لي بكن وحمده أروم فصب بذكر وشكور بالكتاب وليس يلحوني أذن ولا عتاب أعطاني الكتاب رب الأكرم وبالنبي جاد للمكرم حاط بما يسرني جهاتي محن يدي عن ضرر وهاتي يدي إلى المغني العلي تمتد ولي حلالا طيبا يمد يمد للباخي مسرة بلا تكلف وعموري تقبلا نويت شكره من المحرم لخدم ذي الحجة بالتكرم إلي خاد عدد الشهور الفن لوجهه مع الظهور هدية الألوف بعد الكتاب بلا أذن ولا حساب أو عتاب أعاذني الله من الشيطان صفى الممر لي كالأوطان عصت بقالق الورى رب الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت للإله بسم الله كليتي بلا أذن أولاه ذاكر رب لم يزل معنا ولسواي وجه العينا بسم الإله وهو الرحمن نعم الرحيم ثبت الأمان أحمد ربي على التوحيد وأخويه منهج الوحيد له عقائدي له فعالي كذاك إخلاصي مع الفعالي له علومي وله أعمالي كذاك آدابي له آمالي هو الكريم والسلام والشكر وانخاد لي من هكشش منه شكر من الأباليس بربي عزت خبل وما لم يرضى لي نبذت نبذت خبل العام ما لم يختري ربي لي ونبذه في ستري إلى سواي ما لك كل مفسدي وصان قلبي الله صان جسدي لغير النهو ينتهي ما لا أهب بلا التفات لي بعكس ما أهب شقاوة الشيطان ساقته إلى غير مؤيس والإنقاذ الإله يأيس مني اللعين والخبيل وما لهم علي دهرا من سبيل طرده وطرد الخبيل ربي لغيري لازم وبولا إلى سوى نفسي وما لي يميل إبليس كان ذا ظهور أو خمول نفى لغير جهة الإله عدوه وكل من والاه إلى سوى يضرك الشيطان ما له ما علي من سلطاني ليس يميل لجهات الست إبليس هو يائس بالصد رد المكائد له القهار وساقه لخير ينقهار جنبه الله جنابي فاجتنب مضرتي ورام خيري وذنب يضر خيري الأعادي لا تروم توجها لي وكان للكريم مع إلهي انتهى الشيطان لبصف الممر والأوطان أحمد خالد ابتدى بالبسملة معذبلا مصليا عن حمدلة عصت بربنا الإله ذي الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت لله العلي نيتي والحول والفعل كذا كليتي ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا الله بسم العلي الله وبالرحمن وبالرحيم مالك الأزمان الحمد لله مصليا على سيدنا محمد باب العلا له تعالى الحمد والشكر وهو الحميد وهو الشكور له عباداتي له عاداتي ولي خادم يتساداتي هو الذي لوجهه الكريم لي كان في الدارين بالتكريم مها توجه العين ليمن لخير النحو ساقه كل زمن نشكر ربنا على الكتاب بلا شقاوة ولا عتاب إلى سوانا وجه الشيطان باخ لنا قد طيب الأوطان له شكورنا على الأخيار وما لنختار بلا أغيار شكورنا وحمدنا قد خلدا لمن هدانا وأطاب الخلدا يسوق صرمدا إلى سوانا ما ساءنا باخ له هوانا طابت حياتي بلا شيطان وليسف الممر كالأوطان إلى سواي ينتهي كل العين بفضل ربي المكرم المعين نحى لغيري الفساد والضرر كما انتهى لي الصلاه والدرر إلى سواي ينتهي العدوان والسوء والغرر والهوان لربي الحمد مع الثناء بلا معاداة ولا عناء رب الشياطين لغير الله قبل انتهى لي حبذ الإله جاد لنا بعزمة من كل ما يسوء أو يضر هادي العلماء يا من يريد اليمن والعلوم هاك نظام سقطه تعليما مبتغيا رضا العلي فقلت محققا في كل ما نخلت أجاب الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع لنخاد كل ذي امتناع رضيا لأبدا عن مالكي مرتديا لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إليه ينتهي فر لخيري اللعين سرمدا وانخاد لي حب النبي أحمدا إلى سواي الدهر ينحو مفسد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق الشياطين لغير الباخي دولار دين السبع والطباخي تسليم من ساخ لغير حسدا على الذي به كفاني مفسدا أصد بربي وأعاذني فلا أزال شاكرا والضر أفلا دب المفاسد وكل من لعن لخير النهو من حسودي لم يعن بالله عزت من جميع ما قلق وما سيخلق ونعمض الفرق أعاذني به من البرايا وكان لي محلدا بشرايا له خطابي شاكرا وهو الشكور وجاد لي منه بأفيد الشكور لوجهك الكريم سخ كل اللعين لغير النهو يا حفيظ يا معين احفظ توجه الأذى للنهو وصف كل من لغن بالمهو هب لي ما خلت بذي الحروف وجل حياتي أنفع المعروف محوت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاء والأوطان نفيت إبليس وما والاه لغير النهو أبدا يا الله أثبته بعد انفكاك الصفد إلى سواي فالأذى ذو النفد له إياس من جنابي أبدا ولسواي ساخ من لم يعبدا شر الزمان والشهور ينحو لغير النحو والمنالي تنهو يسوق ربي كل ما فيه ضرر إلى سواي ولغيري الخرر طواف من لم يعبد الله نحا إلى سواي ولغيري جنها إلى سواي كل من عاداني نحا بلا أذن بمن هداني نفى العزيز كل من لم يهوني لغير ضري وهو ذو تلوني أثب كل من أبى مصرتي ربي لغيري ما هي مضرتي لا يتوجه للضر سرمدا خلق ولا ألخى أذن أو كمدا لا ينتهي كافر أو منافق لجهتي ومن هدى أوافق رد الأعادي لغير خبل أن يلتمس ضري وقلب يطمان جفت خلام ربنا بعصمتي من الرجيم ذي الأذى والصدمة يسوقه لحزبه في أبدي باخ كفاني كل من لم يعبد مني أيس اللعين سرمدا وانخاد لي يمن النبي أحمدا مني أيس اللعين سرمدا وانخاد لي يمن النبي أحمد ذك فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسدي أن ارتفكري وزازح حسدي لغير النحو وحمني عن حسدي لك جواره معا وخلدي يا خير منزل حباب بلدي كلية اهدي وكفها أذددي يا باسطا لكتبي ومددي هديتي منك ومن محمد سيدنا مغنية عن كمدي درجة الماهي محت ترددي والجاهلي جرد بلا تحددي يشكر كل رافع مؤيدي على الكتاب والنبي الجيدي إن الكتاب ورسول الصمد قد رفع كل بخير عمدي لين للذكر فؤاد المهتدي ولسواي ساح كل معتدي للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمة ولي حباب الأفيدي أجابني السميع نعم الصمدي في رمضان بالنبي محمد هدى فؤاد الله صان جسدي على رضاه وأذال مفسدي لله توحيدي بلا إشراكي وخاذ للجنان ذا إدراكي هو الذي له الوجود والقدم مع البخاء مخالفا لذي عدم محمد صلى عليه بسلام رسوله الذي له قال الكلام دين الإله ربنا الإسلام دين لغيره انتحى ملام إن الكتاب ربنا الكتاب وفيه قال ذلك الكتاب رسولنا أحمد خير الرسل على الجميع صلوات المرسل الأولياء والعلماء والعاملون معا خيار عند رب العالمين لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيور الأعلم سقط الثناء والشكر والحمد معا لمن جلالا وجمالا جمعا له خطابي وجماله نهى لأبد ولي يقود المنها إليه ختم له السادات فروا لك الطاعات والعادات ملكتني الجنات ذا إدراكي عصمت كل من الإشراك وجود ذي الخدم والبقاء خدبان لي وجاد بارتقائي كتاب ذي الخلاف والخيام هدية لي لدى الخيام ذلك وعد من إليه الوحد خدت كما نحاه كل وحد الله ربي أحد والله الصمد الذي بدد علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكريم من ليس له كفا أحد من لك ذو الخضرة والإرادة خليله الحبيب ما أراد كون ذو العلم وذو الحياة لما أشاء بصف الحياة كرم ذي السمع مها تهددا أني خبل وأطال العددا ناجيت ذا البصر والكلام وخاد للذكر بلا ملام نهى مضرة الزمان الله عن توجه لي وعدوي لم يعن إلى سواي جالب الشقاء ينهو وأعتلي مع ارتقائي
1: أعوذ بالله

ضلال حمدي وبالهدى حماني عن ضلال علي الشكر بلا كفران زا عصمة من ضرر النيران لو شكري بعد حمد خالدي عني

توبة عني محل غدا رضاك فالمضرات محل دائم جلي بالتلازم البشر إلى الجنان بالنبي فخر البشر

أبدي كل إن وجه لي من لم يعبدي بريت من كفر ومن فسق ومن شك وربي بسعادتي ضمن مدريس الجميل للجنان من طيب العمر وطيب الجنان إلى سعيد دري ما لك كل من خلق خلق أو يخلق فشت بالأمن أدري غيري مكاره الأزل باق حماني مبارزي عزل حماني المنزل أنت زلزليك وسفري.

هداني الله صراطا مستقيم صراط من قد عصموا من السقيم لست أميل لسوى الخيور وطاب للعمر كالديور نورس نصر ذكر

إلى مواضع يقود الله صفاء لا إله إلا الله. آتني السر المصون من دفع لغير ذاتي الشقاء فاندفع. عليم الله بالسر المصون مستغني عن فئة وعن حصون. نظري كفاني الأوجالا نظر لغير جهة الدجالا. داري ومجلسي كالممر يسوع.

كبدي مع تعب نحو القادر ولي ما ستردا يبادر مع تعب نحو القادر ولي ما ستردا يبادر بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم

عليه خير الصلوات الأعلام جندره أبكار أمداع لدى من جهلوا الشأن والصف القلدى قبي صفا بكون ربي خليم حبي ولي جعلك خسرا.

ما اختفى، فرحت بالله الكريم والرسول وهدي وحسن منه خير رسول، امتدى حبا به الباقي دفع فمن توجه إلي فاندفع، حكمني الحكيم وهو الحكم ومن التاتين المنى والحكم، يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم، يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم،

من قبل ولم يتب دنيا وأخرى قبلك هداني الهادي بالجاه الهادي كما تقبل به جهادي وجه ربي بقدر

الزمن إذا طلبت من إلهي جلبا وإن صرفت بإلهي سلبا إذا طلبت من إلهي جلبا وإن صرفت بإلهي سلبا لجاد بالتوحيد رب

محمد مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يغني عن السيوف والأرماح نعم شجاع نعم غاز ماح للبحر قد وجهت عند البحر مدحا به قصرت مثل بحر هل تفضل الورى في البر بخير مدح جاد لي ببر قدمني في البر والبحر معا مدح الذي برا وبحرا جمعا وجهل في البر

هي الأحد وقل خير الخلق ليس من جحد هداني الله هداية التي قدها من أمين الملة محمد وسيلتي لخلي حبلي يجعل قسرا قلي وزي على الذي له شكوري وهو تعالى سرمدا مشكوري لله حمدي وشكري على كوني خديما.

الكريم والمكرم. من المكرم أتاني الكرم. قالوا جميع العالمين أحمد حامدنا محمودنا محمد. وجه للأمانة دون خوف لكن كفاني موجبات الخوف. فرحت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بالمنن علي من

وفزت بالمعلن والمخفي مع توجه الأزاء للماحي غنيت عن سيف وعن أرماح وجهني الشفيع بالتبسير أني خديم النور والبشير لضمن البشير بالصفاء من قدر وجاد بالشفاء أكون البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم أقربني البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم هداني البشير لا أضل وعن سبيل الله لا أضل محمد

ورضا وبركة، فجأني في مدح فخري مدركا، واجهني الكرم عام أكسسي، واجهني الكريم عام أكسسي، بأجل ما كتبته لكسسي، فجأني بكون كل حرف كتبته ليك بأجل صرفي، تكريما جاد في الشوالي مخجل العلوم والأوالي، لي قال يوم الأربعاء الأكرم ما

أو ليس بوالد ولم يولد ولم يحتاج لشيء من هداه لم يلم لا خطابه ويبيد من جحد لي ولم يكن له كفءا أحد هب لي بوجهك الكريم نيتي يا من نبي المصطفى.

أحمد قال السرور والسرور يحمد ضم سروري سرور أحمد خير كريم سائق قد حمدا يدعو أجر من لغير ربي مال وغير منتقى المربي على يد أن أكون الشاكرا ربي على من زحزح المناكرا أزكى سلامي خير رب باقي على

وجه الباقي صفاء عن كدر ولس ينحولي أسواء القدر وجه الباقي جزاء بالرباح ولي كان بالليل يباح نزع لي وليس مني ينزع وإني بحما ومفزع يقود لي ولا يقود مني إلا لمن شئت بإذن مني نفعني بي ينفع الورى وليقاد بالنبي الصورى نفعني بي ينفع

قلبي قصفة وجسمي سحام طل أزالك صافيا مصحا قياس غرضي بلا مرض ولا أذى وقد كفاني الحرج بين يتبين من لا يخفى قريش جاد لي بالأخفان وجهل الأجر بقدره العظيم هذه عبدت من ضر النظيم أشكره شكرا.

أحب لأنه الخضل الحبيب والأحب على وسيلتي وجاهي جنتي محمد خير برايا جنتي ما لا يعد من صلاة والسلام به لي قاد أفضل الكلام أسيما ما عنده لا ينفد علي إلى السناء أحفظ هديتي إلى جماد الثانية من المحرم حبت بغانيا من رجب إلى انتهاء ذي الحجة لو علي صلوات حجة نفعني النافع بالمنفوع.

نفعت بالجهول والعليما سقت لي النفع بغير الضر وجهت الخير بغير الشر سقت لي المصونة المحررة خبلت مني الدرر المكررة هديتني بذكرك الحكيم وجدت لي بأنفع التحكيم فهي تقبلت

مستغنيا عن الملوك والسلوك آويتني بالمصطفى إليك خلا وحبا أبدا لديك قيت كل الكريم والجميل قي أدود ربي عنه لا أمين أكرمني الكريم نعم النافع وحبذا النافع وهو الرافع.

المكرم بالأذى عن التوجه ليا بقدره العظيم نعمة خليان وجه لي ما يزال أبدا طور كل مفلح مؤبدا فرحني كوني بلا أكدار في هذه الدار وتلك الدار ضيف الكريم والجميل والودود بالورى بي يكرم الجدود كن لا قد وجهت كل حمد وحد محا أذاخة وعمد على النبي خير ورى خير الصلاة وخير تسليم.

لله عليه خير صلوات الله. يقين قلبي بعد الرب والكتاب، صدق خديمه وزحزح العتاب. محمد خير جميع الكون، وكان لي بالله خير الكون. يقودي بشر إلى الجنان، من صحح الجسم ونور الجنان. سلم قلبي من الإشراك، وجاد باليقين والإدراك. ترسي عن الغضب والضلال، مزحزح الحساد والإضلال. برأني الله من التهود ومن تنصل وكل أود. شكرته بدينه الإسلام، وقادني إليه باستسلام. رفعني الله بأفضل الكلام، وزحزح لغير

طرسي عن الردة والإغراق، كوني خديم صاحب البراق، مرض ذي البراق والحيزوم، تنور غربتي باللزوم، مرض ذي البراق والحيزوم، نور غربتي باللزوم، نفعني حب الإله والرسول، وحب ذي الحيزوم نفعا خير رسول، أقميه البحر أهل بدري.

ولي قالت مخجل السحاب أما حني اقتداد أو تزندق أما جملت قداك بي أحدق مدرسة مصونة من جال خطي مثل أهل بدر فنجال نابت كتابتي عن السلاح والجولان لزي الصلاح نابت كتابتي

ولغير العداك والقدر ولإلى لا يردها المقدر ولغير ذاتي الباقي القديم مكاره الدارين بالسرية يدوم قل أسوايا تنتحل مفاسد وسينحو لحياتي فاسد بر عن البصير من عيوب بر عن البصير.

بدينك الإسلامي حصت ربح صوق قناص علي نور اللسان العربي أمان خدمة النبي العربي علمني النحو مع العروض من قادل الأعظم في قريضي مد لي البيان بالمعاني ذو المعنوية

قرر أشكره شكر محب لم يرى قط سواه وسواه لن يرى لمن هو قلبي ولساني والجسد سواه من حين كفاه ما فسد لا ينتهي عود وقط من تحى ما لا يليق لجميل فتحا هرب كفر مع شرك وفسوق لغير ديني وحويت ربح سوق حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر حمدت

يا ربي هب لي عصما من ومن كل بلا والنقمة لك الورى يا ربي هب لي العصما من ومن كل بلا والنقمة لك جعلت يا حفيظ نفسي وديعة فأنت دأبا أنسي هب لي ما يحب في الدارين وفيهما اعصمني من العارين هب لي ما

بك اعتصم من كل ما يؤمه من النقم. لك أموري أبدا أفوض، وكل من لك التجاك لا يرفض. وقتني يا بر كفرا فقني، دار أهله وكل فتني، كف أكف المشركين عني بهذا البدن وجعلنهم حسني. يا ربك يا بر كليك ولا تخجلني، ويا أخرى وتجاوز عني. وصلت بالصلاة بالسلام بآله وصحبه على دوام. حسبنا الله ونعم الوكيل. حط يا حفيظ كل من تعلقا من يد وجهك وكل أطلقا. سقيا يا باسط.

من غرر علم هب لي العلوم الطرا يا من كفاني طريقت بالضرا ملك ملكني بغير السلب والسق لي المطلوب قبل الطلب أكرم هب لي كرامات الرجال في كل شيء إذ كفيتني المجال أعطي وهب لي منك لطفا خفيا أنا ورع بحروف يشفيا ودود هب لي منك ودا فاقا وهب لي الرضوان والوفاق.

وزقني المنن والعطايا، أنت الحفيظ النافع الرزاق، فلياتني من خيرك الأرزاق. لك السماء والأرض والعباد والجو والبحور والبلاد، لك القلوب فلتقلبها ليا حبا وروضا واكفني النواهيا. هل دائما حب كل مسلم من مصطفى وروض كل مجرم، وسيلتي وصل ثم سلما عليه بالآل ومن له انتمام، وسيلتي وصل ثم

ليستجب فيما مضى وما يجي بجائه وعجلن فرجي حسبنا الله ونعم الوكيل. حمد ربي الحفيظ السالمين ثم على المنجي سلام العاصمين وسلامة ربي.

أنف كل فعلة قبيحا كان هنا وفي غد فضيحا من علينا أبدا بالعافية دائمة يا الله يا ذا الواقيا أنت لي تعصم من بك اعتصم إني بك اعتصمت هب لي معتصم لست أخاف ضر خلق بعدما فوضت أمري إلى رب السماء لست أخاف ضر

0: قط الكتاب وعداية عزلوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. خاد لي النجاة حي لا يموت، ومن خلاني كفه سط المميت، إلي تنهو البصر القضاء وبالمنافس محر الرداء، ليقود الله ما يخلد بصارتي بلا أسن فتخلد، لا يتوجه لنهو خير ما يسيدني إلى الجنان كرما، أعطاني الله بفضله الكتاب ولا يوجه لنحو الهتاب، تبت عليه وعلي تابا أني مها ما يجب المتابا، خيب آمال هدايا بدا في ولي خاد المنا وأبدا، فر لخير جهاد السيطان ولي صف الممر والأوتان، نهى لخير ما يضرني اللهين، أيصه من ضرر الباخ المهين، جماله ليصفى هدايا أمل جلال فنفى هدايا، واجهني الباخ الجميل بجمال، وكان للمغني بحلم وبمال، تسليم مغني عن سلاح بالمميت على النبي الحي الذي ليس يموت، باقي وجهك الكريم لافتحا ببان جناتك ليلة تنفتحا، أدخل لوجهك الكريم ساتي دون الأصل جنات سال ساتي، ساتي يا جميل يا جميل سرمدا، ساخنة للحربي يا أحمد، نويت كوني لك حبدا يردي خير ورايا السماء والأرض، رديت عنك راجيا منك رضا، وخذت لي منك الهدى والقرضا، بارك لي اللهم في عاداتي بركة تحلو رضا الساداتي، باقي وجهك الكريم هبلي ما لا يرى للصالحين قبلي، أبلي كتابك إلى أن تفتح بيبان جناتك لي والافتحام، بقية المكس لربي الكريم ذكرا وشكرا وصناعا لا يريم، ولوسيلتي إليه أحمدا صلى وسلم عليه سرمدا، في آله وسبه والطابهين كما لخيره به نفل العين، بقية المكس له وللكتاب وللحديث دون سجر أو هتاب، صهيد لي بسا رقيب وعتيد قبل وربي خاذ لي خير مطود، قرقلت ساعة عن مالكي مرتضيا وعن وسيلتي وحني رديا، يا من وهبت لي كل ما أحب ولسواي ما لم أرست أحب، صل بلا نهاية مع السلام على وسيلة المسلسل السلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل وفي المهال، وبالذي هنا أقول اسعد لي واقبله مني وببسر جد لي، بايعت قبل في ربيه الأول وسيلتي والله ربي والولي، بالقلب خادما له بخلمي كخدمة السهاب وهو السلمي، ومن يسر الكريم الأجبلا إخالة وخدمتي تقبلا، نايت ربي من المحرم لقد مثل هجة فخر الهرم، هدت أهواب بسكره الأسيس وجاد لي منه بخارق عزيز، وقلت حامدا له وشاكرا له وأنه راضيا وذاكرا، يا نافيا إلا يجر المنفهم، وقلت لي الدرجة المرتفعة لسبب كوني عبد ربي وخديم، وسيلتي الذي سيادة تدوم وفي ردائك أدم حياتي، يا باقيا لي جاد بالآيات خلقت ساكرا بلا تحرب ولا أصن لله ذا تقرب، مرتضيا أنه وخاد للمنى وبيبصر جميع الأمنا، خركان للرحمن بالأمان لتابت الحياة كالسمان، محوت ما مضى بتوبة النصوح بصارة لكل باره فصيح، مها إلهي بقدر عصمة ساتر إلهي وهي المحسمة، جملة ما لم يكن أكبر رداء ما مما إلي جره سوء قدام، يا خير جالب وخير دافهم وخير قائد وخير نافهم، قبلت تدبيري بتدبيرك لي وانهقد البيه بتيبك الكريم، يا خير حافظ وخير ماكر وخير ساهد منا لساكر، رديت عنك سامكوس شاكرا مستخنيا بك دواما ذاكرا، مد يدي بهدم تدارها لك للخلق ساءني لكونها لك، كففتها عن طلب من خيرك مددتها نافحة بخيرك، لكل مسلم وكل مسلمة وخيتها كل بلا ومسلمة، يا خير ناصر وخير كافر وخير من سخر كل كافر، من هو أفضل من الإحسان من ملك أو جن أو إنسان، لكون منهك هو العطايا بما هو الحيوب والخطايا، وكون إنسان البرية الهجاب عن الذي فضلته ما حتجاب، أما حتاوك فلا يحد وليس يهسر ولا يحد، لذاك خاطبت الهدى وكنت لي بترهم قبل وسري سنت لي، مد يدي إلى سوى مخن اتداء في السر والحلن اندي اعتداء، إنا وجدنا ما الكريم واحدا أقن فهل وجدتم ولس أحدا، مد يدي لخير سر جمالي لم يكن هندي من الكمال، يا من نصرتني بالبرايا ولتقود بالورى خرايا، وودني الصغار والكبار بكونك الجميل يا جبار، إني محدث أنا بنهمك اسخطني وكنت لي بكرمك فقلت مسنيا إليك راضيا أنك وبالرداء أدوم ماضيا عبدا خديما بمدادي والخلام وبالسواها دون قد أو ملام ولي تقيد ما استهيت أبدا بلا أسن إن اقتفاء وخد بدام ولي جهلت خير بر والصواب أكلي وسر بجالبات للصواب ولي جهلت نوم أحلى خيري ولي تقود منك أحلى ميري ولي وهبت أنفها التلاوة وخد من تخلد الحلاوة صلي بقدرك وسلم سرمدا هل الكريم مثل مسايا أحمدا وآله مهسها به الكرام يا من تقود لي أفضل مرام يا من وهبت لي حوضا أحمدا يا واحدا ليس يسال السمدا صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه والهمد يا من حل النبي يصلي بسلام في آله وصحبه عني يا سلام سميتني قطعا بحبتك القديم يا من يقود لي بصارات تدوم يا من وهبت لي أفضل الكلام كما كفيتني دواهي المرام صلي بتسليم حل المبصرين في حسبه مخلدا لي بصريم ولي بكوني سكور صديم وبالذي يسير شكري جدلي يا خير رب كان لي ومنا الله يبصر الذي استكنا صلي على سيدنا محمد وآله مهسها بالهمد صلي بتسليم على المصطفين ولا لي وسام وسكري أرفهم يا واحدا قد جل أن يضاها وأن يسارك بزيه ضاها وأن يماصل وأن يباها نبهتني وستني انتباها صلي وسلم سرمدا حل اللمين يا من لوجهك الكريم لا أمين إلا سواي ما نهيت مطلقا صرفت باستلام به مطلقا خرقتني يا خالقي وكنت لي وهطني عن الأسى وسنت لي ربيتني صفيتني من داهم كما كفيتني سوي اهتداهم ربيتني حديتني سقيتني قسوتني أكرمتني رقيتني وكنت قبل خائفا مضطرا مندسبا عن البرايا طرا ملتجيا إليك بالمختار بأفضل الخدم استتار فقدتني به إليك يا جميل فصرمدا إلى سواك لا أمين يا من وهبت لي خير التهليه من بعد ما ربيتني بتهليه صلي بتسليم على خير الورى كما وهبت للمنى والصورى يا من يقود لي أجور الشاكرين كما علمتني قلوب المشركين ومن لدنك لي خط حلما قد فاخصني ومحوت الصلما فصرت قلك وهبك بلا تكلف ولا أسى ولا أسى ولا بلا كليتي حميت مطلقا كما أمد كل من جهلت حكما واسكر شكوري واستجيب وأطلقي موصيها يا خير محط مطلق وسرمدا صلي عليه بالسلام وتل نسامي به خير كلام يا ربنا يا خير واهب وهب قضيت لي هاجي من خير رهب خرقت لي كن فيكون عبرا يا من يباهي بالكرام الهبرا بجاء سيد الورى والصليا عليه بتسليم وهمت كليا يا واهبا وحب لي توفيقا وهند سيري كنت لي رفيقا صلي بتسليم على الوسيلة سيدنا الذي أري سبيلا محمد وآله وصحبه واكسب بخطي خطاء لهبي يا من وهبت لي التلاوة كما تحب يا وهاب يا من حكما لي بتلاسم الكوامل الصحاح مع الذي لطاته مع الصحاح وبتلاسم الذي فاق الخيام في كل ليلة كما فاق الصيام وقدت لي بركة لا تنصرم قد لاسمت توزيحة لا تنخرم مباركا في خلمي وفي المداد وجدت لي في كل صيح بالصلاة ولي جهلت ما كتبت أكبرا رضا لديك قد يسر الكبرى صلي وسلم ولتبارك أبدا على الذي كوني خديمه بدا بفضلك البادي وجائه العظيم واكتب له منك بصدر نسيم أدأر فيه بلا انتهاء بصارة وسد به لهائم يا من رديت عنك استخنائم بك عن الملوك ساستنائم عليك مسلج طب السفائم بلا مهادات ولا جفائم عبدا خديما بدوائم العافية سرا وجهر سا خيور صافية صلي بتسليم يدوم مستمرا على نبيك رسول أحمد وآله وصحبه وبارك يا واحدا سواك لن تشارك يا من رديت عنك يا مقدم صلي على من اسمه مقدم سيدنا محمد والآلم وصحب في الآل وفي المهال يا من حسمت كركلي وجسدي كما نفيت لسواي حسدي صلي وسلم وتبارك سمدي على نبي المنتهى محمد وصد بردواني عنك يا سمد يا رافع السماء من خير عمد رديت عنك ربي في الأيام رضا سوى الصلاة والصيام رديت عنك دهر يا إلهي وعن أبيبك رسول الله وسيلتي وحرمتي وجنتي عن الحساب والعصى وجنتي سيدنا محمد فصر مدام صلي وسلم عليه وحمدام بجائه كليتي والتقبلي مني جميع ما يفي من قبلي يا من مها أني ما تقدما وما تأخر وكل خدما صلي بتسليم على المجمل سيدنا المكمل المكمل سيدنا محمد وبكني قل لي ما لي بسر لم يكن وسلاة بسلام أبدا عليه بالآل ومن تحبدا بلاق من سهابه وتابهن كما لخير أبدا سقط لهن أصبت ما به فبارك أبدا فيما أخذته وما منه بدا وسد بأني أنك سوري دائم وبك شاكرا وبالخدائم كفيتني محرما ومسكلا وكل مكروه سرى تلك الكلام جهلت كل ما أبهته ليام خير إذا عندك إسكنت ليام جهلت خير ما تركته لجام لي ربها وهي لي لن تلجام ولا ني الباخل ولي الكافي مع النبي ما له مكافي لله كل بنبي يا برا ولا أجاور الذي لن يعبدا نفى رسول الله كل من طلب ما زاني ولم ينل مني الطلب يصل إله بالنبي من راما دري ولا يوافق المراما جر رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم هل يصل كرم وجود وجادلي بمخجل السجور لخير ينسنام به يلجا وعبدا لجهتي لن طلجا أصبح الله لخير سرمدا ولا أرى بها ليالا مقمرا لله قد وجهت حمدا بشكور ولي يقول منه تجميل السكور لوجهه الكريم ساخلج إلى خيري ولي بدلها تفضي إلى حدد ربي به إسرائيل كل أحد من ميتا مسؤولا لا يتوجه ليأذ من لجيم إلى ليأذ لي ولي لم تليم لا يتوجه لنهوي كافر ولا منافق وربي خافر كفاني المستعصين اللهم ختن ولا إله إلا اللهم إلى سواي مال كل من ترك ودلسي به أسمت من سرك فر الذين كفروا لخيرهم في أبد بترد أسم خيرهم رد الذين كفروا بخيسهم ربي لخير خلبوا بكفرهم يهطلوا إسرائيل كل من أراد ما زاني منحصلا بالانفراد نفى الهدى إلى سواي اللهم بسر لا إله إلا اللهم أنه رديت وعن المصطفين عليه خير صلوات الأنفهم لوجهه الكريم خاد لي سمن بلا حد وأتاب لي الزمن أنا لما وده الأبرار وليس تنهو جهات الأسرار إلا يتنخاذ المنى بلا أسام وعبدا لخير ننخاذ الأسام لا يدني خلوب أن له الورام كما إلا يخاذ منه الصورام ملكني النفع ووجه الضرر إلى سواي ولخير الخرر وجه لي تامين وتبصيرا مؤيدا مصفيا بشيرا ما توجه سوء الضلال لجهتي وجاد بالحلال نجاهي لي من هدى ومن وباء وخاذ لي في كل سيهن أصوبا ينخاذ نهبي مؤمن ومسلم ومسلم وعبدا لا أسلم نفى الهدى ربي لخيري قبلان يلتمس دري وكل باوان سلام من سحر لي التجارة على الذي له خدو تجارة بادر لي هلمومها الصواب تكر من وفست بالصواب ينخاذ لي في جملة الحادات أجل الكرام ورد الصادات لا يتوجه إلي صالم في عبد وبيرقى حالم أسقى سلام البرايا الكافي على نبي ما له مكافي لا شك في كون الإله واحدا وبان لي من سكفان الجاهدا الله لا إله خيره ولا رب سواه اقتصره محولا ألا له الخلق دواما وله الأمر كله أراني فضله له أقائدي مع العبادة ومنها ما سأني أبادا ألا لن يخلوا لم يحبروا وبي يبصر الذين عبدوا والإله لا إله إلا هو وكل بهداه علام إلى سواي ولخير مالي ينول أساوان خادلي آمالي لنخادة الهلوم والهبادة بفضل من بصر به عبادة ليوجه القطة وما ليمهم اختاره وإنده لي جمهم إلا يقاد سوان للسسترا مني وبهي لديه سطرا لو ختابي ولخير لجوما من استراه قصد وقوما لوجهك الكريم لا توجههم لشرمدا لي والمنى لوجههم أديتي منك ومن خير الورى لأوصل الأبلال لجوى الصورى تقود لي في موضه ودوري ما صرت يا من جدت بالبدور كسرت للأسرار في الكتاب وفي الحديث ما هي انهتابي فتنت لي فتى مبينا يا كريم وبردا لي تقود ما أروم كفيتني دور السماء والأرض ولي خبلت ما مضى من خريم كفيتني دور الهواء والضرر البرد والحر وكل سخرر والضر كل ما خلقته وما تخلقه وبحديث الأقوام كفيتني ترى البرايا مطلقا أعتقت كل مكرما ومطلقا ما أوتحي بي تبصر جميع ما اخترت لي من الهيال يا صمي وبي تبصر الذي رآني وخذت لي منافع القرآن يا رب كن لي برداء وكن مهيم في أبد بما يسر واسمهم أني ما أوت ربي ما تقدم وما تأقر خبلت الخدم وحط لي في البر ما كنت أروم في البحر من خير من ليس الطريم وقد أمت من تخا وحصرا يا من مهالخا أنا ونصرا فصرمد كلني كما أحب أنت الإله الخل أنت الهب تقود لي جملة ما أهواء يا من له الكون وما حواء كفيتني حسابا ولا أمراضا وبالرضا تقود للأخراضا سخط للأحداء يا قهار وساقهم لخيريا قهار وبهضهم صرف صرفتهم بموت من أمته منهم فليتعب الزمن لي كنت سرمدن بخير توسهم وخير إهتاق ولي خط صحم ولي وابترى بكوني جارا باق لخير أصب الفجارا وكوني الدارين جار المصطفى كسب به محبقاء والصفاء عليه السلام والتسلم سرمدا يا خير من بخير ناس من حمدا وصد بأني خطرت عنك وأنه طالبا صلاة منك عليه بالتسليم فوق حدد في الآل والأساب أهل المدد وهبت لي بجائه توفيقا وكنت للخليفة الرفيقا يسرت لي به يسرت لي بجائه الحصيرا فسرت لي كتابه تفسيرا حديتني بجائه مقدسا سري به فلا ألاقي هندسا وهبت لي في الأرض والسماء أبا وتا من المحنماء حسمتني من كل سوء سرمدا وقلت لي منك رصادا همدا خليتني قبل أن الرسائل وبعد قد حليت بالفضائل وصد بأني أنك سوري دائم وبعصيمتي على المضائم بسك والحديث للجنات يا واهب البقاء محجنات حليتني ربي بأفضل منن يا من كفاني يا من كفاني أهادي السنن فصلي سرمدا وسلم يا كريم على الذي بجائه من كارم أن لا توجه إلي أبدا سين يجر أصفا أو كبدا يا من كساني والسخاء وأصبحا واختار لي دنيا وأخرى طبحا صلي بتسليم على المصطفهم ولا لي وسلم بكل يرفهم رفا به أكون فوق كل من يظنني خير حبيب ذي سمن يا مهنيا قد جل عن مشاركين صلي وسلم سرمدا وبارك على النبي محمد والآلي وسبه يا من له سؤالي واسكر سكوري يا سكور سكرا كل يتي يقي أسن ومكرام واجهت كل يوم بسكر يبقى بقاء ملكك ويهتي سبقى فقلت والفؤاد مني طابا وقلت لي ما لم تري أقطابا لله ربي الذي لي رادا إذا يطرا ومهل أمرادا النافي الرحمن والرحيم من كان لي بالجود والترحيم سكري حامد أكسس بالدالي آمين مها النساء والجدال لله ربي الذي رسخني ما تاب لي وكرما وفقني وجاد لي بوطن وأهلي وأنفع لي أصال جهلي فكنت محمودا إليه منهم به عليه ورضيت عنهم وغاد للسلب والهدايا ولسوانه انتهت إدايا وانصرفوا إلى سوايا برا بصرف باخ خير رب حبدا ووجهوا إلى سوايا أمرهم بالانتهان ولسوايا مكرهم من بعد ما لي رعضهم بروضهم طردا لخير مخنيا بفيدهم أمن وسكر خلدا إكراما سرا وجارا آسيه كراما لله ربي الذي عصمني في البر والبحر كما أكرمني وهر كفاني سرق الخناس والجن والخلق محن والناس وسانني أنا آفة الإطراهم وضرر التحليم والإقرائم وضرر التعليف والتعلم وكل سيح جالب للسلم عمد وسكر ورداء مني ومنه جاءني المنى بالمن لله ربي الذي لم أشركا سهن به إن سواي أسركا وخاد للأمان والصفاء وخاد لسرا كفى جفاء عمد وسكر به ما أكون عبدا له جل ولا أكون عبدا لخيره كما للمصطفى سرت قديما وأنا لن استفام لله ربي الذي بالسفر حداد لي في حضر وسفر أمدي وسكري وله إقبالي بلا التفات وأطاب بالي لله سكر وكفاه المكرى من عبده الذي أرام سكرى بقلبه وباللسان والقلم وبقديم المصطفى صار العلم مراسما سوى نلج ولا يريم له يقول منه ما سعى الكريم مصليا مسلما عليهم بآله ساخمة لديهم يصيده بأنه قد قبلا سوى نلج ورضاه استقبلا لله أمد مها سكر وجبا من عبده الذي أراه العجبا كما له بلا أسا خادمنا له تقود حرفات ومنام وصلواته مها التسليم على ابن عبد الله ذي التعليم أظل من ربا ورقى من طلب مولاه وهما لإرطار السلب سيدنا محمد والآلم وسنبه في العالي والمهالم لله ذي الجلال والإكرام أمن يجور لي بالمرام لعصمه سكر يسيرني هنا إرفا وأجرا ورداء وهنام وصلواته مها التسليم على رسول الله ذي الحلوم سيدنا محمد حبيبي في كل مائل له لبيب صلى عليه ربه في كل من يهبه من قاد لي به الأمن لله ربي الذي أرحمني خير التهامين والهدى الحمني وقد كفاني الهداء المخيب وقد لي منه فيوض المروية hamdul wasukrun bihima ahwi niham kama yujibuni dawaman bin naham lillahi rabbi allazi li qada ma taba qalbi bihi fan qada hamdul wasukrun qadi do mani bila nihayatul murtajiyan an yuqbala min sukuri bi qadri hasama sadil karim al akram al muassam musalliyan ala an nabiy al mustafa alayhi khairu salawat al anfahim ma salamihi bi alihi al kiram wa sabbihi wa qadili khairu maram lillahi rabbi allazi qasana li sirri al kawn ma han wa kana li hamdul wasukrun qadul asmani wa yatasayalan fil ويتصايدان في الأسمان وصلواته بالانتهاء على ابن عبد الله سلبائي سيدنا محمد والآلم وصبه من قادري سؤالي لله ربي الذي أراني طريقة مها بها أدراني أمن وسكن وصلاة وسلام منه على الحاوي جوامع الكلام سيدنا خائدنا محمد وآله وصبه والهمد لله ربي الذي سقاني خير سراب والهدى وقاني أمن وسكن وصلاة وعلام وسيلة له لسي له الأولام سيدنا محمد منصر خديمه ودينه نصر مسخنين به أن الملوك كما به قنيت عن سلوك يا الله يا وهاب يا سكور لك حل يسر مدى سكور يا الله يا عفيس يا محين بك الخير يقصد الله لك حل يسكر بارتجاز يا واحد الأكرم بالإنجاز فسر سكوري بقدر سات وسد بلا مضرة لسات أسمتني من جملة الآفات لك خطابي ولك التفات يا الله صل بسلام قد بهر على الذي كوني قديمه سهر سيدنا محمد والآلي وصب في الآل وفي المهال يا من وهبت لي خير الشكر به كما حسبتني من مكر ومن جميع ما يؤدي لضرر وكل شيء جارب إلى قرر يا الله يا من بيري الناس الخم يا من كفاني الحساب والنقم صل بتسليم على المحصم ولا لي وسام بكل عصم وصد بأني أنكر عدن عبدا بخير سكر لهداك عبدا مناسي الساعة للجنان سا خدمة للمنتقى الحدنان يا من خدوت عبده قديما لعبدك الذي حوى التقديم صل بتسليم مع التكرم على النبي المتبى المحترم صل صلاتك بتسليم جرى على الذي لي يقود الفجر سيدنا خليلنا الحبيب بغيت كل هابد لبيب محمد وآله وصحبه وقتها القائد للحب يا من حسمتني قبل اليوم وفيه من كل أصن ولوم يا من حفى عن والدي وأمي ومن يحبني بغير قم وخبت بي فيك وفي خير الورى عن الورى ولي وحبت الصورى قد خبت بي قبل محل مختارين عن جملة الأكوان ساستتارين عبدا قديما في البهور كائنا بك مهر خلق أناك بائنا أفنيت بعضا خطني للمسلمين والمسلمات يا إله العالمين واجدك اليوم بها سرجة وجدت لي منك بوهد منجس واجدك اللهم أيضا ساكرا من البسيط راضيا وساكرا انقاد لي من إله الفرد والكرم بلا انصراف وإني دهر محترم نبست الأجوال لي قد كان لي قد قاد لي بدلا ولتوجه ما تسكو به القدم نبست في دقصص ما لا أبينه كأنه بعد ما قد بهته حرم الله لي خاد ما يبدو مستطرا من دقصص حام أجل القلب والخلم لغاد صرح النبي المنتقى كرما وخاد لي منه سرا ما به سلم لله عمدي وردواني بلا كدر على كتاب أسيس سانه لإكم هو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لمن هداه العليم النافع العكم أنخاني الله من حيبي وكرمني وليس ينهو جنابي موت أو لمم سكر لباقي يصفي للبقاء بمنن وليس ينهو جنابي خوف خوف أو قمم تسليم من خادل من قد تسليم من خادل من خادت الكرماء له مرام على مر الهدى الندم رد الهدى لسوانا الله وانصرفوا إلى سوانا وكل ساقه الندم إني يقل وهب للذي كرما ينخاذ لي منه فضل قاده الكرم وجه للباقي الذي كف العدد إلى سواي ما يوصل المرض أحمده ولا يوجه الأوت لي أبدا ولا أصن ولي يوت له كتابي وكفاني ما فسد وصحح القلب وصحح الجسد لك توجهت وأنت يا صمد لا لتوجه أدواحي كمد حدد بإسرائيل كل من قصد ما سأني ولتكفنيه إن رصد من الإله للقديم العبد ما كان سائرا وما لا يبدي نفح باخ لا يسأل نافعا وباسطا ومقنيا ورافعا أنفح النفع عبده القديم خاد له التبصير والتقديم لوجهه الكريم ساخل بلا توجيها له كما تقبل لوجهه الكريم لا يوجههم منها له صيحا متى تتجههم أول كل من إليه ضرا وجه قبل ووقاه الشرا مد لي المغني بالانتهاء مخجل اللج ومخجل اللهائم نفحني الباغي بما لا ينفر كرمه بلا امتحان ليحفظ أكرمني الأكرم والمكرم وإنني في عبد مكرم لجن سند لخير النبي سرمدا جاورت ربي ونبي أحمد لست أرى في عبد إلا الجسا من الذي خبل من الرجسا أديتي من الإله والنبي كليتي دعت لسكر مطنبي من استرى اللجاب الباقي بلا إخالة وهادتي تقبلا نبست لجو ماها تقليب ليلانة النفوس والقلوب الحمد لله بلا لقاء ولا إخالة ولا شقاء لله رب العالمين الشكر بلا عصن ولا حنن أو مكرم عليه أثني وهو الباقي سكور كليتي جهل أنفح السكور برأني من اللقاء والذنب بلا مسقة وأهلا جنبي دوام سكري للكريم الباقي دلار لنا الصبح والطباقي إليك وجهت الصنع والحمد وسكر يا من قد كفاني الحمد لك سكوري على بقائي بك بلا مكر ولا شقائي أسكرك اليوم وبهد اليوم يا من كفاني جاربات اللوم اقبل لوجهك الكريم قلمي يا من كفاني جاربات ألمي لي كنت يا من خاذ لي مراخني يا من كفاني كل شيء آخر ربيتني قبل البهور وقلت لي منك مهور الهور بديه قد جسبتني بتخلية وبهد قد سكنتني بتحلية به تقبلت بلا إقالة وسله أخفي بلا مقالة واجدك اليوم بسكر نهم قول وفيلا أنت خير منهم أذكرك اليوم بقلبي والخلم ولسواي يتوجه الألم جعلتني عبد الإله وقديم رسولك الذي سيادة تدوم صلي بتسليم عليه يا من أم بابك يفص ويا من صلي بتسليمك يا من حققها لي الرجاء مبصرا محققا على نبيك رسول أحمد فيس به يا خير باق حمدا يا من بفضلك العسيم دمني بك إليك لي متيبا زمني صلي وسلم سرمدا على النبي فيس به ورف سكورا مذنبي يا واهب منه أتى المفاخر اقبل سكورا قاده واخر.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسابي انتهى مع الأكدار ولانتهى البشر.

جوس من كل الدنس وعند خير الخلق جاوزت أنس نحوي مع العروض يرضياني ربي وبالكرسي يرقياني إذا كتبت فرح المزمل وانقاد لي من الجميل الأمل

نيت بفيضه السنين ولسواي زحزح الأنين. علمني علما به أنفرد، نعم الحكيم الحاكم المنفرد. ملكني كتابه تمليكا، ساق لغير ضرر الملوكا. إبليس لا ينحو

كتابتي نابت عن الكتائب لم ينحني من لا يرى بتائب يسوق جند الجلال الغالبون إلى سوى ضريع داي هاربين لم ينحني شيء من الأكدار ولانتحل بشر من الأقدار حسبنا الله ونعم الوكيل.

نسخت بالشكر الشكاية فلا يشكو له العام المداد والقلم. أنا رضيت هو عني راضي ونعم ذو السماء والأراضي. ملكت حمدي وكل الشكر ملده جادلي بالذكر. الحمد لله إله العالمين على الأمين والأمين والأمين. الحمد لله.

زمان قفيت الكفر وكل من كفر وبي هديتك نفرا بعد نفر يقودني حب الإله والرسول وبي وحست خيره بي وقبل حست خير رسول لله رب العالمين السرمدان حمدا وشكرا ينفيان الكمدان حسبنا الله ونعم الوكيل حمدي ورضواني وشكري بالضرر كان معها كل بلاء وضرر سبحان من ليتجلى في سفر سنتي سكن وغبت ذا سفر بدي هب لي العلوم والصور كمن بل الخلق وأحسن الصور نافع هب للنفع من غير خطر كون في أجعل مخجلا كل مطر أحد هب لي أن ألازم البشر وقي عيالي للنبي كل شر أنت لي قضيت لي كل وطر عند البحور في العداء ذوي البطر لك شكوري عندهم بلا زمر يا خير من هدى وأغنى وعمر لك خطابي وأنت ذو القدر يا من كفاني في اغترابي الكدر هب لي كون ما مضى وقد صدر ممن قلاني ذا اغترار وغدر وقاية تقي عيالي الشرر يا خير من راض ولين اليرر نبهتي تنبه باطن ظهر كمن على العرش استوى يا من قهر علمتني تعليم منزل الصور كما كفيت ما والرسل خور ملكني تمليك من أعي الفكر يا من كفاني كل ماكر مكر قنت لي لك البحور مثل بر كمن كفاني عداك بالمبر لك سنائي وكلي قد صبر قبل ذا العداء والضر يا غبر ويأتي الأجر بقدر من قدر فلا ألاقي ما يشابه الكدر كن في البر بمن أعلى مضر بلا خروجي لبدو أو حضر يا من هداني وعداك لي قصر لك شكوري بفراقي من خسر لك مناجاتي بأحسن الضرر ذا قمة للمصطفى ناف الضرر حسبنا الله ونعم الوكيل حبي لله وللكتاب والرسول قد محى عتابي.

حرم رمي وهالبدن هم حماة حرمي إلى سواي زحزح الدجال هذه أمالي بالفساد جالان أبحني إبنية حيث كان بفض من طيب للمكان لم ينحني كافر أو فاسق أو مشرك أو شر لغير أو إلى جنان الله كل يقصد هل الفتون للبرايا تقصد هو

علمني مما يشاء الله فضلا ولا إله إلا الله ثم الدليل الحق الذي به الدمغ باطل.

تحتساب لي قال حب الله والكتاب وحب أحمد محا عتابي حسبنا الله ونعم الوكيل حجبني الله عن الأسواء وإنني حاجي لاحتوائي سبحان من أطلقني بالتوسعة إلى الجنان ذا أمان واسعا بارك للنافع في أنفاسي مطلن عني بلا عفاس نفع لغير العداء والمرضى وليقود برضاه الغرضان ألا نري قلوب قادر السور وحبذ الخالق محسن الصور.

صلى على وسيلة بأولان لو تعب اكتبا يا مولان من يسخر ما يصول الصولان حسبنا الله ونعم الوكيل حمد ربي على المختار وأهل بدر

واحد القهار كل بهم في السر والجهار لا يختبئ لدى الأشرار ولي فيهم جاد بالأسرار هل هي وهاب بالأبرار كوني فوق جيف الشرار وقيتني مكائد الفجار وقتل فيهم بفيض جاري نيت خير

فرد بغير اللعين بالضرر وخاف مني خائبا إلى الشر أدرى ربي سواي حزني ولي قاد فضله في وزني عبادة لرب الصمد تدا خدمة للمصطفى محمد قد قال الخير ربي منطقي وبخير مع ذكر منطقي لم يقل بي شرك أو رذيل بل لازم التوحيد والفضيل بيت من عيوب نفس بالجميل وللجميل بالنبيه أمين واجهني بشن من الخلاق وقاد لي مكارم الأخلاق إلى سواق بي ينحو الشر وينتهي للجنان البر بيت من داء الفؤاد والجسد أمن قلبي دنس ولا حسن لبصيات وراء الباقي لا خير أداء نعم ربي ذو الإلان عبادتي عند البحور المغرقات قبلها مغن كفاني الفاسقان ما يقول توحيدي يا رب العالمين أن الإعداء والمتاء أحمد الأمين حرب كل مشرك ومشركة كل غير خادم النبي بن مديكا ترسي من إبليس مع كل الضرر يشبه الباقي لا يلاقيني شرا ليس كذلك الخليل والحبيب فمن يقضي مناك كل اللبين من لك الجامع من غير اقتران ما فضي الجمع وزحزح الشرار يدعو إبليس ومن والاه إلى سوى عمري رب الله ما لغير عمري ذو القدر بقدر ذات الله كل كدر ما لغير عمري ذو القدر بقدر

باللصي أهل بدريك في بطر البحر وصانوا جدرين حياة العرس العظيم الصمد طود حياتي كلما لم يحمد واجهن الحديث والآيات وطابت البقاء والحياة أكرمني

بك بن ليجي ألك منزل على كرسي يا كتاب ربي كنت لي خذ وأنت حبي وجهي بك البقاء يا كتاب أي رسعت لغيري العتاب أنت الكتاب وسواك التابع لك وأنت ماسك متابع أجيت عنك يا كتاب أبدا ما غير سقط فعلاي أبدا لفتك يا كتاب.

قضي يدي لغي رب الأكرم مع وسيلتي له المحترم أظنه في البحر وقت غربتي أقول كذا في البر.

ما يتوق فرضه في البحر واطيه البر مثل البحر أسأل بكونه شكورا كوني عبدا مخلدا شكورا لا خطابي وحوائجي قضاء كما الخميس ورضيت بالقضاء لك لساني وفؤادي يا كريم شكرا وجستي فيسر ما أروم هذه إن الله والرسول والصالحين ما يفوق السور لك علي الشكر والذكر معام وليكن ولي أعدائك معام يا رب أوزعني أن أشكر ما قد سقط لي من نعم تكرما هذه الصعب الذي قد كان منازعا فهب لي الإسكان أطي الأعداء في البحور وفزت فيها بمهور الحور أعطي من

الحي بالدوام العافيا قل الحياة ذات طول شافيا وقيتني فزدني الوقايا وقيتني فزدني الوقايا ومن علي بلوغ الغاية من أنت يا ربي علي بمنن ودفن عمري بالفروض وسنن لا يتعني سقفي شواري ولك شقي بالنعم الوالي يستني الشعب في شهر الصيام ولك شقي إلى يوم القيام هيتك اللهم كل الشهر ولقيت الحاج في ذا الشهر أنك رضيت عدد الخلائق.

تفتوا فسد الفوائد يا خير من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك الحكيم كمن يقدم مع التحكيم نبتي به فصار عزي وصرت خادم النبي الأعز يبتئ إليك توبة وبعت وبعدما أخذت قد شرعت مسلسلا بك على أعلى أعدائي ثم على حوائجي والدائي عليم ربي بالنصور في البحر والخير.

ولنطق الذي اعتداء هذا تعني بعفك العيوب وطيبك التلازم والغيوب تبت من البدع والتطلع لك وأنت غافر لمقلع تبت من بأخي الكتاب والسنن.

يا الله يا غفور يا غفار يا من به فارقني الكفار مني لك الشكور والتحميد والذكر والرضا يا حميد أشكرك الفؤاد بالمجاهدة وبالمراقبة والمعاهدة جد خشيتي تهي جهادا مجيدا أيضا بها عهادا الإلهي تهي القصيد قصيدة مشكورة مفيدة وجهك كريم قد خاطبتك ببهر عدائك إذ حاسبت خارط الغرور بلا استدراج وصارعوا معا إلى إخراجي بقولكم قل للذين كفروا أتغلبون إلي نفروا هجمة الفجار إنكم غدا أفي جحيم لا ترون الرغدا ثبوتكم في الدرك النيران يجلدكم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فقد نفسه لقصر مهلك نبهكم.

وخاب من ثلثه وجحدا. يدخل من وحد في النعيم ويدخل الفاجر في الجحيم. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين في أزاء نقمته. بكونه الرحيم والمنتقما نرهم رحمة ونخشى نقما. وهل من كفر بالإله ولم يتب مع رسول الله ولمن كفر بالإله ولم يتب

مستهزئين بالذين ركعوا ويعبدون الله جل أبدا ويعبدون المالك حيث ما بدا هم قد صرفت للخمر والضيق.

يشهد من تبرع وبالتوة من تجرع طيب نفسي ورجوت منهم خطوة عيب ورضيت عنه لا خطب يوم مولد الرسول صلى علي وحباني بسول علي يوم السبت والإثنين لوجه رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نسبه كما كتبت في الربيع من علي الله عام زيسسك ما رأيت منه عام جيسس علي الله الكريم الأكرم عدم النقد حبلي المنبرم له علي شكر من شكر.

صرمدا على وصيتي إليك أحمدا بآله وصحبه وكوني في مناي والقلوب ليني وجهلي التسخ